مجدي رفع هنا رفع الأفضل الرباع بيحط إيده الصابع الأربعة ولكن بيكون ماسك البار الرباع ماسك البار بالصباع الكبير ولازم الأربع أصابع تقفل على حتى لا يحق حتى لا يزدق البار أثناء الرفع. لسه مع الياباني و 175 كيلوغرام هيدخل عليها تاني طبعا. نذكر أعزائي المشاهدين الرقم العالمي الستاندرد 181 كيلوغرام. طيب الرقم الآسيوي في الخطف 179 كيلوغرام. الرقم الألعاب الآسيوية أو دورات الألعاب 177. كده الياباني هيطلع يزود كيلو 176 في المحاولة الثالثة والأخيرة طلب زيادة كيلو جرام واحد. إلى الآن نورجيسا أدلتولي الكازاخستاني لم يدخل على المحاولة الأولى. طلب 177 في المحاولة الأولى الكازاخستاني نورجيسا لكن لسه ما دخلش. هو دخل على طول على رقم الألعاب الآسيوية نورجيسا. تغيير الآن هنا داخل الرباع الكازاخي نورجيسا أدلتولي سبعة وسبعين. المحاولة الأولى لنورجيسا كازاخستان 177 كيلوغرام. محاولة أولى 177 يحط اسمه على الرقم دورات الألعاب بس. محاولة خاطئة لقى نفسه عامل يعني لقى نفسه الكوع حاصل في الفناء قام بالدفع حتى يعني يرفع لقى نفسه خلاص فعل الخطأ حتى إن وقف بالثقل ستحسب خطأ. قام برمي البار مباشرة 177 كيلوغرام. المحاولة الثانية كان الرباع دي طلب 180 يعلي سقف التحدي. الصيني طلب 179 كيلوغرام 179 يطلب الرقم هيدخل الأول 179 لو شالها الرباع الإيراني هتبقى عنده فرصة لضرب الرقم العالمي. يستعد نورجيسا أدلتولي 29 سنة هذا الرباع الكازاخستاني ذهبية بطولة العالم في المنامة. هذا الرباع 2024 كان رفع في الخطف في بطولة العالم 174 كيلو و 214 في الكلين والنطر بمجموع 338 كيلوغرام. المحاولة الثانية هل ينجح في المحاولة الثانية البطل الكازاخستاني نورجيسا أدلتولي 177 بعدما أخفق في الأولى بمنتهى الأريحية بمنتهى الأريحية وتكنيك عالي جدا من هذا الرباع لكن في حكم السنتر أعطاله خطأ. طب نشوف في الإعادة هل الحكمين صح والحكم
الأوسط خطأ. في كلام نروح لكم في كلام في كلام فيها كلام. المرفق الشمال أو الكوع الشمال في دفعة في بوش. أعتقد لو رجعت للجوري ممكن يخطئوا الرفع, ولكن داخل الياباني خلاص الرفع حسبت للكازاخ. البوش بريس كان لا يذكر, يعني طفيف جدا, نسبة طفيفة جدا من الضغط بالمرفق. 177 داخل الآن الياباني ماسيشي نيتشيكاوا. 177 وكانت صعبة عليه 175 أصلا. يعني 175 كانت صعبة, 177 يعني كان خلاص رفع ولكن مستحيلة. إذن يكتفي فقط ب 170 كيلو جرام الرباع الياباني. الصين استعد الآن تو واي. الصين هنشوف طلب كام. 179 الصيني. هنشوف اشتعلت المنافسة الآن ولكن الرقم مش كبيرة بالدرجة, ولكن 179 كيلو جرام داخل على الرقم الأسيوي, رقم بطولة آسيا أو الرقم الأسيوي داخل هو على 179 كيلو جرام. الإيراني علي بور حط 180 كيلو جرام كمحاولة أولى.

سلام يا سلام يا سلام. المحاولة تمام التمام هنا من الصيني بامتياز 2Y، رفعة ممتازة، رفعة ممتازة 179 كيلوغرام ل2Y من الصين، ويتساوى مع الرقم الآسيوي 179 كيلوغرام، يعني يحقق الرقم فقط والرقم ستاندر. الرباع الإيراني علي علي بار 180 كيلوغرام، محاولة كسر الرقم الستاندر أو الرقم الأسيوي، رقم الستاندر العالمي 180، كسر الرقم الأسيوي اللي حققه الصيني منذ قليل. علي يستعد

نشوفها كده من الكادر الامامي. الخيال يعطيك ايحاء بان فيه تحرك يرفق. يستعد الكازاخي ناجيسا عادل تولي محاولة ثانية. 181 181 كيلوغرام. هنا يريد تحقيق الرقم الستاندرد الخطفة الرقم العالمي 181 كيلوغرام. الرباع الكازاخي ناجيسا عادل تولي هل يفعلها؟ عادل تولي يا صعبة كانت. هنا خلاص خلص محاولاته ويكتفي بالمية 177 كيلوغرام اللي طبعا حققها في المحاولة الثانية. طبعا هنا الرباع الإيراني 180 كيلوغرام متصدر إلى الآن. و زي ما شفنا هو المتصدر ب 180 كيلوغرام وداخل على المحاولة الثالثة والأخيرة. هنشوف هيطلب ال 181 ولا 82. 83 183 كيلوغرام لكسر الرقم رقم العالمي ورقم الأسياد وأيضا رقم دورة الألعاب. ومعاه دلوقتي رقم كسر رقم آسيا وكسر رقم الألعاب ولكن كسر الرقم العالمي بهذه رقم العالمي الستاندر بهذه الرفعة 183 عالي علي بور إيران. محاولة خطأ أرضك. إذن يكتفي بال 180 كيلوغرام كمحاولة أخيرة صحيحة كانت ليه الرباع الإيراني وتصدر إلى الآن. إذن هنشوف نهاية المنافسات. خلاص شوفنا نهاية منافسات الخطف وفاصل قصير ثم نعود لمنافسات الكلين والنطر. نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا أو معنا.

شكرا لكم.

شيء مختلف.

حدثنا الاستيقظ الله.

نستعد وياكم لمنافسات الكلين والنطر في وزن 95 كيلوغرام. هناك ربعون طبعا ودعوا المنافسة بعد إخفاقهم في منافسات الخطف.

طبعا الرفعة الأولى أو أول الربعين اللي يدخلوا على المنافسة يكون بطلنا القطري فارس حسوني. فارس طالب 190 كيلوغرام في الكلين والنطر. طبعا كما نوهنا أعزائي المشاهدين فارس حسوني أتى فقط للمشاركة، واعتبار دورة ألعاب الآسيوية هي محطة للإعداد لبطولة العالم القادمة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية. سبب طبعا الإصابة التي كان تعرض لها منذ فترة وعودته للتدريب. فارس حسونة كما نرى أمامنا عاد للتدريب منذ 10 أيام أو 15 يوم قبل بداية الدورة بعد استعادة الشفاء والعلاج من الإصابة. عنده مشكلة في العضلات الخلفية للفخذ وتم العلاج، وكانت القرار هل يشارك في الدورة بشكل قوي أو المشاركة فقط كفترة إعداد لبطولة العالم القادمة وبعدها دورة الألعاب الأولمبية. طبعا الألعاب الأولمبية أهم، وأيضا بطولة العالم المؤهلة أهم بكثير من دورة الألعاب. فارس والمئة وتسعين طبعا رفع 150 في الخطف، محاولة واحدة فقط، اكتفى بمحاولة واحدة فقط للتدريب ليس أكثر. البطل الأولمبي فارس إبراهيم حسونة ذهبية أولمبياد طوكيو وصاحب الرقم الأولمبي وذهبية العالم 2022 في بوغاتا، فضية الألعاب الآسيوية جاكرتا بالينبانج 2018. يلا يا فارس 190 سهلة جدا ما شاء الله عليك، سهلة سهلة سهلة، وده يدل ان فارس يقدر يدخل أرقام أخرى كبيرة، ولكن أعتقد لن يضحي المدير الفني الكابتن إبراهيم حسونة والمدرب الكابتن حسونة إبراهيم بعدم يعني لن يضحوا أو يغامروا حتى لا تتجدد الإصابة لدى فارس. فكان يكفي 150 والمئة وتسعين ورفعها بكل سهولة، حتى 150 كان رفع 150 في الخطف بكل أريحية، ممكن يزود نعم، ولكن هو اكتفى خلاص. برافو يا فارس، وبرافو كابتن إبراهيم أيضا، برافو الاتحاد القطري للمشاركة فقط لفارس حسونة للتواجد داخل دورة الألعاب، ولكن بدون أي مغامرات تزيد من الإصابة أو تجعل الإصابة تعود مرة أخرى. ولكن كما تروا أعزائي المشاهدين بطل كبير بكل المقاييس، 190 كيلوغرام رفعها بكل أريحية، يستطيع رفع 200 وال215 وال220، هذه أرقامه التي يرفعها في التدريب دائما، ولكن عدم المخاطرة تحسب للجهاز الفني، واعتبار دورة الألعاب الآسيوية هي محطة من محطات الإعداد فقط. هتقول طب هو أتى ليرفع رفعتين، نعم، الصعود على مسرح رفع الأثقال والمشاركة مع الأبطال وتحديد الوزن، كل هذه تعتبر من فترات الإعداد التي تجعل الرباع يكسر الحاجز بينه وبين البطولة. 197 كيلوغرام، وهنا للأوزبكي محمد قدر 197، ونطر ثابت باقتدار لقدر، نطر ثابت باقتدار هنا لمحمد قدر يرفع 197 كل أريحية. أيضا فارس حسونة الآن المجموع فقط برفعة الخطف واحدة فقط ورفعة النطر 340 كيلوغرام في المجموع. طبعا هناك اثنين من الربعين لم يدخلوا المنافسة خلاص، لم يرفعوا ولا رفع في القطف وودعوا المنافسة. إذن المنافسة الآن 47 من طبعا بطلنا فارس حسونة الذي لن يدخل المحاولة الثانية والثالثة خلاص، هو اكتفي برفع واحدة فقط كما تحدثنا
إكمال مرحلة الإعداد وعدم عودة الإصابة. 200 كيلوغرام لماساشي نيتشيكاوا الياباني. 200 كيلوغرام أولى المحاولات للياباني نيتشيكاوا. نيتشيكاوا كان في الخطف رفع 170 وأخفق في 175 177. البطل الياباني ذهبية بطولة العالم للشباب 2024 هذا الرباع، تاسع العالم للكبار نيتشيكاوا. ديد ليفت وكلين ممتاز لنيتشيكاوا، يعدل البر والنطر. الثبات الثبات، برافو لهذا نيتشيكاوا. هل حقق الثبات أم تكتسب الرفعة صحيحة؟ يجب أن يحقق الثبات حتى لو لثانية. 200 كيلوغرام للرباع الياباني. يعني من يرى رفعات بطلنا فارس حسونة يعني بصراحة يطمع، يعني الجمهور ممكن يكون لديه طمع. أنا كمعلق طبعاً في وزن زيادة كان يعني يستطيع أن يرفع إلى 200 والمئتين وعشرة، ولكن لا، الجهاز الفني خلاص أخذ القرار، هي مشاركة للمشاركة فقط حتى نحافظ على الرباع. فارس حسونة هو ثروة كبيرة في رفع الأثقال. يستعد الكازاخي نورجيسيا عادل تولي للمحاولة الأولى. نورجيسيا عادل تولي الكازاخستاني يستعد، عنده عايز يطلع على او يرفع ال205 وعنده 177 في الخطف. طبعا ودع المنافسات تاون جون بون الكول الجنوبي، وودع ايضا المنافسات الرباع البحريني جوكسر كوينتو بعد الاخفاق في 3 محاولات في الخطف. هنا الصيني طلب 205. شوف التغييرات الأخرى، محمد قدير، محمد قدير باشترموف. المحاولة الثانية للأوزباكي طلب 203، هيدخل على 203 كيلوغرام بعد النجاح في رفع 200 كيلوغرام. الاستعداد كلين قوي من قدر ونطر ثابت كالعادة. يا سلام، ما هذا النطر، يعني لا يجلس، النطر قوي عند محمد قدر. شوف الكلين يعاني حاجة بسيطة في الكلين، ولكن شوف النطر ثابت، من أصعب أنواع النطر طبعا، ولكن بكل أريحية وسهولة محمد قدر الرباع الأوزباكي يرفع ال203. الياباني يستعد ل204 كيلوغرام، يستعد الرباع الياباني نيتشيكاوا 204. محاولة ثانية للياباني بعد رفع ال200، هيدخل على ال204 كيلوغرام.
بقوة للياباني، والنطر أقوى لهذا الشاب الصغير، ينجح في 204 كيلوغرام. ويحيي الجمهور والحكام الرباع الياباني ماساشي نيشيكاوا، 204 كيلوغرام، وكان رفع في الخطف 170 وفشل في محاولتين أو أخفق في محاولتين. نرى من القادم. عملية تنظيف البار، تنظيف البار من تراكم المغنيسيوم أو المادة التي تساعد على عدم الانزلاق، يتراكم على البار، يجب أن تنظف حتى يعني لا تحدث مشاكل أثناء الرفع لباقي الربعين. الصيني يستعد ل 205 كيلوغرام، الرباع الصيني تو واي، 205 أولى المحاولات للرباع الصيني تو واي. كان رفع في الخطف أفضل محاولة 179 كيلوغرام اللي كان ساوى بها أو حقق بها الرقم الآسيوي الستاندر. 2Y على 205، قوي في الكليم، العمل لهوائي، سلام بكل قوة، الثبات، ينجح الصيني في رفع 205 كيلوغرام، يحقق الآن مجموعة 384 كيلوغرام. يؤكد أعزائي المشاهدين بأن الرقم الستاندر العالمي 395 كيلوغرام لهذا الوزن، الرقم الكلين 240 كيلوغرام. رأينا طبعا الرباع الصيني ساوى الرقم العالمي في الخط، في رقم آسي عفوا، والرباع الإيراني كسر الرقم الآسيوي، ولكن إلى الآن لم يكسر أحد الرقم العالمي وهو 181 كيلوغرام بالنسبة للخطف. الكلين والنطر الرقم العالمي 220 كيلوغرام، هل يكسرها أحد الربعين اليوم أو يصل إليها؟ هنشوف. مئتين وسبعة كيلوغرام طلبهم الرباع الياباني، الرباع الياباني هنا 207. ماساشي نيشيكاوا مئتين وسبعة كيلوغرام لنيشيكاوا الياباني، يتلقى تشجيع الجمهور الحاضر. الجمهور الياباني طبعا 207 كيلوغرام، لكن في فرق 10 كيلوغرام للصيني الآن المتصدر. نيشيكاوا كلين بصعوبة شوية عن الرفعة الماضية والمحاولة الماضية. نشوف النطر، سلام، الساموراي الياباني، الساموراي الصغير ماساشي نيشيكاوا ينجح في رفع 207 كيلوغرام، صاحب السن الصغير 22 سنة هذا الرباع نيشيكاوا، حصل على ذهبية بطولة العالم للشباب 2024، كانت أول مشاركاته مع الكبار في بطولة العالم، حصل على المركز التاسع 2024 أيضا. أرقامه الشخصية يعني النهاردة هو كسر رقمه الشخصي في الكلين والنطر، عنده رقم شخصي 206 في الكلين، هو عمل 207، برافو لنيشيكاوا الياباني، ولكن هو حاول يكسر رقمه في محاولات الخطف ولكن لم ينجح. رقمه في الخطف 175 كيلوغرام، لم يستطيع الكسر رقمه في الخطف، ولكن كسر الرقم
في الكيل والنطر الآن الرقم الشخصي, وهو مسجل الذي سجله طبعا في البطولة الوطنية 206 كيلو جرام يرفع 207. ولكن ميتشيكاوا الياباني أداء جيد إلى الآن, عنده كده مجموع 277, لم يكسر أيضا رقم المجموع ورقم الشخصي للمجموع ليه اللي هو 377, ولم يكسر رقم الشخصي 381. محمد قدير 208 الأوزبكي, محاولة أخيرة, محاولات المنافسات على الميداليات اقتربت لسه طبعا ربعين لم يدخلوا على المنافسة. محمد قدير ونطر صعب بصراحة, والله النطر بتاعه صعب جدا هذا الرباع, ولكن ينجح وباقتدار في 208 كيلو جرام محمد قدير أوزبكستان. رغم ذلك شوف حقق 378 كيلو جرام, ولكن يبقى الصيني متصدر إلى الآن ب 384 كيلو. ولكن لسه طبعا لسه علي بور لسه الإيراني لم يدخل, أيضا الكازاخي اللي شايفينه قدامنا ده أول محاولة ليه على 210 كيلو جرام. لورجيسيا الكازاخستاني 210 كيلو جرام لنورجيسيا. عادل تولي إلى الآن صاحب الرقم الآسيوي ورقم الألعاب هو الإيراني علي بور بمحاولات الخطف طبعا. ممتاز الديد ليفت, ممتاز الكلين لنورجيسيا. في كلام في الرفع ولا الرفع صحيحة؟ هنشوف القرار. كان فيها هزة خفيفة كده في المرفق الأيسر, ولكن يعطوا المحاولة صحيحة الثلاثة قضاء. شوف الثاني كده بسلو موشن ولا أي حاجة, رفعة نظيفة وجميلة جدا لهذا الرباع يحقق 210 كيلو جرام. هنا طبعا الرباع شوف يكون بلف الشاش أو القماش على الإبهام, يعني هو هذا الأسبق هو اللي يقوم الرباع بعمل القفل عليه, يقفل عليه بالأربع أصابع حتى يتحكم في البار بشكل جيد. شوف برغم أن بطلنا فارس حسونة لم يرفع إلا رفع واحدة في الخطف ورفع واحدة في الكلين والنطر طبعا حتى لا يغامر عشان الإصابة لا تزداد. هو في المركز الخامس, يعني رفعتين سهلتين وخفيفتين ولو واخد يعني معاه مركز الى الان. علي بور 213 للايراني. ميتين وثلاثة عشر

كليد قوي من الإيراني علي بورك. واو والخطف ولكن الثبات يثبت ويحقق 213 كيلوغرام. كان حصل له يعني دوار بسبب وجود المباراة على منطقة أسفل الرقبة. هنا بهداد سليمي يحيي طبعا بهداد سليمي البطل الأولمبي صاحب ذهبية أولمبياد لندن 2012. علي علي بور وهنا الصيني طلب الصيني الرقم طلب 215 نرى على سيستم 215 كيلوغرام بينما الكازاخستاني طلب 220 في المحاولة الثانية والإيراني علي بور طلب 218. يبقى الرقم الآسيوي والرقم الألعاب الآسيوية باسم علي علي بور الإيراني. الاستعداد هنا للصيني تي واي 215. سلام كلين قوي وممتاز. يا صعبة كانت على الصيني حصل انفناء في الركبة كده منع الصيني من الثبات وتثبيت الثقل الأعلى. الصيني هنا يخفق في 215 كان رفع أول رفع 205 ولكن 10 كيلو يخوفه حتى لو كان بيعمل الأرقام دي من قبل. في البطولة الأمور تختلف، في البطولة اضمن المكان اضمن الترتيب وبعدها افعل ما تشاء. هيستعد للدخول مرة أخرى على 215 كيلوغرام.

طبعا الى الان متصدر علي بور ب 393 في المجموع، ياتي بعده الكازاخستاني نورجيسيا عادل طولي ب 387، ولسه نورجيسيا عنده لسه محاولتين، ثم بعد ذلك الصيني تيو يو تو واي ب 384 كيلوغرام، وعنده آخر محاولة قادمة. ميتين وخمستاشر، الصيني يبحث عن التقدم في الترتيب بهذه الرفعة. 215 كيلوغرام الصين، برافو، لين قوي، المهم النطر، شد القدم الخلفية بشكل جيد. يا تو واي بنفس الطريقة، بنفس الطريقة، ونزول الركبة لأسفل، لم يقوم بعمل شد بشكل جيد للقدم الخلفية. إذن يكتفي هنا الصيني تو واي بالمئتين وخمسة كيلوغرام كأفضل محاولة، وينهي محاولاته بمجموع 384 كيلوغرام الرباع الصيني. ولكن هو الآن الصيني في المركز الثالث، مركز ثالث، وميدالية برونزية للرباع الصيني دواي إلى الآن. القادم المنافسة الشرسة هتكون ما بين الكازاخي والإيراني علي بور، طالب كام في المحاولة القادمة؟ 218 كيلوغرام، وأعتقد زود نعم، هو 218، لا يدخل قبليه الكازاخستاني طالب 217، هو اللي يدخل الأول اللي طالب الرقم الأقل 217 كيلوغرام، طلبهم الكازاخي. الكازاخي نورجيسيا عادل طولي، المحاولة القادمة 217 كيلوغرام، محاولة ثانية لهذا الرباع. مئتين وسبعتاشر كيلوغرام للرباع الكازاخي. استعداد، طبعا مسكة الكلين بتكون أضيق من مسكة الخطف. سلام على الكلين، قوة في الكلين، النطر الثابت، النطر، لا لا لا لا، ما هذا؟ 217 كيلوغرام، ينجح الكازاخي نورجيسيا في رفع 217 ويتصدر بفارق كيلوغرام واحد عن الإيراني. 217 كيلوغرام يتصدر بفارق كيلو واحد عن الإيراني، 394، وهنا 393. الكازاخستاني فاضل له كيلو واحد فيكون هو صاحب الرقم القياسي العالمي في المجموع. هيستعد علي بور الرباع الايراني ب 218 كيلوغرام. 218 كيلوغرام، اشتعلت المنافسة طبعا، لسه محدش لم يكسر احد الرقم العالمي ولا الاسيوي او رقم اسيا في الكلين والنطر، ولكن رقم الالعاب الاسيوية كسر من بدري في الكلين والنطر من بعد ال 214 التي 213 التي رفعها علي بور، ثم ال 217 الان للكازاخستاني نورجيسيا. علي بور ديد ليفت ممتاز،
كلين قوي من الإيراني. وسريع يا رجل يا رجل، لم يأخذ أي نفس، حاول يرفع أو يعمل نطر على طول بدون أن يقوم بعملها العمل الهوائي، كان بيتنفس ورفع. طبعا ده خطأ، نشوفها تاني كده، لم يجمع النفس بشكل جيد، عدل البار وطلع مباشرة حتى القدم الخلفية، يعني لم يفتحها إلى الخلف، يؤذي نفسه، يمكن أن تؤدي إصابة. خلي بالك، لا نريد إصابات لأي من الرياضيين، لا نحب الإصابات للرياضيين. ما زال الرباع الكازاخستاني لديه محاولة واحدة، والرباع الإيراني لديه محاولة واحدة فقط. علي علي بور يستعد للمحاولة القادمة، وهي 218 التي أخفق فيها في المحاولة الثانية. لو شد القدم الخلفية أكثر، فتح الرجل أكثر وشد القدم الخلفية أكثر، يحقق الثبات ويرفع الوزن، ولكن المحاولة الثانية لم يقم بعمل ذلك. 218 كيلوغرام للإيراني علي بور. منافسة دلوقتي على الذهب والفضة بينه وبين الكازاخستاني. الكازاخستاني متصدر بفريق كيلو واحد في المجموعة. الكلين بقوة يطلع، وهنا النطر، النطر ممتاز، وكانت هي مثل الرفع الماضية، ولكن الارتكاز على القدم الخلفية ممتاز. وهنا يحقق علي بور الرقم العالمي، يكسر الرقم العالمي ستاندر في المجموعة، ورقم آسيا في المجموعة، ورقم الألعاب الآسيوية في المجموعة 398، الرقم العالمي 395. إذن يكسر الرقم العالمي ومعه الرقم الآسيوي ورقم الألعاب الآسيوية. يتبقى لنا أعزائي المشاهدين والمتابعين الرباع الكازاخستاني، وآخر محاولة، طالب 222 كيلوغرام عادل تولي نورديسيا، 222 كيلوغرام، كبيرة، رقم كبير، ومع النطر الثابت يعني هناك قلق، أتمنى طبعا أن يرفعها، أتمنى أن يعني تكون سهلة بالنسبة له. نستمتع اليوم بصراحة بمجموعة من الرباعين الذين يمتلكون التكنيك سهل جدا، سهل ممتنع، بدون تكلف وبدون يعني إرهاق عضلي. الكازاخي يستعد، هو الكوره يلمس الركبه، ولكن لا خلاص كده بقت صعبه، صعبها على نفسه، ولكن هل يقدر كاد ان يفعلها، ولكن هنا علي بور واحضان بهداد سليمي، الميداليه الذهبيه تذهب لايران. بهداد سليمي، شوف على طول الحضن الكبير هنا للبطل علي علي بور، ميدالية ذهبية لإيران ورقم عالمي في المجموع، لم يكسر أحد الرقم العالمي في الكلين والمتر، وهو 220 كيلوغرام، ولا الرقم الآسيوي وهو 220 كيلوغرام، ولكن كسروا في الرقم في المجموع ب 398 كيلوغرام من الرقم الستاندر 395 كيلوغرام، الرقم الآسيوي 392 كيلوغرام،
يعني خلاص كسر الأرقام المجموعة للعالم وآسيا والألعاب الآسيوية. الرباع علي بور مواجهة شرسة طبعا في تواجد بطلنا فارس حسونة اللي عمل مجموع 340. هو دخل رفع واحدة في الخطف وقال خلاص مش هكمل الخطف, رفع واحدة في الكلين وقال خلاص كده كفاية مش عمل الكلين تاني. وهو حاليا في معسكر للإعداد لبطولة العالم القادمة المؤهلة للأولمبياد لوس أنجلوس. وعدم المغامرة اليوم للمحافظة على إصابته اللي كان عنده إصابة بيعاني منها ولسه يعني راجع للتدريب من فترة قصيرة. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نعود لتتويج الأبطال. نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا.

0: عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين لتتويج أبطال وزن 95 كيلوغرام بالميدالية الذهبية للإيراني علي بور، والميدالية الفضية التي ذهبت للكازاخستاني نورجيسيا عادل تولي، والميدالية البرونزية التي ذهبت للصيني تو واي. استعد لتقديم الأبطال، أبطال وزن 95 كيلوغرام للتتويج.
1: Ladies and gentlemen, the victory ceremony for weightlifting, men's 95 kilograms.
2: 皆様、ただいまよりウェイトリフティング男子95キログラム級の表彰式を行います。
0: السيدات والسادة، نستعد لتتويج أبطال 95 كيلوغرام للرجال.
1: Please welcome the medalists.
2: メダリストをお迎えください。

0: طبعا ميدالية ذهبية لعلي علي بور الإيراني ب 398 كيلوغرام للمجموع، والذي حقق فيها وكسر فيها الرقم الستاندر للرقم العالمي للمجموع، وأيضا حقق الرقم لم يحقق رقم القطف لكن حقق رقم المجموع واقترب من رقم العالمي للكيين ب 220 كيلوغرام. ولكن الصيني الكازاخستاني أيضا اقترب من الرقم العالمي ولكن لم يحقق. الصيني حقق الرقم الأسيوي أولا، ثم حققه بعد ذلك أو رفعه بعد ذلك الإيراني علي أليبور 180 كيلوغرام، ولكن لم يقترب أحد من الرقم العالمي وهو 181 كيلوغرام في القطف 220 في الكيلو. الميدالية البرونزية ذهبت للصين. هنا تو يو، هنا الصين تو واي الصين الذي حقق الميدالية البرونزية ب 177 في القطف، 179 في القطف و 205 كيلوغرام في الكيلو المصري بمجموع 384 كيلوغرام للصيني ميداليا برونزي. الميدالية الفضية لكازاخستان نورجيسا عادل طولي، يحقق الميدالية الفضية بمجموع 394 كيلوغرام 177 في الخطف و 217 كيلوغرام في الكلين والنطر، حاول ضرب الرقم العالمي ولكن لم يستطع. نورجيسا كازاخستان. الميدالية الذهبية ذهبت لإيران علي بور الرباع الإيراني، يحقق الميدالية الذهبية ب 398 كيلوغرام في المجموع 180 في الخطف 218 كيلوغرام في الكين والمتر، يحقق بذلك الميدالية الذهبية الأولى في رفع الأثقال لإيران. استمتعنا وإياكم بهذه المنافسات، نترككم مع السلام الوطني لإيران، وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيران

0: الوحدة دي أوحش حاجة في الدنيا.
1: محدش في البيت ده هينام.
2: يا ريت هم لحقوني.
1: دي واحدة في الآخر ما نعرفهاش، جاية منتحرة.
3: ادي فكرة برضو للدكتور ان هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي.
1: بتخرجي من الحقوق وتدخلي مع التمثيل؟
4: عملت الحاجة اللي بحبها، ما عملتش حاجة غلط.
1: انا متضايق ان انا اضطريت اسيب حقي.
5: انا اللي اسفه عشان انت ما تعرفنيش.
6: ده انت قادر قوي يا اخي. هتمنعها تاخد عذابها؟
7: مش عايز اشوف وشك يا كذاب يا خير.
8: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها؟
9: عايزك ما تلطناش في قرفي.
8: انا اسفه، ما كنتش مبسوطه.
10: انا صوتي حلو على فكره، وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي.
11: حسن انت نور قلبت حياتك، انت وشك نور.
1: نور؟
8: ايوه.
1: وراكي حاجه بكره؟
12: 2 غيرنا من الاثنين الى الجمعه على بي ان دراما.
13: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here, nothing exists but five lights.

0: the calm within the chaos.
1: I am the healer.
0: A fraction, a shift, and the world comes undone.
1: I am the spark.
0: Empty your mind. Just be.
1: I am the rain.
0: Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the street's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind. Drive.
2: إذن لقاء ضمن المجموعة إتش أيضا بين قطر وسريلانكا للسيدات. إذن البداية مع إرسال الثنائي السريلانكي نقطة تعبر الحافة العليا من الشبكة من قبل لاعبة المنتخب القطري شقاف إسماعيل. الإرسال السريلانكي والاستقبال القطري. جميل هذه اللقطة. نعم وأيضا مؤازرة جماهيرية. برافو برافو. هذه النقطة وهذه اللقطة من خلال اللاعبة شقاف إسماعيل. ضغط كرة الطائرة الشاطية أخف من كرة الطائرة الصالات. محاولات الآن قائمة في ملعب المنتخب الثنائي القطري. 14 مقابل 4. كرة خاطئة واحتسبت لمستين أو احتسبت خطأ في الإسقاط. نقطة الشوط الأول. هل تحضر مع هذه اللقطة وهذه نقطة وإرسال اللاعبة جدارة. إرسال وأيضا إيس إيس إيس. 21 مقابل 7 نهاية شوط أول في هذا اللقاء سريلانكا وقطر. الشوط والمباراة تتجهان

0: نحو الثنائي السريلانكي، ولكن هو هي مجرد توقيت. الأفضل فنيا والفارق كبير طبعا في النقاط، هي حديث متابعي وعشاق كرة الطائرة الشاطئية بتواجد شريف وأحمد أحد المصنفين العشر الأوائل على المستوى العالمي، وأيضا حاملي لقب هذه الدورة مرتين متتالية. هنا سيكون لهم الكلمة. هل ينتهي اللقاء في هذه اللقطة؟ نتابع. هذا هو الإرسال، تغيير الملاعب حضر، ونهاية شوط ونهاية لقاء. إيس إيس إيس إيس، واستقبال خارج أرض الملعب من اللاعب ملك هاشم. برافو برافو هادلك لسيدات قطر، وأيضا مبروك لسيدات سريلانكا. لقاء القمة الذي يجمع منتخبي قطر وعمان ضمن منافسات المجموعة الأولى لتحديد المركزين الأول والثاني بعد أن ضمن المنتخبين التأهل للمرحلة القادمة. إرسال من وضع الطيران، الاستقبال والإعداد، دفاع خلفي، يا سلام دفاع، ولكنها نقطة صعبة جدا بدون حي حائط صد. المنتخبين القطري والعماني حققا الفوز على منتخب الفلبين. الله على هذا الرالي، رالي جميل ورائع ينتهي لمصلحة الثنائي العماني. هي نقطة تاسعة تقليص الفارق، نقطة شوط ونقطة مباراة. هل تأتي في هذه اللقطة للثنائي القطري؟ شريف، نعم شريف ينهيها بضربة صاعقة قوية جدا وسط ملعب المنتخب العماني. 21 مقابل 19، 4 مقابل 3. وارسال اللاعب احمد تيجان، استقبال مازن، مرة اخرى اعداد، ومازن ايضا حاضر وبقوة. التقدم لمصلحة الثنائي العماني. والله عليك، قراءة رائعة وجميلة. مازن الهاشمي الآن على الإرسال، وحايد صد، الكرة ستعود مرة أخرى، ودفاع، ربما النقطة قريبة من المنتخب العماني. نعم هي قريبة من المنتخب العماني، وتقدم رائع للثنائي العماني هدو ومازن. الاستقبال، إعداد من شريف، أحمد تيجان إلى داخل أرض الملعب. نعم أحمد تيجان إلى داخل أرض الملعب. ماتش بوينت 20 مقابل 19، شوط مقابل لا شيء. إرسال اللاعب أحمد، استقبال مرة أخرى مازن، والضربة القوية والدفاعات الخلفية. والله مميز هذا اللاعب. هنا ربما نهاية شوط، ربما نهاية لقاء، ولكنها خارج أرض الملعب. ماد أوه داخل أرض الملعب، ونهاية الشوط ونهاية اللقاء لمصلحة الثنائي القطري. 2 مقابل لا شيء في مباراة رائعة جميلة مميزة بنفس الاسكور، 21-19 21-19. إذن قطر تتصدر المجموعة الأولى.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but five lights.

0: ماليزيا إذن وكوريا على مستوى الأداء. المنتخب الماليزي بالقمصان السوداء والمنتخب الكوري الجنوبي بالقمصان البيضاء على مستوى منافسات كرة السلة للسيدات ينقص أبدا، الضغط لا ينقص أبدا، الضغط الكوري مدافعين في الكورت بريس إلى الزون. الله الله الله الله الله الله الله الله شمشون له صولات وجولات على مستوى الباسكتبول. تصويبة ثلاثية مش طبيعيين، خلاص وحدهم خلاص. باز باس السلام ماليزي، ماليزي جيد، لا نقول ماليزي، الماليزي مش جيد، الماليزي جيد لكن الكور الجنوبي فظيع على مستوى السيدات. الكور الجنوبي يعني من شوف شوف شوف شوف متكامل على الشمشون مرة ثانية لورك باس. يا سلام نقل الكرات، ماكينات تعمل، ألا ما أقول لكم روبوتات تعمل، ألا ما أقول لكم عظيم. تك تك تك الهجوم المعاكس ينقلها إلى الجهة اليسرى، عولات الكورية الجنوبية إلى التوب أوف ذا كي على طول باسكت. لا يترخى أبدا، لا يمزح أبدا. تصويبة ثلاثية، تصويبات مستمرة جدا، تصويبة ثلاثية يسجل. حوالات باسكت، تصويبة منتصف الملعب لا يسجلها. نهاية المباراة 106 مقابل 40 لمصلحة المنتخب الكوري.
1: ولقاء المنتخب المنغولي مع نظير تشاينيز تايبي، الصين تايبي، في مباراة طبعا افتتاحية في المجموعة الثانية، مباراة أولى لكلا المنتخبين. النشد الباسكت الأول لمنغوليا، راح نشوف بلوك والباسكت الأول الآن بالفعل مع نهاية الباسكت الأول. صراع على الكرة الأفضلية للصين تايبي، التمرير الآن نايس تو تدريجيا الآن إلى 8 بوينت جيم سيدات تشاينا تايبي. يس ضكوا المباراة، التايم اوت لم يأتي بثمار للمنتخب الصين تايبي، كان متقدم بعشر إلى ثمان لكن عمل منتخب منغوليا 5-0 رن في كوارتر ثاني وترنوفر الآن المنغوليات يباغتنا الصينيات. يا سلام بول روتيشن، يا سلام جود جاب في اللقطة الماضية ولاست تاتش ونهاية كوارتر ثالث من المباراة بثلاثية رائعة تماما. الهجمة الأخيرة، ليس الأخيرة لكن هجمة التأكيد على الفوز، بالفعل فورسينج ذا شات و التو بوينتس في الوقت في وقت مزعج تماما للمدرب الإسباني غارسيا. البطولة لفريق الصين تايبي وزميلاته، يقول صوبي على الباسكت في الرمق الأخير. إذن جود جاب للصين تايبي، منتخب منغوليا قدم مباراة أيضا ممتازة من ناحية سريعة لكن الضباط التكتيكي المهارات الفردية لأداء الجماعي حاضر مع هذه المجموعة الواضحة أمامك الآن على الكاميرا وعلى الشاشة.

0: الوحدة دي أوحش حاجة في الدنيا.
1: محدش في البيت ده هينام.
2: يا ريتهم ما لحقوني.
1: دي واحدة في الآخر ما نعرفهاش، جاية منتحرة.
3: ادي فكرة برضو للدكتور إن هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي.
1: بتخرجي من الحقوق وتدخلي بقى التمثيل؟
4: عملت الحاجة اللي بحبها، ما عملتش حاجة غلط.
1: أنا
5: متضايق إن أنا اضطريت أسيب حقي.
6: أنا اللي أسفة عشان أنت ما تعرفنيش.
7: ده أنت قادر قوي يا أخي. هتمنعها تاخد عذابها؟
2: مش عايز اشوف وشك يا كذاب يا خير.
8: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها؟
9: عايزك ما تلطناش في قرفي.
8: انا اسفه، ما كنتش مبسوطه.
4: انا صوتي حلو على فكره، وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي.
7: حسن انت نور قلبت حياتك، انت وشك نور.
5: نور؟
8: ايوه.
5: وراكي حاجه بكره؟
10: 2 غيرنا من الاثنين الى الجمعه على بي ان دراما.
11: برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي ان سبورتس 1.

0: five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here, nothing exists but five lights. I am the light. The calm within the chaos. I am the a fraction, a shift, and the world comes undone. I am the spark. Empty your mind. Just be. I am the ray. Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind. Drive.
1: وجدان، كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك، مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
2: دينيز
1: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
3: دينيز ما له علاقة.
1: بحبك.
4: المدير بيعرف أنك عم توعد بنته بالسر؟
5: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
1: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان، وين وجدان؟ وجدان وينها؟
6: ما في غيرك.
1: شو قصدك؟
6: يعني كنت لحالك.
1: وين وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينها؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
6: انت بتعرفيها؟
7: مين وجدان؟
2: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتك.
1: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
8: وجدان من الاثنين الى الجمعة حصريا على بي ان دراما.
9: مباراة الميدالية الذهبية للرماية في البندقية الهوائية من ثلاثة أوضاع، والمسافة سوف تكون 50 مترا. هذا هو ساتبايف من كازاخستان، إسلام ساتبايف. هذا الياباني أوكادا نيويا. نعم، على فكرة أعتقد بأنه انتهى من جميع طلقات هرمى طلقاته العشر. طبعا كل واحد منهم يقوم بالرماية بالوتيرة التي يريدها. يوجد وقت لا يمكن لهم أن يتخطوه. بعد 10 طلقات من هذه المباراة يقوم اللاعبون ببداية أولا تبديل الملابس أو إعادة إعداد، إعادة ضبط الملابس التي يرتدونها. طبعا هذه البدلات الثقيلة من الجلد تحتوي على أماكن مدعمة، تحتوي على أماكن الثقل العالي، الكثير من الأحزمة، الكثير من السحابات، الكثير من الوضعيات لهذه البدلة التي يرتدونها. تختلف طبعا طريقة ارتدائها من وضعية الركوع إلى وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف.

بات بايار المنغولي حاليا يأخذ وقته. هذا هو بات بايار. هذه طلقته الأخيرة بحاجة إلى نتيجة عالية لكي يتمكن من تخطي نيراج كومار. 10.2 جيدة جدا هذه الطلقة من بات بايار.

0: نستكمل الآن هذه المباراة، هذه الطلقات العشرة من وضعية الاستلقاء. انظروا إلى مدى ثبات فوات بندقية باتبايار من هذه الوضعية. جمار 10.7 ممتاز. طبعا نتوقع بأن نشاهد نتائج مرتفعة وإصابات دقيقة للغاية للهدف من هذه الوضعية. معظم اللاعبين قاموا بخمسة أو ستة رميات في هذه الوضعية، ولكن باتبايار ما زال برميتين متأخر باتبايار عن باقي اللاعبين، لكنه يتمكن من البقاء داخل الوقت القانوني المتاح له. ما زلنا ننتظر إذن باتبايار لإنهاء تلقاته العشرة من وضعية الاستلقاء. ننتظر انتهاءه بالكازاخي هذا إسلام ساتبايف عنها هذه المجموعة من 10 تلقات من وضعية الاستلقاء، لكن باتبايار يأخذ وقته في هذا الأثناء قبل أن ينهي رمياته من وضعية الاستلقاء ليضع نفسه في مركز ثاني وليس بفارق كبير، فارق 0.2 بينه وبين الصيني ليوكون. خلفهم إسلام ساتبايف في المركز الثالث، وما زال نيراج كومار في المركز الأخير بفارق ما يقرب 2.1 عن أوكادا نايويا. باتبايار يركز تركيز كامل. جانغ تشانغ هونغ على يسار الشاشة في المركز الرابع على الترتيب العام. باتبايار هو الوصيف لهذه المباراة حتى الآن. أوه 10.4 ممتاز من جانغ. وضعية الوقوف 10.4 ممتاز هذه الرمية من جانغ تشانغ هونغ. لن تساعد هذه النتيجة له نهائيا. 9.7 هذا سيسمح لي بعد أخطأ باتبايار الآخر. 9.5 هذا سوف يقرب الصينيين منه. أخطأ خلاص باتبايار. باتبايار سوف يغادر هذه المباراة. هذا هو النوع من الأخطاء الذي نشاهده عندما يبدأ اللاعب بالتوتر. خطأ واحد، تخيل بأنك تنافس على الصدارة منذ بداية هذه المباراة وخطأ واحد من باتبايار يكلفه ميدالية آسيوية. جانج يطلق أولا 9.7 10.7 يفوز ليو. ليو يفوز بالذهب. ليوكون يفوز بالذهب بالطلقة الأخيرة. كل ما كان على جانغ فعله هو 10 وفما فوق، لم يتمكن من الحصول عليها. 0.3 هو الفارق لصالح ليوكون. يا لها من نهاية لهذه المباراة، نهاية لا تصدق.
1: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
2: فصل جديد من المنافسة.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
1: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
4: Five lights. Eyes forward. Empty. to your mind. Just breathe. Right here, nothing exists but five lights. The calm within the chaos. A fraction, a shift, and the world comes undone. I am the spark. Empty your mind. Just be. I am the ray. Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind.

اول كره لوغ اول لاعب انطلق ابراهيم رحمصه على الجهه اليسرى لعموره استلم عموره عموره وحجم حجم حجم العرضيه ظل بابا بابا بابا با با اول لعبه اول كره في منتهى الروعه الدقيقه الاولى عموره لحجام وحجام في الجول اول اهداف الخضر في التصفيات والملعب ينفجر فعلى جوعان حجام وسجل رابع اهدافه مع المنتخب الجزائري كنت ساذكر كرسي الاحتياط وما يتوفر عليه من مواهب وقدرات وخيارات وامكانيات كبيره جدا نعم جاء الجول الاول من حجام من هنالك على جهتي اليسرى الحكم سيد يانك مالالا كابانغا الكونغولي ماذا يقول لحجام هاي اللعبة وهاي الهربة وهاي المتعة من إبراهيم مازا مزرع المرار على عمورة عمورة لحجام وحجام بوم في الجول زاوية مغلقة ضربها كل شيء انطلق من إبراهيم مازا من وسط الميدان وصلت لحجام بيسرى سجل أول أهداف المباراة لصالح المنتخب الجزائري واو رائع هذا الجول لابد أن أذكر بأنه في كرسي الاحتياط أيضا عندنا عبادة عندنا عبدلي عندنا أيت نوري عندنا أوشيش بكرار بالعيد بولبينا الشيخة حاج موسى قبال رمضان وكذلك الحارسان رمضان وتوبا عفوا الحارس رمضان وتوبا مرة أخرى عمورة من هنالك ترجع في الوسط لإبراهيم مازا اليوم خمسة وإلا فلا مش لازم نفوز فقط لازم نفوز بأكثر من خمسة حتى ولو كان المنتخب اسمه زامبيا المحترم محترم برصيده بتاريخه ولو أنه حد الآن لم يفوز في آخر عشر مبارات أو حقق فوز واحد في آخر عشر مبارات كرة من رضواني وإبراهيم مازا بالعقب الكرة راحت سهلة للحارس موانزا دقيقة الثالثة انتهت الآن كرة من هنالك زامبيا على جهة اليمنى بواسطة كانغاواندا والتغطية من عمورة تسترجع في وسط الميدان لعبت من أمين جويري أمين جويري يرجع للخلف لحجام كرة تمشي بين لاعبي المنتخب الجزائري فارس الشيبي تطور كثيرا وتحسن كثيرا وكسب ثقة في النفس بشكل كبير عندما نذكر شرقي في وسط الدفاع لا يمكن أن ننسى عيسى مندي وما قدمه للخضر لا يمكن أن ننسى لاعب 123 مباراة مع المنتخب الجزائري صاحب الآن أكبر عدد من المشاركات مع المنتخب عيسى مندي ب 123 ولا يمكن أن ننسى رياض محرز صاحب 120 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري الكرة من هنالك على جهة لصالح المنتخب الجزائري وتغطية دفاعية كنت أتحدث عن عيسى مندي وتحدث عن رياض محرز لاعبان فذان رائعان متميزان خلوقان يتمتعان بالكثير من القدرات والمهارات التي سمحت لهما بالمشاركة مع المنتخب الجزائري لأكثر من لمدة 12 سنة بالنسبة لرياض محرز ولحوالي 15 سنة بالنسبة لعيسى مندي كرة في الخلف عن طريق قلب الدفاع شاندا يلعب مع وسط ميدان وشايوة شايوة لشاندا شاندا من هنا طبعا هذا ريكي شاندا والأخر دومينيك شاندا كرة بعيدة عرضية على الجهة اليمنى من هنالك في اتجاه كانغوان كان في اتجاه كانغواندا والكرة تروح تماس لحجام والله يضغطوا ضغط عالي لاعبين الزامبيين يعني جرأة كبيرة فارس الشيبي حجام يخرج بالكرة ضيعتها يا حجام فرصة صعبة أوه رامي بن سبعيني فالتغطية يخرج الكرة بعيدة على بشير باللومي التغطية من هنا من حمسين أوه تغطية ممتازة من سعد رضواني لاعب اتحاد العاصمة في غياب رفيق بالغالي المعاقب غياب زيدان المعاقب لو نذكر الغيابات راح تكون كثيرة جدا على كل حال ولكن علاش زيدان وبالغالي لأنهما معاقبان طبعا من دون أن ننسى المصابان بوداوي وكذلك تيتراوي كرة من هنالك على الجهة اليسرى الخرجة بين حجام انطلق عمورة عمورة حجام يسلمها للعمورة مهاجم نادي نيس على سبيل الإعارة لا لا لا لا لا, لا, لا ممتازة من مازا وراحت من هنالك لأمين وخرج موفق من الحارس كانت لعبة ممتازة بين مازا وأمين جويري وخرج موفق للحارس موانزا زامبيا الكرة على الجهة اليمنى كانغواندا يطلع بالكرة مررها هي كرة صعبة للزامبيين على الجهة اليمنى يلعبوا كرة يلعبوا كرة يلعبوا كرة يلعبوا كرة شرقي سمير والكرة مرت سلامات حكم يصفر خطأ للجزائريين
عندهم مهارات كبيرة من زمان. زامبيا من زمان لو تتذكروا معي، طبعا الجيل تاع اليوم صعب عليه انه يتذكر بان زامبيا اللي شاركت لأول مرة في نهائيات كأس أمم أفريقيا سنة 74 وخسرت النهائي أنذاك ضد ما كان يسمى الزاير سابقا. زرقان رضواني هائل الكرة بلومي راغ يدخل البلومي بشير رايح الكرة زرقان على جهة اليمنى يرجع مرة ثانية التوزيع من رضواني با با با با با. عمورة عمورة تسديدة بشير كاد يسجل أول أهدافه مع المنتخب في أول استدعاء مع المنتخب. أبوه والده الأخضر اللي لعب 100 مباراة بين 78 و 1989 الأخضر اللي سجل 28 هدف كذلك. إن شاء الله توصل وتفوق 28 هدف بشير. راح عمورة مازال في المراوغة، عمورة مازال، عمورة يرجع للخلف يلعب مع زرقان عرضية من هنا رضوان استلم مع بلومي بلومي بلومي رائعة كرة بشير استلام ودوران وتسديد وشخصية فوق أرضية الميدان بشير بلومي. تعرف اللاعب اللي عنده الشخصية اللي يعمل ما يبدو له مناسبا أو ما يريد في الكرة. عمورة حاول يمر، راح عمورة دخل عمورة عمورة عمورة العرضية بابا بابا خطيرة التسديدة كاد آدم زرقان يسجل ثاني أهدافه في مشواره مع الخضر. لعبة من هنالك من محمد لمين عمورة التوزيع القائمة الثاني الحارس صدى شوف كيف مر شو بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا مرور رائع جدا وزرقان قوة الدفاع صدها. تلعب الكرة بين فارس شايبي وبشير بلومي رجعت من هنا لحجام البينية مع إبراهيم مازا. الكرة راحت ضربة مرمى مش بشير إبراهيم. الثواني الأخيرة من عمر الوقت الرسمي للشوط الأول في انتظار 5 دقائق من الوقت بدل الضائع سيحتسبها حكم المباراة. منزة بعيد الأمام شرقي بالرأس وصلت لبشير يبحث عن عمورة على الجهة اليسرى وصلت محمد لمين راح لمين راح عمورة عمورة أوه مازال شوف كيف يمر شوف شوف كيف يمر شوف كيف يمر عمورة مازال يلعب بينية لإبراهيم مازا ولكن التغطية الدفاعية 3 دقائق والله أكثر والله أكثر والله أكثر. خطأ من فارس شيبي واضح الخطأ هنا. لصالح موانزا قد يقول القائل بأنه في كرسي الاحتياط لاعبين كانوا قادرين يكونوا أساسيين. احنا نقول بأنه الفورمة هي المهمة في خيارات أي مدرب في على مستوى المنتخب، لأنه قد تكون اسمك رياض محرز ولكن مش في فورمة وممكن مصاب، فيفضل المدرب أنه يحطك في كرسي الاحتياط. لما نشوف وجود عبادة وعبدلي وأيت نوري وزندين بالعيد، بالعيد مستوى تراجع شوية مع بداية هذا الموسم، حاج موسى قبال، تقول كلهم يستحقون، نعم كلهم يستحقوا يكونوا موجودين في التشكيل الأساسي اليوم، لكن خيارات كانت تستند على معطيات ممكن نعرفها. سامير شرقي، رامي بن سبعيني في الوسط، فارس شايبي، شايبي وقفين مليح لاعبين زامبيين. تلعب لبراهيم بشير، بشير لشياخة، شياخة وبشير، شياخة مازال، شياخة وبشير، شياخة وتسترجع مرة ثانية. كرة ممتازة لمازا في المراوغة، مازا من هنا اي اي اي اي اي اي سوء تفاهم بين مازا وعمورة من هنالك على الجهة اليسرى. كرة مازا كانت بعيدة. دقيقة بقت على نهاية الوقت بدل الضايع 1-0.
ريكي شامدا يخرج بالكرة على الجهة اليمنى، يفضل الكرة البعيدة، رامي بالرأس في لمسة يد أو خطأ، لا قال خطأ، خطأ ضد رامي بن سبعيني، هي صح على كل حال. شوف في اعتراض من رامي، واضح واضح واضح واضح، لم يرتقي رامي هنا، فضل يعترض اللاعب الزامبي. ومخالفة خطيرة لفاشيون سكر مهاجم نادي الفيحاء، حذر يا ماستيل. ما دمنا لن نسجل الثاني فنحن لم ولن نطمئن. الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضياع انتهى، بعد هذه المخالفة يصفر الحكم نهاية الشوط الأول. احنا سجلنا في الثواني الأولى، هل سيسجلون علينا في الثواني الأخيرة؟ والله هذا خطير. كانغواندا في مخالفة، حذر يا ماستيل، كانغواندا يستعد لتنفيذ مخالفة، هو والمهاجم سكلا، كانغواندا وسكلا، كانغواندا باليسرى وسكلا باليمنى، مخالفة صعبة للمنتخب الزامبي، سكلا والجدار يصد، والحكم يصفر نهاية الشوط بتفوق المنتخب الجزائري 1-0 على زامبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام.

المنتخب الجزائري المتفوق 1-0 منذ الدقيقة الأولى بفضل المدافع حجام. كان دخل الشوط الأول بماستيل في حرسة المرمى مع تغيير في تشكيلة منتخب الزامبي سنعود إليه بعد حين. قلت مع ماستيل في الحرس، رضواني على الجهة اليمنى، حجام على الجهة اليسرى، بن سبعيني مع الشرقي في وسط الدفاع، زرقان مع الشيبي، ومازا ثلاثي وسط الميدان، باللومي في الجهة اليمنى، عمورة في الجهة اليسرى، وأمين شياخ الذي أخذ مكان أمين قويري في بداية الشوط الأول من عمر المباراة. في الجهة المقابلة المنتخب الزامبي، ويليارد موانزا في حرسة المرمى، بومضة على الجهة اليمنى، ماماتسيويني وعلى الجهة اليسرى، وسط الدفاع ريكي شاندا مع دومينيك شاندا، وسط الميدان ليتيتا وشايوا، على الجهة اليسرى سكر، الجهة اليمنى كانغواندا، وثنائي الخط الأمامي تيداندوا رفقة المهاجم سيمو كوندا الذي أخذ مكان داكا. سيمو كوندا تغيير مهاجم بمهاجم، داكا الذي أصيب في نهاية الشوط الأول من عمر المباراة. كرة بالرأس جزائرية من هنالك، بشير باللومي ضاعت منه الكرة في وسط الميدان، انطلاقة زومبية وعودة فارس وعمورة، استرجع جزائرية، حجام انطلق زاد في السرعة، راح حجام يواصل، حجام يدخل، حجام مازال، حجام يلعب مع الشيخة، الشيخة

شفت الجري اللي جريته في الشوط الأول يا مازا يخليك ممكن تتعب أكثر. سمير شرقي وأول ركنية للمنتخب الزامبي من هنالك على الجهة اليمنى من مرمى الحارس ماستيل. زامبيا الكرة من هنالك عن طريق ألبير كانغواندا لاعب يونغ أفريكانز، أحد من اللاعبين المتميزين في تشكيلة المنتخب الزامبي. هداري هداري هداري هداري يا رضواني، ليش وحدك؟ مرفوع الكرة، القائم الأول، تغطية دفاعية زامبيا، الكرة صعبة من هنا على الجهة اليمنى، تلعب والتسديد بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة فوق المرمى وراحت سلامات. لازمنا هدف ثاني، تنطمئن أكثر لأنه 1-0 أنت لست في مأمن. كرة جزائرية، يضغط اللاعبين الزامبيين الآن. هائلة الكرة من هنالك من زرقان وانطلاقة من إبراهيم، راح مازا إبراهيم وخطأ لصالحه. هنا بطاقة، هنا بطاقة السيد الحكم، نعم بطاقة صفراء للاعب ليتيتا لاعب نادي كالياري الإيطالي أمام إبراهيم مازا. عرقلة واضحة هنا من ليتيتا على إبراهيم، وسيلة الوحيدة لإيقاف هذا الولد هي العرقلة من ليتيتا من خلف. زرقان رامي عمورة عمورة وحجام غالقين مليح ووقفين مليح، والله تكتيكيا مدربهم الواندامينا موقفهم مليح. ترجع من هنا لعمورة، استلمها لعبها في الخلف، البحث عن حجام، هذا الحجام حجام حجام لشيخة شيخة إبراهيم مازا وعمورة مرة ثانية والحارس يتمكن منها. ماذا هنالك؟ ماذا هنالك يا سيد الحكم؟ ماذا هنالك؟ لازم الفار، نرجع للفار، لازم نرجع للفار يا سيد الحكم، لازم نرجع للفار يا سيد الحكم. في عرقلة في عرقلة في عرقلة، هنا حجام شيخة مازا. لا لا لا، راح يرجعوا له. طلع بكل حكم، ليس هناك أي شيء. مع موانزا الحارس الزامبي يرسل بعيدة من هنا على الجهة اليمنى، خرج التماس، راحت الجزائريين لصالح جوعان حجام، رامي بن سبعيني، شايبي، سمير شرقي، من هنا لكاردواني، يرجع للشرقي لحارسه ماستيل. شرقي وردواني، رضواني في المراوغة، حط الكرة في الأرض يا رضواني، يلعبها مع فار الشيبي ورامي بن سبعيني. 6 دقائق لعب، 1-0 رامي القائد من هنا ناحية عمورة، عمورة توصل من فمن مازا ناحية حجام، حجام ومازا مرة ثانية، حجام والكرة العرضية من هنالك، هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة، إبراهيم بشير والكرة تروح ركنية، بشير باللومي والكرة ركنية من هنالك لصالح الخضر. لازم الثاني، لازم الثاني. بشير حرك روحك وإلا ندخلوا. دخلوا حاج موسى. زامبيا الكرة استرجع الجزائرية، عمورة على الجهة اليسرى، عمورة راح، عمورة مازال عنده الكرة، 4 لاعبين خلفه، عمورة يرجع للخلف تماما في اتجاه زرقان، زرقان على الجهة اليمنى وصلها لبشير، استلمها باللومي بشير، با با با با با با با با با رائعة، بشير بروعة في اتجاه أدم زرقان بالرأس، كاد يأتي الجول الثاني للمنتخب الجزائري.

باليمنى وانت باليسرى راح تسحرنا يا بشير. شوف هنا أوب. حتى الاخضر حتى كان باليمنى وباليسرى يعني كان عنده عينيه وراء خلف راسه يعني صراحة يعني. بندا كرة بعيدة تغطية من سمير ترجع يا بشير من هنالك على جهة اليسرى سكلا يحاول يمر مر سكلا سكلا جول أول فرصة وأول جول للزامبيين عن طريق فاشيان سكلا في الدقيقة 12 من عمر الشوط الثاني يعدل سكلا بعد أن مر من أمام سعد رضواني من هنالك على الجهة اليمنى مر من أمام لاعبين اثنين ضربها في الزاوية البعيدة لمرمى ماستيل مسجلا هدف التعديل للزامبيين. صارت النتيجة 1-1 بين الجزائر وزامبيا. هاي الكرة وهاي اللعبة من هنالك استلمها السكرة أمام رضوان مر من أمامه ومر من أمام بشير وضربها في الزاوية البعيدة 1-1. يا بشير يا رضوان يا بشير يا رضوان ليس هكذا ندافع ليس هكذا نقف أمام سكرة مهاجم نادي الفيحاء المتميز الذي يسجل هدفه 12 مع منتخب بلاد زامبيا في 39 مباراة. لعمورة عمورة عمورة بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا رائع تسلل رائع كرة رامي لعمورة عمورة ترويض رائع. شوف تمريرة شوف مين التسلل الله يرحم والديك لا يا يا مشكوك في هذا ما المنتخب في حاجة إلى نفس نفس آخر والنفس موجود في كرسي الاحتياط. يلعبها مع فارس الشيبي يبحث عن شياخة شياخة وإبراهيم مازا يوصلها لعمورة من هنا عمورة لإبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم وغول بابا بابا بابا بابا غول عمورة لإبراهيم ومازا والجول الثاني للخضر هدفان مقابل هدف واحد. صارت النتيجة لعبة بلعبة هربة بهربة كرة بكرة عندما تكون المساحات الانطلاقات من هنا من إبراهيم مازا فعلها الولد إبراهيم مازا يسجل هدفه الثالث مع المنتخب الجزائري. شيبي من هنا موجود البولبينا وصلته من عند حجام بولبينا وحجام بولبينا بولبينا عادل بولبينا بولبينا عادل عادل عادل أرضية غول لا لا لا من عقيب بابا غول بولبينا مازا وحجمه سوى غول. المتعة والإبداع في ظرف 5 دقائق عندما يهجم الجزائريون يمينا وشمالا ومن العمق في السماء وفي الأرض الكون تكون اللعبات هكذا والأهداف هكذا. يا سلام على اللعبة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين. جاء الجول الثالث حكم المباراة الكونغولي صفر الآن نهاية هذه المباراة والخرجة الأولى لإبراهيم حمداني وطاقم الفني في مواجهة زامبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. شكرا لكم جميعا يا سادة المحترمين أينما كنتم ألقاكم الثلاثاء المقبل بإذن الله في مباراة بولندي الثانية الجزائر بولندي في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

حلبة لوسيل الدولية هي حلبة متعددة الاستعمالات تقع على مشارف مدينة لوسيل شمال العاصمة القطرية الدوحة. بنيت خلال أقل من عام بطول يبلغ 5.5 كيلومترات تقريبا بخط مستقيم يصل لأكثر من 1 كيلومتر بقليل، وهي محاطة بأعشاب صناعية هدفها الحد من تدفق رمال الصحراء المجاورة نحو الحلبة والمسار. تم افتتاحها عام 2004 واستقبلت أول سباق لها وكان سباق موتو جي بي، ومنذ ذلك الحين وهي محطة ثابتة في البطولة الأهم في عالم الدراجات النارية، بالإضافة لسباقات السيارات والسرعة والتحمل وغيرها من الأحداث الخاصة. في 2007 كانت الحلبة على موعد مع تحويلها لحلبة ليلية، وكانت وقت ذاك أكبر مشروع ليلي مضاء بشكل دائم في العالم. النقلة النوعية لحلبة لوسيل كانت في العام 2021 وفي عز أزمة الكوفيد-19، وقتها وعندما كان العالم كله يتجه لإلغاء الأحداث التي تحتوي على تجمعات بسبب الخوف من تفشي الوباء، تحدت قطر نفسها والجميع وطلبت من منظمي سباقات الفورمولا 1 أن تحل حلبة لوسيل مكان إحدى المراحل الملغات، فكان لهم ذلك واستضافت الحلبة أول سباق فورمولا 1 في تاريخها بشكل طارئ، ونجحت بالتحدي لتصبح بذلك رابع حلبة عربية خليجية على الرزنامة. ومنذ تلك اللحظة استمرت المفاوضات على جعل لوسيل مرحلة ثابتة من مراحل بطولة العالم للفورمولا 1، فتقرر حينها أن يتم توسعة الحلبة وأماكن المتفرجين، وأن تبدأ لوسيل مسيرتها في رزنامة الفورمولا 1 من عام 2023، أي بعد انتهاء قطر من تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم. وبالفعل تم التوقيع مع إدارة الفورمولا 1 على عقد يستمر لعشر سنوات بدءا من موسم 2023، حيث شهد السباق يومها تتويج الهولندي ماكس فيرستابن ببطولة العالم الثالثة له بعد سباق السرعة. كل تلك الجمالية والإثارة تنتظر عشاق الفورمولا 1 في لوسيل لسنوات كثيرة قادمة للاستمتاع بأسرع السيارات وأمهر السائقين على الإطلاق.

برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي إن سبورتس 1.

مزراوي ممتاز اللمسة والهربة للزلزولي الآن وحدد واحد. الزلزولي شنو يعمل؟ الزلزولي اللي راوغ، الزلزولي ينتظر يمرر ناحي التسديد والكرة تمر جانبا. أول فرصة وأول تسديد وأول ضربة عزدين ناحي الكرة جانبة القائمة اليسار. الهربة من الزلزولي والتحضير من الزلزولي وناحي في وضعية التسديد، استلم باليمنى قوية لكن مرة جانبا عن طريق نيل العيناوي. أيوب بوعتي الهدف يقترب أكثر. هذا هو مزراوي، مزراوي وصلت هناك جاي يسرى مع عزدين وناحي، وناحي يمشي كثيرا على اليسار يبقى قريبا الزلزولي بجنبه كذلك المزراوي. ممتازة مزراوي والزلزولي وناحي والتقدم من عزدين، عزدين عزدين التسديد والكرة مرة جانبية. الكرة تمر جانبية، عزدين دخل وسط لاعبين وسدد الكرة، هربت عليه شوية الكرة، هربت عليه الكرة. شوف الإعادة لما راوغ هنا، لما ضربت في المدافع ثم بعد ذلك حاول عزدين أنه يلحق بها لكن الأمر كان صعب. رغم ذلك حاول فيها عزدين وناحي إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب الغابون. تفتك هذه الكرة وانطلاقة الشمالان كابونية عن طريق اندونك. اندونك في المساحة يلعب لكن بعيدة، أقرب إلي أيوب بوعدي سيتركها إلى ضربة مرمى. نعم سيتركها إلى ضربة مرمى. هذا هو الأسلوب اللي يران عليه كثيرا، التحولات السريعة في الهجمات. الكابون مع السرعة خاصة دينيس بوانغا وبابيكا الذي ينشط في الجهة اليمنى. تمشي كرة مغربية مرة أخرى، علي معمر، عيسى ديوب، ديوب في وسط الميدان، نيل العيناوي بيوتو يمرر كرة لعلي معمر، يقترب منه ياسين جسيم، جسيم ماذا سيفعل؟ جسيم يلعبها في العمق، ممتازة في الدار ولكن فكرة ممتازة من علي معمر، كان يبحث عن ياسر الزابري. طبعا هذه طريقة ياسر الزابيري، يعني يطلب الكرة في الدار يتحرك بسرعة، ولو تشوف الطريقة اللي سجل بها بعض الأهداف مع فريق الراسينغ سانتاندير يعني لا تختلف عن الطريقة اللي حاول بها اليوم ياسر الزابيري، انه يطلب الكرة في الدار ويمشي بسرعة. ترجع كرة لعيسى ديوب، عيسى نايف أجرت في وسط الميدان، اللمسة ناحية علي معمر، يطلب ياسين جسيم مباشرة. شيء مهم جدا انك تشوف معدل اعمار صغير في المنتخب الاول مع اللاعبين الشباب. وانطلاقة والزلزولي المراوغة هي، ولكن امونومي يتصدى. لو مرت لياسر الزابيري لو مرت، لكن عملية ممتازة هنا في عملية التوغل كان رائع الزلزولي. هذه مميزات الزلزولي لما يتوغل هنا بالسرعة يراوغ يغلق عليه المجال حارس المرمى آمونومي. الفكرة إيصال الكرة لياسر الزابيري. مزراوي يلعب الكرة ممتازة، عزدين وناحي، وناحي وجسيم يشارك الآن. مزراوي تبقى مغربية بمهارة بتسديدة العارضة، العارضة العارضة تمنع هنا الجول الأول بمجهود فردي رائع. عزدين وناحي كاد يفتتح العداد في مسار التصفيات. هذا وناحي وهذه مهارة وناحي. أوه ممتاز ممتاز وناحي وسط مجموعة من اللاعبين. شوف عدد اللاعبين الكابونيين، شوف عدد اللاعبين الكابونيين وحده سدد نظرة وناحي نحو الشباك، ولكن هنا العارضة تؤجل الهدف وبالتالي تبقى النتيجة 0-0. كرة هذا جسيم وحدتني لم تنجح. هنا اليقظة الدفاعية الغابونية في الخروج دينيس، في الخروج دينيس. ماذا تفعل يا عيسى؟ ماذا تفعل يا عيسى؟ هنا في مواجهة لدينيس، المواجهة تتكرر مرة أخرى. دينيس بوانغا، عيسى يغلق عليه المجال، عيسى في نهاية المطاف. الكرة مباشرة تخرج للتماس لفائدة المنتخب الغابوني. خطير لاعب دينيس بوانغا لما ينطلق.
طبعا الصورة على أيت بودلال، وكذلك الوحيدي من الأسماء الشابة أيضا المنضمة حديثا للمنتخب المغربي. إيكومي يلعب التماس، وصلت هنا لي أندونك مباشرة، ماركولينو مبولا هيا في اليسار، أمونومي يلعب طويلة، مزراوي براس ارتقاء ممتاز يبقى قريب منه، زلزولي نايل العيناوي بجانبه، أيوب وعدي تمريرة ممتازة هنا ذكية من الزلزولي، وصلت إلى أوناحي، تفاهم كبير بين أوناحي والزلزولي، يصعد مزراوي حاول يمر يغطي عليه أويونو، يرجع للخلف نايل العيناوي، أجرد في زيادة عددية الآن بصعود ديوب ونايف أجرد، وصلت إلى عيسى ديوب مباشرة إلى علي معمر، مراوغة يصعد معمر، أيوب وعدي يعمل الضغط الآن، حاول تسترجع كرة في مناطق الجابونين مغربية الآن، جسيم يلعب لأيوب، المساندة من بوعدي يمشي لوسط الميدان، نايف أجرد ضغط الآن يزداد، مزراوي في الصعود يلعب لنايل، متلت هنا لمسة قصيرة هناك لكن مقطوعة من وناحي، حاول يسترجع دينيس بوانغا في منتصف الميدان، منتخب الغابون يسعى للحضور للمرة العاشرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، منتخبان يصعدان من كل مجموعة طبعا باستثناء مجموعات التي تتواجد فيها المنتخبات البلدان المحتضنة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، يعني أي مجموعة اللي يتواجد فيها منتخب البلد المضيف بطاقة واحدة في هذه المجموعات. كرة في وسط الميدان وصلت إلى أيوب وعدي، لكن هنا المجموعة اللي يتواجد فيها المغرب الأول والثاني يصعدان بشكل مباشر، انطلاقة من الجهة اليسرى مغربية الآن، محاولة المرور من الزلزولي، يرجع لأيوب وعدي، استحواذ زاد أكثر، نسبة في اعتقادي لا تنقص عن 70%. كرة وصلت إلى عيسى ديوب، عيسى جسيم وحدد واحد، جسيم يراوغ، جسيم تمريرة ممتازة، هي ركنية ثالثة للمنتخب المغربي، لكن الفكرة ممتازة هنا، التبادل بين جسيم وعلي معمر، تناي الشاب يخلق الخطورة هنا من خلال كرة عرضية في اتجاه ياسر الزابيري الأسبقية للمدافع. ياسين جسيم يلعب هذه الركنية، تحضير هنا على مشارف منطقة الجزاء، الدخول غير متاح، متكتلين بشكل واضح في منطقة الجزاء عناصر المنتخب الغابوني، لكن ستأتي اللحظة هنا، تسديدة، الله على الحاج، تبارك الله على الحاج، تبارك الله على الحاج مزراوي، هو من أتى بالحل، هو من أتى بالتسديدة، هو من أتى بالجديد، هو من أتى بالفرحة، هو من أتى نعم بهدف التقدم، هي اللحظة التي نعم انتظر الجميع، هي اللحظة التي انتظر الجميع، مزراوي بتسديدة هنا تغارد حارس المرمى أمونومي، الله على الحاج، الله على المزراوي في تسديدة هنا بعد عمل فردي، مر وسدد في الشباك الكابونيا، إذن النتيجة تتغير والنخبة المغربية تقص شريط أهداف التصفيات من خلال هذه التسديدة. زلزولي يفضل المراوغة، زلزولي مر، زلزولي عبر، زلزولي دخل، زلزولي هي لو اكتملت يا العيناوي،
هذه لا تضيع يا نايل، هذه لا تضيع. مجهود فردي من أروع ما يكون لعبد الصمد الزلزولي، زاد في سرعته وتفوق على المدافع أويونو ومنح هدية لزميلي نايل العناوي. تموضع في القائمة الأول لكن لمسة لم تكن مركزة. تالي سينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي، هدف مقابل شيء. هدف اللاعب نصير المزراوي، ألقاكم بعد حين إن شاء الله. إذن آخر الترتيبات يتم اتخاذها قبل انطلاقة الشوط الثاني. صورة على أويونو اللي كان عنده الإنذار، والإنذار الوحيد في المباراة حتى الآن. ماذا هناك يا أبونجيل؟ توم أبونجيل لازال يناقش مع مندوب المباراة، مع المساعدين. يبدو بأنه شيء خارج إطار المستطيل الأخضر. تم اتخاذ آخر الترتيبات، هناك بعض الملاحظات لكن الأمور تسير على نحو أفضل. صورة بانورامية علوية جميلة جدا للشكل الخارجي لملعب مولاي عبد الله، ملعب الاستضافة نهائيات الكان، وسيكون على موعد بعد 4 سنوات من الآن مع مجموعة مباريات في كأس عالم مع إسبانيا البرتغال. وإن شاء الله يكون القرار النهائي من الفيفا بمنح تنظيم فاينل كأس العالم للمغرب، وتحديدا الملعب الأكبر على الصعيد القاري والعالمي، في انتظار 115,000 متفرج في ملعب الحسن الثاني ببن سليمان. إذن ينطلق الشوط المباراة الثانية. يبدو للكابونيين أيضا بدون تغيير مع إيكومي، بولا، آمونومي، ماركورين، أويونو، بابيكا، بوكو، ندونغ، بوانغا، إيفاكي مع كانغا في الخط الهجومي. إذن ينطلق الشوط الثاني. أتمنى أن يكون على نفس المنوال 45 دقيقة الأولى، ولكن الاختلاف هو تجسيد الفرص إلى الأهداف. طبعا هل نشوفوا سكور كبير؟ لأنه في المباريات السابقة أمام الكابون 4-1 في أكادير و 5-1 في فرانسفيل، هذا كان مضمون نتائج التصفيات الإفريقية الماضية. ولو أن التصفيات كانت شكلية بالنسبة للمغرب على اعتبار أنه كان هو المنتخب البلد المنظم، ولكن فاز على الكابون رايح جاي بين فرانسفيل وأكادير، سجل 9 أهداف في مرمى المنتخب الكابوني. كرة في وسط الميدان، آخر مواجهة بين المنتخبين في النهائيات الكان كانت في يوندي، اللقاء اللي انتهى 2-2 بين الطرفين. يتم احتساب ضربة حرة الآن فائدة المنتخب المغربي، ولعزتين أوناحي اللي كان متحرك باستمرار، ولو أنه في البعض من المتتبعين يؤاخذونه على المبالغة في اللعب الفردي. كان عنده إمكانية أوناحي، قادر على إعطاء الإضافة وقادر على صناعة الفارق في أي لحظة، وكان قريب من التسجيل بالمناسبة العزتين أوناحي. مزراوي مرر كرة لعبد الصمد الزلزولي، رجعت لي أوناحي، تنية ممتازة، خطوات، 1-2، هرب الزلزولي، دخل الزلزولي، سدد الزلزولي والكرة إلى الكورنر. أول هجمة وأول انطلاقة وأول ضربة لعبد الصمد الزلزولي تصطدم بالمدافع أوت إلى الركنية. ينزل تابع الركنية، الكرة الثابتة مهمة جدا باستغلال طول قامة عيسى ديوب ووجود المخضرم نايف أكرت. إذا ستلعب الركنية، ياسين جسيم هو من يساعد للتنفيذ. ياسين البحث عن الرؤوس، عيسى في الصعود، نايل جنبه، أكرت يراقب ويناقش وفي حوار جانبي مع عيسى ديوب. لمن ستكون الكلمة ولمن سيكون الارتقاء الأعلى؟ ممكن عيسى ديوب التسديد والجول يضيع.
نايف فاجرد كان قريب إلى التسجيل. هذه المرة أتركها لي، هذه المرة لي نايف فاجرد من سدد، والكرة يتم إبعادها إلى التماس. كان فيها تنسيق بين عيسى ديوب ونايف أجرد. عيسى اللي سحب المدافعين وخلى نايف أجرد في المساحة سدد كرة. هنا الثاني يضيع، ولكن لا زال الضغط مغربيا. استخرج الكرة مرة أخرى، أيوب الضغط، أيوب ادخل، أيوب في مخالفة. نعم، تعال تعال أنت أنت أنت، تعال تعال، ارتكبت خطأ، هل تكون هناك بطاقة صفراء؟ في رأي فيها كارت أصفر. هنا الإعادة لما ضغط أيوب وعدي، جاب الكرة وتقدم، التدخل كان موجود فعلا فعلا فعلا. هنا الإعاقة، في رأي هذه فيها كارت أصفر. توما بونجيل كان قريب من العملية. عموما تحتسب الضربة الحرة، بينما هنا الإعادة. نايف أجرد يصطدم هنا بردة فعل أمونومي. لن ستلعب الضربة الحرة، من سيسدد؟ مجموعة من الأسماء لن ستكون خلف الكرة. إذن ياسر السابري من هناك، أيضا أمونومي يوقف الجدار، لكن عيننا على اللاعب الذي سيسدد. يسرى السابري، الرجل اليسرى للسابري. هنا في لحظة قد تكون هي البدايات يا ياسر. هل تسطر هنا اللحظات الأولى؟ هل تكتب اللحظات الأولى مع المنتخب المغربي؟ عبد الصمد الزلزولي ومن يسدد زلزولي، ولكن مرت إلى خارج أرضية الميدان مباشرة، ضربة مرمى. تنتظر ياسر الزابيري، شوف الزلزولي وضعية. أعتقد ياسر الزابيري أفضل بكثير. هذه الكرة وصلت على الطرف الأيسر بعيدة تماما، إلى التماس سينفذ علي معمر. يلعب التماس معمر، يلعب الجانبية. إلياس أخوماش تحت الضغط، ضاغطين بشكل واضح عناصر المنتخب الغابوني. شوف هنا اللحظة اللي استرجعوا فيها الكرة في مناطق المنتخب المغربي، وهذه من الأشياء اللي تغيرت في الغابون في هذا الشوط الثاني. كرة للأمام في اتجاه لاعب إيفاغي، إيفاغي إيفاغي، والكرة إلى التماس. واضح بأنه ستكون هناك تغييرات أخرى في صفوف أحد المنتخبين بعد ما شفنا تغييرين. الآن تبديل، نعم تبديل في صفوف المنتخب الغابوني. سيدخل إنريك دو ماركولينو. إذن بيوغو بوكو من يخرج القائد فعلا، حتى الحالة البدنية لا تسمح لبعض اللاعبين مواصلة المباراة. الأمر ينطبق على بيوغو بوكو، عامل السن كذلك أثر على الجانب البدني لبيوغو بوكو. سيترك أرضية الميدان دو ماركولينو البديل الأول في صفوف المنتخب الغابوني.

إذا ضربة حرة غير مباشرة بعد الإعلان عن وضعية التسلل. نائل عيناوي بوعدي طريقة الاحتفاء بكرة بشكل ممتاز. طرف بوعدي يمشي لعيناوي، عيناوي بحث عن المرور من معمر، ضيع الكرة كم جنبه خماش، استرجع إلياس، إلياس انطلق، إلياس ماذا سيفعل؟ إلياس عندك وناحي، وناحي وناحي بعيدة بعيدة يا أوناحي، بعيدة يا أوناحي، بعيدة يا أوناحي. ولا أحد كان يراقبك، ولا أحد كان يضغط عليك، كنت لوحدك يا أوناحي. هذه خطورة الجابونيين، المرتدات، السلام هنا، دينيس، دينيس يتقدم، دينيس دينيس دينيس دينيس دينيس، الله يا بون الله. التصدي من ياسين بونو، أول اختبار لياسين، أول اختبار لبونو. مراوغة ممتازة، اللمسة بعد ذلك، أول كرة يلمس أناس، يمشي لعبد الله وزان، والانطلاق العرضي والثاني، سفيان رحيمي، رحيمي هنا يطلق رصاصة الرحمة، هدف ثاني أمن بها الانتصار المنتخب المغربي. والجهة اليسرى دائما هي مصدر الخطورة ومصدر الجديد، سفيان رحيمي في إنهاء مثالي بكل تأكيد، وإهداء أكيد لعائلة رحيمي، وأكيد إهداء للوالد رحمة الله عليه. يؤري نعم هذه الإعادة مرة أخرى، هذه اللمسة مرة أخرى، هذه كرة العرضية من بلال، بلال والإنهاء من أروع ما يكون عن طريق سفيان رحيمي. إذن ممتاز العملية، مرت سريعة بلال خنوس في التمرير والصناعة، وسفيان رحيمي في الإنهاء. بوعدي لمن في وسط الميدان، ضيع الكرة بعيدة تماما على وزان، رجعت جابونية انطلاقة، هذه صعبة، الله الله الله الله يا بونو، الله يا بونو، سوبر بونو. آخر الهجمات الجابونية مشاهدي الكرام، وصلت بعرضية، الله ياسين، دائما دائما المنقذ ياسين بونو، عملاق يا بونو، عملاق عملاق يا بونو. كرة في منتصف الميدان، جابونية، أبو إسحاق يتألق مرة أخرى في التصدي والثالث، وفي ظرف 6 دقائق تبقى جابونية. دينيس بوانغا، دينيس دينيس يبحث عن التسديد، التسديد، بونو بونو يا الحبيب يا بونو، مرة أخرى يتألق، برافو ياسين. 4 اختبارات، 4 تصديات في أقل من 8 دقائق مشاهدين الكرام، هذا هو ياسين، يبقى الشباك نظيفة، يعاد مرة أخرى في تألق وفي التصدي، يمنع الشباك تهتز هنا في أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط. يا سلام، هذه من أروع التصديات من حارس رائع وكبير اسمه ياسين بونو، القائد بحق اليوم، ينهي المسار في بداية التصفيات 2-0 للمنتخب المغربي، الثنائية من المزراوي وسفيان رحيمي صدارة المجموعة، في انتظار القادم، والقادم أجمل بإذن الله. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، سلام.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

أهلا بكم في كأس العالم لدون 17 عاما في قطر، ومرحبا في أسباير زون الرائعة.

0: prochain tour.
1: On se parle, les gars.

مابولولو خطر جدا مابولولو خطير مابولولو مابولولو اول كوره واول كوره خطر اتقطعت من مهند والخطير مابولولو انتقل من الاتحاد السكندري سيد البلد الى اهل طرابلس ثم الى نادي بيلت في بنجالة في طبعا انجولا. امامنا هو كابتن والقائد صاحب 34 عام. شوف امامنا هنا قوه عنده 15 هدف دولي طبعا اسعد المهاجمين هو كان اقوى في انجولا. وايضا لا ننسى فلافيو وجيلبرتو وحاليا طبعا تشيكو بانزا. كرة خطرة لكن بعد جملة حلوة مرة تانية هنا فتوح بدأ الأداء يظهر عد أمام يا ولد يا أمام يسابقتها حلوة قوي والهدف الأول يا محمود هدف في مرمى إيران في كأس العالم ولكن كان هيسجل حضوره في هذه اللقطة يا على الكرة ويا على الفرصة فرصة حلوة لكن بص الجملة حلوة قوي هنا ما بين فتوح وإمام عد أمام من اللاعب جاسبار مدافع ليتشي الإيطالي ومحمود صبر يركن الكرة لكن بعيد عن المرمى. شوف هنا عايز يضمنها قوي فلعبها بعيدة عن المرمى. عايز الكرة دي عايز القوة عايزة الكرة القوية تروح على طول. الكرة اللي فاتت دي كان ممكن قوي تكون أول أهداف المباراة عن طريق محمود صابر. كرة خطرة جدا اللي فاتت محمود صابر كان ممكن قوي يسجل الهدف الأول للمنتخب المصري. أقرب كرة وأقرب فرصة في اللقطة اللي فاتت عن طريق محمود صابر. سجل في مرمى نيجيريا وديا وسجل في كأس العالم في مرمى المنتخب الإيراني. رحلة كأس العالم رحلة عاشها الشعب المصري الحقيقة وكان حالة خاصة كانت بالفعل في فرح الشعب بمعنى الكلمة. لكن الخروج اللي كان طبعا شفناه كلنا أمام الأرجنتين والظروف والأجواء وما حدث في مباراة الأرجنتين ولكن المنتخب المصري يدخل في تحدي جديد ويدخل في بطولته المحببة اللي بيحمل خلال تاريخه فيها 27 مشاركة و7 ألقاب عبر تاريخ هذا المنتخب الكبير. مرة تانية هنا الريادة في القارة الإفريقية على مستوى الألقاب والتأسيس وعلى مستوى الأرقام القياسية في هذه البطولة. إلى خارج الملعب فرصة الكبيرة بتاعت محمود صابر كانت في الدقيقة 17 والكرة اللي كانت من زيكو كان ممكن برضو تتلعب بشكل أفضل في الدقيقة 16. الأداء يتحسن والتناغم يزداد ورمي التماس لصالح أمامنا وحكم اللقاء الحكم الكيني النهاردة يدي رمي التماس بيتر وويرو كامو كوا أمامنا هو لقطة. بص كمان آدي شوف هنا بيقول لك بص هو بيلعبها مع حسام حسن بيلعبها مع كابتن حسام حسن. حضور النهاردة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل في وجود رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مهندس هاني أبو ريدة وأيضا نائب رئيس الاتحاد خالد الضندلي وباقي أعضاء إدارة طبعا مجلس إدارة الاتحاد كرة القدم المصري. بقى 20 أمامنا هو اللاعب مانويل كيليانو بيلعب في روسيا بيلعب في أحمد جروزني. مرة تانية هنا استلام مهند لاشين تحضير المصري إمام يغير اللعب. إمام حلو قوي يا ولد غير لعب في اتجاه محمد هاني هيثم عايز يشتغل هيثم. بص فتحين المجال المرة دي لهيثم لكن التغطية الدفاعية العرضية حلوة لهيثم والتغطية المرة دي تطلع إلى خارج الملعب وإلى هنشوف أمامنا هو يدخل زيكو مفيش راس حربة يدخل زيكو محمد صلاح في العمق الهجومي رغم وجود عمر مرموش نجم توتنهام بعد انتقاله من السبيرز. طبعا هو حاليا انتقاله من مانشستر سيتي. مرة تانية كرة اتلعبت زي ما شفنا للمرة التانية بنفس الطريقة. مرة تانية واحدة من كرات محمد صلاح لكن مش قوية ما فيهاش القوة 20 دقيقة لكن الشكل بدأ يظهر والخطورة بدأت تظهر ويعيني واحدة من الكعب هنا يعيني على اللمسة محمد صلاح لكن طلعت خارج الملعب رمي التماس. قائد المنتخب المصري صاحب 34 عام 122 مباراة لهذا النجم الكبير 68 هدف وبيحمل هدف كان في مرمى نيوزيلند في بطولة كأس العالم. أمامنا هو النجم الكبير محمد صلاح في لقطة من اللقطات اللي بيحبها النجم محمد صلاح واللي سجل في هذا الموسم 7 أهداف على مستوى بطولة الدوري التركي مع طرابزون سبور التركي. محمود صابر كرة الأخطر بجوار القائم والكرة الثانية لمحمد صلاح اللي راحت في متناول حارس المرمى الحارس أوجو يجوم مركز. جماهير المصرية دقيقة 20 والدقيقة 74 لحظات الوفاء
لجماهير الزمالك وجميل الأهلي. وإن شاء الله كرة القدم المصرية دائما تكون مع النجاح والمجد والبطولات والألقاب. وادي الانفراد وزيكو زيكو زيكو يا ولد مع المجد مع المجد مصطفى زيكو مع المجد والألقاب والبطولات. الهدف المصري الأول 1-0 1-0 أمامنا. اتعملت الكرة ايه تمريره مصطفى زيكو والحكم راح لكن المساعد رفع ايه ده المساعد رفع المساعد رفع المساعد رفع كده لكن خدوا وقت خدوا وقت والحكم راح بصله. هنشوف في الإعادة هنشوف في الإعادة هنشوف في الإعادة لا احقاقا للحق. الكره دي طبعا ايه التسلل موجود حتى الحكم على فكرة الحكم بيتر وويرو شوف امامنا هو راح للمساعد محمد هاني محمد هاني فكر يسدد هاني يسدد هاني ولكن كرة تطلع إلى خارج الملعب. حكم اللقاء أمامنا هو دي ركلة ركنية كرة من محمد هاني تضرب في المدافع وتطلع ركلة ركنية 5 أمامنا. بص ضربت في مين ضربت في المدافع هو رقم 6 ده جاسبار هو أمامنا هو رقم 23 ودي التسديدة قوية كرة لكن مصطفى شوبير للمرة الثانية كرة مابولولو ثم الكرة القوية اللي فاتت أمامنا هنا التلفيدة القوية وترتد الكرة وعلى طول التصدي رائع في الكرة بتاعت كيليانو. كرة خطيرة قوي للمنتخب الأنجولي كرة ثابتة مرة تانية هنا الكرة العالية يطلع على طول يا سلام يشيل خطره شالها رامي لكن مش على جنب والمرة دي كارمو إلى خارج الملعب. تبديل في الدقيقة 40 بدخول عمر مرموش مكان محمود صبري. بص الكرة اتصلحت تسديدة قوية جدا جدا من اللاعب اللي سدد أمامنا هو اللاعب كيليانو مانويل كيليانو الكرة الفاتتة لكن برافو يا مصطفى. في الدقيقة 44 مصطفى شوبير يتصدى لكرة مابولولو وبعدها على طول الفاول بتاع اللاعب اللي أمامنا هو في اللقطة اللي فاتت أدي أمامية المرة دي كرة في اتجاه النجم محمد صلاح لكن معاه على طول معاه جاسبار جاسبار ومحمد صلاح والكرة تطلع إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية 7 ركنية 7 عمر مرموس. شوف بقى كام ركنية 7 ركنيات. كرات الثابتة مهمة جدا في مثل هذه المباراة واللقاء الافتتاحي دايما في التصفيات بيبقى لقاء يعني في صعوبات ولكن المنتخب المصري أمامنا هنا في اتجاه إمام ولكن تطول الكرة وتطلع إلى خارج الملعب. في بعض الجمل اللي بتتنفذ لكن طبعا المنتخب الأنجولي عامل كثافة دقيقتين وقت مضل ضائع يشير بيهم الحكم ديكنز جيمسيا حكم الرابع من كينيا في هذه المباراة. رامي كرة العالية مرة تانية زيكو فتوح لوفومبو لوفومبو قوي قوي لوفومبو يعني حقيقة إليوس سيسي بيلعب لوفومبو على فتوح ومفتاح لعب مهم في الجانب الشمال وأيضا بيلعب ميلسون لاعب الجزيرة الإماراتي اللي هو رقم 11 بيلعب على محمد هاني وبالتالي يوقف الهجمات عن طريق الأطراف لكن التحرك المرة دي حلو قوي من جانب مصطفى زيكو بالكعبة مرة تانية استلام محمد صلاح يعدي صلاح تدخل قوي قوي أمام المساعد لكن حكم اللقاء شاهد ما شافش حاجة اللقطة اللي فاتت الحكم المساعد لكن مرة تانية يطحها أدي هيثم عدى الجمهور هنا هل يكون الإنذار الأول أدي أمامنا اللاعب بوندو بيدرو بوندو أول إنذار إيه يعني حكم اللقاء احتاج 47 دقيقة اللي هم 45 دقيقة عمر الشوط والدقيقتين الوقت بدل الضائع عشان يدي أول إنذار لبيدرو بوندو لاستخدام المرفق. بص الكرة القوية اللي أمامنا هنا لعبها اللاعب كيليانو لكن برافو يا مصطفى برافو يا مصطفى شوف الحائط البشري ما كانش واقف بالشكل الصحيح لكن مصطفى شوبير ينقذ تسديدة قوية من جانب مانويل كيليانو في الدقيقة كانت 44 فاول قد تكون آخر كرة الشوط الأول هل تكون كرة الهدف الأول نتمنى ذلك هل يسجل أمامنا إنذار لبيدرو بوندو شوف هنا بيقول لزيتو لوفومبو يقف ودي 3 أمامنا هو لعب واتو ودي الكرة العالية محمد صلاح راسية لكن فين أمامنا هو إلى خارج الملعب من زيتو فرصة الأقرب للتسجيل كانت كرة محمود صابر
وتزيدة محمد صلاح. وأذكر بهدف زيكو اللي اتلغى في الدقيقة 22، لكن الحقيقة كان تسلل، وشفنا محاولة هاني وكرة هيثم العرضية وكرة محمد صلاح اللي اتعملت من الفاول بشكل رائع ليوني حكم اللقاء بيتر وويرو. شوط اللقاء الأول هنا في ملعب القاهرة الدولي ما بين مصر وأنجولا في اللقاء الجولة الأولى المجموعة الثانية تصفيات أمم إفريقيا 2027، التعادل السلبي لنا عودة إن شاء الله وشوط اللقاء الثاني بعد قليل. إلى اللقاء.

حكم اللقاء امامنا هو الحكم كاماكو بيتر واويرو كاماكو. شكرا طبعا للكابتن محمد صلاح فتاح قال لي النطق بتاع الحكم يعني يكون اسرع من كده، انا كنت بمط شويه في النطق اسم الحكم. لكن الشوط الثاني انطلق منتخب المصري بيلعب على يمين الشاشه، مصطفى شوبير حراسه المرمى، محمد هاني، رامي ربيع، حسام عبد المجيد، احمد فتوح، وسط ملعب مهند لاشين، امام عاشور، مصطفى زيكو، امامهم مرموش ومحمد صلاح وهيثم حسن. وادي خطا امامنا هنا مبلول الخطير سدد مرتين لكنيات على طول. المره دي حكم اللقاء بيتر واويرو كاماكو الحكم الكيني. ادي امامنا واحد من افضل لعيب الشوط الاول هيثم حسن بحلول المهاريه، معاه بندو اللي عنده انذار، هيثم وانتظار المرور، هيثم يشيل عرضيه هيثم، لكن على طول الدفاع وتطلع رمي التماسك. بيلعب منتخب انجولا بالزي الاسود على يسار الشاشه، اوجو ماركيز في حراسه المرمى، خمسه في الدفاع، مارسوني اربعه وجاسبار سته وبواتو ثلاثه وكارمو رقم 16، وفي الشمال بوندو، وسط ملعب كيليانو 20 ومانويل شو 23، وامامهم مابولولو 19 ولوفومبو رقم 18 وميلسون رقم 11. ده التشكيل اللي وضعه اليو سيسي المدير الفني السنغالي للمنتخب الانجولي. الشوط الثاني امامنا هو المنتخب المصري، هل يكون لي حظوظ المنتخب المصري مع دخول مرموش مع دكة بدلاء فيها مهدي سليمان ومحمد علاء وطارق علاء ومحمد عبد المنعم وعمر فايد وكريم حافظ وعلي محمود وابراهيم عادل واحمد مصطفى زيزو وحمزه عبد الكريم، طبعا مع التبديل اللي تم في الدقيقه 40 خروج محمود صابر ونزول عمر مرموش. الشوط الثاني انطلق، المنتخب المصري يملك المقومات بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم والوصول لدور ال 16 ومباراة الكبيرة، عنده التحدي الجديد النهاردة للوصول للنهايات إن شاء الله لهذه البطولة. رمي التماس هيثم حسن، نجوم المنتخب المصري مطلوب يظهروا مستواهم الحقيقي الشوط الثاني، نجوم اللي عليهم أمال كبيرة، الجمهور تضع أمال كبيرة على نجوم المنتخب المصري وبخاصة لاعبي الخط الأمامي اللي عندهم القدرات العالية قوي، سواء محمد صلاح، هيثم حسن، زيكو، إمام، مرموش، أصحاب المهام الهجومية في هذه المباراة. انطلاق أمامنا هنا من جانب اللاعب اللي بينطلق جاسبار، قوة للتحامات، الشوط الأول كان فيه التحامات كتير قوي، حكم اللقاء كماكو اكتفى فقط بالإنذار الوحيد، كان من نصيب اللاعب طبعا اللي حصل ذلك وهو اللاعب رقم 13 بيدرو بوندو. رامي ربيعة، أحمد فتوح تمريرة في اتجاه مرموش لكن مقطوعة مرة تانية، رامي ربيعة إمام أحمد فتوح يلعب على طول كرة على الأرض، محمد صلاح لمرموش واحدة في العمق، مرموش تدخل حكم اللقاء أمامنا هو كماكو قال لك بيلعب على الكرة، الحكم الكيني 44 عام قال لك بيلعب على الكرة، لكن مرة تانية فتوح. ضغط مصري في بداية الشوط الثاني، بداية قوية إن شاء الله الهدف يأتي. مرة تانية إمام يلعب كرة حلوة، فتوح في الجنب الشمال يشيل فتوح العالي، محمد صلاح حارس المرمى، يطلع حارس المرمى لكن بتفاهم كان ما بينه وبين اللاعب جوناثان بوتو في اللقطة اللي فاتت. Jonathan

لكن تكعب الكرة في رجله واحدة في العمق. هل ممكن نشوف حمزة كرأس حربة بعد ما شارك مع برشلونة في لقاء راي فايكانو ووضع شهادة ميلاده بعد تألقه في اللقاءات الودية؟ لاعب حمزة عبد الكريم صاحب 18 عام قد يكون له دور بعد أيضا ما كان له يعني مشاركات في كأس العالم الأخيرة مع المنتخب المصري. لعب مع البارسا الفريق الأول، هانز فليك وضع الثقة فيه، ظهر بشكل مميز في المباراة الودية وسجل في برمنغهام هدفين، وسجل في مرمى بازل، وسجل في نادي السابق نادي الأهلي هدف في المباراة الودية أمام الأهلي. مرة ثانية هنا استلام عن طريق اللاعب مارسوني، لكن المرة دي مقطوع عزيكو، السرعة مطلوبة، محمد صلاح، لكن لازم صلاح المرة دي كان لازم يفكر يا يسدد مباشرة، يا عيني لو لم بقى وكان طلع المدافع اللعب ويحطها لهيثم حسن في اللقطة، لكن كرة حلوة، زيكو عملها حلو، مصطفى زيكو عملها حلو، حسام حسن والتعليمات، خروج محمود صابر بعد 40 دقيقة ودخول عمر مرموش لم ينتظر. بص الكرة دي هنا محدش بيكلمه، لو حد مكلمه كان ممكن قوي يلعبها لهيثم حسن، لكن البداية شوط تاني أحسن. إليو سيسي بدأ يقلق. منتخب المصري الشوط الأول كان له بعض المحاولات، ولكن طبعا هي بداية، يعني نقول إيه يعني معقولة في البدايات، لكن عند منتخب مصر الأفضل حضور جماهيري النهاردة مميز جدا في هذه المباراة، يمكن تخطوا كده 40 داخلين على 50,000 مشجع اللي ما تأخروش عن المساندة، يقدموا دائما وأبدا أدوارهم المميزة. أدي أمامنا هنا كيليانو، مانويل كيليانو، بص أمامنا هو كيليانو بيلعب في الدوري الروسي، أمامنا هو كيليانو رقم 20، عنده 23 سنة، لاعب الوسط بجوار اللاعب اللي هو مانويل لويس شو رقم 23. أول 6 دقائق شوط المباراة التانية، فاول على أمام يلعب على طول جاسبار، كرات العالية رامي، عامل مباراة كبيرة قوي مع نادي العين الإماراتي لما ربيع، عامل لقاءات مميزة جدا مع نادي العين. مرة تانية هنا لفومبو تكعمل في رجله، إمام يخلص كرة أمام فتوح ضغط عليه، بص الضغط على فتوح لكن يطلع كرة ورجع عمر مرموش مرة تانية الفتوح في المساحة الضيقة الرامي. بص الإمكانيات اللي عند المنتخب المصري لازم تظهر، محمد صلاح طبعا هنا يعني يطلع كده بس يموه، لكن تعود لفومبو إلى مابولولو الخطير، مابولولو يصلح كرة عدى تسديدة خطرة جدا، كيليانو اللي سدد الفاول في الشوط الأول، كرة خطرة هنا من جانب كيليانو. منتخب المصري لازم يكون اكثر حذر، بص الحته اللي فاضيه دي، الحته اللي فاضيه اندفع حسام عبد المجيد، انتقال الى لودو جوريتس البلغاري، وركنيه الانجولا، ركنيه القصيره امامنا، امامه مساحه هنا، ميلسون ومصطفى شوبير، ولكن بص التدخل في اللقطه اللي فاتت، هنشوف امامنا هنا ده ايه اللاعب كايلوندا جاسبار 28 سنه 60 لقاء لاعب فريق نادي ليتش الايطالي. في اللقطه اللي فاتت كره الركنيه القصيره والكره هنا من جانب اللاعب ميلسون ومصطفى شوبير ينقذها اوفا ايه بشكل رائع، لكن مكمل معاه جاسبار لازم ياخد انذار. بص امامنا هنا حماية اللاعبين مهمة قوي، تتلعب للخلف ومرة تانية تصل إمام يسدد إمام، ولكن عادية، برافو إمام، التسديد هو الحل، إمام عاشور، لكن الجملة اللي فاتت اتعملت لفتوح حلو قوي من إمام. ادي بص امامنا اهي الكره التسديده دي، لا اللي قبلها كره امام اهي قويه، كره رايحه فوق العرض. فرصة وعمر مرموش، يلا يا عمر أمامنا هو عمر مرموش، يلا يسدد واحدة كرة قوية لكن إلى خارج الملعب، التسديد هو الحل. تيبو جابرييل، لاعبين اللي في المهجر، كريم أحمد، كاميرون إسماعيل، إن شاء الله يكون برضو يونس إبراهيم ده في برايتون، لعيب موهوب جدا. وادي أمامنا هنا مرموش بعد طبعا نجاح تجربة النجم هيثم حسن، وقبل كده كان يعني سام مرسي وأدم، يعني شفنا أسماء تانية برضو كانت تواجدت، شفت شو يعني التحام قوي قوي. اول كره ابراهيم عادل، ابراهيم لمحمد هاني حط جسمه حلو قوي، هاني عمل عرضيه مرموش، هي مرموش بتاعت الف...
الفوز والانتصار، لكن حارس المرمى وجو ماركيز ما فيهاش قوة. مرموش يلعبها باطن قدم يا راجل، مرجح رجلك وبوش رجلك وزي ما تيجي في هذا التوقيت. لكن فرصة كبيرة قوي مرموش، لكن حلوة من

محمد هاني وتمركز حلو من مرموش, لكن النهاية ما كانتش يعني النهاية السعيدة. كرة هنا مقطوعة المرة دي, جهد كبير بوزل من اللاعبين, فاول على زيزو, فاول على زيزو, فرصة كبيرة للمنتخب المصري. عمر مرموش كان ممكن نص هنا, هاني عدى حط جسمه المرة دي, هاني هو الراجل لعب على جسم هاني اللي هو بندق. وشوف هنا كرة مرموش عايزة ايه, عايزة تكون اقوى. ابراهيم عادل يلعب حاليا طبعا في فريق نادي نورشلاند قادما كان من الجزيرة الاماراتية. دقيقتين طلبة بالضغط, فتوح الى رامي التماس رامي, حماس مهم قوي في هذه اللحظات الاخيرة. المنتخب المصري رحلة البحث عن الثلاث نقاط. كرة ملعوبة على طول هنا في اتجاه زيزو, لكن على طول اللعب بوندو ترجع لابراهيم عادل. ابراهيم عادل تصل الى علي محمود, يلعبها حلوة قوي علي, حمزة عبد الكريم, حمزة يبحث عن التمرير لابراهيم عادل. بص الزحمة المعمولة, هي الزحمة دي عايزة واحدة تتخطف في الزحمة ايه, لكن الكرة تضرب في ايد اللاعب كيليانو وتطلع الى ركلة ركنية من جانب اللاعب بيدرو بوندو. يلا يا رامي, يلا يا حسام, يلا يا رامي ويلا يا حسام. كرة العالية امامنا هنا, اتنين من اللعيبة المميزين رامي وحسام عبد المجيد. حسام لم يسجل دوليا لكن سجل كثيرا مع نادي الزمالك وبيبحث عن التسجيل, ولكن رامي اللي عنده 5 أهداف دولية مع المنتخب المصري. ركلة ركنية, دقيقة وقت بدل ضائع متبقية من الأربعة. ركلة ركنية ملعوبة, الركنية الرأسية المرة دي, الكرة الثانية عمر مرموش, عدى عمر عايز يلعبها المرة دي عمر, لكن شوف يقوح فيها, تصل مرة تانية مهند لاشين, عدى مهند شال العرضية, لكن شوف القتال وكل كرة مرسوني وكل كرة اللاعب جاسبار تتحول لهجمة مرتدة سريعة, لكن على طول الضغط. برافو علي محمود. وقت صعب قوي, في يعني صعب التعويض, صعب انك تعوض. تعادل سلبي في لقاء لم يكن متوقع في هذه الاجواء الحماسيه من جانب الجماهير واللي كانت احتفاليه في اولى اللقاءات اللي بعد مباريات كاس العالم للمنتخب المصري. امامنا هنا اخر كرات الوقت البدل الضائع, علي محمود الى عمر مرموش, عدى مرموش عايز يلعب العرضيه, لم عمر يلعب كره امامنا, ابراهيم عادل مره ثانيه, علي محمود يلعب كره حلوه قوي, فتوح العب العرضيه, اظبط يا فتوح العرضيه مره ثانيه, التسديده لكن راحت الفرصه كره لو ايه, كره فكرتها حلوه. حمزه عبد الكريم ما وجدش الدعم وينهي حكم اللقاء الحكم كماكو. امامنا هنا هذه المباراه بنتيجه التعادل السلبي ما بين المنتخب المصري ومنتخب انغولا في اولى لقاءات المنتخب المصري. صدرت المجموعه الملاوي برصيد 3 نقاط بعد فوز على جنوب السودان, تعادل سلبي. منتخب مصر عنده ان شاء الله جنوب السودان في جوبا يوم 29 في حين امام ملاوي منتخب انغولا. المجموعه الثانيه الجوله الاولى تصفيات افريقيا 27. شكرا لكم, لقاءات خادمة وإلى اللقاء.

0: مرحبا، أنا بساي لوك 22، مبتكر محتوى برتغالي في مجال كرة القدم. دوري الأمم الأوروبي، وهذا هو المنتخب الفائز مرتين بهذه البطولة وحامل اللقب. سنبدأ حملة الدفاع عن اللقب هنا في لشبونة، المدينة التي تتنفس كرة القدم. لذا دعنا معا نكتشف ما يمثلها المنتخب الوطني للشعب البرتغالي.
1: نشعر بالفخر، لديهم الموهبة والقوة والطموح.
2: من المذهل أن نرى هذه الرغبة الدائمة في تحقيق المزيد.
3: فخر وولاء، العزيمة. البرتغال تتمتع بعزيمة قوية، الفخر بالوطن.
0: هذه المجموعة من اللاعبين منحونا الكثير من اللحظات الرائعة.
3: الفوز باللقب كان تحديدا لحظة ساحرة.
0: في المقدمة نجد أن قائد فريقنا هو مصدر فخرنا الأكبر، اللاعب الأعظم على الإطلاق كريستيانو رونالدو.
1: لدينا رونالدو أفضل لاعب في العالم.
3: وضع البرتغال على خريطة العالم، فعل كل شيء، منحنا الألقاب ومنحنا الفرحة، أظهر للعالم من هي البرتغال ومن نحن وما الذي نحمله في قلوبنا.
0: لدينا مدرب جديد، أحد أبرز رموز كرة القدم البرتغالية، هو خورخي جيسوس.
3: إنه مصدر فخر مع كرة قدم ممتعة، إنه بطل من أبطال البرتغال.
0: المباراة الأولى في حملة الدفاع عن لقبنا أمام ويلز هنا على ملعب جوزي ألفالدي، هيا بنا.
3: بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الخامسة، وفيما يلي أبرز ما في هذه الحلقة.
1: كانت واحدة من أجمل الليالي التي عشتها بقميص المنتخب.
3: أثبتت أن الأمر كان شرفا ومسؤولية عظيمة.
0: ما زلت أعتبره قدوة لي، فهو بمثابة مثلي الأعلى.
3: شهدت الفترة الأخيرة موجة من التغييرات في كرة القدم الدولية على مستوى المدربين والمسؤولين الفنيين، إذ شهد 16 منتخبا تغييرا بالمدربين منذ آخر مباراة أوروبية رسمية خاضوها. فقد عادت وجوه مألوفة وتولى مدربون أسطوريون زمام المسؤولية. لكن رغم كل هذه التغييرات على الخطوط الجانبية، يبقى هناك مدرب واحد يبدو مقعده على الدكة آمنا تماما بعدما حقق كل ما يمكن تحقيقه.
0: كنت أشتري الصحف. نحن بالطبع نعيش الآن في العصر الرقمي، لكن الصحف كانت مهمة جدا بالنسبة لي آنذاك. بينما كنت أقلب الصفحات لفت انتباهي خبر صغير جدا يقول بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يبحث عن مدرب لمنتخبات الفئات السنية، وذلك ما دفعني إلى اتخاذ هذه الخطوة. فلا شك بأنني لو رأيت ذلك الإعلان في وقت آخر لما انتبهت إليه. أعتقد أن الله وضعني على هذا الطريق وقال لي عليك أن تفعل ذلك يا لويس. بعدها خضت سلسلة من المقابلات، ثم منحوني عقدا لمدة 3 أشهر.
3: من 3 أشهر إلى 13 عاما، يا لها من رحلة استثنائية عاشها لويس دي لافوينتي، أحدث المدربين المتوجين بلقب كأس العالم. فمنذ أن لمح ذلك الإعلان في الصحيفة عام 2013، حقق الألقاب مع مختلف منتخبات الفئات السنية. أما مع المنتخب الأول فقد تولت الألقاب الواحدة والآخر خلال سنواته الأربع على رأس الجهاز الفني. رحلة مذهلة وحافلة بالإنجازات والألقاب.
0: عندما أعود بالذاكرة إلى الماضي لم أكن أدرك حقا ما معنى أن تكون مدربا لمنتخب وطني. كانت عملية تعلم متواصلة، حظيت خلالها بالكثير من الدعم والتوجيه، تعلمت ثم واصلت التعلم. أصبحت أعرف كل شيء يتعلق بعمل مدرب المنتخب الوطني، أعتبر نفسي حصيلة لكل ما تعلمته خلال السنوات 13 الماضية. ليس من المعتاد أن يقضي مدرب منتخب وطني كل هذا الوقت مع المجموعة وأن تتاح له فرصة التطور إلى جانب اللاعبين. كان بإمكان هؤلاء اللاعبين مواصلة تطورهم مع مدربين آخرين، لكن الأمور سارت بهذه الطريقة. لطالما رأيت نفسي مطورا للمواهب أكثر من كوني مدربا، أركز أولا على بناء الإنسان ثم على تطوير لاعب كرة القدم. علينا أن نعمل كفريق واحد وأن نضع المصلحة الجماعية في المقام الأول. ذلك ما أحاول أن أوصله إلى اللاعبين كل يوم حتى يفهموا رؤيتي بالكامل، فهم يتمتعون بالقيم والمبادئ. ذلك ما يؤكد أن هذا النهج ناجح بالفعل، فعندما تتحدث إلى أشخاص جيدين وتعاملهم باحترام تراهم يقدمون أفضل ما لديهم ويتفاعلون بصورة إيجابية.
3: بعد صيف حافل بالنجاحات، تحول تركيز إسبانيا نحو استعادة لقب دور الأمم الأوروبية الذي توجت به عام 2023، وتستهل مشوارها بمواجهة إنجلترا، المنتخب الذي واجهته آخر مرة وتغلبت عليه في نهائي يورو 2024. أما أنجح مدرب في تاريخ إسبانيا فلا يشعر بأي قلق إزاء إعادة تركيز لاعبيه بعد تتويجهم في كأس العالم.
0: انطلاقا من معرفتي باللاعبين وبشخصياتهم، سنكون في قمة التركيز منذ اللحظة الأولى. هناك دائما هدف نسعى إلى تحقيقه، والأهم هو الحاضر. إنها قصة جديدة وفيلم جديد، نريد أن نكون نحن نجوم هذا الفيلم. مواجهة إنجلترا في ويمبلي إنها مباراة لا أحتاج فيها إلى بذل الكثير من الجهد لتحفيز اللاعبين، فنحن ندخل بطولة جديدة بعد أن أنهينا للتو بطولة أخرى، وإنجلترا هي المنافس المثالي لاستعادة نسقنا سريعا. كل ما حققناه حتى الآن لن يساعدنا في الفوز على إنجلترا، علينا أن نكون أفضل، وذلك ما سأطالب به اللاعبين خلال الأيام القليلة المتاحة لنا للاستعداد، أن نكون أفضل مما كنا عليه، وأن نحافظ على تركيزنا ونقدم كل ما لدينا من أجل التطور، فهذا ما سيساعدنا في التغلب على منافس كبير بحجم إنجلترا.
3: تلعب إسبانيا في المجموعة الثالثة إلى جانب تشيكيا وكرواتيا وإنجلترا، وقد عاد منتخب الأسود الثلاث إلى المستوى الأول بعد تحقيق 5 انتصارات في 6 مباريات سجل خلالها 16 هدفا. وفي مجموعة أولى من العيار الثقيل تتنافس بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وتركيا على الصدارة. كانت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا قد تم وضعها في المجموعة نفسها خلال النسخة الماضية من دور الأمم الأوروبية، وتصدرت فرنسا المجموعة بفارق الأهداف. كما تقع هولندا وألمانيا في المجموعة نفسها للمرة الثانية دوليا في دور الأمم، فيما تكمل اليونان وصربيا منتخبات المجموعة الثانية. وفازت ألمانيا بجميع مبارياتها الثلاث على أرضها في دور المجموعات خلال النسخة الماضية. أما النرويج فتواجه الدنمارك وويلز والبرتغال حاملة اللقب، ويملك المنتخب النرويجي الهدف التاريخي لدور الأمم إيرلينغ هالاند الذي سجل 19 هدفا في 16 مباراة. في المستوى الثاني تضم المجموعة الأولى مقدونيا الشمالية، اسكتلندا، سلوفينيا وسويسرا. استقبلت مقدونيا الشمالية هدفا واحدا في النسخة الماضية، وهو الأقل بالتساوي مع منتخب مولدوفا، طريقها إلى ضمان الصعود إلى المستوى الثاني للمرة الأولى. ويخوض منتخب كوسوفو أيضا تجربته الأولى في المستوى الثاني، حيث يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب النمسا وجمهورية إيرلندا، وهو المنتخب الوحيد الذي شارك في النسخ 5 جميعها في دور الأمم الأوروبية ضمن المستوى الثاني، وأنهى مجموعته في المركز الثالث في كل مرة. تضم المجموعة الثانية جورجيا والمجر وإيرلندا الشمالية وأوكرانيا، وفازت إيرلندا الشمالية بجميع مبارياتها على أرضها في النسخة الماضية من دور الأمم دون أن تستقبل أي هدف. أما المجموعة الرابعة فتضم البوسنة والهرسك وبولندا ورومانيا والسويد، وتصدر السويدي فيكتور يوكيرس قائمة هدافي دور المجموعات في النسخة الماضية من دور الأمم برصيد 9 أهداف، سيكون الحد من خطورته من أولوية مدرب رومانيا جورجي حاجي.

السابع من أبريل عام 2026، يوم خيم فيه الحزن على بوخارست وعلى عالم المستديرة بعد رحيل أحد أبرز رموز الكرة الرومانية. ميرتشا لوتشيسكو الفائز 5 مرات بجائزة أفضل مدرب في رومانيا والذي تولى تدريب المنتخب الوطني في فترتين ترك بصمة خالدة مع أندية بلاده وفي إيطاليا وتركيا وروسيا وأوكرانيا. ظل تتويجه بكأس الاتحاد الأوروبي مع شختار دونيتسك عام 2009 أبرز إنجازاته الأوروبية. كان بمثابة الأب بالنسبة لي، ساعدني على التطور والتحسن، وقد خضت أول مباراة لي مع المنتخب الأول تحت قيادته. كان مدربا شجاعا للغاية وشخصا عاش من أجل كرة القدم، وترك لنا جميعا إرثا عظيما وملهما.

0: ربما يكون إرث جورج هاجي نفسه في كرة القدم الرومانية الوحيد الذي يتفوق على إرث مارتشيلو تشيسكو. سجل أهدافا مذهلة مع الأندية والمنتخب وخاض 124 مباراة دولية ويتقاسم الرقم القياسي في صدارات الهدافين للمنتخب، وهو الآن يعود لتولي تدريب منتخب بلاده للمرة الثانية.
1: بالنسبة لي كان المنتخب الوطني ولا يزال سيظل دائما الفريق الأقرب إلى قلبي، وأعتقد أنني أثبتت بوضوح أن تولي هذه المهمة شرف كبير ومسؤولية عظيمة. سبق لي أن دربت المنتخب في بداية مسيرتي عندما كنت شابا ومندفعا، أما الآن فأصبحت أكثر خبرة ونضجا أكثر بكثير مما كنت عليه آنذاك.
0: وكما سار جورجي على خطى معلمه ميرتشا عندما أصبح مدربا للمنتخب الوطني، سار ابنه يانس على خطى والده طوال حياته، إذ يحمل يانس اسم هاجي بكل فخر ويرتدي القميص رقم 10 كما فعل والده من قبل، لتشهد نسخة 2026-27 من دوري الأمم الأوروبية علاقة استثنائية ومثيرة، حيث يتولى الأب تدريب ابنه.
2: إنه يعني لي كل شيء، فمنذ خطواتي الأولى كنت دائما أركض والكرة بين قدمي، كلما كان والدي في المنزل كنا نلعب معا، لكن عندما نكون في العمل تختلف الأمور تماما، فهناك علاقة قائمة على الاحترام بين اللاعب والمدرب.
1: إنه يبذل كل ما لديه من جهد من أجل المنتخب الوطني، وذلك أمر أساسي لأي لاعب. عليك أن تكون بكامل تركيزك في المباراة وأن تكون في خدمة مصلحة المنتخب بشكل كامل.
2: كل شيء في حياته سواء في المنزل أو في العمل كان دائما يتمحور حول السعي إلى أن يكون الأفضل، وذلك شيء نقله إلي أيضا. نحن مجموعة ممتازة من اللاعبين، نتطلع إلى التطور وندرك في الوقت نفسه حدود إمكانياتنا. نحب الفوز والاستحواذ على الكرة ونؤمن بلعب كرة قدم جميلة، رغم أنها تعتبر الطريقة الأصعب، لكنها الأسلوب الذي نحب أن نلعب به ونأمل في أن ننجح معا.
0: الشقيقان مبونغ من مالطا يخوضان مجموعة من تحديات كرة القدم.

0: سان مارينو واحدة من أصغر دول العالم، تبلغ مساحة البلاد نحو 60 أو 61 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها 33,000 نسمة. نحن شعب شديد الاعتزاز بوطنه، وعلى الصعيد الشخصي أشعر بفخر كبير ببلدي، وقميص المنتخب الوطني بالنسبة لي بمثابة بشرة ثانية.
1: قبل النسخة الماضية من دوري الأمم لم تكن سان مارينو قد أحرزت سوى فوز واحد في أكثر من 200 مباراة، لكن أصغر دولة أوروبية مشاركة في المنافسات حققت ما كان يبدو مستحيلا. فوزان وتعادل واحد في 6 مباريات ضمنا لها الصعود إلى المستوى الثالث للمرة الأولى، وكان تحقيق أول انتصار خارج الديار أمام لينشتنشتاين لحظة استثنائية ستبقى في الذاكرة.
0: كانت واحدة من أجمل الليالي التي عشتها بقميص المنتخب الوطني، وجاء هدفي ليكون مسك الختام بالنسبة لي، لأنه حسم الفوز بنتيجة 3-1 وحسم نتيجة المباراة، وبالتالي ضمن لنا صدارة المجموعة. كانت هناك احتفالات كبيرة بعد نهاية المباراة في لشتنشتاين. شعرنا وكأننا فزنا بكأس العالم.

0: إضافة إلى كرة القدم، لدي وظيفة بدوام كامل هنا في سان مارينو. أعمل في شركة تبيع فرش مغازل السيارات. وبالطبع ليس من السهل التوفيق بين العمل وكرة القدم. غالبا ما نخوض مباريات المنتخب مساء، وفي الصباح اليوم التالي نعود مباشرة إلى العمل. عندما يكتشف الزبائن أنني قائد المنتخب كانوا يتحمسون كثيرا، ونبدأ في الحديث مطولا عن الأمر. الأمر جميل ويساعدني أيضا في عملي.
1: تمثل منتخبات بيلاروسيا وألبانيا وفنلندا مستوى أعلى من المنافسات بالنسبة لمنتخب سان مارينو، ولكن أليساندرو وزملائه مستعدون للتحدي.
0: منذ عدة سنوات بدأت عقلية اللاعبين وعقلية الجمهور من حولنا تتغير، وكذلك نظرة الآخرين إلينا من الخارج. لم نعد ذلك المنتخب الذي يدخل الملعب وهو لا يفكر إلا في استقبال أقل عدد ممكن من الأهداف. أصبحنا فريقا يدخل بعقلية واضحة، وكأنها تقول للمنافس إذا أردت الفوز عليك أن تبذل جهدا كبيرا. نعرف أننا فريقا جيدا، أثبتنا أننا فريق قوي، لكن علينا أن نبرهن ذلك من جديد. لذا نتطلع إلى دخول الملعب مجددا.
1: تلعب سان مارينو في المجموعة الأولى إلى جانب ألبانيا وبيلاروسيا وفنلندا، وكان منتخب بيلاروسيا ملك التعادلات في النسخة الماضية، إذ تعادل في 4 من مبارياته الست. وتضم المجموعة الثانية أرمينيا وقبرص ولاتفيا والجبل الأسود، وتستضيف أرمينيا منتخب لاتفيا في الجولة الأولى تماما كما حدث في النسخة الماضية، حين فازت أرمينيا 4-0. وتضم المجموعة الثالثة جزر فارو وكازاخستان ومولدوفا وسلوفاكيا، وضمنت مولدوفا الصعود بعدما حققت بالتساوي مع مقدونيا الشمالية أفضل سجل دفاعي، إذ استقبلت هدفا واحدا. أما المجموعة الرابعة فتضم بلغاريا وأستونيا وأيسلندا ولوكسمبورغ. لم تخسر بلغاريا تاريخيا أمام أي من منافسيها الثلاث، وكانت آخر مواجهة لها أمام أحد هذه المنتخبات قد انتهت بفوزها على لوكسمبورغ بفارق هدف واحد. وفي المستوى الرابع تلعب أذربيجان ولينشتنشتاين وليتوانيا في المجموعة الثانية. تأمل هذه المنتخبات الثلاث في تحقيق ما يستحق الاحتفال هذه المرة، بعدما أخفقت جميعها في تحقيق أي فوز في النسخة الماضية. تتنافس أندورا وجبل طارق ومالطا في المجموعة الثانية، وبالرغم من مشاركتها الدائمة في المستوى الرابع، إلا أن مالطا قد حققت فوزين في كل من النسخ الثلاث الماضية في دور الأمم، وهي دفعة إيجابية تأمل في البناء عليها هذا الموسم.
0: مرحبا، أنا لويس ماثيوز من أكاديمية برو فوتبول. يرافقني اليوم جوزيف وبول مبونغ. سنختبرهما في مجموعة من تحديات كرة القدم. مستعدان؟
2: That is top, top, top, top, top.
0: جوزيف، هل أردت أن تكون دائما لاعبا محترفا؟
3: كانت لدي عقلية مختلفة قليلا لأنني كنت الأخ الأكبر، وبعد وفاة والدي أصبحت الأمور صعبة بعض الشيء على والدتي. كانت مسؤولة عن 3 أطفال واضطررت إلى العمل كثيرا، لذلك كان علي أن أجد طريقة لمساعدتها. كنت أذهب إلى المدرسة، لكنني كنت أقضي وقتي ومعظمه في لعب كرة القدم، لأنني كنت مصمما على النجاح في كرة القدم.
0: أكان أكثر من مصدر إلهام بالنسبة لك لأنه أراد أن يكون لاعبا محترفا؟
4: نعم بالتأكيد، ما زلت أقتدي به كل يوم، أنه بمثابة قدوة لي، دائما ما أقول ذلك لأصدقائي وللجميع.
0: أسلوبكما في اللعب متشابه أم مختلف؟
3: متشابهان.
4: نعم أسلوبان متشابهان، خصوصا في المواجهات الفردية، لكنني أعتقد أن الاختلاف يتعلق بالمساحات. أنا أميل أكثر إلى اللعب بالكرة، بينما هو يحب الانطلاق واستغلال المساحات.
0: كيف هو شعور التسجيل أمام جمهوركم على أرضكم؟ فقد سبق لكليكما أن فعلتما ذلك.
4: عندما سجلت هدفي الأول كان ذلك في المباراة ضد أوكرانيا، كان الملعب ممتلئا.
0: تقترب الآن فترة التوقف الدولي الأولى، هل لديكما أهداف محددة مع منتخب مالطا؟
4: نحن الآن في المستوى الرابع ونسعى للوصول إلى المستوى الثالث، سنحاول الفوز بجميع المباريات.
0: ستفوزون بجميع المباريات؟
3: سنحاول بالتأكيد، علينا الصعود وأن نفوز بمجموعتنا من أجل الوصول إلى المستوى الثالث. حاولنا ذلك عدة مرات من قبل، ولكنني أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ولدينا الآن مجموعة مثالية لتحقيق ذلك.
0: بالنسبة لك كيف تشعر أنت تلعب إلى جانب شقيقك؟
3: من وجهة نظري اللعب إلى جانبه هو أجمل شيء عشته طوال مسيرتي.
4: اللعب معا بقميص المنتخب الوطني هو أفضل شعور يمكن أن نعيشه.
1: فلتبدأ المنافسات الآن في دور الأمم الأوروبية، 104 مباريات على مدار 12 يوما، مهرجان كروي حافل من الجولة الأولى إلى الرابعة، نحن نتطلع إلى البداية.

برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي إن سبورتس 1.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على دي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

تشكيلة منتخب إنجلترا. ترافورد في حراسة المرمى، هناك كوانسا، كونسا، ماركيهي، أورايلي، لدينا إليوت أندرسون بالإضافة لجود بيلينغهام، هناك لويس سكيلي الذي يلعب في عيد ميلاده هذا اليوم، بوكايو ساكا، هاري كين بالإضافة لأنتوني غوردون. الأسماء التي اختارها المدرب توماس توخيل للدفاع عن قميص منتخب الأسود الثلاثة لروخا، وخيارات المدرب دي لافوينتي في حراسة المرمى، أوناي سيمون، هناك كوكوريا، إمريك لابورت، باوكو بارسي، إريك غارسيا، فابيا رويز، رودري، داني أولمو، نيكو ويليامز، هناك فيران توريس بالإضافة للامين يامال. الأسماء الموجودة في تشكيلة أبطال العالم. دافيد ماسا الحكم الإيطالي أطلق صافرة البداية هنا في هذه القمة وفي هذه المواجهة الكبيرة ما بين المنتخبين. شوط أول إذن ينطلق هنا في هذه اللحظات في ملعب ويمبلي، الإنجليز أمام الإسبان من خلال هذا اللقاء. منتخب لاروخا يدخل بسلسلة لم تنقطع، بقوة لم تنكسر، بمتعة لم تنتهي، بهوية بطل عالم وبرغبة منتخب يريد أن يقول للعالم يا توخيل أنه زمل الإسبان. في الجانب الآخر توخيل والمنتخب الإنجليزي يريد أن يؤكد لجماهيره طي صفحة المونديال وفتح صفحة جديدة عنوانها لقد نهض الإنجليز من السقوط والوجهة القادمة هذا الملعب ويمبلي في وعد نهائي اليورو بعد سنتين هنا في هذا الملعب التاريخي. لكن اليوم على الصعيد دور الأمم الأوروبية ولحساب مرحلة المجموعات، في هذه المجموعة التي فيها أيضا كرواتيا ومنتخبي تشيكيا، إنجلترا ورمي التماس لمصلحة منتخب إسبانيا في هذه اللحظات. هذا هو دي لافوينتي، من حقق الإنجاز الأكبر وكرر الإنجاز الذي تحقق في عام 2010، توج بطلا ببطولة اليورو في قبل سنتين، والآن في هذا العام كان قد توج ببطولة كأس العالم ويرغب بالمزيد. هذا ما قال وهذا ما صرح عن ترافورد في كرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. تمرير بعد ذلك عن طريق أورايلي، وصول بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب إسبانيا. لمين راح؟ لمين تقدم؟ لمين؟ من بدري، من بدري، من بدري، من بدري، من بدري، الأشياء الغير عادية من اللاعب المعتاد لامين يامال يسجل أول أهداف في الإسبان، أول أهداف في الإسبان. نعم، لا وقت للانتظار أطول، أبطال العالم يعرفون كيف يصنعون لحظتهم، ولامين يامال عرف كيف يصنع لحظة إسبانيا هنا في ملعب ويمبلي من خلال الهدف الأول. الكرة فيها خطأ من المدافع، استغل لامين، سددها لامين ليسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. هذه من أورايلي إلى مارك جيهي، لا تنتظر، لا تصبر، لا تتريث أمام لامين، لأن العقاب سيكون حتمي يا مارك جيهي. هدف أول لمنتخب لاروخا. المنتخب الإسباني يتقدم في نتيجة هذا اللقاء عن طريق لامين يامال. طبعا نتحدث عن مباراة في دوري الأمم الأوروبية ما بين الفريقين، لكن فيها الكثير من الذكريات حينما نتحدث عن لقاء إنجلترا أمام منتخب إسبانيا. كرة من أورايلي، عودة إلى الخلف، بتعود بعد ذلك سهلة عن طريق مارغي، تمرير في وسط الميدان لمصلحة منتخب إنجلترا. منتخب الإنجليزي من كان ثالثا في بطولة كأس العالم، فوز على حساب منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركزين. كرة منقولة عن طريق أورايلي، هل من عودة إنجليزية سريعة؟ هل من عودة إنجليزية سريعة؟ المنتخب الإنجليزي يريد أن يعود في نتيجة هذا اللقاء سريعا. مارغي باتجاه أورايلي، نقل بعد ذلك إلى الخلف مرة أخرى لمصلحة منتخب إنجلترا. كرة من مارغي، عودة إلى حارس المرمى ترافورد ليلعب مباراة الدولية الثالثة اليوم. طبعا بيكفورد لا يبدأ أساسيا في تشكيلة منتخب إنجلترا. حذار يا مارغي، الإسبان يضغطون أكثر من غيرهم، الإسبان يعلمون كيف يضغطون أكثر من أي منتخب آخر، وأنت الأعلم وأنت الأعرف يا مارغي. في اللقطة الأخيرة كرة منقولة تصل عن طريق فابيان رويز، هذا بطل كل شيء فابيان رويز،
بطل أوروبا مع إسبانيا، بطل العالم مع إسبانيا، بطل أوروبا في آخر موسمين مع فريقه باريس سان جيرمان. فيران في نقلة، تمريرة بعد ذلك عن طريق اليمين أمام زميله أنتوني غوردون. غوردون في تقدم لمنتخب إنجلترا، أنتوني في محاولة، غوردون في كرة، غوردون راح عرضية تأتي للتعادل. التعادل كان قريب، لكن أوناي سيمون كان موجود في اللقطة الأخيرة، كاد أن يفعلها أنتوني غوردون بالكرة والتقدم إلى الطرف الأيسر. لكن مباراة جميلة، مباراة جميلة، مباراة مثيرة هنا على صعيد هذه البداية ما بين المنتخبين. عند كرة لامين يحاول فيها، لامين في تمريرة ممتازة وصلت إلى فيران، الثاني قادم، الثاني قادم، الثاني قادم، لكن فيران أضاعها. فيران من يسجل الصعب ويهدر السهل، عاد إليكم من جديد. فيران في اللقطة الماضية نعم هو من أهدر كرة تمريرة بينية، بذكريات ثنائية البارسا ما بين لامين يامال وفيران توريس. كرة منقولة من الطرف الأيمن للمنتخب الإنجليزي هنا في اليمين، محاولة قائمة، فرصة من جود، بيلينغهام، بيلينغهام، بيلينغهام يسقط، لا وجود لخطأ في اللقطة الماضية، سقط بيلينغهام مطالبا بخطأ، الخطأ كان موجود أمام رودري. لامين يامال لمنتخب إسبانيا، داني أولمو، كوبارسي يلعب كرة تصل عن طريق فابيان رويز، ضغط عالي من اللاعب الإنجليزي، لكن خطأ على إليوت أندرسون، خطأ على إليوت أندرسون لفابيان رويز، لاعب اللي يبدأ أساسي في هذا اللقاء. طبعا بيدري يتواجد في دكة البدلاء. اليوم منتخب إنجلترا يعاني عديد الغيابات في هذه المباراة وفي هذه الفترة. منتخب الإنجليزي طبعا ديكلان رايس لا يتواجد، في بالمر كذلك غير موجود، راشفورد وماينو وكذلك ليفرامينتو. كرة تصل عن طريق لامين يامال باتجاه فيران، تتحول الكرة مرة أخرى في وسط الملعب لمنتخب إنجلترا. هاري كين، كرة مقطوعة، رودري، رودري، رودري قيمة كبيرة جدا في منتخب، في منتخب إسبانيا. وإذا ما أردنا أن نصف أدوار رودري رفقة منتخب إسبانيا، ربما نقول رودري هو الظهر الذي تحتمي به إسبانيا. نعم، رودري هو الظهر الذي تحتمي به إسبانيا، وهو نظرة إسبانيا وعين إسبانيا وهدف ثاني لإسبانيا. الله الله الله، لا لا لا لا لا لا لا لا، هو هو هو هو فيران، هو فيران. لو لم يكن الرقم موجود ولو لم يكن الشكل هو نفس الشكل لقلت عنه فيران. فيران يا فيران ماذا أدرت، فيران يا توريس ماذا أضعت، فيران برشلونة يظهر هنا وليس فيران باريس سان جيرمان. ملعوبة كرة باتجاه كوكورية، منقولة باتجاه الباسكي، ويليامز، ويليامز يحاول فيها، ويليامز يتقدم، ويليامز عنده كرة، ويليامز مازال بذكريات هدفه في وهدفه نعم في نهائي اليورو، لكن يا عيني على أنتوني غوردون، غوردون إلى جود، بيلينغهام إلى أنتوني غوردون، راح غوردون، جول، غوردون، جول، غوردون، جول. الله الله الله الله، عاد الإنجليز عن طريق أنتوني، عاد الإنجليز عن طريق غوردون. نعم، حان وقت نهوض الإنجليز يا توماس، حان الوقت لأن تستفيق الأسود الثلاثة يا توخيل. ممتاز أنتوني غوردون بتقدم في كرة، في كرة العودة، في كرة العودة لنتيجة هذا اللقاء من جانب أنتوني غوردون. ممتاز، هو اللي بداها وهو الذي أنهاها. فترته في إسبانيا كانت كافية ليحفظ الطريق إلى مرمى منتخب لاروخا بالكعب، ولا أروع من أنتوني إلى جود. بيلينغهام يجود بتمريرة مميزة، خذها يا أنتوني، سجلها يا غوردون، سجلها يا غوردون، وأعد منتخب إنجلترا في نتيجة هذا اللقاء ما بين البارسا ومدريد، لكن في خدمة منتخب إنجلترا أمام منتخب إسبانيا. ثنائية جود بيلينغهام وأنتوني غوردون في كرة أسعدت الألماني توماس توخيل. كرة منقولة لمصلحة المنتخب الإنجليزي، بوكايو ساكا
يلعب كرة باتجاه بيلينغهام، هدف يساعد انجلترا. راح بوكايو، بوكايو، بوكايو، لمسة هاري، لمسة أنتوني جوردون، لكن هاري، الله الله الله الله، أوه يا هاري كين، الأعصار الأعصار كاد أن يضرب إسبانيا، لكنه مر قريبا من مرمى الحارس يوناي سيمون. شهيد الكرة، شهيد الكرة، هنا هاري، هاري السلام، هاري لف الكرة، لف في اللقطة الماضية، لكن كرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، لكن رائعة، رائعة المباراة، رائعة المباراة هنا ما بين المنتخبين، بنديتها، بإثارتها، بروعتها، بكثرة فرصها، بربما تقلباتها، وإنجلترا تريد أن تقلب الطاولة. أوريلي عرضية، يا عيني يا عيني، قلبوها، نعم قلبوها، نعم سجلوها، نعم نحن الإنجليز، لا ماضي يدوم ولا خيبة تستمر ولا حسرة تتواصل، حلم ويمبلي يبدأ من ويمبلي هنا. قالها هاري بالكرة الراسية، كوكوريا بالخطأ في مرمى منتخب إنجلترا، يقلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني في هذا اللقاء. أيو إنجلترا ما بعد الهدف، أيو إنجلترا ما بعد العودة، أيو هاري في كرة أولى لم تدخل لكن الثانية أبت إلا أن تدخل. ممتازة من أورايلي إلى أنتوني جوردون، جوردون في تمريرة بينية، أورايلي في عرضية، بعد ذلك راسية ما بين مقصية بوكايو، راسية هاري هي التي انتصرت لإنجلترا، هي التي تقدمت لإنجلترا. صدمت في كوكوريا لتستقر في شباك الإسبان منتخب إنجلترا، وأي قلب للطاولة في هذا اللقاء. في ظرف 4 دقائق إنجلترا تسجل هدفين. تمريرة من أمريك لابورت، ممتازة إلى كوكوريا، كوكوريا في المحاولة، كوكوريا مازال، كوكوريا والعرضية، لكن لا وجود للمساندة، الكرة صدمت، صدمت في القائم، بعد ذلك لامين يقطع الكرة، يطالب بوجود لمسة يد، يطالب بوجود ركلة جزاء، تتحول الكرة مرة أخرى، وصلت بعد ذلك الكرة هنا في اليمين عن طريق مارك بوبن، يلعب للكرة، وصلت إلى فابيان رويز. يعني مباراة في نديتها فاقت النهائي لمنتخب إسبانيا أمام الأرجنتين، وهذه المباراة كان بالإمكان أن تكون النهائي. كرة منقولة، ملعوبة كرة باتجاه مارك بوبل، يمرر كرة إلى رودري، تتحول الكرة مرة أخرى، رودري مازال، رودري إلى فابيان رويز، عنده كرة فابيان رويز، يمرر كرة مارك بوبل والعرضية، لكن طالت، تحولت مرة أخرى، عودة إلى الخلف لمنتخب إسبانيا. باو كوبارسي، كوبارسي، رودري، تصل الكرة في الوسط، فابيان رويز يمرر إلى لامين، يمال، يمال، العودة ليمال، والتصويبة، وهدف العودة يضيع، الدفاع هو من تدخل. جوردون يستعيد الكرة لمنتخب إنجلترا، مضغوط عليه لكنه يمرر، خروج من الضغط بشكل ممتاز أنتوني جوردون، يخرج من تحت الضغط بشكل ممتاز أنتوني جوردون، واحدة من المزايا التي يتمتع بها لاعب منتخب إنجلترا. هنا كانت مطالبة بوجود خطأ، بينما هذه كرة كوكوريا لصدمت في القائم، كانت مقصودة، هل كان كوكوريا يقصد لعب الكرة باتجاه المرمى؟ شوط أول سريع جميل مثير انتهى، إنجلترا هدفان، إسبانيا هدف، فقاكم عن طريقة وبداية الشوط الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد إلى أحب الكرام مشاهدين متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أرحب إذن بكم مرة أخرى قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، لقاء إسبانيا إنجلترا، إنجلترا إسبانيا، هنا في ملعب ويمبلي. شوط أول كان ممتع، شوط أول كان جميل، شوط أول كان مثير، شوط أول كان يقول للجميع لو أن مواجهة إسبانيا وإنجلترا كانت في نهائي كأس العالم كنتم ستشاهدون الكثير ما بين المنتخبين. إذن الشوط الثاني ينطلق في هذه اللحظات ما بين إسبانيا وإنجلترا، إنجلترا هدفان.

يلعب كرة طويلة، رودري في التغطية، بتعود الكرة بعد ذلك لمصلحة منتخب إنجلترا عن طريق بوكايو ساكا. تشكيلة منتخب إنجلترا والتذكير بالأسماء: ترافورد في حرس المرمى، هناك كوانسا، كونسا، مارك جيهي، أورايلي، يتواجد أندرسون، هناك بيلينغام، بيلينغام يلعب الكرة إلى أنتوني جوردون والعرضية ترسل إنجليزية خطيرة بالرأس، تتحول الكرة إلى بوكايو ساكا، عودة إلى الخلف، هنا التمهيد، سكيلي في كرة، لويسيو مرر كرة في الطرف الأيمن، كوانسا إلى بوكايو ساكا في التقدم، ساكا من أمام كوكوريا، تتحول الكرة مرة أخرى لمنتخب إنجلترا. وصلت إلى جوردون ولويس سكيلي، هناك ساكا وهاري كين، استكمالا للتذكير بأسماء الإنجليز في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. بوكايو في الانطلاق، بوكايو في المحاولة، ساكا في رحلة المرور، ساكا في التمهيد، وصلت بعد ذلك أندرسون كرة عالية، جوردون في الاستلام، رائع أنتوني جوردون، مازال جوردون في تمهيد، بعد ذلك أورايلي في كرة من أجل تسديد الكرة، بعد ذلك من باوكو بارسي تتشتت إلى خارج الملعب رمية التماس. يضغط المنتخب الإنجليزي، والمنتخب الإنجليزي ما قبل الهدف الأول وهدف العودة وما بعد هدف العودة عادة الثقة لمنتخب إنجلترا الذي شكل الكثير من الخطورة أمام منتخب إسبانيا. كرة تصل لمصلحة المنتخب الإنجليزي ركلة ركنية، لكن أيضا إسبانيا كان عندها العديد من الفرص. شاهدنا فرصة لداني أولمو، فرصتان لفيران توريس، وفرصة أيضا للامين يامال في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. بيلينغهام راوغ، بيلينغهام مازال، جوردون في كرة مستمر، الكرة بتعود من جديد بعد ذلك إلى مطالبة بوجود ركلة جزاء، لكن هناك خطأ لمنتخب إسبانيا. بيلينغهام كان يطالب بوجود خطأ في اللقطة الماضية على رودري، هذه اللقطة والسقوط لبيلينغهام. ماذا سيقرر الإيطالي؟ هل سيحتسب ركلة جزاء؟ نعم يحتسب ركلة جزاء المنتخب الإنجليزي لجود بيلينغهام، هناك ركلة جزاء، وقع رودري في المحظور بإشارة الحكم الإيطالي، وبالتالي هي فرصة إنجليزية لتعزيز النتيجة. هاري أمسيمون هاري كين القائد، ضاعت يا هاري، وقد تندم على ضياع هذه الكرة يا هاري كين. العارضة وقفت ضد أصحابها، العارضة تمنعت ضد أصحابها، هاري يشتكي، هناك شيء في أرضية ملعب ويمبلي، هكذا قال لجود، هذه التسديدة بهذا الشكل، هنا هاري كين والتسديدة لكنها صدمت في العارضة، وبعد ذلك ضاعت فرصة منتخب إنجلترا في هذا اللقاء للهدف الثالث. مسألة الخروج بالكرة بالتحديد، ملعوبة كرة عن طريق لامين يامال، لامين عودة إلى الخلف، تصل الكرة من باوكو بارسي، يمرر كرة إلى فابيان رويز، فابيان، لامين، منتخب إسبانيا في محاولة لكن تغطية موجودة، لامين يامال يتقدم، ممتاز اللمسة باينة، الله الله الله الله الله الله، ماذا أضعت يا لامين، ماذا أهدرت يا لامين، إن كان فرا في شوط المباراة الأول أضاع الكثير، فأنت أضعت الأهم في هذا الشوط الثاني. لامين أي كرة، هو اللي بداها وهو الذي كاد أن ينهيها لكنه ضيعها لامين يامال، تتحول إلى خارج الملعب ركلة مرمى. فرصة خطيرة كانت لمنتخب إسبانيا ضاعت على لامين يامال. منتخب إسبانيا عديدة هي الفرص التي أهدرها، إن كان في الشوط الأول وإن كان هذه الفرصة، بينما هذه أخرى، هذه واحدة، باينة الله، هذه لا تضيع، هذه تدخل، هذه تسجل، هذه تعيد إسبانيا، هذه تعيد أبطال العالم. نعم أليكس باينا قال أنا من سأعيد أبطال العالم في نتيجة هذا اللقاء. ضاعت كرة لامين لكن كرة باينا لا تضيع. شاهدوا

الضغط من داني إلى باينا، هنا ركن الكرة، هنا حط الكرة بالقدم اليمنى. إسبانيا إسبانيا تعود أبطال العالم، ولو كان الأمر في ويمبلي لا يسقطون، ولو كان الأمر أمام إنجلترا لا يسقط أبطال العالم. دي لا فوينتي وفرحة هدف العودة وفرحة هدف التعديل عن طريق باينا. يمال داني أولمو يطلب الكرة، وصلت إلى داني أولمو، عنده كرة في وسط الملعب، تعود الكرة مرة أخرى، رودري، التقدم من رودري، البحث عن مساندة، تمريرة تصل بعد ذلك مرة أخرى عن طريق بوكو مارسي، نقلة في الجهة اليمنى، فابيان رويسي للامين، يمال عنده كرة ما زال، لامين لامين والمرور والتقدم، سقوط ومطالبة بخطأ، الحكم أشار بأن الكرة ما فيها شيء. جوردون، يا سلام على جوردون، مباراة كبيرة من جوردون في هذه الليلة، بينما هاري كين يتقدم إلى الجهة اليمنى رائعة إلى كوانسار. الإنجليز يحاولون الآن، الإنجليز يضغطون في هذه اللحظات، الإنجليز في كرة من جود بيلينغهام، بيلينغهام من هذا المكان، بيلينغهام يبحث عن مرور ممتاز إلى بوكايو ساكا، بوكايو التصويبة ولكن إلى خارج الملعب. خطيرة خطيرة كرة بوكايو، خطيرة كرة ساكا باليسرى، ساكا أراد أن يسعد إنجلترا. كومارسي، إيريك، أو هذا إمريك، لابورت بينية ممتازة إلى باينا، باينا باينا ممتازة، الله الله الله الله الله الله، سحر لا ينتهي، قوة لا تضعف، مد لا يتوقف، إنه زمن إسبانيا، إنه زمن لروخا، نعم إنه زمن لروخا، نعم يقلبون الطاولة هنا على الإنجليز، هنا في ملعب ويمبلي عن طريق ويرزبال، ويرزبال دخل ليسجل لهم، دخل ليتقدم لهم، دخل ليستعيد باكرة أهدافهم بالكرة المميزة. لكن يا عيني يا عيني يا باينا يا باينا يا لعيب يا باينا يا لعيب، باينا إلى ويرزبال، هدف ثالث لمنتخب إسبانيا، إسبانيا تقلب الطاولة على الإنجليز، وويرزبال الله الله الله على ويرزبال. هذا جود بيلينغهام والتسديد، لكن أوناي سيمون يتصدى، أوناي سيمون يرفض هذه الكرة، أوناي سيمون يبعد كرة كان بالإمكان أن يعيد من خلالها بيلينغهام المنتخب الإنجليزي. ركلة ركنية، المباراة تابة إلا أن تكون حتى ثوانيها الأخيرة مثيرة ما بين الإنجليز والإسبان. شكرا للمنتخبين، لكن هنا ركلة ركنية ستنفذ، إنجلترا من أجل الثالث، إنجلترا من أجل العودة، إنجلترا من أجل عدم السقوط في ويمبلي. عرضية ترسل بالرأساتي، تتحول بعد ذلك عن طريق لامين، خلاص الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى. لامين يامال يرسل هذه الكرة بهذا الشكل، إسبانيا لا تنحني، إسبانيا لا تسقط، إسبانيا دائما ما تفوز حتى ولو كان الملعب ويمبلي توخل. 3 إسبانيا هدفان إنجلترا، مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها، إلى اللقاء.

تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. تونس، بوتسوانا، الاثنين حصريا على بي إن سبورتس 1.

20 عاما مرت كسرعة البرق على استقبال حلبة البحرين الدولية لأول سباق فورمولا 1 في منطقة الشرق الأوسط، وهي اليوم لؤلؤة الصحراء جولة من الجولات المحببة على قلوب الفرق وسائقين جميعا. هذه الحلبة تم البدء ببنائها عام 2002 واستقبلت أول سباق فورمولا 1 في العام 2004، تعتبر أول حلبة حائزة على جوائز الاتحاد الدولي للسيارات في 2007 لتميزها في مجالات السلامة العامة والخدمات الطبية، بالإضافة لتفوق مراقبي السباقات فيها. هي من تصميم الألماني الغني عن التعريف هيرمان تيلكي، طولها حوالي 5.5 كيلومترات ب15 منعطفا، نصفهم تقريبا مع عقارب الساعة والنصف الآخر بعكسها. كان التخوف الكبير من أن يشكل وجود الرمال الصحراوية حولها مشكلة للسيارات وتماسك الإطارات على الأسفلت، إلا أن المنظمون نجحوا فعليا بإبقاء الرمال بعيدة عن المسار عبر رش مادة لاصقة حول الحلبة لالتقاط الرمال المتحركة باتجاه المسار الأسفلت. في العام 2014 كانت الحلبة على موعد مع تحويلها لحلبة ليلية لاستضافة أول سباق تحت الأضواء الكاشفة في تاريخها. إضافة إلى كل ذلك، باتت حلبة البحرين في آخر سنوات مسرحا لتجارب ما قبل الموسم، حيث تكشف لنا السيارات الجديدة وقدراتها مع قدرات السائقين الأولية على المنافسة. وبات بالتالي السباق البحريني من أكثر السباقات المنتظرة في العالم.

0: بالينيا كونسيساو كونسيساو هاي للكرة جزا من كونسيساو الرأسية من هنالك من جواو نيفيس الكرة مرت سلامات لم يكن جوير أي تسلل في الكرة هذه أو صفر الحكم لا صفر باش يلعب فقط مش هو لا مش هو اللي صفر تكون من مدرجات هذه فيجا في التغطية فيجا ماذا تفعل يلعب من هنا لجواو كانسيلو كانسيلو في الوسط لجواو فيليكس جواو فيليكس كونسيساو كونسيساو كانسيلو كانسيلو راح من هنا لكابيدرو نيتو هول جول هول جول هول جول هول جول هول جول هول جول هول جول يا يا يا بيدرو كرة جول ضيعها بيدرو نيتو من هنالك وانطلق أوديغار في وسط الميدان مع ساندربيرغ ترجع لأوديغار مرة ثانية من هنالك موجود أندرياس شيلديري وصلته شيلديري يمر من الأول يدخل شيلديري واصل هيلة منه شيلديري شيلديري أوديغار أوديغار هولاند جول لا لا لا لا لا لا ضاعت شيلديري أوديغار هولاند الصد في منتهى الروعة من ديوغو كوستا ينقذ البرتغال من أول فرصة نرويجية هاي اللعبة وهاي الكرة وديغار استلم وديغار مرر لم يكن هران في وضع التسلل هاي عندك متسع من الوقت والمكان لترويض الكرة ومراقبتها واختيار الزاوية اللي تضربها وتضربها باليسرى أو باليمنى وتسجل نونو مانديس ينطلق نونو مانديس مازال ضيع الكرة مازال هيلة منه نونو مانديس راح وبيدرو نيتو على الجهة اليسرى وصلته بيدرو في القائمة الثانية موجود كونسيساو كونسيساو كونسيساو هيلة الكرة لا جول جواو جواو جواو فيليكس جول للبرتغال في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول لعبة ولا أروع من هنالك يفعلها جواو فيليكس ويسجل هدف الأول في هذه المباراة ثاني أهدافه في مباراتين متتاليتين في مسابقة دوري الأمم الأوروبية اللعبة انطلقت من هنا من نونو مانديس أمام ثلاث لاعبين يتفرجوا عليه وصلها للخطير من هنالك بيدرو نيتو دخل بيدرو مرر على جواو باليمنى استلمها وباليمنى ضربها على يمين الحارس مفتتحا مجال التسجيل للبرتغال في أوسلو أمام النرويج 1-0 يا هالاند السؤال يا هالاند لأنه كل الجماهير اللي جات اليوم وكل ممكن الجماهير اللي تابع فينا تنتظر تشوف هالاند إذا يسجل على البرتغال أم لا جواو فيليكس يفعلها مهاجم نادي النصر السعودي يسجل هدف الرابع عشر مع منتخب البرتغال بالينيا فيغا فيغا روبين دياس كرة في منطقة البرتغال تلعب من هنا مع كونسيساو كونسيساو ضيعتها استرجعت في الوسط عن طريق ساندربيرغ أرجع مباشرة لحارس نايلاند أوديغار شيلديري أورسنيس محاصر خرجها بعيدة فيغا وحده هالاند بعيد روبين دياس كانسيلو كانسيساو كانسيساو روبن كونسيساو جواو فيليكس كونسيساو كونسيساو روبن دياس بيدرو نيتو بيدرو نيتو استلم بيدرو نيتو دخل بيدرو نيتو ينتظر مسانده يلعب من ذلك مع راموس يلعب مع راموس بشكل رائع ولكنه لم يمر ثم خرج من هنالك عن طريق اير زاد في السرعه عن طريق راح اير اير يبعث عن هالاند وينو هالاند وينو هالاند وينو هالاند فيغا وروبن دياس ما زالت لأوديغار أوديغار والكره في الركنيه ناظر بثمان كره أوديغار خرجت برتغالية الكرة في الوسط جواو نيفيس يلعب مع جواو فيليكس جواو فيليكس روبن دياس روبن دياس كانسيلو كانسيلو وينو كانسيساو كانسيلو كانسيلو كانسيساو دخل كانسيلو كانسيساو كانسيساو كانسيساو يراوغ يدخل كانسيساو يرجع للخلف يلعب مع بالينيا جواو فيليكس كانسيلو بالينيا روبن دياس كونسيساو اختفى الكرة وانطلق كونسيساو رائع الكرة هذه الانطلاقة من فرانشيسكو كونسيساو تسديدته مرت على يسار الحارس هيجن أوديغار نوسا يمر نوسا من أمام كانسيلو يعاني كانسيلو نوسا عرضية هيلو راسية من هالاند ديوغو كوستا ينقذ البرتغال من هدف التعديل ثالث فرصة ضائعة لإيرلينغ هالاند واحدة بيمناه والثانية بيسراه والثالثة بالراس الرابعة بصدره تدخل أو بظهره تدخل يلا لا لا لا لا لا لا رائع الكرة هذه من ديوغو كوستا وين رحت يا فيجا وين شيلدري يدخل شيلدري مازال بينية مع هالاند العب يقول لك الحكم ملعب بلعب واسترجعت مرة ثانية ورحت لجواو لكونسيساو استرجعت الكرة نوسا عنده كرة الآن نوسا لا كرة في الركنية جاز الكرة هذه من نوسا ركنية أخرى روديغار يلعب من هنا لنوسا حاول يمر نوسا زوج لاعبين امامه وتوزيعه راسيه بين احضان الحارس البرتغالي ديوغو كوستا خامس كره يضربها في اتجاه المرمى هالاند اثنتان بالراس وثلاثه برجله دون ان يتمكن من التسجيل ولا التعديل يبدو ان الشوط سينتهي عند هذا الامر 1-0 للبرتغال على النرويج في اوسلو اعود والتقي بكم مع بدايه الشوط الثاني بعد حين باذن الله تعالى سلام دخول كريستيانو رونالدو في وقت من أوقات المباراة رونالدو الذي خاض 233 مباراة مع المنتخب البرتغالي خاض 218 مباراة أساسي 15 منها دخل فيها بديلا بينما بقي على مقاعد البدلاء دون مشاركة في 3 مباريات أمام المكسيك في مونديال 2006 أمام سويسرا في يورو 2008 وأمام كرواتيا وديا في 2024 هل ستكون الرابعة أم أن رونالدو سيدخل؟ سؤال يطرح جواب سنعرفه خلال هذا الشوط الثاني الذي أعطى إشارة انطلاقية فرانسوا لوتيسي الحكم الفرنسي الذي يدير هذه المباراة كل السيناريوهات مفتوحة ومحتملة في هذا الشوط الثاني من المباراة محتملة على هدف ثاني لبرتغال محتملة على هدف التعديل لمنتخب النرويج أورسنيس في تنفيذ التماس ترجع له يضربها بيسرى يرميها بعيدة البحث عن هالاند التفوق من هنا عن طريق نونو مينديس هالاند مرة ثانية يلعب من هنالك لأوديغار أوديغار يطلبها نوسا على الجهة اليسرى تلعب فيها الوسط ما زالت البرتغال بواسطة اللاعب باتريك بيرغ رجعت للخلف للمدافع هيجن ساندر بيرغ أوديغار والكرة البعيدة لهالاند فيجا بروعة ثم نونو مينديس يتفوق يلعبها مع وسط ميدان وجواو نيفيس ضاعت الكرة استرجعت من هنا تلعب بينية أوديغار على الجهة اليسرى لنوسا اختارهم نوسا يحاول يمر من أمام كانسيلو ثلاث لاعبين أربعة نوسا مر نوسا دخل نوسا ما زال الحكم يقول لعب الكرة وهنا يقول خطأ وبطاقة صفراء يخرجها في وجهي فريدريك أورسنيس مدافع نادي بلجيكا بعد هذا التدخل لا لعبت الدنيا إلا الكرة يا أورسنيس في الكرة هذه أوديغار يشرح مع الحكم يقول له موسى طيب هناك لم تصفر خطأ بعدين جاي أورسنيس جاء من واحدة من قرى النرويج إلى أوسلو ضربة هاي هنا نوسا من الأول مر من الثاني مر من الثالث مر والرابع بعيد والخامس أمامه ثم التدخل كان هنا من فيجا حكم قال له لعبت الكرة لا وبعدين هنا بطاقة صفراء في وجه أورسنس على تدخله. جون فيليكس بعيد الكرة كانسيساو، كانسيساو لم يصل، استرجعت النرويجية، لعبت بعيد الأمام، راحت لهالاند، ضيعها هالاند، استرجعها هالاند، لعبها هالاند من هنا على الجريمة ناحية أورسنس. أورسنس قريب منه زميله شيلدروب في الوسط، أوديغار، ساندربيرغ، ضيعتها ضيعتها. جواو نيفيس، نونو مينديز، قوي نونو مينديز، ينطلق نونو مينديز، بيدرو نيتو معاه، نونو مينديز، نونو مينديز، نونو مينديز، نونو مينديز، والدفاع عن طريق المدافع عاير. ثم نرويجيا مرة ثانية، إذا دخلتوا معاهم في الصراعات وفي الثنائيات يغلبوكم، يغلبوكم. نتكلم على البرتغاليين، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، في بطاقة، في بطاقة لبالينيا، خطأ، بطاقة لجواو بالينيا. وخطا يصفر حكم المباراه، ولعت وشعلت المباراه في بدايتها مع الشوط الثاني. هنا الخطا واضح من باليليا، حتى حاول يمسكه ما قدر، والله ما قدر، ما قدرش يمسك ريرسون. صفر وين بتاك يستحق. مخالفه صعبه للمنتخب النرويجي، زلت لسان قادة 2-0. هل سيقول لأوديغار بأنها ستصبح 1-1 عند الدقيقة 5 من انطلاقة الشوط الأول؟ بالله عليك اسمك أوديغار ولا أوديغور؟ النرويجي هذا قال لي أوديغور. سلامتك يوليان ريرسون. في المخالفة عن بعد حوالي 20 متر لصالح المنتخب النرويجي، مارتين أوديغار الاختصاصي في تنفيذ كرات من هذه الأماكن. 75 مباراة دولية مع منتخب بلاده. أوديغار لحد الآن مسجل 5 أهداف فقط، وسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي. ياخذ كامل وقته، يركز كثير أوديغار. شويه يمين، اطلب من الثلاثي اللي موجود قبل الخط. يستعيد أوديغار، هل يفعلها امام براعه الحارس ديوغو كوستا؟ أوديغار، ديوغو كوستا، أوديغار، ديوغو كوستا، ديوغو كوستا، ديوغو كوستا، أوديغار، أوديغار. لا لا، على إيرلينغ هالاند، أوديغار كرة صدها ديوغو كوستا، لحقها اللاعب شيلدروف، وجاء من هنالك إيرلينغ هالاند مسجلا هدفه 65، مسجل هدفه 3 في ظرف 3 أيام. نعم، سجل ثنائية أمام الدنمارك وهو يفعلها هنا، كرة بالرأس ثم هالاند برجله اليسرى يسجل هدف التعديل للمنتخب النرويجي بعد هذه التسديدة من أوديغار. لا، سادس كرة ضربها إيرلينغ هالاند، كانت في الشباك بعد أن ضرب الكرة 5 مرات، 2 بالرأس و3 برجليه اليمنى واليسرى، ثم جاء مع بداية الشوط الثاني وعدل النتيجة بهكذا الشكل، وأسعد جماهير منتخب النرويج في أوسلو. في الخلف عن طريق هيغن لحارس مايلان، المنتخب البرتغالي، با با با با با با با با با با با با با با با با با جول. سارو راموس يستثمر في خطا فادح غير متوقع تماما. غونسالو، غونسالو، غونسالو يمنح التفوق للمنتخب البرتغالي. هدية لا ترد، هدية لا ترفض، هدية أيضا لا تمنح لمهاجم برتغالي من حجم غونسالو راموس في هذا الظرف وفي هذا التوقيت. آي يا ماذا فعلت يا نايلان؟ والسماء تسقط فوق رأس نايلون الحارس النرويجي الذي منح هدية لراموس وسمح له بتسجيل الهدف الثاني في أي توقيت وما وبعد ماذا. نعم كل الذي بذله النرويجيون وحققوه حطمه الحارس نايلون في هذه اللحظات بهذه الهدية التي منحها لغونسالو راموس حتى جاء الهدف الثاني بهكذا الشكل. 2-1 صارت النتيجة. حجم الغضب والزعل عند شتول سولبارك كبير وكبير جدا. طبعا تضحك يا فرانسيسكو يا راموس طبعا تضحك. 10 دقائق لعب. 2-1 صارت النتيجة للبرتغال. دخول فيتينيا في هذه اللحظات في وسط ميدان المنتخب البرتغالي. جون نيفيس خدمة كان كونسيسان وفيتينيا خرجوا بالينيا ولا جون نيفيس. هذه التغييرات كانت مقررة بعد هدف التعديل ولا المهم بالينيا موجود. فيتينيا دخل أعتقد خرج جون نيفيس. كرة من هناك لبيدرو نيتو على الجهة اليمنى يلعبها فيها الوسط ناحية راموس غونزاليس. بيدرو نيتو مرة ثانية في التماس للبرتغال. بيتيني يخدع مكاني بس عير هيجن. كرة ضاعت مرة ثانية وانطلق جون فيليكس جون فيليكس جون فيليكس جون فيليكس جون فيليكس ضاعت. راموس لم يستثمر في هدية أخرى ضربت في العارضة الأفقية ورجعت ولكنها خرجت برا وراحت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لياو ضربت في أورس ناس في العارضة الأفقية ورجعت ولكن راموس لم يسجلها. فيجا كرة نرويجية ترجعت عن طريق أوسكار بوب. أوسكار بوب قريب منه ساندربيرغ. أوديغار يرجع للخلف. آير اشتيغار هيجن تحول إلى مدافع أيسر. هيجن اشتيغار اشتيغار في الخلف لساندربيرغ. ماذا تفعل يا ساندر؟ ساندربيرغ من أمام فيتينيا. ساندربيرغ ومن أمام جو فيليكس. ساندربيرغ مازال ترجع له لحارسه هذاري. من هناك اشتيغار هذا في الوسط حاولوا يخرجوا اللاعبين النرويجيين. هرب من هنا أورسنيس ضيعتها ضيعتها ضيعتها استرجعت من اشتيغار. لعب من هنا مع آير أوديغار يخرج بالكرة. أوديغار وصلت للنوسا. نوسا كرة بينية مع شيلدروب ونوسا. نوسا دخل منطقة عمليات. نوسا مازال. نوسا وكانسيلو غطى كورتو. نوسا مازال هيلة ممتازة خطيرة. بو بو بو بو بو بو ديبو كوستا هنا من أمام أندرياس. شيلدروب رجعت لأوسكار بوب لعبت في الخلف. اشتيغار شيلدروب نوسا على الجهة اليسرى. نوسا حاول يمر. نوسا مازال عرضية وسهلة بين أحضان الحارس جيبو كوستا. هالاند منذ سجل اختفى. هالاند منذ سجل لا حس ولا خبر. هالاند منذ سجل لا رأسية ولا رجلية. أوديغار من هنا لأورسنس. خلاص طاروا يمشي الآن. كرة بعيدة فيجا في التغطية بالرأس. نونو مينديس أوسكار بوب معاه تلعب الكرة في الوسط لروبن نيفيس. من هناك روبن دياس وصلت لترينكاو على الجهة اليمنى. رجع للخلف لروبن حذري حذري كرة برتغالية مازالت. روبن دياس يلعب على الجهة اليمنى من هناك مع ترينكاو. ترينكاو يفضل الكرة البعيدة لبرناردو أو لجواو فيليكس وراح تسهل للحارس نايلاند. مرت دقيقتان على من 6 دقائق التي احتسبها حكم المباراة الفرنسي فرانسوا لوتيسي. الحدث اليوم هو أول خسارة للنرويج على ميدانه بعد 15 مباراة خاضها في الأشهر القليلة الماضية. النرويج سيتنقل لمواجهة ويلز في الفاتح أكتوبر، والبرتغال بدوره سيتنقل إلى كوبنهاغن لمواجهة الدنمارك في الفاتح أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لهذا الموسم في نسختها 5. أوديغار في الخلف، ضاعت الكرة ولكن الحكم صفر خطأ وخرج البطاقة الصفراء لبرناردو سيلفا. أرسنس من هنا تلقى هنا البطاقة مش برناردو. آير أوديغار على الجهة اليسرى من هنالك اللي هيجن وصلها لشيلدروب، تحول الجهة اليسرى هيجن وشيلدروب، تماس آخر للنرويج، رتم انخفض، الناس صارت تمشي الآن فوق أرضية الميدان. تلعب تلعب مبارتين في 3 أيام وبعدين مع التنقلات من بلد لآخر. يا ترينكا يا برناردو سيلفا، هذا برناردو سيلفا مش ترينكا. خلاص مش قادرين لاعبين النرويجيين. أوسكار بوب، نعم برناردو سيلفا وليلها. آير مرة ثانية مش قادر يخرج الكرة. آير على الجهة اليسرى من هنالك شيلدروب، تأزل الكرة هذه صعبة لصالح منتخب النرويجي عن طريق هيجن والكرة تروح ركنية. سيأتي الرابع، سيأتي الرابع، قد دقيقة ونص، سيأتي الرابع. أطلع أنت تأثر بتدخل برناردو سيلفا. أوديغار مش قادر ينفذ الركنية. سعد الحارس هل يعوض ما فاته نايلاند؟ آخر فرصة وآخر كرة للنرويجيين، مرفوعة هيلة هيلة هيلة راسية، كاد يأتي هدف التعديل، كاد يأتي هدف التعديل للنرويج. هنا خروج غير موفق لديوغو كوستا. شوف اللعبة وشوف الكرة، الكل يتابع في هالاند. واو، ضربها هالاند، ضربها هالاند بالرأس ومرة سلامات راحت ضربة مرمى من هنالك. فات لاعب ساندر بيرغ وخرجت الكرة هذه. هذه مواجهة رقم 12 بين البرتغال والنرويج، 9 انتصار للبرتغال، تعادلان وخسارة واحدة بالنسبة للبرتغال أمام النرويج. النرويج هي الكرة، هي الأخيرة، مش قادرين يطلعوا، مش قادرين يخرجوا. هالاند مش قادر يوصل عليه. أوسكار بوب وانطلاقة من هنا، التغطية الدفاعية من أورسنس يرسلها بعيدة بعيدة، والتغطية من فيتينيا، الكرة تروح في التماس للنرويجيين. قات 20 ثانية على نهاية المباراة يا أوسكار بوب. أورسنس في تنفيذ التماس، رجع للخلف لآير، أرمي عليك يا آير، أرمي عليك يا آير. أورسنس آي آي آي آي آي آي. رجعت للحارس نايلاند والكرة الأخيرة للمنتخب النرويجي بعيدة بعيدة من هنالك على الجهة اليسرى لصالح شيلدروب. التدخل من هنالك رجعت له شيلدروب والحكم لوتيسي يصفر نهاية المباراة بفوز البرتغال في أوسلو على النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، انتصار ثاني ومركز أول للبرتغال من دون رونالدو. شكرا لكم، ألقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Thank you.

0: الوحدة دي أوحش حاجة في الدنيا.
1: محدش في البيت ده هينام.
2: يا ريتهم ما لحقوني.
1: دي واحدة في الآخر ما نعرفهاش، جاية منتحرة.
3: ادي فكرة برضو للدكتور إن هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي.
1: بتخرجي من الحقوق وتدخلي مع التمثيل؟
4: عملت الحاجة اللي بحبها، ما عملتش حاجة غلط.
1: اطلعي بره.
5: أنا متضايق إن أنا اضطريت أسيب حقي.
6: أنا اللي آسفة عشان أنت متعرفنيش.
7: ده أنت قادر قوي يا أخي. هتمنعها تاخد عز ابوها؟
2: مش عايزه اشوف وشك يا كذاب يا خير.
8: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها؟
9: عايزك ما تلطناش في قرفي.
10: انا اسفه، ما كنتش مبسوطه.
11: انا صوتي حلو على فكره، وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي.
12: حسن انت نور قلبت حياتك، انت وشك نور.
5: نور
8: ايه
5: وراك حاجه بكره؟
13: اتنين غيرنا من الاثنين الى الجمعه على بي ان دراما.
14: برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي ان سبورتس 1.
15: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists. But five lights. I am the light. The calm. Within the chaos. A fraction. A shift. And the world comes undone. I am the spark. Empty your mind. Just be. I am the rain. Beneath the helmet. Within the machine. The human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind.

لاعب البارسا في لمسة وفي تصويبة أولى. مرت المحاولة عن طريق اللاعب كونتي نجم هوفنهايم بامباسي كونتي في الكرة الأخيرة. ماذا عن اليونان؟ ماذا عن اليونان؟ يا سلام على المرور، الله على التصويبة. حلوة اللقطة، حلوة اللقطة عن طريق اللاعب كاريتساس نجم بروسيا دورتموند. ليس بغريب. الكرة باتجاه جوشوا كيميش، انطلاقة إلى الأمام، وصلت إلى براون، عالية طويلة. أوهو، كانت تبحث عن هافرتز في هذا المكان. يونس حاول، الكرة عدت من أمامي. يونس ابن طالب لاعب الأينتراخت فرانكفورت هناك في ألمانيا، والحديث عن اللاعب الذي يلعب مباراته الدولية الثانية في هذا التوقيت بقميص المنتخب الألماني، اللاعب يونس ابن طالب. لكن الكرة تعدت هنا، يورغن كلوب الذي رفع القبعة وقال 83 مليون، لست إلا كذلك، سأقدم كل ما أملك من أجل عودة هذا المنتخب إلى وضعه ومكانه الطبيعي مرة أخرى. نعم، قال كذلك. وحينما وضعت تلك القبعة وقال تلك الكلمات، ردد الجمهور بأننا لن نسير بمفردنا بعد الآن. نعم، لن نسير بمفردنا بعد الآن. تلك العبارة التي كان يسمعها لسنوات في مدرجات الأنفيلد في ليفربول. كرة ملعوبة إلى الأمام، هنا لمسة تتخلص، تعود من جديد، الكرة وصلت، لازالت يونانية بانطلاقة في الجهة اليمين. التغطية، هنا الخطأ وهنا الصافرة، هنا الخطأ وهنا الصافرة، خطأ لمصلحة المنتخب اليوناني. والكرة تعود بعد خطأ على هذا اللاعب، الحديث عن ناثانيل براون لاعب نادي بايرن، أو هذا لا، هذا كونتي لاعب نادي هوفنهايم. بامباسي كونتي اللاعب اللي عنده 23 سنة، لاعب نادي هوفنهايم الذي يتواجد في خط الوسط. خطأ لصالح كاريتساس، وكرة ثابتة لمصلحة المنتخب اليوناني. فرصة الآن في هذا التوقيت، فرصة الآن في هذا التوقيت بكرة ثابتة. خلصها يونس، عادت يونانية لدى جوشوا كيميش، لدى المانشافت، لدى المانشافت. تحرك وانطلق من أجل مكان الألمان. هنا المكينة، هنا المكينة، هنا المكينة. يا الله، ماذا أهدرت يا ديمي؟ ماذا أهدرت في هذه الانطلاقة وهذه الكورة من أجل المدرجات والعشاق وكلوب؟ كاد الهدف الأول أن يأتي. انظر للمسة جوشوا كيميش إلى الأمام، أديمي إلى الأمام، انطلق بالسرعة نجم المانشافت، صوبها بيسرى، عدت بسلام يا زولاكيس. فرصة كبيرة للألمان، أخطر كورة للمنتخب الألماني في هذا التوقيت، تمر بسلام على مرمى المنتخب اليوناني. حلوة المباراة في 28 دقيقة هنا ما بين المانشافت وما بين المنتخب اليوناني الذي يلقب عبر التاريخ بالقراصنة. أهلا بالقراصنة يا تزوليس. يريدون اليوم قرصانا أو قرصانا يتقدم نحو الأمام من أجل أن يسرق لهم المباراة في هذا اللقاء. للأغريق هنا للمنتخب اليوناني، محاولة تزوليس عدت إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب اليوناني. ثمانية وعشرين دقيقة لعب، فرصة لصالح المنتخب الألماني من الكرات الثابتة خلف اللاعب تزوليس. يرسل كرة طويلة يونانية، برافو على التغطية في التوقيت السليم عن طريق يان بيسك. ترجع مرة أخرى لصالح المنتخب اليوناني. فوديوديس، الله على كرة ضيعتها يا مافروبانوس، يا مافروبانوس لنجم الهامرز في الديربي الأخير أمام ميلوول في تشامبيونشيب هناك في الكرة الإنجليزية في ديربي الشراسة
والعداء. قد عاد مافروبانوس بالهامرز، الكرة تصل مرة أخرى، عادت من جديد، هنا اللمسة موجودة لمصلحة كيميش، مرة أخرى لصالح المنتخب الألماني الذي يتسلح بالإرث والعراقة والتاريخ، الذي يتسلح بالأرقام والمواجهات المباشرة التي يتفوق فيها. الكرة باتجاه الأمام، سقوط لكريم أديمي، ولا شيء بقرار حكم المباراة، لا خطأ لكريم، الكرة عدت بسلام وعادت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب اليوناني. هذا الدفع نعم كان موجود بصراحة من اللاعبين، طبعا الحديث عن فاينيديس، لكن لا شيء بقرار الحكم في اللقطة الأخيرة السيد كريس كافانا. إجمالا مباراة طيبة في بداياتها، مباراة سريعة هنا في هذه الليلة القمرية، هنا في هذه المواجهة التي تأتي في يوم الأحد هنا في 27 سبتمبر. كرة ملعوبة إلى الأمام، واصلة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الانطلاقة لناثانيل براون، الفرصة للمنتخب الألماني من الكرات العرضية. مافروبانوس مميز في الكرات الهوائية، مميز في الكرات العرضية، برافو على المنتخب اليوناني الذي يقدم نفسه بصورة ممتازة بصراحة في الأيام والمباريات الأخيرة. المنتخب الفائز على صربيا 2-1 في افتتاحية دوري الأمم، والمنتخب الذي استعد جيدا لهذه البطولة بأربع مباريات دولية في آخر توقف دولي، والمنتخب الذي حاول في بطولة أو في مباريات تصفيات كأس العالم الأخيرة لكن لم يحظى بالنجاحات، لم يحظى بالنجاحات. مجموعة كان فيها دنمارك واسكتلندا أفضل بكثير، وخسر من كلا المنتخبين في تلك التصفيات. اليوم يعود إلى دوري الأمم وفي المستوى الأول، أفضل إنجازات اليونان أمام الألمان، أمام كريم الذي يحاول الآن من أجل ضربة ألمانية أولى، التغطية الدفاعية بسلام ونجاح، عدت إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب الألماني. نصف ساعة أولى من شوط اللقاء الأول أيها الأحبة في كل مكان، متابعي قنوات بي إن سبورتس في هذه التغطية لدوري الأمم الأوروبية. مباريات كبيرة، مباريات كثيرة، ما أجمل سهرة الأمس ما بين الإسبان والإنجليز، وكأنها مباراة نهائية ليست مباراة جولة ثانية في دوري الأمم. وما أجمل من فكر وأشار لهم بهذه البطولة، عرضية إلى الأمام تتخلص، عادت، الله يا كريم، أوهو، يا لها من لقطة، لا يوجد أجمل منها إلا تصدي زولكاس، يا سلام على المرور، الله على الفرصة والتصويبة، إتزولاكيس هو الأجمل من أديمي في اللقطة الأخيرة. الكرة تصل إلى جوناثان تا، جوناثان، شوف الضغط اليوناني كبير في هذا التوقيت، يا نوب الحذاري، الكرة الطويلة إلى الأمام، ترجع بالرأس مرة أخرى من زافيريس، هذا زافيريس لاعب خط الوسط، واحد أيضا من الأسماء الجيدة حقيقة، اللاعب الذي ينشط في نادي باوك سالونيكا اليوناني في مباراة 19، 23 سنة فقط اللاعب طبعا زافيريس، وعلى مستوى معدل الأعمار متقارب جدا، يعني مستوى ومعدل أعمار اليونان 25 سنة ونصف تقريبا، ومستوى ومعدل أعمار المنتخب الألماني أيضا 25 سنة ونصف، بالنسبة لمعدل أعمار المنتخبين المتقارب جدا فيما بينهما. عودة مرة أخرى، الأداء حتى الآن لا يزال بالتعادل السلبي كذلك، الكرة باتجاه جوشوا كيميش من أجل إيجاد الحلول والثغرة، يان بيسك، لمسة إلى اليمين عند شادي، التغطية الدفاعية ممتاز، شايفين الانضباط يا أخي، منضبطين منضبطين، اليونان تقدم أداء بارع مع يوفانوفيتش بصراحة، مدرب صربي في المكان المناسب، في المكان المناسب بصراحة. أوكي ما راح تشوف كرة هجومية ممتعة، ما راح تشوف شكل يعني في تنوع حلول وفي فرص، لا لا، بس هذا الرجل إيفان يوفانوفيتش في 65 سنة، هذا الرجل الصربي اللي يملك تجارب كبيرة، أيضا درب بالمناسبة منتخب الإمارات في تقريبا فترة 5 شهور، أيضا درب في الخليج مع النصر الإماراتي، ولكن هذا المدرب بالمناسبة يتواجد مع المنتخب اليوناني منذ أغسطس 2024، وتم تجديد عقده في هذا الشهر تحديدا لأن يستمر مع المنتخب اليوناني أيضا لأعوام أخرى. الرجل الذي درب اليونان في 21 مباراة
فاز في 11 خسر في 7، يعني أرقام لا بأس لا بأس مع المنتخب اليوناني، ولكنه متماسك حقيقة دفاعيا. يعني نادر أن تشاهد المنتخب اليوناني يخسر بنتيجة كبيرة، إلا صعب أن يخسر بنتيجة كبيرة المنتخب اليوناني. هل تعلم أن أكبر خسارة لليونان في طوال مشاركاتها الأربع السابقة في دور الأمم الأوروبية، أكبر خسارة كانت 2-0، حدثت مرتين أمام قبرص وأمام منتخب المجر. تلك أكبر خسارة لمنتخب اليونان طوال مشاركتها في دور الأمم، فقط 2-0. طيب ألمانيا أكبر خسارة في دور الأمم كم؟ كانت 6-0 من منتخب إسبانيا في أكبر خسارة، كانت خسارة مذلة وكارثية للمنتخب الألماني. كرة ثابتة الآن، 44 دقيقة، نتحدث عن الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي. يا الألمان، هل من تسجيل الآن تتخلص ترجع من جديد؟ سهلة للعملاق تزولا كيس صاحب إبعاد لأخطر كورة ألمانية عن طريق كريم أديمي، لمسة موجودة يونانية في الهجوم عند تيتي، عودة إلى الخلف عند تسيميكاس، وصولا عند تسيميكاس، يعرف كلوب جيدا، درب كلوب في ليفربول. الكرة تصل مرة أخرى، حلو المرور من اللاعب ريتسوس بالنسبة لقلب دفاع المنتخب اليوناني، لاعب نادي أولمبياكوس. كرة يستعيدها المنتخب الألماني من جديد لدى جوشوا كيميش، يبحثون عن هدف أول قبل نهاية هذا الشوط. الكرة تعود بعد التعادل 1-1 هناك في أمستردام في هولندا، اليوم في الأوكسبورغ. ما هو الحل والعمل من أجل أول فوز يا كيفن شادي؟ ميتشا استلام دوران، عودة باتجاه اللاعب جوشوا كيميش، البحث عن الحلول. الكرة في اتجاه اللاعب كيفن شادي في الجهة اليمنى، المحاولة لا تزال، الكرة تعود إلى الخلف عند يان بيسك، وصولا إلى اللاعب جوناثان تا مرة أخرى. نقلات، دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع، حتى الآن المنتخب اليوناني حقيقة متماسك، صلب في الدفاع، لا يعطي المجال لألمانيا من أجل الوصول. ما هو الحل سيد يورغن كلوب في الشوط الثاني؟ هل ستأتي بسيرج جنابري وتحضر لنا أنتون شتاخ وتقدم لنا بوركارت؟ الكرة باتجاه الأمام لدى كريم أديمي، يحاول الحلول الفردية لا تنجح أمام كاريتساس وأمام أيضا فانيا ديز. ونهاية الشوط الأول، أداء بارع ورائع للمنتخب اليوناني على مستوى الجوانب الدفاعية، أما كلوب فيغادر سريعا من أجل التحضير لما بين الشوطين ولما سيقوله للاعبيه. شوط ينتهي مشاهدين الكرام، ألمانيا أمام اليونان بلا أهداف في الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

بسم الله الرحمن الرحيم، عودة إلى حضراتكم مرة أخرى أيها الأحبة الكرام في كل مكان، مشاهدينا متابعي قنوات بي إن سبورتس في الوطن العربي الكبير، أهلا ومرحبا بكم في شوط اللقاء الثاني لهذه المواجهة التي تجمع ما بين المنتخبين الألماني واليوناني في الجولة الثانية لدور الأمم الأوروبية. الشوط الثاني مشاهدين يبدأ بتغيير عاجل للسيد إيفان يوفانوفيتش المدرب الصربي للمنتخب اليوناني بإشراك مانوليس سالياكاس، اللاعب سالياكاس الذي يشارك مكان اللاعب فاينيديس الظهير الأيمن، لأن يتواجد لدينا في الشوط الثاني اللاعب سالياكاس الذي سيتواجد طبعا في خانة الظهير الأيمن لمنتخب اليونان لاعب نادي أولمبياكوس في مباراة الدولية الخامسة. شوط المباراة الثاني يبدأ. أهلا بمشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بمتابعينا في هذه السهرة الكروية للجولة الثانية لبطولة دور الأمم الأوروبية. في هذا الشوط وفي هذا اللقاء سننتظر من الألمان ما هو أكثر تحديدا في النواحي الهجومية سننتظر من المنتخب اليوناني التقديم أيضا صورة هجومية أكبر بعد أداء رائع حقيقة في شوط المباراة الأول في النواحي الدفاعية. الشوط الثاني هنا الأخطاء، هنا الأخطاء، هنا الأخطاء، لا مكان للأخطاء. الألمان في الهجوم عن طريق يونس، عودة إلى ميتشا، المنتخب الألماني يبدأ الهجوم والكرة إلى يونس، يونس يحاول ومافروبانوس انظروا للمدافع الذي يقدم كل شيء، انظروا لنجم الهامرز الذي يقدم أحلى اللحظات في هذا اللقاء. مافروبانوس في لمسة إلى بافليديس، عودة مرة أخرى

لصالح المنتخب الألماني. خلفها القائد جوشوا كيميش، الكرات الثابتة، التصويبة، الله، لا لا لا لا لا، هناك نيكو بولوديس قادم جديد، هناك نيكو بولوديس قادم جديد. هذا التصدي لعملاق الحراسة زولاكيس حارس مرمى هول سيتي. كرة إلى الأمام، كريم أديمي، الألمان أجمل أقرب، يا الله، ينميتشا، هذه كرة جول، ينميتشا، هذه كرة جول، لكنها تعدي، وكلوب يدعم، وكلوب يشجع، ويورغن يقول لا عليكم، استمروا في العمل، استمروا في الهجوم. انميتشا حب نفسه في اللقطة الأخيرة، حب يسجل، انميتشا حب يتقدم، حب يضع أول أهداف الألمان في ملعبهم بقيادة كلوب. تمريرة إلى الأمام، التغطية بشكل ممتاز من فاغنومان، عودة إلى جوشوا، الأخطاء، بابليديس، بابليديس، جول، جول، جول، لا، هل أصبت بالرهبة؟ هل أصبت بالخوف؟ هل لم تعد قادر على رؤية المرمى بأكمل أمامك؟ يا يوانيديس، خطأ كبير من كيميش، أي خطأ يا جوشوا، بابليديس أعطاك إياها هدية، هدية، هدية من أجل ضربة هدف قاتل. كرة إلى الأمام، هنا يونانية في الربع الأخير من المباراة، تزولس يمر، يمرر، تصويبة من الممكن الآن، الآن، الآن، الآن، الآن، الله، ظهر قرصان القراصنة، ظهر كوربوليس من أجل أن يخطف نتيجة المباراة في أرض الألمان، من أجل أن يكتب التاريخ. يا يوفانوفيتش، ستكتبها معهم، ستعنون وتدون، قد فعلناها في أرض الألمان أمام يورغن كلوب، لأول فوز في التاريخ، لأول فوز يوناني في التاريخ على الألمان، على الألمان. أي مشاركة، أي دوري أمم يبدأ بضربات صاعقة. في النسخة ما قبل الماضية خسرت 1-0، عدا ذلك انتصارات وتعادلات وعدم خسارة، فهل يعودون؟ لازال هناك متسع من الوقت، هل يعودون؟ يان بيسك لم يحن معه موعد العودة، قد مرت وعدت الفرصة الأخيرة، عدت بسلام، مرت إلى ركلة مرمى لصالح المنتخب اليوناني. أي مباراة، أي مباراة، هذه الفرصة من أجل عودة الألمان، من أجل العودة الرأسية، عادت لكنها بين أحضان حارس يستحق، وأقولها بالفم المليان، يستحق أن يكون نجم هذه المباراة، إنه الحارس إيتزولي كاس. سيمي كاس بكرة طويلة، مافروبانوس في كل موعد، في كل كرة هوائية، هذا مافروبانوس، هذا مافروبانوس، لمسة يونانية، الله، الله، حلوة اللقطة، حلوة اللعبة، حلوة الكرة، حلوة الاستلام، حلوة التصويبة.

هنا كرة ألمانية أولا تتخلص تعود من جديد تشافي رفقة هولندا أيضا يقدم كرة قدم جميلة في البدايات الأولى. وتتحدث عن جيسوس مدرب المنتخب البرتغالي أيضا الذي يتقدم على النرويج. كرة ملعوبة إلى الأمام.

العودة مرة أخرى صافرة. خطأ لصالح المنتخب الألماني في الوقت الأخير من هذه المباراة في 4 دقائق وقت بدل ضائع، راح منها 2.5 دقائق المحاولة وسط هذا الصوت اليوناني. وسط هذا الدعم اليوناني الكبير، إنها لحظات اليونان لكتابة التاريخ، فلتكتب يا تاريخ، اكتبها الآن، دونها الآن، سجلها الآن، سطرها الآن، ضع عنوانا في أعلى الصفحة واكتب عليه حدث تاريخي جديد. ألمانيا بيورغن كلوب وفي أوكسبورغ في ألمانيا يسقطون أمام اليونان لأول مرة عبر التاريخ، لأول مرة في التاريخ يفعلها المنتخب اليوناني. اسمع اسمع

0: الأوروغواي هنا في ويمبلي بذكريات ما حدث في مونديال 66 وبذكريات ما حدث في مونديال 2014 في أرض البرازيل. شهيد الكرة والتسديدة من علامة الجزاء فيدريكو فالفيردي. هدفه التاسع في مباراة 72 رفقة منتخب السيليسي. مارسيلو بيلسا يسعد وكما أنها
1: من أجل عودة من أجل التعديل يا بينارت. عودة إلى الخلف باتجاه فارتس. فارتس فارتس خلاص خلاص خلاص انتهت وانتهى معها كل شيء. انتهت وكتب معها وسجل تاريخ جديد. انتهت يا كلوب في أول حضور لك في ألمانيا بتدريب المنتخب الألماني تسقط أمام هذا الصربي. أي صربي عجوز بخبرات الأيام والتجارب والسنين يسقطون الألمان في عقر دارهم. يا لها من نتيجة تاريخية للمنتخب اليوناني. أول فوز عبر التاريخ يدون لليونان أمام الألمان. أيها الأحبة في كل مكان أبقوا مع هذه الصورة والأصوات الجميلة. أما أنا فأشكر لكم طيب متابعتكم ونلتقي إن شاء الله في مناسبات كروية القادمة. تقبلوا تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وجدان كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
1: دينيز
0: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
2: دينيز ما له علاقة.
0: بحبك.
3: المدير بيعرف أنك عم توعد بنته بالسر؟
4: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
0: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان وين وجدان؟ وجدان وين؟
5: ما في غيرك.
0: شو قصدك؟
5: يعني كنت لحالك.
0: وين وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وين؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
5: انت بتعرفيها؟
6: مين وجدان؟
1: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتك.
0: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
7: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصرياً على بي إن دراما.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس الرياضية، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذه المباراة. هذه مباراة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا اليابان، من قلب اليابان نحييكم ونرحب بكم في ليلة آسيوية جديدة، حيث تتجه الأنظار إلى صالة اي جي انترناشونال ارينا. وكازاخستان المباراة الثانية ستجمع بين منتخبي البحريني، من التوفيق للمنتخب البحريني، سيلاقي المنتخب الفلبيني في مباراة ستكون قوية. كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة، منتخب البحريني، منتخب القطري، الأردني، وهنا باسكت للمنتخب الصيني 8-5، وأيضا كل التوفيق للأخضر السعودي. إن شاء الله نرى منتخبات عربية في منصات التتويج إن شاء الله في هذه البطولة. سنتحدث عن الإنجازات العربية في البطولات الآسيوية ودورات الألعاب الآسيوية. إن أن أوت، كادت أن تدخل هذه الكرة، أيضا محاولة تدوير الكرة، طلب البيك أن رول، بيك أن رول، ستيب باك، محاولة، ثلاث نقاط، يا السلام، ثلاث نقاط لهذا اللاعب المميز، اللاعب المميز سوي يونغ تشي، يسجل ثلاث نقاط. تقدم المنتخب الصيني 15-8. المنتخب الصيني على الورق أفضل، أفضل حكم الخبرة، إمكانيات الفنية للاعبيه أفضل المنتخب الصيني. أيضا خطأ هجومي آخر على منتخب كازاخستان. إنجاز للمنتخب الكازاخستاني، أفضل إنجاز للمنتخب الكازاخستاني هي برونزية بوسان في كوريا الجنوبية في سنة 2002، أحرز الميدالية البرونزية. هذه أفضل إنجازات المنتخب الكازاخستاني، 8 ذهبيات مقابل برونزية وحيدة، فرق كبير وفرق واضح في تاريخ ومستوى الفريقين المنتخبين. كرة السلة الصينية من أفضل المدارس السلوية في القارة الصفراء، القارة الآسيوية. هنا محاولة للمنتخب الصيني، ثلاث نقاط، 3 بوينتس، هجمة، محاولات الدخول، تصويبة، 3 بوينتس، اير بول، استغلها اللاعب الصيني لكن لا يسجل. هنا فاست بريك وباسكت، باسكت، برافو إيفانوف، إيفانوف فلاديمير، وباسكت الذي يدمر سلة المنتخب الكازاخستاني بالدنك قوي بعد هجمة منظمة، هجمة منظمة. 66-35، فارق 31 نقطة، سلة، ثلاث نقاط. تصويبة، ثلاث نقاط، باسكت، 3 بوينتس للمنتخب الصيني. وايد اوبن، 3 بوينتس، ثلاث نقاط. ثلاث نقاط للمنتخب الكازاخستاني. ذكر السادة المشاهدين، ثلاث مجموعات في هذه البطولة. كانت في الصين سنة 2022 في مدينة هانغتشو الصينية، أحرز المنتخب الأردني الفضية أيضا. خلاص، ثواني أخيرة على نهاية الربع الرابع ونهاية المباراة. مبروك منتخب الصين، 99-61، فارق 38 نقطة،

0: برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي إن سبورتس 1.
1: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد، 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
2: الذهب للذهب يا ذهب، الذهب عيون،
1: حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
3: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
4: فصل جديد من المنافسة،
5: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات،
6: بابا بابا جول.
3: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
7: مباراة الميدالية الذهبية للرماية في البندقية الهوائية من 3 أوضاع، والمسافة سوف تكون 50 مترا. هذا هو ساتبايف من كازاخستان، إسلام ساتبايف. هذا الياباني أوكادا نيويا. نعم، على فكرة أعتقد بأنه انتهى من جميع تلقاته، رمى تلقاته 10. طبعا كل واحد منهم يقوم بالرماية بالوتيرة التي يريدها، يوجد وقت لا يمكن لهم أن يتخطوه. بعد 10 تلقات من هذه المباراة يقوم اللاعبون ببداية أولا تبديل الملابس أو إعادة إعداد، إعادة ضبط الملابس التي يرتدونها. طبعا هذه البدلات الثقيلة من الجلد تحتوي على أماكن مدعمة، تحتوي على أماكن الثقل العالي، الكثير من الأحزمة، الكثير من السحابات، الكثير من الوضعيات لهذه البدلة التي يرتدونها. تختلف طبعا طريقة ارتدائها من وضعية الركوع إلى وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف.

بات بايار المنغولي حاليا يأخذ وقته. هذا هو بات بايار. هذه طلقته الأخيرة بحاجة إلى نتيجة عالية لكي يتمكن من تخطي نيراج كومار. 10.2 جيدة جدا هذه الطلقة من بات بايار.

نستكمل الآن هذه المباراة، هذه الطلقات العشرة من وضعية الاستلقاء. انظروا إلى مدى ثبات فوات بندقية بات بايار من هذه الوضعية. كومار 10.7، ممتاز. طبعا نتوقع بأن نشاهد نتائج مرتفعة وإصابات دقيقة للغاية للهدف من هذه الوضعية. معظم اللاعبين قاموا بخمسة أو ستة رميات في هذه الوضعية، ولكن بات بايار ما زال برميتين متأخر بات بايار عن باقي اللاعبين، لكنه يتمكن من البقاء داخل الوقت القانوني المتاح له. ما زلنا ننتظر إذن بات بايار لإنهاء طلقاته العشرة من وضعية الاستلقاء. ننتظر انتهاءه بالكازاخي هذا الإسلام ساتبايف، أنهى هذه المجموعة من 10 طلقات من وضعية الاستلقاء. لكن بات بايار يأخذ وقته في هذا الأثناء قبل أن ينهي رمياته من وضعية الاستلقاء ليضع نفسه في مركز ثاني، وليس بفارق كبير، فارق 0.2 بينه وبين الصيني ليوكون. خلفه مسلم ساتبايف في المركز الثالث، وما زال نيراج كومار في المركز الأخير بفارق ما يقرب 0.1 عن أوكادا نايويا. بات بايار يركز تركيز كامل. جانغ تشانغ هونغ على يسار الشاشة في المركز الرابع على الترتيب العام. بات بايار هو الوصيف لهذه المباراة حتى الآن. 10.4 ممتاز لجانغ. وضعية الوقوف 10.4 ممتاز. هذه الرمية من جانغ تشانغ هونغ. لن تساعد هذه النتيجة له نهائيا. 9.7 هذا سيسمح لي بعد. أخطأت بعد الآخر. 9.5 هذا سوف يقرب الصينيين منه. أخطأ خلاص بات باير. بات باير سوف يغادر هذه المباراة. هذا هو النوع من الأخطاء الذي نشاهده عندما يبدأ اللاعب بالتوتر. خطأ واحد، تخيل بأنك تنافس على الصدارة منذ بداية هذه المباراة، وخطأ واحد من بات بايار يكلفه ميدالية آسيوية. جانغ يطلق أولا. 9.7 10.7 يفوز ليو. ليو يفوز بالذهب. ليوكون يفوز بالذهب بالطلقة الأخيرة. كل ما كان على جانغ فعله هو 10 وفما فوق، لم يتمكن من الحصول عليها. 0.3 هو الفارق لصالح ليوكون. يا لها من نهاية لهذه المباراة، نهاية لا تصدق.

0: برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي إن سبورتس 1.
1: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
2: فصل جديد من المنافسة.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

اول كره لو اول لاعب انطلق ابراهيم راح مصا على الجهه اليسرى لعب مورا استلم مع مورا مورا وحجم حجم حجم العرضيه جول با با با با با با با اول لعبه اول كره في منتهى الروعه الدقيقه الاولى عمورة لحجام وحجام في الجول اول اهداف الخضر في التصفيات والملعب ينفجر فعلى جوعان حجام وسجل رابع اهدافه مع المنتخب الجزائري كنت ساذكر كرسي الاحتياط وما يتوفر عليه من مواهب وقدرات وخيارات وامكانيات كبيره جدا نعم جاء الجول الاول من حجام من هنالك على الجهه اليسرى الحكم السيد يانك مالالا كابانغا الكونغولي ماذا يقول لحجام هاي اللعبة وهاي الهربة وهاي المتعة من إبراهيم مازا مزرعة مرر على عمورة عمورة لحجام وحجام بوم في الجول زاوية مغلقة ضربها كل شيء انطلق من إبراهيم مازا من وسط الميدان وصلت لحجام بيسرى سجل أول أهداف المباراة صالح المنتخب الجزائري واو رائع هذا الجول لابد أن أذكر بأنه في كرسي الاحتياط أيضا عندنا عبادة عندنا عبدلي عندنا أيت نوري عندنا أوشيش

موانزا. دقيقة الثالثة انتهت الآن. كرة من هنالك زامبيا على الجهة اليمنى بواسطة كانغاواندا والتغطية من عمورة تسترجع في وسط الميدان. لعبت من أمين قويري. أمين قويري يرجع للخلف لحجام. كرة تمشي بين لاعبي المنتخب الجزائري. فارس الشيبي تطور كثيرا وتحسن كثيرا وكسب ثقة في النفس بشكل كبير. عندما نذكر شرقي في وسط الدفاع لا يمكن أن ننسى عيسى مندي وما قدمه للخضر. لا يمكن أن ننسى لعب 123 مباراة مع المنتخب الجزائري. صاحب الآن أكبر عدد من المشاركات مع المنتخب عيسى مندي ب 123. ولا يمكن أن ننسى رياض محرز صاحب 120 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري. الكرة من هنالك على الجهة صرح المنتخب الجزائري وتغطية دفاعية. كنت أتحدث عن عيسى مندي وتحدث عن رياض محرز. لاعبان فذان رائعان متميزان خلقان يتمتعان بالكثير من القدرات والمهارات التي سمحت لهما بالمشاركة مع المنتخب الجزائري لأكثر من لمدة 12 سنة بالنسبة لرياض محرز ولحوالي 15 سنة بالنسبة لعيسى مندي. كرة في الخلف عن طريق قلب الدفاع شاندا يلعب مع وسط ميدان وشايوة. شايوة لشاندا. شاندا من هنا طبعا هذا ريكي شاندا والأخر دومينيك شاندا. كرة بعيدة عرضية على الجهة اليمنى من هنالك في اتجاه كانغوان كان في اتجاه كانغواندا والكرة تروح تماس لحجام. والله يضغطوا ضغط عالي اللاعبين الزامبيين يعني جرأة كبيرة. فارس الشيبي حجام يخرج بالكرة ضيعتها يا حجام. فرصة صعبة ورامي بن سبعيني فالتغطية يخرج الكرة بعيدة على بشير بلومي. التغطية من هنا من حمسين تغطية ممتازة من سعد رضواني لاعب اتحاد العاصمة. في غياب رفيق بالغالي المعاقب غياب زيدان المعاقب لو نذكر الغيابات راح تكون كثيرة جدا على كل حال. ولكن علاش زيدان وبالغالي لأنهما معاقبان طبعا من دون أن ننسى المصابان بوداوي وكذلك تيتراوي. كرة من هنالك على الجهة اليسرى الخرجة من حجام. انطلق عمورة عمورة حجام يسلمها للعمورة مهاجم نادي نيس على سبيل الإعارة. لا لا لا لا لا, لا, لا ممتازة من ماسا وراحت من هنالك لأمين وخرج موفق من الحارس. كانت لعبة ممتازة بين مازا وأمين قويري وخرج موفق للحارس موانزا. زامبيا الكرة على الجهة اليمنى كانغواندا يطلع بالكرة مررها كرة صعبة للزامبيين على الجهة اليمنى. يلعبوا كرة يلعبوا كرة يلعبوا كرة يلعبوا كرة شرقي سمير والكرة مرت سلامات. حكم يصفر خطأ للجزائريين. عندهم مهارات كبيرة من زمان زامبيا من زمان لو تتذكروا معي. طبعا الجيل تاع اليوم صعب عليه انه يتذكر بان زامبيا اللي شاركت لأول مرة في نهائيات كأس أمم أفريقيا سنة 74 وخسرت النهائي انذاك ضد ما كان يسمى الزاير سابقا. زرقان رضواني هاي للكرة بلومي راغ يدخل البلومي بشير رايح الكرة سرقان على الجهة اليمنى يرجع مرة ثانية التوزيع من رضواني با با با با با. عمورة عمورة تسديدة لا بشير كاد يسجل أول أهدافه مع المنتخب في أول استدعاء مع المنتخب. أبوه والده الأخضر اللي لعب 100 مباراة بين 78 و 1989 الأخضر اللي سجل 28 هدف كذلك. إن شاء الله توصل وتفوق 28 هدف بشير. راح عمورة مازال في المراوغة عمورة مازال عمورة يرجع للخلف يلعب مع زرقان. عرضية من هنا رضوان استلم مع بلومي بلومي بلومي بشير استلام ودوران وتسديد وشخصية فوق أرضية الميدان. بشير بلومي تعرف اللاعب اللي عنده الشخصية اللي يعمل ما يبدو له مناسبا أو ما يريد في الكرة. عمورة حاول يمر راح عمورة دخل عمورة عمورة عمورة الأرضية بابا بابا خطيرة التسديد كاد آدم زرقان
يسجل ثاني أهدافه في مشواره مع الخضر. لعبة من

هنالك من محمد لمين عمورة التوزيع القائمة الثاني الحارس صدى شوف كيف مر شو بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا مرور رائع جدا وزرقان بقوة الدفاع صدى تلعب الكرة بين فارس شايبي وبشير باللومي رجعت من هنا لحجام البينية مع إبراهيم مازا الكرة راحت ضربة مرمى مش بشير إبراهيم التوالي الأخيرة من عمر الوقت الرسمي للشوط الأول في انتظار 5 دقائق من الوقت بدل الضايع سيحتسبها حكم المباراة منزة بعيدا الأمام شرقي بالرأس وصلت لبشير يبحث عن عمورة على الجهة اليسرى وصلت محمد لمين راح لمين راح عمورة عمورة أوه مازال شوف كيف يمر شوف شوف كيف يمر شوف كيف يمر عمورة مازال يلعب بينية أوه لإبراهيم مازا ولكن التغطية الدفاعية 3 دقائق والله أكثر والله أكثر والله أكثر خطأ من فارس الشيبي واضح الخطأ هنا لصالح مونزا قد يقول قائل بأنه في كرسي الاحتياط لاعبين كانوا قادرين يكونوا أساسيين احنا نقول بأنه الفورمة هي المهمة في خيارات أي مدرب في على مستوى المنتخب لأنه قد تكون اسمك رياض محرز ولكن مش في فورمة وممكن مصاب فيفضل المدرب أنه يحطك في كرسي الاحتياط لما نشوف وجود عبادة وعبدلي وأيت نوري وزين الدين بالعيد بالعيد مستوى تراجع شوية مع بداية هذا الموسم حاج موسى قبال تقول كلهم يستحقوا نعم كلهم يستحقوا يكونوا موجودين في التشكيل الأساسي اليوم لكن خيارات كانت تستند على معطيات ممكن نعرفها سمير شرقي رامي بن سبعيني في الوسط فارس شايبي شايبي وقفين مليح لاعبين زامبيين تو بلعب لبراهيم بشير بشير لشياخة شياخة وبشير شياخة مازال شياخة وبشير شياخة وتسترجع مرة ثانية كرة ممتازة لمازا في المراوغة مازا من هنا اي اي اي اي اي اي سوء تفاهم بين مازا وعمورة من هنالك على الجهة اليسرى كرة مازا كانت بعيدة دقيقة بقت على نهاية الوقت بدل الضايع 1-0 ريكي شاندا يخرج بالكرة على الجهة اليمنى يفضل الكرة البعيدة رامي بالرأس فيه لمسة يد أو خطأ لا قال خطأ خطأ ضد رامي بن سبعيني هي صح على كلها شوف في اعتراض من رامي واضح واضح واضح واضح لم يرتقي رامي هنا فضل يعترض اللاعب الزامبي ومخالفة خطيرة لفاشيون سكر مهاجم نادي الفيحاء حذر يا ماستيل ما دمنا لن نسجل الثاني فنحن لم ولن نطمئن الوقت الرسمي انتهى الوقت بدل الضايع انتهى بعد هذه المخالفة يصفر الحكم نهاية الشوط الأول احنا سجلنا في الثواني الأولى هل سيسجلون علينا في الثواني الأخيرة والله هذا خطير كانغواندا في مخالفة حذر يا ماستيل كانغواندا يستعد لتنفيذ مخالفة هو والمهاجم سكالا كانغواندا وسكالا كانغواندا باليسرى وسكالا باليمنى مخالفة صعبة للمنتخب الزامبي سكالا والجدار يصد والحكم يصفر نهاية الشوط بتفوق المنتخب الجزائري 1-0 على زامبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى سلام

المنتخب الجزائري المتفوق 1-0 منذ الدقيقة الأولى بفضل المدافع حجام. كان دخل الشوط الأول بمستير في حرسة المرمى مع تغيير في تشكيلة منتخب الزامبي سنعود إليه بعد حين. قلت مع ماستيل في الحراسة، رضواني على الجهة اليمنى، حجام على الجهة اليسرى، بن سبعيني مع الشرقي في وسط الدفاع، زرقان مع الشيبي، ومازا توريتي وسط الميدان، باللومي في الجهة اليمنى، عمورة في الجهة اليسرى، وأمين شياخ الذي أخذ مكان أمين قويري في بداية الشوط الأول من عمر المباراة. في الجهة المقابلة المنتخب الزامبي ويليارد موانزا في حراسة المرمى، بومضة على الجهة اليمنى، ماماد سيويني وعلى الجهة اليسرى، وسط الدفاع ريكي شاندا مع دومينيك شاندا، وسط الميدان ليتيتا وشايوا، على الجهة اليسرى سكر، الجهة اليمنى كانغواندا، وثنائي الخط الأمامي تيداندوا رفقة المهاجم سيمو كوندا الذي أخذ مكان داكا. سيمو كوندا تغيير مهاجم بمهاجم، داكا الذي أصيب في نهاية الشوط الأول من عمر المباراة. كرة بالرأس جزائرية من هنالك، بشير بلومي ضاعت منه الكرة في وسط الميدان، انطلاقة زومبية وعودة فارس وعمورة، استرجع جزائرية، حجام انطلق زاد في السرعة، راح حجام يواصل، حجام يدخل، حجام مازال، حجام يلعبها مع الشيخة، الشيخة حجام، رجعت الشيخة مرة ثانية، بشير هيل الكرة من هنا لحجام، حجام وبين أحضان الحارس موانزا يستلمها. بيزيد يسجل في الدقيقة الأولى من انطلاقة الشوط الثاني، تكون تاريخية. تلقى من هنالك عن طريق سكالا، سكالا سكالا سكالا سكالا، عرضي الكرة من هنا لصالح كانغواندا، مضطر يرجع كانغواندا، رجع للخلف، رجعوا اللاعبين الجزائريين، ما زالت زامبيا من هنا توصل على الجانب من ناحية ماتيوس، بندا بندا بندا قائمة الثاني، وشرقي بالرأس معيدة من هنالك على إبراهيم مازا. شفت الجري اللي جريته في الشوط الأول يا مازا، يخليك ممكن تتعب أكثر. سمير شرقي وأول ركنية للمنتخب الزامبي من هنالك على الجهة اليمنى من مرمى الحارس ماستيل. زامبيا الكرة من هنالك عن طريق ألبير كانغواندا، لاعب يونغ أفريكانز، واحد من اللاعبين المتميزين في تشكيلة المنتخب الزامبي. حذاري حذاري حذاري حذاري يا رضواني، ليش وحدك؟ مرفوع الكرة، القائم الأول تغطية دفاعية، زامبيا الكرة صعبة من هنا على الجهة اليمنى، تلعب والتسديدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة فوق المرمى وراحت سلامات. لازمنا هدف ثاني، تنطمئن أكثر لأنه 1-0 أنت لست في مأمن. كرة جزائرية، يضغط اللاعبين الزامبيين الآن، هائلة الكرة من هنالك من زرقان، وانطلاقة من إبراهيم، راح مازا إبراهيم، خطأ لصالحه، أنا بطاقة، أنا بطاقة سيد الحكم، نعم بطاقة صفراء للاعب ليتيتا لاعب نادي كالياري الإيطالي أمام إبراهيم مازا. عرقلة واضحة أنا من ليتيتا على إبراهيم، الوسيلة الوحيدة لإيقاف هذا الولد هي العرقلة من ليتيتا من خلف. زرقان رامي عمورة، عمورة وحجام غالقين مليح وواقفين مليح، والله تكتيكيا مدربهم الواندامينا موقفهم مليح. ترجع من هنا لعمورة، استلمها لعبها في الخلف، البحث عن حجام، هذا الحجام، حجام حجام للشيخة، شيخة وإبراهيم مازا وعمورة مرة ثانية، والحارس يتمكن منها. ماذا هنالك؟ ماذا هنالك يا سيد الحكم؟ ماذا هنالك؟ لازم الفار، نرجع للفار، لازم نرجع للفار يا سيد الحكم، لازم نرجع للفار يا سيد الحكم. في عرقلة، في عرقلة، في عرقلة، هنا حجام، شيخة، مازا، لا لا لا
أوه راح يرجعوا له. طلع بكل حكم ليس هناك أي شيء. مع موانزا الحارس الزومبي يرسل بعيدة من هنا على الجهة اليمنى، خرج التماس راحت للجزائريين لصالح جوعان حجام، رامي بن سبعيني، شايبي، سمير شرقي، من هنا لكاردواني، يرجع للشرقي لحارس ماستيل، شرقي ورضواني، رضواني في المراوغة، حط الكرة في الأرض يا رضواني، يلعبها مع فارس الشيبي ورامي بن سبعيني، 6 دقائق لعب، 1-0، رامي القائد من هنا ناحية عمورة، عمورة توصل من فمن مازا ناحية حجام، حجام ومازا مرة ثانية، حجام الكرة العرضية من هنالك، هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة، برافو بشير، أوه الكرة تروح ركنية. بشير باللومي والكرة ركنية من هنالك لصالح الخضر. لازم الثاني، لازم الثاني. بشير حرك روحك وإلا ندخلوا. دخلوا حاج موسى. زامبيا الكرة استرجع الجزائرية، عمورة على الجهة اليسرى، عمورة راح، عمورة مازال عنده كرة، 4 لاعبين خلفه، عمورة يرجع للخلف تماما في اتجاه زرقان، زرقان على الجهة اليمنى وصلها لبشير، استلمها باللومي، بشير با با با با با با با با با رائعة، بشير بروعة في اتجاه أدم زرقان بالرأس، كاد يأتي الجول الثاني للمنتخب الجزائري. والدك باليمنى وانت باليسرى راح تسحرنا يا بشير. شوف هنا، أوب. باللومي حتى الأخضر حتى كان باليمنى وباليسرى، يعني كان عنده عينيه وراء خلف رأسه يعني صراحة. يعني باندا كرة بعيدة، تغطية من سمير، ترجع يا بشير من هنالك على الجهة اليسرى، سكلا يحاول يمر، مر سكلا، سكلا جول، أول فرصة وأول جول للزامبيين عن طريق فاشيان سكلا في الدقيقة 12 من عمر الشوط الثاني، يعدل سكلا بعد أن مر من أمام سعد رضواني من هنالك على الجهة اليمنى، مر من أمام لاعبين اثنين، ضربها في الزاوية البعيدة لمرمى ماستيل مسجلا هدف التعديل للزامبيين. صارت النتيجة 1-1 بين الجزائر وزامبيا. هاي الكرة وهاي اللعبة من هنالك، استلمها السكرة أمام رضوان، مر من أمامه ومر من أمام بشير وضربها في الزاوية البعيدة، 1-1. آه يا بشير، آه يا رضوان، آه يا بشير، آه يا رضوان. ليس هكذا ندافع، ليس هكذا نقف أمام سكرة مهاجم نادي الفيحاء المتميز الذي يسجل هدفه 12 مع منتخب بلاد زامبيا في 39 مباراة. لعمورة، عمورة، عمورة، با با با با با با با با با با با با با با با تسلل رائع، كرة رامي لعمورة، عمورة ترويض رائع. شوف التمريرة، شوف مين التسلل، الله يرحم والديك. لا لا لا مشكوك فيها صح. ما المنتخب في حاجة إلى نفس، نفس آخر، والنفس موجود في كرسي الاحتياط. يلعبها مع فارس الشيبي، يبحث عن شياخة، شياخة وإبراهيم مازا، وصل لعمورة من هنا، عمورة لإبراهيم، إبراهيم، إبراهيم، إبراهيم، وغول، با با با با با با با غول، عمورة لإبراهيم ومازا، والجول الثاني للخضر، هدفان مقابل
الهدف واحد صارت النتيجة. لعبة بلعبة، هربة بهربة، كرة بكرة، عندما تكون المساحات الانطلاقات من هنا من إبراهيم مازا، فعلها الولد إبراهيم مازا يسجل هدفه الثالث مع المنتخب الجزائري. شيبي من هنا موجود، البولبينا وصلته من عند حجام، بولبينا وحجام، بولبينا بولبينا عادل، بولبينا بولبينا عادل عادل عادل، أرضية غول، لا لا لا بالعقيب، بابا غول، بولبينا مازا وحجمه سوى غول. المتعة والإبداع في ظرف خمس دقائق، عندما يهجم الجزائريون يمينا وشمالا ومن العمق، في السماء وفي الأرض، الكون تكون اللعبات هكذا والأهداف هكذا. يا سلام على اللعبة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين. جاء الجول الثالث. حكم المباراة الكونغولي صفر الآن، نهاية هذه المباراة والخرجة الأولى لإبراهيم حمداني وطاقم الفني في مواجهة زامبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. شكرا لكم جميعا يا سادة المحترمين أينما كنتم، ألقاكم الثلاثاء المقبل بإذن الله في مباراة بولندي الثانية، الجزائر بولندي في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. الاثنين 28 سبتمبر حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

رافالينيا كونسيساو كونسيساو هاي للكرة جزاء من كونسيساو رأسية من هنالك من جواو نيفيس الكرة مرة سلامات لم يكن في وضع التسلل في الكرة هذه هذا صفر الحكم لا صفر بشي لعب فقط مش هو لا مش هو اللي صفر تكون من مدرجات هذه فيجا في التغطية فيجا ماذا تفعل يلعب من هنا لجواو كانسيلو كانسيلو في الوسط لجواو فيليكس جواو فيليكس كونسيساو كونسيساو كانسيلو كانسيلو راح من هنا لك بيدرو نيتو اول جول اول جول اول جول اول جول اول جول اول جول اول جول اول جول يا بيدرو كرة جول ضيعها بيدرو نيتو من هنالك وانطلق أوديغار في وسط الميدان مع ساندربيرغ ترجع لأوديغار مرة تانية من هنالك موجود أندرياس شيلديري وصلته شيلديري يمر من الأول يدخل شيلديري واصل هيلة منه شيلديري شيلديري أوديغار أوديغار هرم جول لا لا لا لا لا لا ضعت شيلديري أوديغار هرم الصد في منتهى الروعة من ديوغو كوستا ينقذ البرتغال من أول فرصة نرويجية هاي اللعبة وهاي الكرة وديغار استلم وديغار مرر لم يكن هرم في وضع التسلل هاي عندك متسع من الوقت والمكان لترويض الكرة ومراقبتها واختيار الزاوية اللي تضربها وتضربها باليسرى أو باليمنى وتسجلها نونو مانديس ينطلق نونو مانديس مازال ضيع الكرة مازال هيلة منه نونو مانديس راح وبيدرو نيتو على الجهة اليسرى وصلته بيدرو في القائمة التالي موجود كونسيساو كونسيساو كونسيساو هيلة الكرة لا جول جواو جواو جواو فيليكس جول للبرتغال في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول لعبة ولا أروع من هنالك يفعلها جواو فيليكس ويسجل هدف الأول في هذه المباراة ثاني أهدافه في مباراتين متتاليتين في مسابقة دوري الأمم الأوروبية اللعبة انطلقت من هنا من نونو مانديس أمام ثلاث لاعبين يتفرجوا عليه وصلها للخطير من هنالك بيدرو نيتو دخل بيدرو مرر على جواو باليمنى استلمها وباليمنى ضربها على يمين الحارس مفتتحا مجال التسجيل للبرتغال في أوسلو أمام النرويج 1-0 يا هالان السؤال لهالان لأنه كل الجماهير اللي جات اليوم وكل ممكن الجماهير اللي تابع فينا تنتظر تشوف هالان إذا يسجل على البرتغال أم لا جواو فيليكس يفعلها مهاجم نادي النصر السعودي يسجل هدف الرابع عشر مع منتخب البرتغال بالينيا فيغا فيغا روبين دياس كرة في منطقة البرتغال تلعب من هنا مع كونسيساو كونسيساو ضيعتها استرجعت فروسط عن طريق ساندربيرغ أرجع مباشرة لحارس نايلاند أوديغار شيلديري أورسنيس محاصر خرجها بعيدة فيغا وحده هالاند بعيد روبن دياس كانسيلو كانسيساو كانسيساو روبن كانسيساو جو فيليكس كانسيساو كانسيساو روبن دياس روبن دياس بيدرو نيتو بيدرو نيتو استلم بيدرو نيتو دخل بيدرو نيتو ينتظر مساندة يلعب من ذلك مع راموس يلعب راموس بشكل رائع ولكنه لم يمر ثم خرج من هنالك عن طريق اير زاد في السرعه عن طريق راح اير يبحث عن هالاند وينو هالاند وينو هالاند وينو هالاند فيغا وروبن دياس ما زالت لأوديغار أوديغار والكره في الركنيه لا ضربه من كره أوديغار خرجت برتغالية الكرة في الوسط جواو نيفيس يلعب مع جواو فيليكس جواو فيليكس روبن دياس روبن دياس كانسيلو كانسيلو وينو كانسيساو كانسيلو كانسيلو كانسيساو دخل كانسيلو كانسيساو كانسيساو كانسيساو يراوغ ويدخل كانسيساو يرجع للخلف يلعب مع بالينيا جواو فيليكس كانسيلو بالينيا روبن دياس
كونسيساو اختفى الكرة وانطلق كونسيساو كونسيساو كونسيساو كونسيساو رائع الكرة هذه الانطلاقة من فرانشيسكو كونسيساو تسديدته مرت على يسار الحارس هيجن أوديغار نوسا يمر نوسا من أمام كانسيلو يعاني كانسيلو نوسا نوسا عرضية هيلو هيلو راسية من هالاند ديوغو كوستا ينقذ البرتغال من هدف التعديل ثالث فرصة ضائعة لإيرلينغ هالاند واحدة بيمناه والثانية بيسراه والثالثة بالرأس الرابعة بصدره تدخل أو بظهره تدخل يلا لا لا لا لا لا لا رائع الكرة دي من ديوغو كوستا وين رحت يا فيجا وين وين رحت يا فيجا أمير وين شيل ديري يدخل شيل ديري مازال مازال مازال بينية مع هران لعب يقول لك الحكم ملعب بلعب واسترجعت مرة ثانية ورحت لجواو لكونسيساو استرجعت الكرة نوسا نوسا عنده الكرة الآن نوسا لا لا كرة في الركنية تأسى الكرة هذه روديغار روديغار روديغار يلعب من هنا لنوسا حاول يمر نوسا زوج لاعبين امامه وتوزيعه راسية بين احضان الحارس البرتغالي ديوغو كوستا خامس كرة يضربها في اتجاه المرمى اثنتان بالراس وثلاثة برجله دون ان يتمكن من التسجيل ولا التعديل يبدو ان الشوط سينتهي عند هذا الامر 1-0 للبرتغال على النرويج في اوسلو اعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين باذن الله تعالى سلام

في انتظار دخول كريستيانو رونالدو في وقت من أوقات المباراة. رونالدو الذي خاض 233 مباراة مع المنتخب البرتغالي، خاض 218 مباراة أساسي، 15 منها دخل فيها بديلا، بينما بقي على مقاعد البدلاء دون مشاركة في 3 مباريات، أمام المكسيك في مونديال 2006، أمام سويسرا في يورو 2008، وأمام كرواتيا وديا في 2024. هل ستكون الرابعة أم أن رونالدو سيدخل؟ سؤال يطرح، جواب سنعرفه خلال هذا الشوط الثاني الذي أعطى إشارة انطلاقه فرانسوا لوتيسي الحكم الفرنسي الذي يدير هذه المباراة. كل السيناريوهات مفتوحة ومحتملة في هذا الشوط الثاني من المباراة، محتملة على هدف ثاني لبرتغال، محتملة على هدف التعديل لمنتخب النرويج. أورسنيس في تنفيذ التماس ترجع له، يضربها بيسرى، يرميها بعيدة، البحث عن هالان، التفوق من هنا عن طريق نونو مينديس، هالان مرة ثانية يلعبها من هناك لأوديغار، أوديغار يطلبها نوسا على الجهة اليسرى تلعب فيها الوسط، ما زالت برتغالية بواسطة اللاعب باتريك بيرغ، رجعت للخلف للمدافع هيغن، ساندر بيرغ، أوديغار، أوديغار والكرة البعيدة لهالان، هالان فيغا بروعة، ثم نونو مينديس يتفوق يلعبها مع وسط ميدان جواو نيفيس، ضاعت الكرة استرجعت من هنا تلعب بينية أوديغار على الجهة اليسرى لنوسا، اختارهم نوسا يحاول يمر من أمام كانسيلو، 3 لاعبين 4 نوسا مر، نوسا دخل، نوسا مازالو، الحكم يقول لعب الكرة وهنا يقول خطأ وبطاقة صفراء يخرجها في وجهه أورسنيس مدافع نادي بلجيكا بعد هذا التدخل. لا لعبت الدنيا إلا الكرة يا أورسنيس في الكرة هذه. أوديغار يشرح مع الحكم يقول له نوسا طيحوا هناك لم تصفر خطأ، وبعدين جاي أورسنيس جاه من واحدة من قرى النرويج إلى أوسلو، ضربة هاي هنا نوسا، من الأول مر، من الثاني مر، من الثالث مر، والرابع بعيد، والخامس أمامه، ثم التدخل كان هنا من فيغا، حكم قال له لعبت الكرة لا. وبعدين هنا بطاقة صفراء في وجه أورسنيس على تدخله. جو فيليكس بعيد الكرة، كانسيساو لم يصل، استرجعت النرويجية، لعبت بعيد الأمام، راحت لهالان، ضيعها هالان، استرجعها هالان، لعبها هالان من هنا على الجريمة ناحية أورسنيس، أورسنيس قريب منه زميله شيلدروب في الوسط، أوديغار، ساندربيرغ، ضيعتها، جواو نيفيس، نونو مينديس، قوي نونو مينديس، ينطلق نونو مينديس، بيدرو نيتو معاه، نونو مينديس، والدفاع عن طريق المدافع آير، ثم نرويجية مرة ثانية، إذا دخلتوا معاهم في الصراعات وفي الثنائيات يغلبوكم، يتكلم على البرتغاليين، هاي كرة صعبة، فيه بطاقة لبالينيا، وخطأ، بطاقة لجواو بالينيا، وخطأ يصفر حكم المباراة، ولعت وشعلت المباراة في بدايتها مع الشوط الثاني هنا. الخطأ واضح من بالينيا، حتى حاول يمسكه ما قدر قدرش يمسك ريالسون، صفر وين بطاقة يستحق، مخالفة صعبة للمنتخب النرويجي، زلت لسان قادة 2-0. هل سيقول لأوديغار بأنها ستصبح 1-1 عند الدقيقة 5 من انطلاقة الشوط الأول؟ بالله عليك اسمك أوديغار ولا أوديغور؟ النرويجي هذا قال لي أوديغور. سلامتك يوليان ريالسون. المخالفة عن بعد حوالي 20 متر لصالح المنتخب النرويجي، مارتين أوديغار الاختصاصي في تنفيذ كرات من هذه الأماكن، 75 مباراة دولية مع منتخب بلاده. أوديغار لحد الآن مسجل 5 أهداف فقط، وسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي. ياخذ كامل وقته، يركز كثير أوديغار،
شوية يمين يطلب من الثلاثي اللي موجود قبل الخط. يستعد أوديغار، هل يفعلها أمام براعة الحارس ديوغو كوستا؟ أوديغار، ديوغو كوستا، أوديغار، ديوغو كوستا، ديوغو كوستا، ديوغو كوستا، أوديغار، أوديغار، لا لا أوديغار، كرة صدها ديوغو كوستا، لحقها اللاعب شيلدروب وجاء من هنالك إيرلينغ هالاند مسجلا هدفه 65، مسجل هدفه 3 في ظرف 3 أيام. نعم سجل ثنائية أمام الدنمارك وهو يفعلها هنا، كرة بالرأس ثم هالاند برجله اليسرى يسجل هدف التعديل للمنتخب النرويجي بعد هذه التسديدة من أوديغار. لا سادس كرة ضربها إيرلينغ هالاند، كانت في الشباك بعد أن ضرب الكرة 5 مرات، 2 بالرأس و3 برجليه اليمنى واليسرى، ثم جاء مع بداية الشوط الثاني وعدل النتيجة بهكذا الشكل وأسعد جماهير منتخب النرويج في أوسلو. في الخلف عن طريق هيغن لحارس مايلان المنتخب البرتغالي، با با با با با با با با با با با با با با با با با جول جول سارو راموس، يستثمر في خطا فادح غير متوقع تماما. غونسالو غونسالو غونسالو يمنح التفوق للمنتخب البرتغالي، هدية لا ترد، هدية لا ترفض، هدية أيضا لا تمنح لمهاجم برتغالي من حجم غونسالو راموس في هذا الظرف وفي هذا التوقيت. يا ماذا فعلت يا نايلان؟ السماء تسقط فوق رأس نايلان الحارس النرويجي الذي منح هدية لراموس وسمح له بتسجيل الهدف الثاني في أي توقيت وما وبعد ماذا. نعم كل الذي بذله النرويجيون وحققوه حطمه الحارس نايلان في هذه اللحظات بهذه الهدية التي منحها لغونسالو راموس حتى جاء الهدف الثاني بهكذا الشكل. 2-1 صارت النتيجة. حجم الغضب والزعل عند شتول سولبارك كبير وكبير جدا. طبعا تضحك يا فرانسيسكو يا راموس، طبعا تضحك. 10 دقائق لعب، 2-1 صارت النتيجة للبرتغال. دخول فيتينيا في هذه اللحظات في وسط ميدان المنتخب البرتغالي. جوني بيس خدمة كان كونسيسان وفيتينيا خرجوا بالينيا ولا جوني بيس. هذه التغييرات كانت مقررة بعد هدف التعديل ولا المهم بالينيا موجود، فيتينيا دخل، أعتقد خرج جوني بيس. كرة من هنالك لبيدرو نيتو على الجهة اليمنى يلعبها فيها الوسط ناحية راموس غونزاليس. بيدرو نيتو مرة ثانية في التماس للبرتغال. بيتيني يخدم مكان نيفس. اير هيغن، كرة ضاعت مرة ثانية وانطلق جوان فيليكس، جوان فيليكس، جوان فيليكس، جوان فيليكس، جوان فيليكس ليلا ضاعت. راموس لم يستثمر في هدية أخرى، ضربت في العارضة الأفقية ورجعت ولكنها خرجت برا وراحت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لياو ضربت في أورس ناس وفي العارضة الأفقية ورجعت ولكن راموس لم يسجلها. فيغا، كرة نرويجية استرجعت عن طريق أوسكار بوب، أوسكار بوب قريب منه ساندربيرغ،
أوديغار يرجع للخلف آير اشتغار هيجن تحول إلى مدافع أيسر هيجن اشتغار اشتغار في الخلف لساندر بيرغ ماذا تفعل يا ساندر ساندر بيرغ من أمام فيتينيا ساندر بيرغ ومن أمام جو فيليكس ساندر بيرغ مازال ترجع له لحارسو هداري من هناك اشتغار لعبها في الوسط حاولوا يخرجوا اللاعبين النرويجيين هرب من هنا أورسنيس ضيعتها استرجعت من اشتغار لعبها من هنا مع آير أوديغار يخرج بالكرة أوديغار وسطت للنوسا نوسا كرة بينية مع شيلدروب ونوسا دخل منطقة عمليات نوسا وكانسلو غطى كورتو نوسا مازال هيلة ممتازة خطيرة ديغو كوستا هنا من أمام أندرياس شيلدروب رجعت لأوسكار بوب لعبت في الخلف اشتغار شيلدروب نوسا على الجهة اليسرى نوسا حاول يمر نوسا مازال عرضية وسهلة بين أحضان الحارس ديغو كوستا هالاند منذ سجل اختفى هالاند منذ سجل لحس ولا خبر هالاند منذ سجل لرأسية ولا رجلية أوديغار من هنا لأورسنس خلاص طارو يمشي الآن كرة بعيدة فيجا في التغطية بالرأس نونو مينديس أوسكار بوب معاه تلعب الكرة في الوسط لروبن نيفيس من هناك روبن دياس وصلت لترينكاو على الجهة اليمنى رجع للخلف لروبن حذري كرة برتغالية مازالت روبن دياس يلعب على الجهة اليمنى من هناك مع ترينكاو يفضل الكرة البعيدة لبرناردو أو لجواو فيليكس وراحت سهلة للحارس نايلاند مرت دقيقتين على من الست دقائق التي احتسبها حكم المباراة الفرنسي فرانسوا لوتيسي حدث اليوم هو أول خسارة للنرويج على ميدانه بعد 15 مباراة خاضها في الأشهر القليلة الماضية النرويج سيتنقل لمواجهة ويلز في الفاتح أكتوبر والبرتغال بدوره سيتنقل إلى كوبنهاغن لمواجهة الدنمارك في الفاتح أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لهذا الموسم في نسختها الخامسة أوديغار في الخلف ضاعت الكرة ولكن الحكم صفر خطأ وخرج البطاقة الصفراء لبرناردو سيلفا أورسنيس من هنا ترينكاو هنا البطاقة مش برناردو آير اشتغار على الجهة اليسرى من هناك اللي هيجن وصلها لي شيلدروب تحول الجهة اليسرى هيجن وشيلدروب تمس آخر للنرويج رتم انخفض الناس صارت تمشي الآن فوق أرضية الميدان تلعب مباراتين في ثلاث أيام وبعدين مع التنقلات من بلد لآخر آه يا ترينكا يا برناردو سيلفا ده برناردو سيلفا مش ترينكا آير خلاص مش قادرين لاعبين النرويجيين أوسكار بوب نعم برناردو سيلفا ولي لا آير مرة ثانية مش قادر يخرج الكرة آير على الجهة اليسرى من هنالك شيلدروب تأزم الكرة هذه صعبة لصالح منتخب النرويجي عن طريق هيجن والكرة تروح ركنية سيأتي الرابع قد دقيقة ونص سيأتي الرابع اطلع انت متأثر بتدخل برناردو سيلفا أوديغار مش قادر ينفذ الركنية سعد الحارس هل يعوض ما فاته نايلاند آخر فرصة وآخر كرة للنرويجيين مرفوعة هيلة رصي بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا كادية هدف التعديل
كاد يأتي هدف التعديل للنرويج. هنا خروج غير موفق لديوغو كوستا. شوف اللعبة وشوف الكرة، الكل يتابع في هالان. واو، ضربها هالان، ضربها هالان بالرأس ومرت سلامات راح ضربة مرمى من هنالك. فت اللاعب ساندر بيرغ وخرجت الكرة. هذه مواجهة رقم 12 بين البرتغال والنرويج، تاسع انتصار للبرتغال، تعادلان وخسارة واحدة بالنسبة للبرتغال أمام النرويج. النرويج هي الكرة، هي الأخيرة، مش قادرين يطلعوا، مش قادرين يخرجوا. هالاند مش قادر يوصل عليه أوسكار بوب، وانطلاقة من هنا. التغطية الدفاعية من أورسناس يرسلها بعيدة بعيدة، والتغطية من فيتينيا. الكرة تروح في التماس للنرويجيين. قات 20 ثانية على نهاية المباراة يا أوسكار بوب. أورسناس في تنفيذ التماس، رجع للخلف لآير. أرمي عليك يا آير، أرمي عليك يا آير. أورسناس آي آي آي آي آي آي آي. رجعت للحارس نايلان، نايلاند، والكرة الأخيرة للمنتخب النرويجي بعيدة بعيدة من هنالك على الجهة اليسرى لصالح شيلدروب. التدخل من هنالك رجعت له شيلدروب، والحكم لوتيسي يصفر نهاية المباراة بفوز البرتغال في أوسلو على النرويج بهدفين مقابل هدف واحد. انتصار ثاني ومركز أول للبرتغال من دون رونالدو. شكرا لكم، أكاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذن لقاء ضمن المجموعة إتش أيضا بين قطر وسريلانكا للسيدات. إذن البداية مع إرسال الثنائي السريلانكي نقطة تعبر الحافة العليا من الشبكة من قبل لاعبة المنتخب القطري شقاف إسماعيل. الإرسال السريلانكي والاستقبال القطري جميل هذه اللقطة. نعم وأيضا مؤازرة جماهيرية. برافو برافو هذه النقطة وهذه اللقطة من خلال اللاعبة شقاف إسماعيل. ضغط كرة الطائرة الشاطية أخف من كرة الطائرة الصالة. محاولات الآن قائمة في ملعب المنتخب الثنائي القطري 14 مقابل 4. كرة خاطئة واحتسبت لمستين أو احتسبت خطأ في الإسقاط. نقطة الشوط الأول هل تحضر مع هذه اللقطة وهذه النقطة وإرسال اللاعبة جدارة. إرسال وأيضا إيس إيس إيس 21 مقابل 7 نهاية شوط أول في هذا اللقاء سريلانكا وقطر. الشوط والمباراة تتجهان لنحو الثنائي السريلانكي ولكن هو هي مجرد توقيت. الأفضل فنيا والفارق كبير طبعا في النقاط هي حديث متابعي وعشاق كرة الطائرة الشاطئية بتواجد شريف وأحمد أحد المصنفين العشر الأوائل على المستوى العالمي وأيضا حاملي لقب هذه الدورة مرتين متتالية. هنا سيكون لهم الكلمة. هل ينتهي اللقاء في هذه اللقطة؟ نتابع. هذا هو الإرسال. تغيير الملاعب حضر ونهاية شوط ونهاية لقاء إيس إيس إيس إيس واستقبال خارج أرض الملعب من اللاعب ملك هاشم. برافو برافو هذا لك لسيدات قطر وأيضا مبروك لسيدات سريلانكا. لقاء القمة الذي يجمع منتخبي قطر وعمان ضمن منافسات المجموعة الأولى لتحديد المركزين الأول والثاني بعد أن ضمن المنتخبين التأهل للمرحلة القادمة. إرسال من وضع الطيران. الاستقبال والإعداد. دفاع خلفي. يا سلام. دفاع ولكنها نقطة. أوه. صعبة جدا بدون حي حيصد. المنتخبين القطري والعماني حقق الفوز على منتخب الفلبين. الله على هذا الرالي. الرالي جميل ورائع ينتهي لمصلحة الثنائي العماني. هي نقطة تاسعة تقليص الفارق. نقطة شوط ونقطة مباراة هل تأتي في هذه اللقطة للثنائي القطري؟ شريف نعم شريف ينهيها بضربة صاعقة قوية جدا وسط ملعب المنتخب العماني 21 مقابل 19 4 مقابل 3 وإرسال اللاعب أحمد تيجان. استقبال مازن مرة أخرى إعداد ومازن أيضا حاضر وبقوة. التقدم لمصلحة الثنائي العماني. والله عليك قراءة رائعة وجميلة. مازن الهاشمي الآن على الإرسال وحيتصد. الكرة ستعود مرة أخرى ودفاع ربما النقطة قريبة من المنتخب العماني. نعم هي قريبة من المنتخب العماني وتقدم رائع للثنائي العماني هود ومازن. الاستقبال إعداد من شريف. أحمد تيجان إلى داخل أرض الملعب. نعم أحمد تيجان إلى داخل أرض الملعب. ماتش بوينت 20 مقابل 19 شوط مقابل لا شيء. إرسال اللاعب أحمد. استقبال مرة أخرى مازن والضربة القوية والدفاعات الخلفية. والله مميز هذا اللاعب. هنا ربما نهاية شوط ربما نهاية لقاء ولكنها خارج أرض الملعب. ماد أوه داخل أرض الملعب ونهاية الشوط ونهاية اللقاء لمصلحة الثنائي القطري. 2 مقابل لا شيء في مباراة رائعة جميلة مميزة بنفس الاسكور 21-19 21-19.

I'm sure I'll notice it. مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المحول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن، اشترك الآن.

الله.

تاوي تاوي.

Vamos a ver.

Posso fare un po' di

Positive.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم هنا في هذه المواجهة المرتقبة من الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، حيث يستضيف المنتخب الجورجي نظيره الأوكراني على أرضية ملعب بوريس بايتشاتزا هنا في العاصمة تبليسي جورجيا، التي تدخل اللقاء بحثا عن التعويض وعن الخسارة القاسية أمام أيرلندا الشمالية بهدف جاء في اللحظات الأخيرة وفي الدقيقة 99 من المباراة الماضية، بينما تصل أوكرانيا بمعنويات عالية بعد انتصارها في الجولة الأولى على المجر بهدف دون مقابل. هكذا إذن حال الفريقين، وهكذا هو حال هذه المواجهة بهذا الحضور الجماهيري الكبير وبقيادة تحكيمية هنا عند الأذري عليار أغاييف ومساعديه، كل من الأول زينيال زينالوف والمساعد الثاني عاكف أمير علي. مواجهة تحضر هنا كما ذكرنا بجماهير كبيرة تتابع تؤازر أوكرانيا التي تحل ضيفة هنا، تلعب بثلاثة 4-1-2 بقيادة المدرب الإيطالي أندريا مالديرا في حراسة المرمى، أناتولي تروبين في الدفاع، فاليري بودار سرابي ميخا فوكو، بينما في الوسط زباكوف بيخالونيك نازارينيا وميخاليتشينكو، في الأمام ماكسيم خيلان، وفي الهجوم بونو مارانينكو وفانسلاف فانات. هذه تشكيلة أوكرانيا والحضور هنا لهذا النجم ألكساندر زوبوكوف والنجم أيضا إكفارا إتسخيليا، بينما جورجيا 4-3-3 أصحاب الدار بقيادة تدريبية جديدة هنا عند المدرب راماز سبارتزا هنا الذي حل بديلا للمدرب ويلي سانيول، يقود دفة جورجيا في حراسة المرمى حارس مرمى ليفربول ماما رادشفيلي، في دفاع أوتور كاكاباتزا جوغوليتشيتزا ديفالي لوخوتشفيلي، في الوسط كوتشارتشفيلي تشاكا فيداتزا كيتاتشفيلي، في الأمام تسيتا تشفيلي الجناح الأيمن وميكوتاتزا في الوسط، بينما كفارا تسخيليا الجناح الأيسر وقائدي منتخب جورجيا والنجم الذي يحضر في هذه المباراة وهذه المواجهة التي تتحمل ولا تتحمل المعذرة الكثير من الحسابات، لأن لكل نقطة طبعا مهمة جدا في هذه المباراة وفي طبعا في صراع هذه المجموعة. صدارة لأيرلندا الشمالية في هذه المجموعة بثلاث نقاط، بينما أوكرانيا في المركز الثاني بثلاث نقاط، جورجيا من دون أي نقطة هنا في المركز الثالث، والمجر رابعا من دون أي نقطة. هذه طبعا أو نحن بانتظار الانطلاق بصافرة الأذري الحكم الأول لهذه المواجهة عليار أغاييف وطاقمه التحكيمي لهذه الموقع التي تحضر بإذن الله، تكون حاضرة بإثارتها وتكون حاضرة بقوة وبنجوم طبعا لاعبيها على أرضية هذا الميدان. أوكرانيا من اليسار إلى اليمين بالأصفر الكلاسيكي، بينما لدينا جورجيا بالأسود من اليمين إلى يسار الشاشة، مع الانطلاقة والبداية لهذه الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية. لدينا إصابتين ولدينا غيابين عن منتخب أوكرانيا، لدينا نازارينكو لديه بطاقة حمراء يغيب عن هذه المواجهة، ورسلان ميلافوسكي أيضا لديه إصابة بالركبة ويغيب عن هذه المواجهة. عدا ذلك الأسماء كلها حاضرة، مدرب جديد لجورجيا، والكل طبعا يمني النفس في أرضية هذا الميدان هنا في ملعب بوريس بايتشيتزا الوطني في تبليسي، بأن يحققوا ثلاث نقاط. قاسية المباراة الماضية كانت على جورجيا، وهذا هذا المدرب الجورجي هذا راماز طبعا الذي يريد أن يحضر بثلاث نقاط ليشكل طبعا انعطافة مع المنتخب الجورجي في هذه المواجهة، هو الذي حل بديلا للمدرب ويلي سانيول، بينما صافرة حكم المباراة نعم يريدون انعطافة، والانعطافات ليست سهلة. هذا على سبيل المثال هذا المدرب أندريا مالديرا لعب مباراة كبيرة في اللقاء الماضي أمام المجر، وقرأ المشهد بطريقة مثالية جدا، قرأها بطريقة مثالية واستطاع في نهاية المطاف تحصيل الثلاث نقاط. هكذا هذا النوع من المباريات حساسة ويحتاج جدا لقراءة جيدة من المدربين، كل مباراة مهمة
الأداء ليس مهما هنا، الثلاث نقاط هي المهمة لكي تحقق المنال وتحاول التأهل. هنا كرة أوكرانية وجماهير، وخذ لك على جماهير حاضرة تملأ هذا الاستاد، جماهير متابعة مؤازرة، وجورجيا التي طبعا تغير واقع كرة القدم فيها بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، تغير وتقلب كثيرا. وإكفارا إتخيليا أينما حل وأينما ذهب مع باريس سان جيرمان، النجم الجورجي والجناح الأيسر تغير طبعا أداؤه وأصبح مثاليا جدا وواحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم. هذا كفارة، هذه الانطلاقة وهذه البداية، كفارة يحاول فيها، والتوزيعة والتصويبة الأولى، التصويبة الأولى تحضر هنا لجورجيا الأولى، والبداية عند كياتا تشفيلي. هذه واحدة، وهذه الانطلاقة لمن كنت أتحدث عن كفارة، عن هذا الرجل صاحب اللمسات الذهبية والذي يغير معطيات المباراة بلمساته وبتحركاته وبتمريراته الخفية الذكية المباغتة. نعم، حضر في اللقطة الماضية وقدم لك كرة جميلة إلى كيتيا تشفيلي، وتسديدة بعد ذلك وصلت عند أناتولي تروبين الحارس الأوكراني، لكن الأوكراني غدار. الله، مرت هذه الفرصة لبونو مارينينكو، مرت بطريقة غريبة عجيبة. هذه شلون مرت الفرصة الماضية؟ هذه أوكرانية مباغتة، اعتمدوا على ذات الأسلوب هم في مباراتهم أمام المجر، لكن هذه خطيرة مرت هنا، وهم خطيرون جدا هؤلاء الأوكرانيون. نعم، خطيرون جدا، لعبوا أمام المجر وقدموا مباراة كبيرة، مباراة تكتيكية بأفضل الطرق، استطاعوا الانتصار وها هم في الكرة الماضية. الخطورة كبيرة وتفاصيل المباراة الصغيرة يلعب عليها المدرب أندريا مالديرا الإيطالي، الذي قدم كما ذكرنا مباراة جميلة جدا، مباراة ذكية فنيا أمام المجر، واستطاع الانتصار وحصد الثلاث نقاط. هكذا هذا النوع من المباراة، هكذا تلعب، طبعا ليست بحاجة للمجادلة، تلعب بهكذا وبهذا الأسلوب، تحضر للمباراة، تقرأها بتنسيق جيد، وبعد ذلك تسجل وتخطف الثلاث نقاط من معقل الخصم، وتذهب بعدها فرحا خارج طبعا أسوار الملعب. هذا طبعا ما حدث في مباراة منتخب أوكرانيا أمام منتخب المجر، وما حدث في مباراة جورجيا مع أيرلندا الشمالية كان صعبا على جورجيا، الفوز لمنتخب أيرلندا الشمالية في اللحظات القاتلة في الدقيقة 99 بهدف مقابل لا شيء. هذه 5 دقائق جميلة جدا، بداية ممتازة جدا لمنتخب جورجيا مع التسديدة الأولى لكيتا تشفيلي، وبعد ذلك يحضر اللاعب هنا بونو مارينكو الذي صوب واحدة يسارية جاورت القائم الأيسر لمرمى هذا الرجل مارينكو تشفيلي حارسي مرمى ليفربول. هذه كرة أمامية تلعب في منتصف الميدان بالرأس حاضرة لأوكرانيا، تعود كرة مرة ثانية، كرات رأسية، والقائد يعيدها زوبوكوف، فاليري بوندار بخالينوك مرة ثانية، وكرات سريعة، وكرات الأوكرانيون كانت أمام المجر سريعة جدا، يضربون الخطوط الدفاعية بسرعة لاعبيهم، بسرعة فاديسلاف فانات وبسرعة مارينكو، ولكن هذه الصفرة وهذا الخطأ الذي حضر في اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية وهذا الخطأ الذي حضر، كرة تلعب لأصحاب الدار لجورجيا، جورجيا التي خصوصا وتحديدا تريد أن تكون بدايتها مميزة مع هذا المدرب الجديد الرجل راماز سفانداتزا، الذي طبعا حضر بديلا للمدرب ويلي سانيول، ويريد أن يغير الواقع في جورجيا. أنت تملك نجوم جيدين جدا، تملك أسماء على مستوى القارة الأوروبية أصبحت جيدة، وبإمكانها تغيير واقع كرة القدم الجورجية، لذلك
الرجل يريد أن يغير شيء، يريد أن يحدث ضجة هنا، يريد أن يفرح هذه الجماهير الكبيرة الحاضرة. وهذه واحدة عند واحد من ألمع النجوم على مستوى العالم، هذا كفارة، هذا كفارة الذي يتحرك، هذا كفارة خيلية بتوزيعة أرضية عرضية جميلة لجورجيا مرة ثانية لأصحاب الدار. هؤلاء ينشطون من الدفة اليسرى وعرضياتهم خطيرة، عرضياتهم فيها لمساتها إبداعية جميلة جدا، هم يحاولون قدر الإمكان. وهذه واحدة مرة ثانية بلمسة عند اتسيتا تشفيلي، واحدة واحدة يسيرون المباراة تمريرة بتمريرة، استلام وتسليم للأمام للخلف، وبعد ذلك التحرك على مستوى هذه الدفة، الدفة اليسرى حتى الآن. نعم هذه واحدة لكفارة، هذا هذا هذا هذا مسلسل رعب، هذا هنا فيلم رعب لدفاع أوكرانيا، سيشكل فيلم رعب لأوكرانيا في هذه المواجهة. كفارة خيلية الرجل الذي لن يهدأ إلا إذا سجل، لن يهدأ إلا إذا مر الكرات الذهبية، لن يهدأ إلا إذا عانقت الكرات التي يرسلها الشباك. هذا لاعب فذ ولاعب ذو موهبة كبيرة جدا، ويقدم مباريات كبيرة مع باريس سان جيرمان. وهذه تسديدة، وهذه واحدة، والدفاع الأوكراني 10 على 10 حتى الآن، يصمد هذا الدفاع الأوكراني، هذا الحصن الأوكراني، هذا الذي حتى الآن يبعد كل الكرات وكل المحاولات الجورجية ويبعدها بعيدا جدا. مرة ثانية عند كفارة الكرة، يعيدها في وسط الميدان، لوخوتشفيلي على الكرة، يقف الرجل، يحاولون سحب لاعبي المنتخب الأوكراني، والأوكراني ذكي جدا، الأوكراني تكتيكي، يلعب بتكتيك رهيب جدا، فعلوها أمام المجر واستطاعوا أن يتحركوا بهدوء. هم ليسوا على طبعا معجلة كثيرة، لا يريد الاستعجال في اللعب، يتحركون بهدوء ويخطفون كرات سريعة اعتمادا على السرعة في الأمام، السرعة القصوى، السرعة الخاطفة، السرعة المباغتة لضرب رباعي دفاع منتخب جورجيا. خطأ وصافرة في اللقطة الماضية، خطأ حذر لصالح اللاعب بيخالينوك، بيخالينوك حضرت هذا الالتحام في اللقطة الماضية بين اللاعبين. سلامات لبيخالينوك، وهذه جماهير أوكرانية أيضا، أينما حلت أوكرانيا وأينما ذهبت تجد أوكرانيا وجماهيرها حاضرة. 10 دقائق، تعادل سلبي في هذه المواجهة التي تعد بالكثير، بينما هذا الرجل راماز سفانا دادزا يريد طبعا تغيير الواقع، يريد أن تكون البداية ممتازة جدا مختلفة بعد توليه المسؤولية خلفا لويلي سانيول. مواجهات الفريقين على المستوى طبعا المواجهات المباشرة، 4 تعادلات حضرت بين المنتخبين، و7 انتصارات لأوكرانيا ولا انتصار لجورجيا، و7 أهداف لجورجيا بينما 18 هدف لأوكرانيا. هذه الأفضلية الكبيرة لأوكرانيا على مستوى طبعا المواجهات بين الفريقين. وهؤلاء عشق كبير وحب كبير لمنتخب جورجيا، حاضرون في هذا الملعب وفي هذا الميدان، يشجعون ويعازرون ويملؤون استاد بوريس بايتشاتزا. حتى الآن كرة مرة ثانية تحضر في وسط الميدان، بيخالينوك يريد العودة، الرجل الذي أصيب في اللقطة الماضية في الوسط لأوكرانيا، أوكرانيا التي تبحث عن انتصار ثاني لها في هذه المجموعة للصدارة، للتواجد في صدارة هذه المجموعة. أيرلندا الشمالية 3 نقاط ذهبية في الجولة الماضية، الجولة الأولى من جورجيا، بأواخر الدقائق بلحظات قاتلة، بينما هذا بيخالينوك يتحضر للدخول، يلعب ويتواجد مع النادي الأوكراني دينامو كييف. ألكساندر بيخالينوك، بينما كرة تحضر هذه المرة بهذا الشكل لأوكرانيا، تصل عند
ماما رادتشفيلي حارس المرمى. كرة لعبت في اللقطة الماضية ومرت وعدت وعد جورجيا. كنا نتحدث تغير الحال الكروي عند جورجيا. اي والله تغير الحال الكروي. شوف يأتيك لاعبين احيانا على مستوى كرة القدم يغيرون الحال. وكفارة تخيليا لاعب باريس سان جيرمان ومامراد تشفيلي حارس ليفربول وبقية اللاعبين الموجودين ايضا مع منتخب جورجيا ظهروا وقدموا مباريات كبيرة وغيروا واقع كرة القدم بعدما كانت جورجيا تلعب كرة القدم ليس بالشكل الذي يظهر من خلاله الآن. حاليا لهم قوة مضاعفة، لهم قوة ضاربة، لديهم أسماء كبيرة يحسب لها الحساب، ولديهم جماهير بدأت تأتي وتتابع وتلاحق المنتخب أينما ذهب وأينما ارتحل وأينما حل لتشجيعه. هذا بالنسبة لجورجيا. ولو نظرنا وتابعنا المواجهات بين الفريقين هذا يعطيك أكبر دليل على أن أوكرانيا كانت أيضا تتلاعب بجورجيا بشكل كبير جدا. 18 هدف طبعا حضرت بين المواجهات الفريقين لصالح أوكرانيا. صافرة وخطأ هذه المرة عند تشاكا. هذه المرة تشاكا فيتيتسا لديه خطأ على سرابي يحضر على السبيل. هذه الكرة الماضية وهذا الخطأ الماضي لصالح تشاكا فيتيتسا في هذا المكان. والجماهير التي طبعا تتحرك مع كل كرة مع كل فرصة لجورجيا. نظرات للدفة التدريبية، نظرات للرجل الذي يستعد لتنفيذ الكرة الثابتة. كفارة يستعد لهذه الكرة. كفارة الله الله الله خطيرة يا رجل، خطيرة الكرة الماضية. هذا كفارة، حلوة الكرة الماضية لعبها كفارة تسخيليا بهذه الطريقة. فرصة خطيرة بالكرة ثابتة لمنتخب جورجيا. ربع ساعة التعادل السلبي والكرة الخطيرة الماضية من كفارة تسخيليا الرجل الذهبي لمنتخب جورجيا من الضربة الثابتة خطيرة. كرة حاول فيها وحاول أن يستفيد منها. والربع ساعة الأولى من شوط المباراة الأول بين الفريقين هنا والتعادل ما يزال حاضرا سلبيا بين الفريقين. كرة مرة ثانية لأوكرانيا ملعوبة بهذه الطريقة في هذا المكان على الدفة اليسرى. خطيرون هؤلاء الأوكرانيون، خطيرون، لديهم بعد تكتيكي كبير جدا على مستوى اللعب والتحرك في أرضية الميدان. يتحركون ويستطيعون التسجيل من خلال ضرب رباعي الدفاع كما فعلوها مع المجر. نعم، مع المجر، تلاعبوا بدفاع المجر بشكل ممتاز جدا رغم وجود أيضا نجوم ليفربول الحاضرين. سوبوسلاي كان في تلك المباراة وكيركيز أيضا كان في تلك المباراة، لكن أوكرانيا استطاعت أن تحصد 3 نقاط في الجولة الأولى أمام المجر. بينما هذا أندريا مالديرا، هذا الطابع الإيطالي، هذا التحرك، هذه طبعا الأسلوب والطريقة الإيطالية في التدريب.

تدريب تعليمات مستمرة للاعبيه المنتخب الأوكراني. كرة مرة ثانية، ضغط من لاعبي منتخب أوكرانيا، يحضر ويحضر على الكرة بهذه الطريقة، تمريرة مرة ثانية على مشارف في منطقة الجزاء، مبعدة من دفاع جورجيا، ومحاولات أوكرانيا مرة أخرى، هذه المحاولة وهذا التقدم بهذه الطريقة، ميخا فيكو يحاول فيها، ميخا فيكو في اللقطة الماضية وصافرة وخطأ، صافرة تحضر وخطأ يحضر لصالح كوتشارا تشفيلي، كوتشارا تشفيلي في اللقطة الماضية. بطاقة صفراء على فلاديسلاف فانات، يا فانات يتلقى البطاقة الصفراء، فلاديسلاف فانات والبطاقة الصفراء التي تحضر بعد هذا الخطأ الذي ارتكبه في اللقطة الماضية. هذه خطيرة خطيرة، هذه إصابة قد تنهي مشوار لاعب في موسم كامل. كوتشوارا تشفيلي وفانات يتلقى البطاقة الصفراء، وأعداد الجماهير تزداد أكثر وأكثر في هذا الملعب وفي استادي بوريس بايتشيتسا في قلب العاصمة تبليسي في جورجيا، والتعادل السلبي حتى الآن في هذه المواجهة بين جورجيا وأوكرانيا في الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية. الكرة الماضية من هذا الرجل غوغل تشيدزا، أوكرانية مرة ثانية، فاليري بوندار إلى بيخالينوك، يعيدها بيخالينوك للخلف، تصل عند سرابي، بوندار على الكرة لأوكرانيا على الدفة اليمنى، الاستلام بخالينوك، واحد اثنين مرة ثانية مع ماكسيم خلان، تنظيم دفاعي جيد عند منتخب أوكرانيا، وهذا التنظيم هو الذي صعب الأمور على المنتخب المجري في الجولة الماضية في المباراة الماضية، صعوبة التسجيل، صعوبة التحرك، كلها طبعا كانت حصيلة القوة الدفاعية، الانضباط الدفاعي، ومنع لاعبي المنتخب المجري من التحرك بحرية، خصوصا اللاعب والنجم سوبوسلاي. كرة مرة ثانية لجورجيا، صافرة وخطأ، حكم المباراة قريب من كل حالة من كل فرصة، وهذا ميكو تاتزا، ميكو تاتزا لاعبي منتخب جورجيا في اللقطة الماضية، والرجل جورجيس ميكاداتزا متواجد مع فياريال في إسبانيا. وكرة مرة ثانية تلعب عند تسيتا تشفيلي، تعاد بالخلف لجورجيا التي تتحرك بهدوء، كفارة مرة ثانية على الاستلام، فارا يحاول المرور، تمريرة جميلة بهذا المكان وبهذه الطريقة، حلوة الكرة الماضية من كفارا وصافرة عند حكم المباراة، خطأ لجورجيا، خطأ لصالح تشاكا فيتاتزا، وهذا كفارا الذي تحرك بهذا الشكل، حلوة الكرة الماضية وبعد ذلك محاولة المرور، والخطأ الذي ارتكب من سارابي، وكرة ثابتة لجورجيا لأصحاب الدار، وهذا قد يصنع الفارق بهذه الكرة بالعرضية الحاضرة داخل المنطقة، ولتزيد الله الله الله، خطيرة خطيرة لجورجيا اللعبة الماضية، خطيرة عند غوغل تشيدزا هذه التسديدة في هذا المكان، هو حلوة، والتصدي الرائع لأناتولي تروبين، يا تروبين أبعد كرة خطيرة جميلة لجورجيا في اللقطة الماضية، الله على الفرصة الماضية والكرة الماضية والتسديدة المدوية الماضية لجورجيا، مدوية في أرجاء هذا الملعب في ملعب بوريس بايتشاتزا، جورجيا بضربة زاوية ويعود مرة ثانية، هذا غوغل تشيدزا، هذا عاد مرة ثانية، هذا الخطير، هذا الذي حاول في واحدة مدوية بعيدة
المدى، حاول فيها مرة ثانية بالرأسية هنا من خلال ضربة الزاوية، وهذه هذه الكرة الجميلة، هذه الأكثر خطورة، هذه حلوة يا تشاكا فيتاتزا، الكرة الماضية يا تشاكا، حلوة الكرة الماضية جميلة، الله تصدت لها وتصدى لها الحارس أناتولي تروبين الأوكراني، وأبعد الخطورة الكبيرة، هذه الخطورة الجورجية بنجوم لاعبي جورجيا التي بدأت تظهر، بينما أوكرانيا بهذه الكرات من خلف المدافعين، هذه الكرات التي حاول من خلالها فلاديسلاف فانات، لن تمر بسهولة على حارس ليفربول ماماراتشفيلي. كرات جميلة حضرت، وجورجيا تلعب وتريد قلب حسابات هذه المباراة، وتريد أيضا أن تبعثر أوراق هذه المجموعة جورجيا بعد هزيمتها في الجولة الأولى وفي المباراة الأولى بهدف مقابل لا شيء. لوخوتشفيلي مرة ثانية تلعب بهذه الطريقة، تصل عند أناتولي ترابين، أوكرانيا صفراء، تلعب في هذا المكان أوكرانيا كانت تسيطر على مواجهات الفريقين بكم الانتصارات وبعدد الأهداف التي سجلت في مرمى جورجيا، 18 هدف لأوكرانيا في مرمى جورجيا في 11 مباراة، 7 انتصارات لأوكرانيا من 11 مباراة و4 تعادلات حضرت بين الفريقين، 7 أهداف لجورجيا في 11 مباراة بينما 18 هدف حضروا لصالح منتخب أوكرانيا. هذه كرة مرة ثانية تشاكا فيتاتزا، الكرة الحاضرة لكن لا يوجد متابعة فيها عرضية حضرت في اللقطة الماضية، لكن تعاد مرة ثانية بهذه الطريقة، إكفارة يبحث مرة ثانية، إكفارة تسيخليا يحاول فيها، إكفارة تسيخليا يحاول ويبحث مرة ثانية، 1-2 جميلة المحاولات بمثلث رائع يحضر في اللقطة الماضية، وهذه جورجيا هي التصويبة البعيدة اليمينية من خارج منطقة الجزاء مرة أخرى، تشاكا فيتاتزا عاد للتصويب، والتصويبات القوية للاعبي جورجي تشاكا فيتاتزا في اللقطة الماضية، المتواجد مع أودينيزي في إيطاليا حاول بالتسديدة الماضية، ولكن يعود تروبين ويتصدى حارس المرمى الأوكراني. كرات تلعب ومحاولات جورجية لم يهدأوا حتى الآن، 25 دقيقة على شوط المباراة الأول، أوكرانيا تعود وأوكرانيا تأتيك عاد بكرات، كرات سريعة من واحدة منها، هذه المباغتة، هذه كراتهم السريعة المخيفة، وهذا فلاديسلاف فانات الذي حاول بالكرة الماضية، فانات الخطير في اللعبة الماضية، بينما هذا من المدربين الهادئين، مدرب منتخب جورجيا على عكس الإيطالي على الدفة الثانية أندريا مالديرا، كل مدرب سبحان الله لديه كاركتر معين وطريقة للتعامل طبعا على خط الملعب، طريقة للتحرك، طريقة للحديث، مدرب جورجيا هذا جدا راماز سفاناتزا، بينما أندريا مالديرا الإيطالي عصبي قليلا، يتحرك ميمنة وميسرة لا يهدأ، وهذه كرة مرة ثانية لأوكرانيا، أوكرانيا تتحرك على الدفة اليمنى، هذه المرة كرة عند زوبوكوف النجم الذي حضر في المباراة الماضية بكرات رائعة، زوبوكوف الذي مرر كرات سحرية في المباراة الماضية أمام المجر، ومن خلالها استطاعت طبعا أوكرانيا الانتصار على المجر. اي نعم، قدموا مباراة كبيرة في تلك الفترة أوكرانيا
في الجولة الأولى، واستطاعوا الانتصار على المجر.

ضربة مرمى لجورجيا تحضر هذه المرة. كرة تلعب ونقلة ملعوبة عند لوخوتش فيلي. لمسة حاضرة مرة ثانية أمامية. جماهير تشجع وجماهير لا تهدأ. حناجرهم تصدح في مدرجات هذا الملعب. هنا ملعب بوريس بايتشيتزا في العاصمة بلاسي حتى الآن في الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية. هذه كرة على الدفة اليمنى والعرضية الخطيرة مبعدة من هذه المنظومة الدفاعية. منظومة دفاعية رائعة جدا لأوكرانيا. منظومة دفاعية تسيطر على الواقع. منظومة دفاعية تمنع أي خطورة. منظومة دفاعية تتركز بشكل ممتاز جدا أمام مهاجمي منتخب جورجيا. هكذا حضروا وهكذا يلعبون. لديهم مدرب إيطالي والإيطالي عاد معروف. الإيطالي عندها طبعا نظرة في الأمور الدفاعية. لكن هنا نظم الواجب الدفاعي بشكل جيد المدرب أندريا مالديرا الإيطالي. نعم الطليان والكماشة الدفاعية عندما كانوا يلعبون بأفضل دفاع على مستوى العالم. إيطاليا التي لا طبعا لم يكن أبدا لأي منتخب أن يسجل عليها بسهولة أو يتحرك بسهولة. نعم إيطاليا في فترة من الفترات أبطال العالم. وهذه كرة لجورجيا أبطال العالم الذين حيروا الكل بنتائجهم الأخيرة. لكن هذه كرة مرة ثانية تلعب عرضية ضغط لجورجيا. يضغطون يحاولون يصعدون الأمور ويضغطون. والصافرة والخطأ التي تحضر هنا على هذا الرجل غوغوليتشيتزا. والصافرة نقترب من النصف ساعة الأولى من شوط المباراة الأول. وعلى طاري إيطاليا لديها عشاق كثر في منطقتنا. لديها محبين كثر الكرة الإيطالية. ومن لا يعشق إيطاليا لا يعشق كرة القدم. نعم من لا يعشق إيطاليا لا يعشق كرة القدم. إيطاليا هي سحر كرة القدم وهي التي حضرتنا وشاهدنا طبعا من خلال نجومها الكبار كرة القدم. هذه لجورجيا. هذه سريعة. هذه مباغتة. محاولة لكفارة. كفارة كفارة كفارة. ضاعت يا كفارة. ضاعت يا كفارة سيخليا. الكرة الماضية الخطيرة المباغتة لمنتخب جورجيا. حضر بسرعة ما شاء الله على السرعة الكبيرة لكفارة الذي حضر من الخلف كالبرق. الرجل انطلق هنا بهذه السرعة وبهذه القوة وكان متسللا بهذه الكرة البينية. وبعد ذلك الأوفسايد الذي حضر من حكم الراية لكن تأخر على ما أعتقد فيها ميكوتاتزا تأخر فيها. وبعد ذلك هذا طبعا الذي حضر بسرعة كالبرق يا كفارة لكرة الماضية التي حضر من خلالها بالأوفسايد. كرة مرة تعدت وعلى ما يبدو في إصابة لحارس مرمى منتخب أوكرانيا. جماهير كبيرة حاضرة. وهذه الجماهير التي تحضر وتتابع وتؤازر ولا تهدأ. واستمع لهذه التحية الكبيرة لمنتخب جورجيا. نصف ساعة إذن. تعادل سلبي. فرصة كانت حاضرة لكفارة سيخليا اللاعب الاستثنائي التاريخي والمرشح الذي حضر طبعا في القائمة التي غاب عن نهاية كأس العالم الأخيرة. كفارة نجم باريس سان جيرمان
الذي يعد من أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026. استثنائي لماذا؟ لأنه رشح وتواجد في القائمة التي تحضر طبعا قائمة اللاعبين أو القائمة النهائية للثلاثين لاعبا المرشحين لجائزته الكرة الذهبية. والأمر استثنائي بالنسبة لكفارة، هو المرشح الوحيد في القائمة الذي غاب عن نهائيات كأس العالم الأخيرة في سيناريو لم يتكرر منذ 20 عاما، تحديدا منذ تجربة الكاميروني سامويل إيتو. لذلك هنا استثنائي حضور هذا الرجل كفارة ضمن القائمة التي تضم 30 لاعب لجائزة الكرة الذهبية. اللاعب الذي تحدث عن الكرة الذهبية وأكد أن تواجده بين نخبة اللاعبين يعد فخرا كبيرا له ولبلده الصغير جورجيا، مشيرا إلى أن حظوظه قد تبدو صعبة، لكنه يؤمن دائما بأن كل شيء ممكن في كرة القدم. إيه والله كل شيء ممكن. هذه عرضية لأوكرانيا، هدأ رتم أوكرانيا وهدأ أداء أوكرانيا، بينما جورجيا تستمر في محاولات في أكثر من مرة للبحث عن إيجاد فرصة وفرصة لإحراز أولى الأهداف هنا في معقلهم في الباريس بايتشيتزا. كرة أوكرانية مرة ثانية على الدفة اليمنى عند زوبوكوف، ألكسندر زوبوكوف بتمريرة ذكية أوكرانية لواحدة عرضية، لكن لا يوجد أحد فيها. هذه مرة تعدت فرصة منتخب أوكرانيا، لكن يعود مرة ثانية. هذه مرة محاولة تحضر لمنتخب أوكرانيا، بعيدة هذه، تصويبة من بعيد تحضر لأوكرانيا في محاولة لكسر طبعا هذه القوة الدفاعية الجورجية. سارابي صوب لك واحدة من بعيد، وهذه الكرة الماضية هذا إتسيتاتشفيلي بعد 20 عاما. هذه الأحاديث التي حضرت عند ترشيح كفارة إتسيخليا لجائزة الكرة الذهبية بعد 20 عاما، كفارة إتسيخليا يكرر سيناريو إيتو في سباق الكرة الذهبية. اي نعم، الرجل الاستثنائي ونجم باريس سان جيرمان الذي لم يشارك في كأس العالم 2026 بعد فشل منتخب جورجيا في التأهل، لكن حجز مكان له بين المرشحين للجائزة بفضل موسم لافت مع الفريق الفرنسي الباريسي. اي نعم، عاد موسم استثنائي وبطل دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا، وباريس والنادي الباريسي قدموا ولعبوا بشكل ممتاز جدا وقدموا نجوم، وهذا كفارة يحضر أحد أهم النجوم. تلعب الكرة الحاضرة 10 دقائق على نهاية الشوط المباراة الأول، وجورجيا مع كفارة مرة ثانية يبحثون عن البدايات، والبدايات مهمة على أرضهم. هذه واحدة لكفارة، تمريرة عرضية مرت ومر عدة بالكرة الماضية، لكن عاد سارابي، عاد لقطع الكرة في اللقطة الماضية، عاد سارابي قطع الكرة الماضية ومنع كفارة سيخليا من التحرك بشكل جيد في الكرة الماضية أو محاولة الاستفراد بحارس المرمى تروبين. في الوسط حاضرة لجورجيا، لا يقتربون كثيرا لاعبي منتخب أوكرانيا، كل واحد في مركزه وكل واحد في مكانه، وتعليمات من أندريا مالديرا الإيطالي، كل واحد يبقى في مكانه، لا تتحرك عن التعليمات المعطية، لا تذهب بعيدا، ابقى في مكانك في حال الهجمة الجورجية. وهذا ما نشاهده على أرضية الميدان، وهذا ما نلاحظه حتى الآن. كرة حاضرة
لجورجيا. لوخوتش فيلي إلى كفارة، تعود مرة ثانية، كفارة يحاول فيها يرسلها إلى الدفة اليمنى، يغير جهة اللعب في كرة وفي محاولة للاختراق، هذه الكرة على الدفة اليمنى ملعوبة بهذا الشكل، تبعد هنا، تأتي الكرة للاعب بوندار، أبعدها بوندار، تبقى لصالح منتخب جورجيا عند تشاكا، تشاكا في داتزا، تعاد للوخوتش فيلي، هذه بعيدة، هذه تسديدة حضرت لهذا الرجل كيتا تشفيلي، كيتا أي تشفيلي، تصويبه في اللقطة الماضية مرة تعدت، وجماهير جورجيا لا تهدأ، تريد هدفا، تريد أن تفرح، تزيد من بعيد، كليهما مع هذا الواقع، شاهدنا سارابي صوب واحدة أيضا بعيدة لأوكرانيا، مع تواجد العدد الكبير يلجأ اللاعبون حاليا للتزديدات البعيدة، والإيطالي لا يهدأ، لا والله لا يهدأ منذ المباراة المجر بذات الطريقة وبذات الأسلوب. وهذه الكرة عند أوكرانيا، لم يهدأ المدرب الإيطالي أندريا مالديرا، يتحرك ميمنة ويعود إلى الميسرة مرة ثانية، يتحرك للأمام للخلف، يعطي التعليمات، يبقى واقفا بنظرات، يتابع، يعطي التعليمات للاعبيه، مع كل هجمة، مع كل فرصة، مع كل تحرك، ما في خلاص، هذا الكار، هذا هو حال المدرب الإيطالي أندريا مالديرا، هذا طبع المدرب، وهذه هي الطريقة التي يتعامل فيها. طبعا مدرب قدم مباراة كبيرة أمام المجر، تقدمت واتصلت أوكرانيا على المجر وحصدت 3 نقاط، وهذه كرة في محاولة لفرصة أوكرانية مرة ثانية، الانطلاقة تحضر عند بيخالينوك، لكن تضيع مرة الفرصة الماضية وخطفت الكرة الماضية، تعود لهذا الدفاع المتماسك مرة ثانية عند ميخافيكو، ميخافيكو قطعها، اتزان كبير على المستوى الدفاعي لمنتخب أوكرانيا، اتزان ممتاز جدا، لوخوتش فيلي أمامية من كفارة مرة ثانية الكرة، لكن دفاع أوكرانيا يبعدون الكرة الماضية، دفاع أوكرانيا الذي يسيطر، دفاع أوكرانيا الذي يغلق كل المحاور، وهذه واحدة أمامية سريعة، لكن عند ماما رادتشفيلي، ماما رادتشفيلي يتصدى للكرة الماضية، كرة أمامية باتجاه زوبوكوف، وزوبوكوف خطير جدا بكراته، بلمساته، بتمريراته الذهبية، تعود لجورجيا، فارا يعود للخلف هذه المرة إلى وسط الميدان، التسليم عند تسيتا، تسيتا تشفيلي، تلعب بهذا الشكل، 5 دقائق على نهاية شوط المباراة الأصلي، والتعادل السلبي ما يزال مسيطرا على أجواء هذه المباراة. كرة لهذا الجورجي لكفارة مرة ثانية، أمامية بهذا الشكل لمنتخب جورجيا على الدفة اليمنى، لمسات، وهذه المحاولات مرة ثانية تصل عند كيتا تشفيلي، كوتوشار تشفيلي مرة ثانية يعيدها بالخلف، كرة تحضر لتسيتا تشفيلي، لمسة لميكوتاتزا إلى تسيتا لتعريض الكرة لضربة زاوية، تسيتا تشفيلي حاول فيها، لكن سارابي قلب دفاع أوكرانيا حاضر، الرجل بقوة دفاعية يقطع كل الكرات وكل المحاولات عن كفارة وزملاء كفارة في هذه المباراة، ضربة زاوية لجورجيا، وضربة الزاوية قد تأتي معها الحلول، ضربة الزاوية قد يأتي معها الفرح لجورجيا. حكم المباراة والحديث مع اللاعبين، وضربة الزاوية كفارة، وحارس المرمى يبعدها تروبين يبعدها بقبضة اليد في اللقطة الماضية، أبعدها تروبين حارس منتخب أوكرانيا،
تصدى بشكل جيد حارس بنفيكا البرتغالي في الكرة الماضية. هذه هي ضربة الزاوية وهذه الكرة الماضية وبالبوكس الرجل أبعدها بذكاء طبعا فائق، لأن يعني الكرة كانت التفافية خطيرة وأفضل الحلول عدم محاولة الإمساك بالكرة لجورجيا مرة ثانية، محاولة المرور ويحاولون فك شفرة هذه القوة الدفاعية الأوكرانية. جورجيا التي تبحث حتى الآن عن فك الشفرة، شفرة دفاع أوكرانيا ومنتخب أوكرانيا هذا الذي يلعب بشكل ممتاز جدا. أوكرانيا حتى الآن على مستوى المنظومة الدفاعية يدركون أهمية منتخب جورجيا وطريقة لعبه في أرضه، ويدركون القيمة الكبيرة لنجوم جورجيا في مقدمتهم نجم باريس سان جيرمان كفارة سيخليا، لذلك يغلقون كل المنطقة الدفاعية ويحكمون السيطرة على المنظومة الدفاعية بشكل جيد. رمية التماس أوتور كاكاباتزا حاول فيها ضربة زاوية لجورجيا، ضغط جورجي والتغطية التي حضرت من ماكسيم خولان، بينما هذا الرجل كوتشوراتشفيلي يطلب من الجماهير التشجيع، يطلب من الجماهير الجورجية أن تؤازر، يطلب من الجماهير الجورجية أن تضخ الكثير من المعنويات في قلوب لاعبيها. المنتخب الجورجي لضربة زاوية عند تسيتياتشفيلي، ثلاث ضربات زاوية لجورجيا ولا ضربة لأوكرانيا. يريد منهم أن يشجعوا، أن يؤازروا، لربما يسجل الهدف، والهدف يقترب أكثر وأكثر، أكثر وأكثر. الهدف لجورجيا يقترب أكثر وأكثر لكفارة وزملاء كفارة رأسية هذه المرة، مرة تعدت إلى ضربة مرمى. مرت الكرة الماضية مطالبة من لاعبي منتخب جورجيا، هذه الرأسية الماضية والأخيرة. وتبقى لصالح منتخب أوكرانيا قبل نهاية شوط المباراة الأول، نقترب أكثر وأكثر من الوقت الأصلي. والمحاولة مرة ثانية لمنتخب جورجيا، الكرة عند الدفاعي إلى حارس المرمى ماماراتشفيلي، يرسلها بهذه الطريقة الأمامية مرة أخرى بالرأس. سرابي يحضر، دفاع أوكرانيا ممتاز. كفارة على الكرة، كفارة بهذا المكان، كفارة يحاول الانطلاق، كفارة مع المحاولات للإغلاق على كفارة، بالسيطرة والقوة الدفاعية لمنتخب أوكرانيا غير معقول. الأوكراني ما شاء الله أيضا يقدم لك قوة دفاعية وانضباط دفاعي وضغط كبير على اللاعب الجورجي المستحوذ على الكرة. في اللقطة الماضية شاهدناها يمنعونهم من التحرك، وهذا ألكسندر زباكوف، وهذه الكرة الماضية والخطأ الذي حضر على تشاكا فيتاتزا. فيتاتزا خطأ لأوكرانيا لصالح زباكوف. ألكسندر زباكوف تلعب مرة ثانية أوكرانيا، الكرة معادة من زباكوف. ألكسندر زابوكوف دقيقتين وقت بدل ضائع، اللاعب المتواجد مع آيك أثينا في اليونان. والكرة الحاضرة لأوكرانيا مرة ثانية، هذه أمامية مبعدة من دفاع منتخب جورجيا. سيناريو يتكرر في هذه المواجهة حتى الآن، هناك طبعا إثارة تحضر في أرضية ملعب بوريس بايتشاتزا. والكرة الحاضرة لأوكرانيا مرة ثانية، نازا أرينيا حاول فيها، تصل مرة ثانية بالخلف لميخاليتشينكو، ترسل لفالاري بوندار، ولمسة من زباكوف، أمامية حاضرة مرة ثانية لبونو مارينكو. مارينكو زباكوف لأوكرانيا في محاولة لاستغلال الدقيقتين في الوقت الذي منحها أو تم

خطير قائد أوكرانيا أولكساندر زاباكوف، لعيب مميز ويعطيك كرات ويتحرك بمستوى جميل جدا، بينما هؤلاء يتحركون في المدرجات فرحا وطربا وسعيا لبث الزخم المعنوي الكبير في قلوب لاعبي منتخب جورجيا في محاولة طبعا أعطائهم القوة المعنوية لتصحيح مسار جورجيا بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب أيرلندا الشمالية بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من المباراة في الدقيقة 99. أوكرانيا انتصرت 3 نقاط وتتصارع في الصدارة على هذه المجموعة. صافرة حكم المباراة إذن الأذري عليا راجي يفتح على نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. استراحة قصيرة وبعدها بإذن الله نعود لمتابعة أجواء شوط المباراة الثانية.

أهلا بكم في كأس العالم لدون 17 عاما في قطر، ومرحبا في أسباير زون الرائعة.

0: prochain tour.
1: On se parle, les gars.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

0: aspettare uscire, di aspettare uscire.
1: Come di Disney, no? Lui deve un po' mettere in fretta.
0: Lo chiami un po'.
1: Devo facendo il suo
0: dentro, vieni dentro, sì.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم هنا في هذه المواجهه الحاضره من الجوله الثانيه لدوري الامم الاوروبيه. المنتخب الجورجي يستقبل نظيره الاوكراني هنا على ارضيه ميدان ملعب بوريس بايتشيتز في العاصمه تبليسي هنا في جورجيا. تحضير طبعا للتبديلات عند منتخب اوكرانيا، هذا يارا ميتشوك الذي يتحضر للدخول هنا. سيتم الزج باللاعبين الذين يملك الأوراق طبعا، فيهم المدرب أندريا مالديرا، أوراق تقلب هذه المواجهة لصالح منتخب أوكرانيا. سيكان الذي قد يحضر أيضا، صاحب الهدف في الجولة الماضية والرجل الذي قدم مباراة كبيرة طبعا أمام منتخب المجر. صدارة حتى الآن لأيرلندا الشمالية بثلاث نقاط، تليها أوكرانيا في هذه المجموعة، وبينما في المركز الثالث لدينا منتخب جورجيا وأيضا منتخب المجر الرابعا في هذه المجموعة. شوط أول ممتاز حضرة من المنتخبين، لكن إقفال دفاعي كبير أيضا عند كلا المنتخبين، قلقا طبعا من حضور أي هدف مباغت من لاعبي الفريقين. تبديل أول يحضر هنا إذن هذا اللاعب رقم 9 لصالح منتخب أوكرانيا ياري ميتشوك، ويحضر أيضا اللاعب رقم 18 أوتشيرتيكو أوليغ أوتشيرتيكو، تبديلين. وسيحضر أيضا اللاعب رقم 14 أيضا سيكان، ثلاثة تبديلات مع بداية وقبل انطلاق شوط المباراة الثاني. ياري ميتشوك ثلاثة تبديلات لمنتخب أوكرانيا مع بداية واقتراب انطلاق صافرة هذه المواجهة في شوطها الثاني. الأحبة في كل مكان عبر بين سبورتس الرياضية، شوط أول حضرت فيه الإثارة وحضرت فيه الكثير من المحاولات عند كلا الفريقين هنا لانطلاقة شوط المباراة الثاني، والبداية التي يسعى من خلالها منتخب جورجيا لخطف ثلاث نقاط على أرضه. لاعب على أرضية الميدان اللاعب رقم 8 سلامات لكيتا ياتشفيلي. كيتا ياتشفيلي مع بداية انطلاق شوط المباراة الثاني. وحديث لحكم المباراة بانتظار لرؤية ما حدث بهذه اللقطة وبهذا الالتحام الذي حضر بالهواء مع ارتقاء اللاعبين. هذا هو الالتحام الذي حضر من دون أي قصد طبعا، بينما تستأنف ويستأنف اللاعب مرة ثانية لجورجيا التي تسعى كما ذكرنا لخطف هدف قد يغير مجرى المباراة. هدف قد يحضر وقد يغير ويبعثر أوراق هذه المجموعة. مرة ثانية تلعب بهذه الطريقة، في منتصف الميدان كرة تحضر، حاولوا في كل المباراة ومنذ بدايتها الأوكرانيون سحب لاعبي منتخب جورجيا، وكذلك الحال عند منتخب جورجيا أيضا في فترة من الفترات. لأن التراكم العددي والتواجد العددي للاعبين كان كبير جدا. هذا دانيلو سيكان الذي حضر طبعا في هذه المباراة، لديه بطاقة صفراء حضرت مع بداية شوط المباراة الثاني، حضر بديلا للاعب فاديسلاف فانات.

بينما غادر بونيمارينكو. لأوكرانيا ثلاث تبديلات مع البداية. تعود مرة ثانية وهذه كرة وانطلاقة لجورجيا. أمل جورجيا بأن تحقق الانتصار هنا لكي تحيي آمالها من جديد. هزيمة كانت قاسية أمام أيرلندا الشمالية في الجولة الماضية في الدقائق واللحظات الأخيرة. إذن مرة أخرى محاولات لمنتخب أوكرانيا هذه المرة، وأوكرانيا عند ميخاليتشينكو يعيدها بالخلف مرة أخرى للخلف. كرات سريعة وعلى جورجيا إذا أرادت الانتصار، استغلال وجود نجومها أيضا والمدرب راماز سفانادزا المدرب الذي يحضر لمنتخب جورجيا بديلا المدرب طبعا ويلي الذي غادر، ويلي سانيول. لكن كرة مرة ثانية، هذا سيناريو شوط المباراة الأول. عاد مرة ثانية إلى أجواء هذا اللقاء هنا في هذه المواجهة على ملعب باريس بايتشاتزا. هذه كرة من غير أي عنوان لعبت في اللقطة الماضية باتجاه حارس المرمى وحارسي ليفربول ماماراتشفيلي. مرة ثانية لجورجيا، مواجهة تحمل الكثير من الحسابات كما ذكرنا. كل نقطة في هذه المرحلة مهمة في صراع هذه المجموعة، وجورجيا تحديدا تريد أن تكون في بداية جيدة طبعا بعد تبديل المدرب كما ذكرنا ووصول المدرب الجورجي راماز سفانادزا، الرجل الذي يريد أن يحضر طبعا ويقدم مباراة جيدة لهؤلاء العشاق لجماهير منتخب جورجيا ولجورجيا التي اختلفت كليا وبشكل كبير جدا على المستوى الكروي. نجوم حضروا وأسماء حضرت، وجماهير أوكرانيا أيضا على الدفة الثانية، كليهما هنا سعيا لابتسامة ولتحقيق الفرح من قبل لاعبيهم، وكليهما يمننان النفس أيضا بأن يحضر منتخب بلادهم وأن يقدم مباراة جيدة وأن يسجلون أيضا بعد مرور 6 دقائق على بداية شوط المباراة الثاني. كرة مرة ثانية لمنتخب جورجيا، أمامية مبعدة بالرأس إلى رمية التماس، تلعب بهذه الطريقة حاضرة مرة ثانية. كرات أوكرانيا فيها هدوء، والهدوء مطالب على ما أعتقد أو مطالبون باللعب به كل هدوء من المدرب أندريا مالديرا. المباراة الماضية أمام المجر لعبوا بذات الأسلوب لكن استغلوا سرعة المهاجمين، كان لديهم سيكان أيضا الذي سجل الهدف، والتمريرات من زباكوف كانت قاتلة جدا، كسرت من خلالها المنظومة الدفاعية للمنتخب المجري. كرة حاضرة لأوكرانيا تلعب بهذا المكان وبهذا الهدوء. جورجيا كما ذكرنا تغيرت كثيرا على مستوى كرة القدم. جورجيا التي قدمت أسماء وحضرت، تحول حقيقي وملموس على مستوى المنتخب الجورجي كقوة كروية صاعدة في المشهد الأوروبي منذ عام 2020 بعد الانفجار الكروي التاريخي الذي حققوه في بطولة يورو 2024. مرة ثانية محاولة للمرور، هذه المرة زاباكوف لمنتخب أوكرانيا، والكرة الماضية والمحاولة الماضية التي مرت، لكن عودة جورجيا. جورجيا كانت أيضا حاضرة على فكرة كرويا في فترة من الفترات في الحقبة السوفياتية عندما كان هناك
وكان يحضر نادي دينامو تبليسي أحد أقطاب الكرة هناك، وتوج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1981. لكن بعد الاستقلال عاد المنتخب لعقود كفريق متواضع في مستوى التصفيات. نعم، هذه بالنسبة للفتة تاريخية على مستوى منتخب جورجيا وناديه الذي حقق كما ذكرنا كأس الكؤوس الأوروبية عام 1981 وتوج باللقب نادي دينامو تبليسي. لكن هناك طبعا ثلاث محطات أساسية في الطفرة الحديثة لمنتخب جورجيا. هناك جيل الشباب والمنشآت الرياضية التي تم بنائها. الاتحاد الجورجي خطط في تطوير المواهب، والمواهب ظهرت وتأهل بعد ذلك منتخب الشباب تحت 17 عاما و 19 عاما إلى الأدوار المتقدمة في أوروبا بموسم 2019-2020 وبطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما 2023. استضافت جورجيا البطولة وحققت مفاجأة مدوية، تصدرت المجموعة أمام عمالقة مثل البرتغال وهولندا وبلجيكا وسط حضور جماهيري قياسي كسر كل أرقام البطولة تاريخيا. وطبعا بدأ الظهور بعد ذلك للاعبين في عام 2022، حضر وظهر الموهبة الكبيرة اللاعب كفارة سيخليا، اللاعب الذي تواجد مع نابولي الإيطالي. فجر موهبته عالميا بقيادته لتحقيق اللقب الدوري لسكوتيتو، وتوهج الرجل هناك ومنح المنتخب هذه الثقة الكبيرة وجيل جديد. وبعد ذلك طبعا الرجل إلى النادي الباريسي، إلى باريس سان جيرمان ليتوهج أكثر وأكثر ويحقق دوري أبطال أوروبا لموسمين تواليا. و2024 عندك عاد التاريخ الذي حضر تحت قيادة المدرب الفرنسي ويلي إسانيول. جورجيا التي تأهلت لأول بطولة كبرى في تاريخها اليورو 2024 بعد الفوز على اليونان في الملحق، وقهرت البرتغال في المفاجأة الكبيرة في النهائيات. ولم يكتفي طبعا منتخب جورجيا بالمشاركة، بل هزم البرتغال بقيادة رونالدو 2-0 وتأهلوا إلى دور 16 في إنجاز تاريخي غير متوقع لطبعا منتخب جورجيا بوجود حارس مرمى من الصف الأول، حارس مرمى ليفربول جيورجي مامرادتشفيلي حارس فالنسيا والمستهدف من كبار أوروبا في تلك الفترة. هذه طبعا لفتة تاريخية سريعة عن جورجيا وعن الطفرة التي حضرت على المستوى الكروي. وهذه كرة لجورجيا، وهذا كفارة الذي يسعى، وهذا الأيقونة، وهذا اللاعب المميز لمنتخب جورجيا، هذا الموهوب، هذا الجناح السريع، هذا الذي فجر موهبته عالميا بطبعا قيادة نابولي للقب الدوري الإيطالي لسكوديتو. وبعد ذلك مع باريس سان جيرمان عرضية لجورجيا الرأسية، ومرة ثانية أوكرانية الدفاع يبعدها بشكل سريع. هذا الضغط الذي بدأ يحضر لجورجيا عاد مرة ثانية لأجواء المباراة، عادوا للقوة، عادوا للضغط، عادوا ليظهروا بشكل جيد. وحق الجماهير الحاضرة في الملعب حقها تفرح، حق الجماهير اللي تحضر لك المباراة، الجماهير التي تحضر في الملعب والجماهير العاشقة والجماهير اللي تتابع خلف شاشات التلفزة حقها تفرح بمنتخب بلادها. هذا حق طبعا طبيعي لكل الجماهير التي تؤازر، وجورجيا منتخب بلادها وجماهيرها تؤازر. هذه كرة مرة ثانية سريعة لمنتخب أوكرانيا، مرت الكرة الماضية السريعة والمحاولة الماضية عند ماكسيم خالان،
ماكسيم حاول فيها لكن تعود لجورجيا الانطلاقة، هجمة بهجمة وهذه سريعة على تف اليسرى مرة ثانية الانطلاقة لجورجيا، هذه المحاولة للسعي نحو افتتاح التسجيل يا كفارة. مرت الكرة الماضية تعود سريعة لمنتخب أوكرانيا عند سيكان يحاول فيها دانيلو، عاد مرة ثانية دانيلو سيكان والكرة الماضية التي مرت والخطأ الذي حضر على تشاكا فيتاتزا في الكرة الماضية تشاكا، وهذا الخطأ لصالح لاعب منتخب أوكرانيا ألكسندر زوبوكوف، وخطير هذا زوبوكوف على كل في المباراة الماضية أمام المجر، لاعب خطير لاعب مميز قدم مباراة كبيرة بصحبة بقية لاعبي منتخب أوكرانيا واستطاعوا أن يكسروا دفاع المجر وأن يحققوا الانتصار في تلك المباراة بوجود عمالقة ليفربول كيكيرز وتواجد سوبوسلاي أيضا، والتحامات حضرت بين اللاعبين في أواخر المباراة أيضا وفي أواخر اللحظات من المباراة. هذه المحاولة الماضية والفرصة الماضية من ماكسيم خيلان، تعود مرة ثانية لأوكرانيا تلعب بهذه الطريقة

رمية تماس منفذة. وشاهدنا أندريا مالديرا المدرب الذي الإيطالي الذي يدرب أوكرانيا يبقى يتحرك ميمنة وميسرة، كما ذكرنا أحد المدربين الذين طبعا غيروا طريقة قراءة مشهد منتخب أوكرانيا أمام المنتخب المجري في المباراة الماضية. هذه هي الطريقة، يلعبون بهدوء، يتحركون بخطوط ثلاثة منتظمة جدا، وبعد ذلك يضربون دفاعات الخصم من خلال الكرات السريعة والتحولات السريعة واعتمادا على المهاجمين في الأمام لسرعتهم الكبيرة. هذا الذي حضر مع منتخب أوكرانيا في الجولة الماضية. هذه كرة مرة ثانية لجورجيا، مرت بهذا المكان خطيرة، والمطالبة هنا بلمسة يد الكرة الماضية عند اللاعب غوغليتشيتزا. غوغليتشيتزا حاول فيها لكن مرت الكرة الماضية وعبرت واحدة من الكرات، تبقى لصالح جورجيا مرة ثانية. وهذا الضغط الذي بدأ يحضر لأصحاب الدار، يتحركون وعادوا يحاولون مع هذا التشجيع الكبير من الجماهير في المدرجات. جماهير جورجيا عادت للتشجيع، الجماهير التي تحضر في المدرجات وحناجرها تصدح طربا تشجيعا لمنتخب بلادهم. مرة ثانية مبعدة لأوكرانيا انطلاقة من هذا المكان. أوكرانيا تتعامل مع المباراة بهدوء وتبقي الواقع دفاعي جيد لمحاولة منع لاعبي منتخب جورجيا. كفارة تسديدة من بعيد لكفارة سخليا لنجم باريس سان جيرمان للكرة الماضية، يحرك معها هذه الجوقة الحاضرة في المدرجات، جوقة الفرح الجورجية لهذه الجماهير الكبيرة المتابعة التي بدأت تشجع أكثر وأكثر، وكلما لاح في الأفق حضور جورجيا وكلما لاح في الأفق حضور هدف واقتراب الهدف لمنتخب جورجيا تبدأ الجماهير بالفرح وتبدأ بالتشجيع أكثر وأكثر. نعم، هؤلاء لا يهدؤون، يريدون هدف ويريدون لمنتخب بلادهم أن يسجلوا هدفا لكي يفرحوا كثيرا في هذه المباراة، لكي يفرحوا كثيرا في ملعب البوريس بايتشاتسا. حتى الآن في هذا الملعب الذي يقع في قلب العاصمة الجورجية تبليسي، مباراة ومحاولات وقراءة للمشهد عند المدربين أندريا مالديرا لأوكرانيا وللمدرب الحديث عند مدرب جورجيا راماز إسفاناتزا، مدربي الجورجي الذي خلف الفرنسي أويلي سانيول. لكن حتى الآن أوكرانيا كما فعلت مع المجر تسير المباراة بهدوء بركيزة، وطبعا بإيقان كبير بأنها قد تخطف هدفا في لحظات قاتلة. ثلاث نقاط مهمة للفريقين للمنتخبين. انطلاقة جورجيا مرة ثانية، هذه المحاولة والكرة المرسلة بهذه الطريقة سريعة لمنتخب جورجيا. هذه المحاولة على الدفة اليسرى خطيرة. الله الله الله، تصدى لها توربين، تصدى للكرة الماضية وأبعد كرة كفارة سيخليا، الكرة الخطيرة في اللقطة الماضية والهجمة المرتدة السريعة لجورجيا أبعدها توربين، تصدى للكرة الخطيرة لمنتخب جورجيا وللمسات النجم كفارة سيخليا. كفارة يرسل واحدة بهذا المكان، مرت وعدت طويلة لكن توربين تصدى بعد اللمسة الجميلة. وهذه الكرة من اللاعب تشاكا فيداتزا باتجاه كفارة، وكفارة الذي لعبها بهذا الشكل خرافي. هذا حارس منتخب أوكرانيا في التصدي الماضي تروبين، انت تولي تروبين، تصدى بشكل ممتاز جدا وأبعد الكرة الماضية والعرضية التي لعبها كفارة في الكرة الماضية. تعود أوكرانيا بكل هدوء، يقفون على الكرات، ويحاولون هذه المرة
في وسط الميدان. تشابارينكو يتحضر أيضا للدخول. لاعب رقم 10 لمنتخب أوكرانيا. وهذه كرة مرة ثانية انطلاقة عند ماكسيم. محاولة ميخالتشينكو. ميخالتشينكو باتجاه رومان. يارماتشوك تسديدة من بعيد. رومان بعد التوسيعة إلى أوليغ أورتشيرتيكو. هذا أوتشيرتيكو في اللقطة الماضية. والفرصة التي ضاعت لمنتخب أوكرانيا. تسديدة قوية من اللاعب أوليغ. وتبديل بخروج ماكسيم خيلان يخرج ويحضر اللاعب رقم 10 هذه المرة لصالح منتخب أوكرانيا. شابرينكو هو الذي يحضر. تبديلات وهي الرابع. هذا رابع تبديلات لأوكرانيا بينما لم يجري حتى الآن مدرب منتخب جورجيا أي تبديل. وتحضر الكرة مرة ثانية في هذا المكان هنا عبر قنوات بين سبورتس الرياضية. التغطية الحاضرة للجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية هنا مع هذه الاستضافة. جورجيا التي تستضيف منتخب أوكرانيا في هذه المواجهة على أرضية ملعب بوريس بايتشيتسا. مواجهة جميلة. وأوكرانيا بأربع تبديلات حتى الآن بينما جورجيا التي أيضا تظهر بالتبديل الأول. ميكو تاتزا يخرج رقم 22 يغادر بينما يحضر رقم 17 هذه المرة لمنتخب جورجيا اللاعب كفيرنادزا هو الذي يحضر رقم 17 ومع مغادرة ميكو تاتزا المهاجم ورمية تماسة لجورجيا بالرأس. تحضر في هذا المكان مبعدة مرة ثانية. تحضر لمنتخب جورجيا. تبقى أوكرانيا دفاعية وخطأ يحضر على كفيرنادزا في الكرة الماضية دخل منذ قليل. هل نشاهد هدف قاتل في هذه المباراة لأحد الفريقين؟ هل نشاهد هدفا قاتلا بنظرات هذا الرجل وبتشجيع هؤلاء جماهير منتخب جورجيا الحاضرة في المدرجات؟ الجماهير الكبيرة المتابعة والمؤازرة تعود مرة ثانية لأوكرانيا. الانطلاقة ميخا فيكو يحاول فيها كرة أمامية تصل في هذا المكان لصالح منتخب جورجيا. أمامية ملعوبة الكرة بدون تركيز تخرج إلى رمية تماس. هذا حارس ليفربول وهذه جماهير أوكرانيا المتابعة. جماهير كما ذكرنا غفيرة تحضر في هذا الاستاد ملعب بوريس بايتشيتزا. تعود مرة ثانية حاضرة. انطلاقة لأوكرانيا عند البديل بهذه التسديدة في هذا المكان لرومان. يارماتشوك حاول فيها. يارماتشوك بهذه التسديدة التي مرت وضاعت من بعيد. الاعتماد على التسديدات البعيدة عند كلا الفريقين. أوكرانيا بمعنويات أفضل. انتصار في الجولة الأولى على المجر بهدف مقابل شيء سجله اللاعب دانيلو سيكان بينما كما ذكرنا جورجيا
هزيمة قاسية في اللحظات الأخيرة القاتلة أمام أيرلندا الشمالية في الدقيقة 99. وهذه الكرة التي تلعب بهذا الشكل في هذا المكان تصل مرة ثانية، كاد حارس المرمى واللاعب ميخافيكو أن يرتكب خطأ فادحا كبيرا أمام مهاجم منتخب جورجيا في اللحظة الماضية، الرجل البديل كفيرا ناتزا. تعود مرة ثانية انطلاقة لجورجيا، وهذه المرة الاستلام بالخلف عند ديفالي. ديفالي يعيدها إلى ماما رادا تشفيلي. تصل في هذا المكان لكفارا الذي يعود بالخلف لكي يستلم الكرات. 70 دقيقة مرت والتعادل السلبي يبقى حاضرا في أجواء هذه المباراة. 70 دقيقة والكرات مرة أخرى لجورجيا للبحث عن التسجيل. هذا الاستلام وهذه الكرة، هذه المنظومة الدفاعية الكبيرة لمنتخب أوكرانيا أيضا. تعود مرة ثانية، هدوء يعم المباراة، كليهما يلعب بمنظومة دفاعية يحاولون، وهي المحاولة الوحيدة التي ظهرت لمنتخب جورجيا مع بداية شوط المباراة الثاني. عدا ذلك الأمور هادئة

يستعد المدرب كما ذكرنا الجورجي للزج بلاعبين أيضا لتبديلين لإنعاش الدفة الجورجية في هذه المباراة والمباراة التي حتى الآن التعادل فيها يحضر سلبيا بينما موكرانيا تسيطر دفاعيا على المباراة كفارة يتحرك هذه المرة النجم الاستثنائي والأيقوني لمنتخب جورجيا عاد مرة ثانية ليحرك أجواء اللعب لكي يمرر الكرات والكرات التي تحضر من كفارة دائما تكون فيها خطورة دائما تحضر بقيمتها بقوتها بإثارتها بسرعة اللاعب وبطبعا ذكاء ودهاء اللاعب كفارة سيخليا الذي دائما يمرر كرات ذكية جدا. تبديلين دافيتا تشفيلي يتحضر للدخول بينما سيغادر كما نشاهد اللاعب رقم 8 كيتا تشفيلي. كيتا تشفيلي يغادر ويغادر أيضا تشاكا. كيتا تشفيلي وتشاكا في تاتزا. تشاكا في تاتزا كلا اللاعبين غادر وحضر كل من دافيتا تشفيلي وميكافا ميكافا بيشفيلي ميكافا بيشفيلي ودافيتا تشفيلي. تبديلات أيضا ثلاثة تبديلات حضرت لجورجيا مع اقترابنا من الدقيقة 75 من أجواء هذه المباراة عبر بين سبورتس الرياضية في كل مكان. أيها الأحبة هنا في الجولة الثانية حتى الآن من دوري الأمم الأوروبية والجولة الثانية مواجهة بين المنتخب الجورجي ومنتخب أوكرانيا والجورجي يهدئ الرتم بعدما حاول مع بداية شوط المباراة الثاني أوكرانيا والتي حاولت في أكثر من تمريرة وفي أكثر من تسديدة لكن تم تسديدات بعيدة ضاعت هباء. تحضر مرة ثانية لمنتخب جورجيا نقلة والمحاولة وانطلاق لأوكرانيا. أوكرانيا تتحرك بشكل أفضل من جورجيا حاليا. أوكرانيا بعرضية والرأسية والإبعاد الماضي عادوا لمحاولاتهم. الأوكرانيون خطيرون جدا. الأوكرانيون يريدون الاستفادة بينما هذه النقلة وهذه المحاولة وهذه الانطلاقة لجورجيا والخطأ لصالح تسيتا تشفيلي بطاقة صفراء على فاليري بوندار. هذا فاليري بوندار هذه المنظومة الدفاعية التي أنشأها المدرب أندريا مالديرا ممتازة جدا. يلعبون خارج الديار الأوكرانيون يحققون انتصار على المجر في الجولة الأولى وحتى الآن التعادل السلبي أمام جورجيا في غياب نازارينكو بعد تلقيه بطاقة حمراء وفي غياب راسلان ميلافوسكي بالإصابة بالركبة بينما هذه الجماهير الجورجية تريد الفرح والفرح الذي قد يحضر من كفارة لجماهير جورجيا لكرة تلعب بهذا الشكل داخل منطقة الجزاء بالرأس حاضرة والتسديدة السريعة هذه بعيدة جدا تخرج إلى ضربة مرمى. تسديدة من البديل ميكيفا بيتشفيلي هذا ميكيفا بيتشفيلي بينما هذا المدرب الإيطالي أندريا مالديرا صاحب 55 عاما مدرب منتخب أوكرانيا والذي أحدث قفزة نوعية على المستوى الدفاعي لأوكرانيا حتى الآن. كفارة مرة ثانية يحاول لجورجيا من الدفة اليسرى من الجهة اليسرى يحاولون ويحاول منتخب جورجيا البحث عن أولى الأهداف وعن معانقة الشباك الأوكرانية. كرة أيضا أي كلام سريعة مرة تعدت
محاولة انطلاقة أوكرانية. أوكرانيا أفضل، أوكرانيا أفضل، أوكرانيا عند رومان، حاول فيها رومان يرموتشوك لكن ضاعت على رومان يرموتشوك. الكرة الماضية على البديل الذي حضر في شوطي وقبل بداية شوط المباراة الثاني، لكن أوكرانيا أفضل، أوكرانيا بدأت تتحرك، وهذا هذا زاباكوف، هذا الذي يرسل الكرة الماضية، أولكساندر زاباكوف، والكرات الخطيرة للرجل الذي قدم نفسه بشكل ممتاز جدا في مباراة المجر، المتواجد ومحترف في اليونان مع آيك أثينا. بينما لدينا سيغانكوف يتحضر للدخول، تلعب مرة ثانية الرتم، هذا مباراة في شوطها الثاني رتمها قاتل جدا، الرتم البطيء. أوكرانيا تلعب بهدوء، هي خارج الديار، خارج القواعد، والتعادل السلبي قد يكون مرضي. لاحظ كرة ملعوبة حاضرة، ميخا فيكو، ميخا يلعبها في هذا المكان، والاستلام مرة ثانية، ميخا فيكو على الكرة أمامية ملعوبة مبعدة من دفاع جورجيا. مرة ثانية يحاول رومان بالكرة وخطأ وصافرة، التحام في الكرة الماضية، هذا بين رومان، بين اللاعب رقم 9 رومان يرموتشوك واللاعب الجورجي في اللقطة الماضية. صافرة حكم المباراة الذي يطلب بأن يحضر التبديل. سيغانكوف، من الذي سيخرج؟ اللاعب زاباكوف، ألكسندر زاباكوف هو الذي سوف يغادر. إذن زاباكوف يغادر ويحضر سيغانكوف. سيغانكوف يحضر وزاباكوف يغادر. أربع تبديلات حضرت لمنتخب أوكرانيا، بينما أو خمس تبديلات حضرت لأوكرانيا، بينما أربع أو ثلاث تبديلات حضرت لجورجيا، ثلاثة لجورجيا وخمس تبديلات حضرت لمنتخب أوكرانيا. ثمانين دقيقة من أجواء هذه المباراة، والتعادل السلبي يبقى حاضرا بين أوكرانيا وبين المنتخب الجورجي هنا في أرضية ملعب بوريس بايتشاتزا في جورجيا في العاصمة تبليسي. وأوكرانيا بدأت تظهر بشكل أفضل مع اللحظات الماضية والأوقات الماضية، بينما انطلاقة لمنتخب جورجيا مرة ثانية. يأتي الاستلام فيها في هذا المكان، الضغط عند كفارة هذه المرة، يحاول المرور ويحاول البحث عن الدعم، عن التقدم للأمام من لاعبي منتخب جورجيا. عرضية ودفاع يتكفل فيها لاعبي منتخب أوكرانيا. تصل مرة ثانية عند كوتشار إتشفيلي، تعاد كوتشار يحاول فيها، يحاول المرور لكن تقطع من الدفاع مرة ثانية، تقطع من الدفاع مرة ثانية، والبطاقة صفراء هذه المرة، بطاقة صفراء على هذا الرجل، بطاقة صفراء على ميكافيا بيتشفيلي. هذا ميكافيا بيتشفيلي الذي حضر في شوط المباراة الثاني بديلا للاعب كيتشفيلي. تحضر الكرة هنا فيما تبقى من وقت من هذه المباراة، البقتو الذي بدأ يمضي مسرعا، يمضي بشكل سريع على منتخب جورجيا، بينما أوكرانيا تسير المباراة كما تريد بالسيناريو الذي تريده، أما أن تسجل وأما أن تنهي المباراة بالتعادل.
إما أن تسجل وتخطف ثلاثة نقاط كما فعلتها مع المجر، وأما أن تبقي النتيجة سلبية بهذه المنظومة الدفاعية وبهذا الشكل الدفاعي الممتاز جدا لأوكرانيا لإغلاق كل الثغرات وكل المحاور أمام مهاجمي منتخب جورجيا. انطلاقة مرة ثانية.

لأوكرانيا. تحضر هذه المرة دافيد أتشفيلي، نقلة، يحاول قطع الكرة لكن تعود أوكرانية. الاستلام الأوكراني في كل مكان والبحث دائما عن الكرات. شابارينكو تعود لميخالتشينكو، ميخالتشينكو، والاستلام هذه المرة عند أوليك. أوتشيركو يحاول فيها أوليك، وهذه المحاولات التي من خلالها يسعى الأوكراني للتواجد في الأمام أمام مرمى منتخب جورجيا، لكن الأمور هادئة جدا، وكأن أوكرانيا راضية جدا، وكأن أيضا جورجيا راضية بهذا التعادل السلبي حتى الآن. الشوط الثاني هادئ على عكس مجريات شوط المباراة الأول. تبعد الكرة، تتحضر لأوكرانيا مرة ثانية في وسط الميدان، عودة وانكفاء دفاعي لمنتخب جورجيا. أوتشيركو والتمريرة البينية الأمامية الحاضرة، لكن دفاعي منتخب جورجيا يبعدون الكرة، ورمي التماس، الكرة خرجت، رمي التماس لأوكرانيا، رمي التماس أوكرانية. وكرة تحضر لأصفر أوكرانيا، والضغط الأوكراني الذي لا يهدأ حتى الآن في هذه الأجواء وفي هذه المباراة. هدوء ما قبل العاصفة ربما، هدوء ما قبل العاصفة ربما. أوكرانيا تضغط، وهذا الرجل يطلب من لاعبيه الانتباه أكثر، غوغوليتشيتسا يحاول ويطلب من لاعبيه الانتباه أكثر، لأن أوكرانيا تسير المباراة بهدوء ويتحركون بهدوء. الأوكرانيون هؤلاء يلعبون بتكتيك كبير جدا على مستوى المباراة. الأوكراني يتحرك بتكتيك بأن أنهي المباراة متعادلا سلبيا أو أحقق الانتصار هنا. ومجموعة تمريرات كبير جدا عند أوكرانيا، يحاولون قتل أوقات المباراة ومنع لاعبي منتخب جورجيا من الاستحواذ على الكرة. غير معالم المنتخب الأوكراني بشكل جيد هذا المدرب الإيطالي أندريا مالديرا حكم المباراة. خمس دقائق أخيرة على نهاية أجواء هذه المباراة، والتعادل السلبي يبقى حاضرا. كرة تحضر عند ميخالتشينكو مرة ثانية. أوتشيركو يحاول فيها، أوتشيركو تسديدة من زمان يا رجل، يا رجل لم نرى تسديدات ولم نرى أي لعب في هذا الشوط المباراة الثاني منذ فترة طويلة. يأتي أخيرا أوليك أوتشيركو، أوليك أوتشيركو يصوب واحدة، تسديدة منذ فترة طويلة، منذ فترة طويلة لم نرى تسديدة، لم نرى تحركا، كل ما نراه هو عبارة عن تمريرات على أرضية الميدان، وكأن كلا المنتخبين راضيان بتعادل سلبي هنا في هذه المواجهة، وخصوصا في الشوط الثاني. الشوط الأول كانت هناك تحركات بينما لم يظهر كفارة كثيرا، كفارة سيخليا نجم باريس سان جيرمان والرجل الذي تواجد بالقائمة طبعا الكرة الذهبية، تواجد ضمن القائمة، والتواجد رغم عدم تواجد منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة 2026، هذا الأمر الذي لم يحدث إلا منذ 20 عاما مع سامويل إيتو، ها هو يحدث مع الجورجي عطفا على أدائه المذهل والمباريات الكبيرة التي يقدمها.

الثاني. ظهرت واحدة لجورجيا مع البداية وخطورة كانت من كفارة سيخليا، وبعد ذلك واحدة لأوكرانيا على المرمى. عدا ذلك لم نشاهد شيء في شوط المباراة الثاني. بينما محاولة لجورجيا، هذه الكرة وهذه المحاولة لكفارة، لكفارة، لكفارة، كاد أن يفعلها، كاد أن يفعلها في اللحظات الأخيرة. كفارة سيخليا في اللحظات الأخيرة كاد أن يفرح هذه الجماهير في اللحظات الأخيرة المتبقية من الوقت الأصلي من المباراة، كاد أن يفعلها نجم باريس سان جيرمان كفارة سيخليا بتسديدة تصدى لها تروبين حارس مرمى أوكرانيا. تروبين تصدى للكرة الماضية وأبعد خطورة تسديدة المدوية من كفارة سيخليا، دوت في أرضية ميداني ملعب البوريس بايتشاتزا هنا في تبليسي، مدوية كانت، وأصوات الآهات تعالت من قبل جماهير جورجيا، أصوات الآهات لهذه الجماهير صفراء صفراء صفراء على اللاعب أوتشارتيكو أوليك. أوتشارتيكو يتلقى البطاقة صفراء، والفرصة المواتية والخطأ الماضي الذي حضر على لاعب منتخب جورجيا ميكيفا بيتشفيلي، ميكيفا بيتشفيلي، وهذه الجماهير التي ترقص فرحا وطربا بهذا الأداء لمنتخب بلادها ولهذا النجم، نجمهم الأول كفارة سيخليا. بينما ضربة وكرة ثابتة تحضر لمنتخب جورجيا في اللحظات الأخيرة من أجواء هذه المباراة، كرة حاضرة تلعب في هذا المكان داخل منطقة الجزاء، والتسديدة خطأ ولمسة يد، تسديدة لعبت من هذا الرجل ديفالي لاعب الكرة الماضية، ديفالي لاسا ديفالي، هذه التسديدة ثلاث دقائق وقت بدل ضائع. كرة مرة ثانية ميخافيكو مرسلة إلى ميخالتشينكو، ميخالتشينكو أمامية مرة أخرى بهذا المكان. ثلاث دقائق، هل تحدث فارقا في أجواء هذه المباراة لصالح منتخب جورجيا الذي بدأ يضغط وبدأ يتحرك في الأوقات المتبقية من هذه المباراة؟ أوكرانيا بهذا التعادل تبقى متصدرة بأربع نقاط، أيرلندا الشمالية ثانية بثلاث نقاط، وجورجيا بنقطة واحدة، والمجر رابعا بدون أي نقطة. محاولة مرة ثانية انطلاقة لمنتخب جورجيا، بالرأس تلعب أوكرانية وتعاد وتصل لحارس المرمى تروبين. فرصة ضاعت، لكن هذا النجم السرابي، هذا الذي يلعب ويقدم واجب دفاعي ممتاز جدا، أفضل لاعب على ما أعتقد حتى الآن في المباراة، إدوارد سرابي. سبعة وعشرين عاما، تبديل آخر، يحضر اللاعب رقم 18 لمنتخب جورجيا هذه المرة إيغويان، إيغويان هو الذي يحضر، ويخرج اللاعب كوتشورتشفيلي. إيغويان والزج باللاعب من قبل المدرب منتخب جورجيا راماز سفانداتزا. بالرأس مبعد الكرة مرة ثانية لأوكرانيا في الدقيقة الأخيرة من أجواء هذه المباراة، وتبقى الأمور على حالها، تعادل سلبي يحضر بين الفريقين وبين المنتخبين هنا

في ملعب البوريس باياتشادزا. لم يستفد منتخب جورجيا من عامل الأرض والجمهور حتى الآن. لحظات أخيرة، نصف دقيقة على نهاية هذه المباراة بالوقت المضاف، بدل الضائع من الحكم الأذري عليار أغايف. تلعب مرة ثانية لجورجيا، واللحظات الأخيرة الجورجية واللحظات القاتلة كما تسمى. هل تفعلها جورجيا؟ الوقت بدل الضائع انتهى، الوقت بدل الضائع انتهى، وحكم المباراة أيها الأحبة في كل مكان الأذري عليار أغايف يطلق صافرته معلن عن نهاية أجواء هذه المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين. تشاركان كليهما نقطة واحدة في هذه المباراة وفي هذه المجموعة. إلى هنا تنتهي التغطية لهذه المواجهة، أمل أن تكونوا قد استمتعتم فيها، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. Thank you.

يستطيع.

لاعب البارسا في لمسة وفي تصويبة أولى. مرت المحاولة عن طريق اللاعب كونتي نجم هوفنهايم بامباسي كونتي في الكرة الأخيرة. ماذا على اليونان؟ ماذا على اليونان؟ يا سلام على المرور، الله على التصويبة. حلوة اللقطة، حلوة اللقطة عن طريق اللاعب كاريتساس نجم بروسيا دورتموند. ليس بغريب. الكرة باتجاه جوشوا كيميش، انطلاقة إلى الأمام، وصلت إلى براون، عالية طويلة. أوهو، كانت تبحث عن هافرتز في هذا المكان. يونس حاول، الكرة عدت من أمامه. يونس ابن طالب لاعب الأينتراخت فرانكفورت هناك في ألمانيا، والحديث عن اللاعب الذي يلعب مباراته الدولية الثانية في هذا التوقيت بقميص المنتخب الألماني، اللاعب يونس ابن طالب. لكن الكرة تعدت هنا. يورغن كلوب الذي رفع القبعة وقال: 83 مليون، لست إلا كذلك، سأقدم كل ما أملك من أجل عودة هذا المنتخب إلى وضعه ومكانه الطبيعي مرة أخرى. نعم، قال كذلك. وحينما وضعت تلك القبعة وقال تلك الكلمات، ردد الجمهور بأننا لن نسير بمفردنا بعد الآن. نعم، لن نسير بمفردنا بعد الآن. تلك العبارة التي كان يسمعها لسنوات في مدرجات الأنفيلد في ليفربول. كرة ملعوبة إلى الأمام، هنا لمسة تتخلص، تعود من جديد، الكرة وصلت، لازالت يونانية بانطلاقة في الجهة اليمين. التغطية، هنا الخطأ وهنا الصافرة، هنا الخطأ وهنا الصافرة، خطأ لمصلحة المنتخب اليوناني. والكرة تعود بعد خطأ على هذا اللاعب، الحديث عن ناثانيل براون لاعب نادي بايرن، أو هذا لا، هذا كونتي لاعب نادي هوفنهايم. بامباسي كونتي اللاعب اللي عنده 23 سنة، لاعب نادي هوفنهايم الذي يتواجد في خط الوسط. خطأ لصالح كاريتساس، وكرة ثابتة لمصلحة المنتخب اليوناني. فرصة الآن في هذا التوقيت، فرصة الآن في هذا التوقيت بكرة ثابتة. خلصها يونس، عادت يونانية لدى جوشوا كيميش، لدى المانشافت، لدى المانشافت. تحرك وانطلق من أجل مكان الألمان. هنا المكينة، هنا المكينة، هنا المكينة. يا الله، ماذا أهدرت يا ديمي؟ ماذا أهدرت في هذه الانطلاقة وهذه الكورة من أجل المدرجات والعشاق وكلوب؟ كاد الهدف الأول أن يأتي. انظر للمسة جوشوا كيميش إلى الأمام، أديمي إلى الأمام، انطلق بالسرعة نجم المانشافت، صوبها بيسرى، عدت بسلام يا تزولاكيس. فرصة كبيرة للألمان، أخطر كورة للمنتخب الألماني في هذا التوقيت، تمر بسلام على مرمى المنتخب اليوناني. حلوة المباراة في 28 دقيقة هنا ما بين المانشافت وما بين المنتخب اليوناني الذي يلقب عبر التاريخ بالقراصنة. أهلا بالقراصنة يا تزولس. يريدون اليوم قرصانا أو قرصانا يتقدم نحو الأمام من أجل أن يسرق لهم المباراة في هذا اللقاء. للأغريق هنا للمنتخب اليوناني، محاولة تزولس عدت إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب اليوناني. ثمانية وعشرين دقيقة لعب، فرصة لصالح المنتخب الألماني من الكرات الثابتة خلف اللاعب تزولس، يرسل كرة طويلة يونانية. برافو على التغطية في التوقيت السليم عن طريق يان بيسك، ترجع مرة أخرى لصالح المنتخب اليوناني. فانياديس، الله على كرة ضيعتها يا مافروبانوس، يا مافروبانوس لنجم الهامرز في الديربي الأخير أمام ميلوول في تشامبيونشيب هناك في الكرة الإنجليزية في ديربي الشراسة
والعداء. قد عاد مافروبانوس بالهامرز، الكرة تصل مرة أخرى، عادت من جديد، هنا اللمسة موجودة لمصلحة كيميش، مرة أخرى لصالح المنتخب الألماني الذي يتسلح بالإرث والعراقة والتاريخ، الذي يتسلح بالأرقام والمواجهات المباشرة التي يتفوق فيها. الكرة باتجاه الأمام، سقوط لكريم أديمي، ولا شيء بقرار حكم المباراة، لا خطأ لكريم، الكرة عدت بسلام وعادت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب اليوناني. هذا الدفع نعم كان موجود بصراحة من اللاعبين، طبعا الحديث عن فايانيديس، لكن لا شيء بقرار الحكم في اللقطة الأخيرة السيد كريس كافانا. إجمالا مباراة طيبة في بداياتها، مباراة سريعة هنا في هذه الليلة القمرية، هنا في هذه المواجهة التي تأتي في يوم الأحد هنا في 27 سبتمبر. كرة ملعوبة إلى الأمام، واصلة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الانطلاقة لناثانيل براون، الفرصة للمنتخب الألماني من الكرات العرضية. مافروبانوس مميز في الكرات الهوائية، مميز في الكرات العرضية، برافو على المنتخب اليوناني الذي يقدم نفسه بصورة ممتازة بصراحة في الأيام والمباريات الأخيرة. المنتخب الفائز على صربيا 2-1 في افتتاحية دوري الأمم، والمنتخب الذي استعد جيدا لهذه البطولة بأربع مباريات دولية في آخر توقف دولي، والمنتخب الذي حاول في بطولة أو في مباريات تصفيات كأس العالم الأخيرة لكن لم يحظى بالنجاحات، لم يحظى بالنجاحات. مجموعة كان فيها دنمارك واسكتلندا أفضل بكثير، وخسر من كلا المنتخبين في تلك التصفيات. اليوم يعود إلى دور الأمم وفي المستوى الأول، أفضل إنجازات اليونان أمام الألمان، أمام كريم الذي يحاول الآن من أجل ضربة ألمانية أولى، التغطية الدفاعية بسلام ونجاح، عدت إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب الألماني. نصف ساعة أولى من شوط اللقاء الأول أيها الأحبة في كل مكان، متابعي قنوات بي إن سبورتس في هذه التغطية لدوري الأمم الأوروبية. مباريات كبيرة، مباريات كثيرة، ما أجمل سهرة الأمس ما بين الإسبان والإنجليز، وكأنها مباراة نهائية ليست مباراة جولة ثانية في دوري الأمم. وما أجمل من فكر وأشار لهم بهذه البطولة، عرضية إلى الأمام تتخلص، عادت، الله يا كريم، أوهو، يا لها من لقطة، لا يوجد أجمل منها إلا تصدي زولكاس، يا سلام على المرور، الله على الفرصة والتصويبة، زولكاس هو الأجمل من أديمي في اللقطة الأخيرة. الكرة تصل إلى جوناثان تا، جوناثان، شوف الضغط اليوناني الكبير في هذا التوقيت يا نوب الحذاري. الكرة الطويلة إلى الأمام، ترجع بالرأس مرة أخرى من زافيريس، هذا زافيريس لاعب خط الوسط، واحد أيضا من الأسماء الجيدة حقيقة، اللاعب الذي ينشط في نادي باوك سالونيكا اليوناني في مباراة 19، 23 سنة فقط اللاعب طبعا زافيريس، وعلى مستوى معدل الأعمار متقارب جدا، يعني مستوى معدل أعمار اليونان 25 سنة ونصف تقريبا، ومستوى معدل أعمار المنتخب الألماني أيضا 25 سنة ونصف بالنسبة لمعدل أعمار المنتخبين المتقارب جدا فيما بينهما. عودة مرة أخرى، الأداء حتى الآن لا يزال بالتعادل السلبي كذلك. الكرة باتجاه جوشوا كيميش من أجل إيجاد الحلول والثغرة، يان بيسك، لمسة إلى اليمين عند شادي، التغطية الدفاعية ممتاز، شايفين الانضباط يا أخي، منضبطين منضبطين. اليونان تقدم أداء بارع مع يوفانوفيتش بصراحة، مدرب صربي في المكان المناسب، في المكان المناسب بصراحة. أوكي، ما راح تشوف كرة هجومية ممتعة، ما راح تشوف شكل يعني في تنوع حلول وفي فرص، لا لا، بس هذا الرجل إيفان يوفانوفيتش في 65 سنة، هذا الرجل الصربي اللي يملك تجارب كبيرة، أيضا درب بالمناسبة منتخب الإمارات في تقريبا فترة 5 شهور، أيضا درب في الخليج مع النصر الإماراتي، ولكن هذا المدرب بالمناسبة
يتواجد مع المنتخب اليوناني منذ أغسطس 2024، وتم تجديد عقده في هذا الشهر تحديدا لأن يستمر مع المنتخب اليوناني أيضا لأعوام أخرى. الرجل الذي درب اليونان في 21 مباراة، فاز في 11 خسر في 7، يعني أرقامه لا بأس لا بأس مع المنتخب اليوناني، ولكنه متماسك حقيقة دفاعيا. يعني نادر أن تشاهد المنتخب اليوناني يخسر بنتيجة كبيرة، إلا صعب صعب أن يخسر بنتيجة كبيرة المنتخب اليوناني. هل تعلم أن أكبر خسارة لليونان في طوال مشاركاتها الأربع السابقة في دور الأمم الأوروبية، أكبر خسارة كانت 2-0، حدثت مرتين أمام قبرص وأمام منتخب المجر. تلك أكبر خسارة لمنتخب اليونان طوال مشاركتها في دور الأمم، فقط 2-0. طيب ألمانيا أكبر خسارة في دور الأمم كم؟ كانت 6-0 من منتخب إسبانيا في أكبر خسارة، كانت خسارة مذلة وكارثية للمنتخب الألماني. كرة ثابتة الآن، 44 دقيقة، نتحدث عن الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي. يا الألمان، هل من تسجيل الآن تتخلص ترجع من جديد؟ سهلة للعملاق تزولاكيس صاحب إبعاد لأخطر كرة ألمانية عن طريق كريم أديمي، لمسة موجودة يونانية في الهجوم عند تيتي، عودة إلى الخلف عند تسيميكاس، وصولا عند تسيميكاس يعرف كلوب جيدا، درب كلوب في ليفربول. الكرة تصل مرة أخرى، حلو المرور من اللاعب ريتسوس بالنسبة لقلب دفاع المنتخب اليوناني لاعب نادي أولمبياكوس. كرة يستعيدها المنتخب الألماني من جديد لدى جوشوا كيميش، يبحثون عن هدف أول قبل نهاية هذا الشوط. الكرة تعود بعد التعادل 1-1 هناك في أمستردام في هولندا، اليوم في الأوكسبورغ. ما هو الحل والعمل من أجل أول فوز يا كيفن شادي؟ نيتشا، نيتشا استلام دوران، عودة باتجاه اللاعب جوشوا كيميش، البحث عن الحلول. الكرة في اتجاه اللاعب كيفن شادي في الجهة اليمنى، المحاولة لا تزال، الكرة تعود إلى الخلف عند يان بيسك، وصولا إلى اللاعب جوناثان تا مرة أخرى. نقلات، دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. حتى الآن المنتخب اليوناني حقيقة متماسك، صلب في الدفاع، لا يعطي المجال لألمانيا من أجل الوصول. ما هو الحل سيد يورغن كلوب في الشوط الثاني؟ هل ستأتي بسيرجي جنابري وتحضن لنا أنتون شتاخ وتقدم لنا بوركارت؟ الكرة باتجاه الأمام لدى كريم أديمي، يحاول الحلول الفردية لا تنجح أمام كاريتساس وأمام أيضا فانياديز. ونهاية الشوط الأول، أداء بارع ورائع للمنتخب اليوناني على مستوى الجوانب الدفاعية، أما كلوب فيغادر سريعا من أجل التحضير لما بين الشوطين ولما سيقوله للاعبيه. شوط ينتهي مشاهدين الكرام، ألمانيا أمام اليونان بلا أهداف في الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

بسم الله الرحمن الرحيم، عودة إلى حضراتكم مرة أخرى أيها الأحبة الكرام في كل مكان، مشاهدينا متابعي قنوات بي إن سبورتس في الوطن العربي الكبير، أهلا ومرحبا بكم في شوط اللقاء الثاني لهذه المواجهة التي تجمع ما بين المنتخبين الألماني واليوناني في الجولة الثانية لدور الأمم الأوروبية. الشوط الثاني مشاهدين يبدأ بتغيير عاجل للسيد إيفان يوفانوفيتش المدرب الصربي للمنتخب اليوناني بإشراك مانوليس سالياكاس. اللاعب سالياكاس الذي يشارك مكان اللاعب فايانيديس الظهير الأيمن لأن يتواجد لدينا في الشوط الثاني. اللاعب سالياكاس الذي سيتواجد طبعا في خانة الظهير الأيمن لمنتخب اليونان لاعب نادي أولمبياكوس في مباراة الدولية الخامسة. شوط المباراة الثاني يبدأ. أهلا بمشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بمتابعينا في هذه السهرة الكروية للجولة الثانية لبطولة دور الأمم الأوروبية. في هذا الشوط وفي هذا اللقاء سننتظر من الألمان ما هو أكثر تحديدا في النواحي الهجومية سننتظر من المنتخب اليوناني التقديم أيضا صورة هجومية أكبر بعد أداء رائع حقيقة في شوط المباراة الأول في النواحي الدفاعية. الشوط الثاني هنا الأخطاء، هنا الأخطاء، هنا الأخطاء، لا مكان للأخطاء. الألمان في الهجوم عن طريق يونس، عودة إلى ميتشا، المنتخب الألماني يبدأ الهجوم والكرة إلى يونس، يونس يحاول ومافروبانوس انظروا للمدافع الذي يقدم كل شيء، انظروا لنجم الهامرز الذي يقدم أحلى اللحظات في هذا اللقاء. مافروبانوس في لمسة إلى بافليديس، عودة مرة أخرى. تغطية دفاعية على طول لصالحي المنتخب الألماني. شوف اليوم اليونان تلعب بكاتيناتشو إيطالية حتى أفضل من الطليان. عودة مرة أخرى، هنا الأخطاء، هنا الضربة، الله الله الله، يا لها من كورة يا كونتي ويا له من تصدي عملاق من الحارس إيتزولا كيس. شوف شوف شوف التصويبة رايحة بعيدة، رايحة قوية، رايحة صعبة. فرصة ومحاولة لصالح المنتخب الألماني، خلفها القائد جوشوا كيميش، الكرات الثابتة، التصويبة، الله، لا لا لا لا لا، هناك نيكوبولوديس قادم جديد، هناك نيكوبولوديس قادم جديد. هذا التصدي لعملاق الحراسة زولاكيس حارس مرمى هول سيتي. إلى الأمام كريم أديمي، الألمان أجمل أقرب، يا الله ينميتشا، هذه كرة جول ينميتشا. ويورجن يقول لا عليكم، استمروا في العمل، استمروا في الهجوم. انميتشا حب نفسه في اللقطة الأخيرة، حب يسجل، انميتشا حب يتقدم، حب يضع أول أهداف الألمان في ملعبهم بقيادة كلوب. تمريرة إلى الأمام، التغطية بشكل ممتاز من فاغنومان، عودة إلى جوشوا، الأخطاء، بابليديس، بابليديس، جول جول جول. لا، هل أصبت بالرهبة؟ هل أصبت بالخوف؟ هل لم تعد قادر على رؤية المرمى بأكمل أمامك؟ يا يوانيديس، خطأ كبير من كيميش. أي خطأ يا جوشوا، بابليديس أعطاك إياها هدية، هدية، هدية من أجل ضربة هدف قاتل. كرة إلى الأمام، هنا يونانية في الربع الأخير من المباراة، تزولس يمر، يمرر، تصويبة من الممكن الآن، الآن، الآن، الآن، الآن، الله، ظهر قرصان القراصنة، ظهر كوربوليس من
أجل أن يخطف نتيجة المباراة في أرض الألمان، من أجل أن يكتب التاريخ. يا يوفانوفيتش ستكتبها معهم، ستعنون وتدون، قد فعلناها في أرض الألمان أمام يورغن كلوب، لأول فوز في التاريخ، لأول فوز يوناني في التاريخ على الألمان، على الألمان. أي مشاركة، أي دوري أمم يبدأ بضربات صاعقة. في النسخة ما قبل الماضية خسرت 1-0، عدا ذلك انتصارات وتعادلات وعدم خسارة. فهل يعودون؟ لازال هناك متسع من الوقت، هل يعودون؟ يان بيسك لم يحن معه موعد العودة، قد مرت وعدت الفرصة الأخيرة، عدت بسلام، مرت إلى ركلة مرمى لصالح المنتخب اليوناني. أي مباراة، أي مباراة. هذه الفرصة من أجل عودة الألمان، من أجل العودة الرأسية، عادت لكنها بين أحضان حارس يستحق، وأقولها بالفم المليان، يستحق أن يكون نجم هذه المباراة، إنه الحارس إيدزولي كاس. سيمي كاس بكرة طويلة، مافروبانوس في كل موعد، في كل كرة هوائية. هذا مافروبانوس، هذا مافروبانوس، لمسة يونانية. الله الله، حلوة اللقطة، حلوة اللعبة، حلوة الكرة، حلوة الاستلام، حلوة التصويبة.

هنا كرة ألمانية أولا تتخلص تعود من جديد شافي رفقة هولندا أيضا يقدم كرة قدم جميلة في البداية الأولى. وتتحدث عن جيسوس مدرب المنتخب البرتغالي أيضا الذي يتقدم على النرويج. كرة ملعوبة إلى الأمام عودة مرة أخرى صافرة خطأ لصالح المنتخب الألماني في الوقت الأخير من هذه المباراة في 4 دقائق وقت بدل ضائع راح منها 2.5 دقائق المحاولة وسط هذا الصوت اليوناني وسط هذا الدعم اليوناني الكبير. إنها لحظات اليونان لكتابة التاريخ فلتكتب يا تاريخ اكتبها الآن دونها الآن سجلها الآن سطرها الآن ضع عنوانا في أعلى الصفحة واكتب عليه حدث تاريخي جديد. ألمانيا بيورغن كلوب وفي أوكسبورغ في ألمانيا يسقطون أمام اليونان لأول مرة عبر التاريخ لأول مرة في التاريخ يفعلها المنتخب اليوناني. اسمع

هكذا هي الأجواء في المدرجات. فماذا عن حال الكرة الأخيرة في اللقاء؟ فماذا عن حال الكرة الأخيرة يا فيرتس في المباراة؟ أسرع يا ألماني، أسرع يا ألماني، من أجل العودة، من أجل التعديل يا بينارت. عودة إلى الخلف باتجاه فيرتس، فيرتس، فيرتس، خلاص خلاص خلاص، انتهت وانتهى معها كل شيء، انتهت وكتب معها وسجل تاريخ جديد، انتهت يا كلوب في أول حضور لك في ألمانيا بتدريب المنتخب الألماني. تسقط أمام هذا الصربي، أي صربي عجوز بخبرات الأيام والتجارب والسنين، يسقطون الألمان في عقر دارهم. يا لها من نتيجة تاريخية للمنتخب اليوناني، أول فوز عبر التاريخ يدون لليونان أمام الألمان. أيها الأحبة في كل مكان، أبقوا مع هذه الصورة والأصوات الجميلة أمانة، فأشكر لكم طيب متابعتكم، ونلتقي إن شاء الله في مناسبات كروية قادمة. تقبلوا تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بيإن سبورتس واحد.
1: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بيئن.
2: فصل جديد من المنافسة.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن. bn.com/leagues27.

0: She's beautiful, isn't she? Mother Nature.
1: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
2: الذهب يا ذهب
1: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، هذه لقطات من خارج ملعب حماد العقربي في رادس في العاصمة التونسية، ونزول لاعبي المنتخب التونسي طبعا قبل لقاء مرتقب للمنتخب التونسي أمام بوتسوانا لحساب تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027. المباراة التي ستنطلق عند 10:00 مساء على بي إن سبورتس 1 وبي إن سبورتس 1 الفرنسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، وأهلا بكم معنا مشاهدين الأعزاء، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقيكم وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 وافتتاح مباريات الجولة الثانية من التصفيات. لقاء الليلة مشاهدينا لحساب المجموعة الثامنة، منتخب تونس يستقبل بوتسوانا في مباراة مهمة للغاية لنصور كارتاج الذين تعادلوا في المباراة الأولى في ملعبهم وبين جماهيرهم بتعادل غير مرضي تماما أمام المنتخب الأوغندي، واليوم يلتقون مع بوتسوانا التي قدمت مردود ولا أروع في المباراة الأولى أمام ليبيا، وليبيا هي من خطفت التعادل في اللحظات الأخيرة أمام بوتسوانا. فأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المباراة التي نتمنى فيها التوفيق لنصور كارتاج المنتخب التونسي. في بداية هذا الاستوديو دعوني أرحب بضيوف الأعزاء نجوم الكرة العربية ونجوم التحليل في قنوات بي إن سبورتس. نبدأ بكريم حجي نجم الكرة التونسية ومحلل قنوات بي إن سبورتس. كريم مساء الخير وأهلا بك معنا.
1: مساء الخير أحمد، تحية ليك وتحية لكل المشاهدين.
0: أهلا بك كريم. أيضا نرحب بجمال بالأمري نجم الكرة الجزائرية ومحلل قنوات بي إن سبورتس. جمال مساء الخير.
2: مساء الخير أحمد ومساء الخير على كل المشاهدين الكرام.
0: مرحبا كريم وجمال. إذن مشاهدينا نذكركم بموعد هذه المباراة التي ستنطلق بعد أقل من نصف ساعة من الآن، أي عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، تونس وبوتسوانا. المباراة ستكون في ملعب حماد العقربي في رادس 10:00 مساء على بي إن سبورتس 1 وبي إن سبورتس الفرنسية الأولى. إذن مشاهدينا لمعرفة أجواء هذه المباراة نتحول سريعا إلى العاصمة التونسية تونس وملعب حماد العقربي. ينضم إلينا من هناك زميل زياد السلمي مراسل قنوات بي إن سبورتس. زياد أسعد الله مساك بكل خير، أطلعنا وقربنا من الأجواء لديك قبل انطلاق هذه المباراة.
3: بالفعل مرحبا بك الزميل أحمد ولكل مشاهدي بي إن سبورتس مباشرة هنا من أرضية الملعب الأولمبي حماد العقربي برادس. طبعا أكيد ثاني اللقاءات وثاني المجاءات في تصفيات أمم إفريقيا أنغولا 2027، طبعا بعد اللقاء الأول اليوم لقاء بطعم آخر وبرؤية أخرى وأكيد طبعا تطلعات الجماهير التونسية. أكيد منتخب بوتسوانا ثاني لقاءات نصور قرطاج والمنتخب التونسي هنا على هذه الأرضية طبعا مع بداية هذا الأسبوع، طبعا خاصة بعد اللقاء الأول ومثل ما تحدثت زميلي أحمد بعد التعادل الغير متوقع والغير مقبول خاصة من الجماهير التونسية. طبعا الأجواء مثل ما تحدثت زميلي أحمد بعض الجماهير نعرف بداية أسبوع وأيضا وخاصة بعد مثل ما تحدثنا في اللقاء الأول بعد خيبة كأس العالم ثم بداية هذه التصفيات وخيبة أخرى وخاصة التعادل الغير لم تقبله الجماهير التونسية، كيف سترتب وكيف ستعيد الجماهير ومن سيعيد الفرحة. طبعا مثل ما تحدثت زميلي أحمد أكيد انتظارات كبيرة اليوم، هذا اللقاء يحمل لقاء كبير جدا، أمال كبيرة للتونسيين وخاصة لابد لغير نتيجة الانتصار خاصة بعد تعادل في اللقاء الافتتاحي طبعا أكيد قبل التحول. طبعا خاصة هنا ما تبعه الشارع التونسي خاصة بعد اللقاء الأول أنه كان في الحسبان أنه هذا اللقاء الأول النتيجة لم تكن يعني النقاط غير محسوبة، ثم يأتي القرار أنه هذا اللقاء الأول النتيجة محسوبة. طبعا اليوم لابد من الانتصار. طبعا الناخب الوطني معين الشعبان يوم الأمس في آخر ندوة صحفية هنا في ملعب وأيضا هنا في خلال التمارين طبعا إلى أهمية كبرى خاصة لهذا اللقاء. طبعا تغييرات كبيرة مثل ما عندك الزميل أحمد للتشكيلة خاصة أكيد يعني اليوم يدخل بتشكيلة أخرى ومغايرة، أبرز تغييراتها هي خاصة تواجد علي معلول والعيدوني طبعا إلى باقي العناصر. طبعا أمل كبيرة بعض الجماهير هذا مفهوم جدا خاصة بعد المردود خاصة في كأس العالم أيضا اللقاء الافتتاحي. طبعا نتابع هناك بعض الجماهير التي التقيت بها في الكواليس تأتي لأول مرة لمتابعة هذا اللقاء. طبعا الجمهور ينتظر فرحة، الجمهور التونسي في مختلف الأماكن دائما صحيح من يعيد الفرحة، الجمهور التونسي موجود حتى وإن لم يكن في الملعب سيتابع عبر قنوات بي إن سبورتس في مختلف الأماكن هنا في تونس من بنزرت إلى تطاوين وأيضا أينما تصلهم في مختلف دول العالم. طبعا لقاء لا يحتمل قسم على اثنين، أمل كبيرة للجمهور يرى أنه لابد من الانتصار خاصة نعرف أنه باقي اللقاءات وخاصة أنه هناك مترشح وحيد من هذه المجموعة.
0: نعم زياد. زميل زياد السلمي نشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة من ملعب المباراة ملعب حماد العقربي في رادس، وطبعا حضور جماهيري قليل في هذا اللقاء. هل يا ترى هذه الجماهير طبعا غاضبة مما حدث في المباراة السابقة؟ ستكون هذه نقطة حوار مع كريم طبعا حاجي في هذه الليلة مشاهدينا. قبل الخوض في تفاصيل ومعطيات هذا اللقاء نذكر مشاهدينا أن منتخب تونس لم يقدم العرض المنتظر في المباراة الأولى أمام أوغندا. الشوط الأول كان جيد، الشوط الثاني كان المستوى بعيد. بوتسوانا على العكس قدم مردود طيب أمام ليبيا، وليبيا هي من خطفت التعادل أمام بوتسوانا في المباراة الماضية هناك في ملعب طرابلس الدولي. قراءة في أوراق هذه المباراة نتعرف عليها من خلال هذا التقرير.
4: بعد ضياع نقطتين في المباراة الأولى التي ظنها الجميع داخل أسوار المنتخب وحتى اتحاد الكرة شكلية بوصف أوغندا أحد أطراف التنظيم الثلاثي لكأس أمم إفريقيا 2027، بات الفوز على بوتسوانا ضروريا لرجال المدرب معين الشعباني مع إلزامية إصلاح الهنات التي لاحت في شوط المباراة الثاني ضد أوغندا، خاصة أن الجهاز الفني بدا واضحا وأنه تعامل مع المواجهة الافتتاحية الخميس الماضي كمباراة تحضيرية من خلال تجربة عدد من الشبان ظنا أنها من دون رهان، لكن واقع الميدان أثبت أن المنتخب التونسي ما زال لم يتخلص من تركة المونديال الثقيلة بكل مخلفاتها.
5: مباراة ضد فريق بوتسوانا بالنسبة لنا مباراة مهمة جدا، نلعب ضد فريق اللي هو منافس مباشر معنا، فريق محترم شفناه ضد المنتخب الليبي كان متقدم في السكور 2-0 وخرج بان بوان، دونك شفنا لي بوان فور نتاع الادفرسير. عنده نقاط قوه يلعب عليهم، الجو ديريكت والتحول الهجومي. ان شاء الله غدوه نكونوا حاضرين باذن الله.
4: في المقابل من كان الجميع يظنها الحلقه الاضعف في المجموعه بوتسوانا باتت منافسا يقرا له الف حساب بعد ان اضاعت نقاط الفوز في ليبيا في الثواني الاخيره، ما عزز من منسوب الثقة لدى أبناء جنوب القارة السمراء قبل خوضهم ثاني المباريات ضد تونس.
6: Nothing that puts pressure on them to perform tomorrow, and we must use that to our advantage and try and create our own pressure when the game starts. We know it's going to be a difficult game because we are away, but I think if we play with belief and courage, is a game that we can make it difficult for Tunisia.
4: الجماهير التونسية التي لم تخفي غضبها على أداء منتخبها ضد أوغندا تنتظر ردة فعل من قبل النسور لكي تستعيد توازنا افتقدته منذ أشهر.
0: أرقام مباراة تونس وأوغندا مشاهدينا، الاستحواذ كان لتونس 56% مقابل 44، إجمالي التسديدات 13 مقابل 9، التسديد على المرمى 4-3، خارج المرمى 7-2، الركنيات 6-5، الهجمات 24-17. أي نعم تونس كانت متفوقة بالأرقام نسبيا، ولكن تونس اقتسمت المباراة شوط متميز وشوط كان هناك تراجع كبير وكبير جدا. إذن هنا لدينا ثلاث محاور مشاهدينا، ثلاثة محاور في هذا الاستوديو قبل التفاصيل الفنية. طبعا نبدأ مع كريم حجي نجم الكرة التونسية. كريم، لدينا ثلاث محاور في هذا الاستوديو. المحور الأول وهو بعض الصحافة أو الصحفيين أو يعني يقال في الشارع التونسي أن الجامعة التونسية لكرة القدم أبلغت المدير الفني أن مباراة أوغندا بصفة أحد المنظمين للبطولة لن تحسب نقاطها. هذه النقطة لو حدثت بالفعل قد تكون هي السبب الرئيسي في أن معين الشعباني أدى المباراة بشكل نسبيا في تغييرات كبيرة على المستوى التشكيلة من أجل تجربة بعض العناصر وكأنها مباراة ودية.
1: نقطة مهمة جدا على مستوى المدرب لما يكون عندك المعلومة أن المباراة أو نقاط المباراة ليست بالمهمة أو ليست محسوبة، فتحضير المباراة يتم بشكل مغاير تماما.
0: وهذا حدث بالفعل
1: حسب الأخبار وحسب يعني ما صرح به المدرب بعد المباراة، أنه لا محالة المباراة أو نقاط المباراة ليست مهمة، وهذا لا يتماشى مع الحقيقة. المباراة مهمة ونقاط المباراة تحسب، وانتصار ضد المنتخب الأوغندي كان ممكن يخلينا في الصدارة، وهذا تقريبا ما يدور حول يعني في كرة قدم تونسية في الوقت الحاضر. يعني المسؤولين الإداريين، أنا لا أعطي مسؤولية للمدرب بشكل أول. طبعا كل مدرب لابد يكون ملم يعني بالقوانين وهذا شيء طبيعي، لكن الإداريين في منتخب في الجامعة التونسية كرة القدم يعني هذا مشاكلهم الأول. يعني كيف تحضر مباراة أسبوع كامل أو أربعة أيام و القوانين او يعني
0: اللوائح
1: اساسيات الترشح او مجموعتك ما عندك علم بها، فهذه كارثه، وهذا تماشى تماما مع حاضر المنتخب التونسي وكرة القدم التونسيه. شيء يحزن، لكن طبعا ياثر على المدرب، والمدرب اكيد لما شفت المباراه او تشوف يعني اللاعبين او اللاعبين الشبان اللي كانوا موجودين، أنا قلت يا اختيار يعني مدرب في توجه جديد أو بناء فريق جديد أو إعطاء فرصة تجريبية للاعبين. ما صرح به المدرب بعد المباراة يتماشى مع كلامي.
0: صحيح، يعني كان هناك ربما يكون خطأ إداري، وهذه قد نقطة تؤثر وأثرت على تفكير وإدارة معين الشعباني للمباراة.
1: أكيد.
0: طيب، نقل المباراة بوتسوانا جمال من بوتسوانا لتونس، نقطة إيجابية للمنتخب التونسي أم لا؟
2: طبيعة الحال هذا في صالح المنتخب التونسي، لأنه اليوم المنتخب التونسي مجبر عليه الفوز لا غير، يعني لازم ثلاث نقاط اليوم لكي يكون مرتاح يعني في سباق المنافسة هذه التصفيات هذه. لكننا نتوقع أنه المنتخب التونسي مر بمرحلة انتقالية حساسة جدا، يعني نتوقع أنه لازم الأمور يتحكموا في الأمور أكثر. والدليل اللي خلي أنه المعلومة كانت إدارية وكان فيها غلط ست تغييرات اللي قام بها اليوم المدرب معين الشعباني. أنا نتوقع أنه لو كانت المباراة فراس ومحسوبة أنها مباراة رسمية وتحسب نقاط كان يدخل بالتشكيلة اللي يدخل بها اليوم.
0: تمام. طيب، هذان طبعا محوران في بداية اللقاء إداريان فقط، لكن نأتي إلى النقاط الفنية ومعين الشعباني في مباراة اليوم والتغيير على مستوى التشكيلة بشكل كبير وست التغييرات تقريبا في التشكيلة. رأيك في هذه النقاط وكيف يتعامل مع مباراة اليوم بعد أن رأى بوتسوانا منتخب لا يستهان به أمام ليبيا في المباراة السابقة؟
1: هو بعد المباراة الأولى والمردود السيء لتقريبا كل العناصر خاصة في الشوط الثاني، تكلمنا على الشوط الأول كان محترم نوعا ما، بداية مدرب، لاعبين تقريبا أغلبتهم شبان ودخول جديد المنتخب، فكان يعني التركيز وكانت الروح والضغط كان في نوعا ما محترم. سجلنا الهدف الأول كنا متقدمين، لكن في الشوط الثاني كانت مباراة أو شوط ثاني سيء جدا. وأعتقد أنه ست تغييرات اللي قام بها معين الشعباني في هذه المباراة ومست تقريبا كل الخطوط، يعني نتكلم على النصراوي على الجهة اليمنى ومردود السيء ل
0: طيب هم بيلعبوا 3-4-3 أو بيلعبوا 4
1: لا 4-4-2-3-1
0: 4-2-3-1
1: لكن علي معلول على الجهة اليسرى سيكون أكثر حرية لديه على المستوى
0: يعني
1: الهجومي،
0: يعني طريقة اللعبة تتغير إلى
1: 3-4-3 والنصراوي لاعب مدافع في النادي الرياضي سيخ سيكون أكثر دفاعيا، يعني دوره سيكون أكثر دفاعي. عودة العيدوني بعد غياب طويل، لاعب لديه خبرة، لاعب لديه يعني روح وقادر أنه يؤثر على مستوى يعني الضغط والشراسة في هذه المباراة. الطيف والغربي بن سليمان كذلك يعود كأساسي، ثم المستوري على مستوى الهجوم. أعتقد هذه التغييرات يعني مست كل الخطوط، دفاعين الفريق لم يكن في أحسن حالاته خاصة على الأطراف، على مستوى وسط الميدان لم تكن هناك سرعة، لم تكن هناك يعني كرياتيفيتي يعني خلق الفرص، ثم على المستوى الهجومي كنا فقراء. لابد ننتظر من الفريق أنه يكون يعني فما ردة فعل كبيرة على كل المستويات، على مستوى المبادرة، على مستوى الضغط، على مستوى صنع الفرص، كذلك على مستوى التسجيل. يعني لابد على المدرب كذلك أنه يعطينا يعني نظرة أو صورة مختلفة على المنتخب التونسي في مباراة لا خيار فيها إلا الانتصار،
0: لا تقبل القسمة على اثنين
1: طبعا، لأنك أنت في مبارتين خسرت في مباراة الأولى نقطتين على ميدانك، ثم لحسن الحظ أن في اتفاق صار ما بين الجامعة البوتسوانية والجامعة التونسية أن يكون اللقاء في تونس، فلابد أن تنتصر. ويعني ليس هناك أي سبب يعني لإهدار أي نقطة في هذه المباراة.
0: تمام. طبعا النصراوي انتقل لكرواتيا تقريبا في المرحلة الماضية، هو الآن هيلعب بطريقة لعب طبعا تميل إلى ثلاثة عندما يعني يكون الكرة في حوزة تونس ممكن تتحول إلى 3-4-3. طيب سنعود إليك في هذه النقاط الفنية، لكن أذهب إلى جمال للحديث عن هذا الانسجام الذي يبحث عنه معين الشعباني مدرب جديد على المنتخب. أي نعم هو خبرة كبيرة في عالم التدريب على مستوى الأندية، لكن تغييرات مستمرة في التشكيلة، تشعر أن منتخب تونس الآن يبدأ بجيل جديد، بيصنع جيل جديد، كيف يصنع الانسجام؟
2: أكيد الآن الكل عارف أنه نهاية جيل مرت على المنتخب التونسي، والآن بداية جيل جديد. معين الشعباني يعرف منيح يعني اللاعبين هذا، ويعرف إفريقيا منيح، ويعرف أنه لازم يكون انسجام، والانسجام لازم يكون فيه لاعبين خبرة. يعني لو تشوف اليوم حط فرجاني ساسي والعيدوني ومعلول كلهم لاعبين خبرة، كل هذا أنا نتوقع لكي، لأنه حتى مثل ما قال كريم وأنا نوافقه في النقطة هذه، راح يلعب 4-2-3-1، وفي البناء راح يعتمد على 3 من وراء ويعطي حرية أكثر المعلول. أنا أتوقع أنه راح يهاجم من أول، لأنه عارف أنه لازم يسجل من بداية المباراة، وضد المنتخبات هذه مثل بوتسوانا يعني لازم تكون حذر. هو تكلم على التحولات، لازم منتخب تونس يكون حذر من المرتدات. لهذا نتوقع أنه أشرك العيدوني لكي يغطي بين الهجوم والدفاع. إن شاء الله كل التوفيق لتونس، ونتوقع أنهم راح يدخلوا المباراة بقوة إن شاء الله
0: بمشيئة الله. طبعا بالتوفيق للمنتخب التونسي. نذكركم مشاهدينا طبعا النتائج السابقة بين المنتخبين، أو طبعا المواجهات المباشرة السابقة بين المنتخبين. تقابل في 9 مرات من قبل، تونس فازت في 5، وفازت بوتسوانا في مباراتان، والتعادل كان في مباراتان، والخسارة طبعا لتونس 2 ولبوتسوانا 5، والأهداف 14 لتونس مقابل 6 لبوتسوانا. يعني إذن التاريخ يصب في صالح طبعا المنتخب التونسي. طيب المباراة الآن كريم تقام على في تونس. سألت السؤال لجمال ولك أيضا الرأي، من الأفضلية أو من يعني حظ معين الشعباني أن المباراة اليوم أقيمت في تونس في مرحلة صعبة نفسيا على الفريق، أم كان من الأفضل تقام في بوتسوانا؟ وجهة نظرك.
1: صراحة أعتقد أنه في صالح المنتخب التونسي المباراة تكون في تونس، طبعا لابد أن تفوز بالمباراة،
0: لأنك يعني فيما بعد ستلعب مباراة خارج كثيرة
1: أكيد. لكن لما نشوف وضعية المنتخب التونسي ومنسوب الثقة والوضعية الموجودة حاليا، أعتقد أنه أحسن لو نلعب في تونس لاسترجاع الفورمة، لاسترجاع يعني قوة المنتخب التونسي. يعني لما تلعب في ميدانك أمام جمهورك، حتى لو يكون فيما ضغط جماهيري، لكن ممكن يعني بانتصار المعنويات ترجع، أو الثقة ترجع في اللاعبين، والمدرب في أول بدايته يعني يأخذ فكرة على اللاعبين، أحسن من مباراة خارج الملعب في ظروف صعبة في بوتسوانا، ونعرف بوتسوانا يعني والأجواء الإفريقية. فأعتقد كانت في صالح المنتخب، لكن لابد أن تنتصر، لأنك أنت توا ستلعب 3 مباريات يعني على التوالي على ملعبك، وستسافر في آخر الجولات 3 مباريات،
0: الجولات الحاسمة خارج ملعبك.
1: لو ما يكون عندك نقاط وتأخذ نقاط في الوقت الحاضر، ستكون الأمور صعبة وصعبة جدا.
0: تمام، نأتي إلى التشكيلة وطريقة اللعب، وخصوصا وجود حازم المستوري في الثلث الأمامي الهجومي، وهو لاعب يمتاز بالكرات الهوائية.
1: صحيح.
0: كيف يستغل معين الشعباني هذه النقطة في المستوري في مباراة اليوم، وكيف يتعامل مع الرباع الهجومي الغربي بن سلمان الطيف والمستوري؟
1: حقيقة يعني تغيير منتظر. يعني لما نشوف المردود اللومي في أول مباراة، لاعب شاد طبعا، لاعب لديه مستقبل، لكن لم نشاهد يعني الكثير في المباراة الأولى. أعتقد أنه المستوري لديه أكثر خبرة، لاعب شارك في كأس العالم، سجل كأس العالم في مباراة ودية، كان فعال في كأس أفريقيا الأخيرة، كان فعال. لابد عليه يعني طبعا على المستوى الهجومي أن نسجل، أن نضغط. طبعا على مستوى الأطراف، الطيف تغييره في الشوط الثاني في المباراة الأولى كان نوعا ما إيجابي. أعتقد أنه سيكون يعني يجب أكثر خطر، أكثر هجوما على المستوى الواحد ضد واحد. كذلك الغربي اللي ننتظر منه الكثير لم يكن،
0: الغربي سيلعب على الأطراف،
1: على الأطراف سيلعب على الأطراف،
0: ولابد يكون في انسجام مع معلول، لأن معلول محتاج
1: طبعا، لأنه هو أكثر لاعب بيدخل الوسط الملعب، ثم معلول يكون له أكثر مساحة للمرور على الأطراف. وأعتقد هذا تفكير المدرب، لأنه حقيقة معلول لاعب مميز جدا على المستوى الفني، قادر أنه يعطيك تمريرات حاسنة، قادر أنه بتواجد المستوري كرأس حربة طويل أنه يعطيه يعني الكروسس اللي قادرين يسجلوا بها، وهذا نقطة ممكن شاهدوها.

0: لاعب سريع، لاعب قادر يسجل في أي لحظة، لابد أن نكون مركزين ويكون في يعني توازن على المستوى الدفاعي.
1: طيب نكمل كلام كريم عن كيفية تعامل المنتخب التونسي دفاعيا من خلال هذه الأسماء، خصوصا ثلاثي خط الوسط المهاجم الغربي وبن سليمان والطيف، كيف أو هل سيكون لهم أدوار دفاعية في مساندة ساسي وعيدوني في هذه المباراة، خصوصا أن منتخب بوتسوانا يمتاز بالسرعة في التحولات الهجومية في المرتدات، وهذا ما حدث أمام ليبيا.
2: طبيعة الحال يعني المرتدات راح تكون حاضرة، تكون حاضرة لأنه المنتخب التونسي هو مطالب أخذ بزمام المباراة، يعني لازم يدفع الأمام وراح تكون عليك مرتدات، ولهذا نشوف أن نتوقع أنه أشرك العيدوني للحد من المرتدات هذه، لأنه العيدوني أكثر دفاعيا وأكثر قتاليا.
1: العيدوني والساسي هيكون في
2: العيدوني والساسي، الساسي راح يكون يعني شوي يتبع يعني بوكس تو بوكس، بعض المرات نشوفه كرقم 8 الساسي يروح قدام، لكن العيدوني أتوقع أنه راح يكون يعني ثابت للتغطية على المرتدات هذه اللي راح تكون، ونتوقع انه غربي وطيف راح يكون عندهم ادوار دفاعيه. ونقطه جيده تكلمت عليها استاذ احمد هي اللي وانتم الاخ كريم، معلول وغربي والمستوري راح تكون عندهم علاقه في المباراه اليوم، لانه نتوقع انه دخل المستوري اللي يجيد اللعب بالراس، ومعلول اللي يعرف يحط الكوره وين يحطها وين يحب، يعني اذا كان مرتاح نتوقع انه احسن شيء يصير للمنتخب التونسي في المباراه هذه انه يسجل في بدايه المباراه.
1: تمام.
2: ان شاء الله يكون له هذا ان شاء الله
1: مشيئه الله. طبعا هذه نقطه مهمه، نقطه التفاهم بين معلول والغربي وطبعا المسطوري، طبعا نقاط فنيه ورؤيه فنيه من محللينا في هذا الاسبوع حول هذه المباراه. اذا مشاهدينا فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن. bn.com/leagues27.

0: نذكركم مشاهدينا باستكمال مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية غدا الثلاثاء، جنوب السودان ومصر، بوروندي والجزائر، الموزمبيق والسودان، ليسوتو والمغرب، أوغندا، ليبيا، بنين، موريتانيا. كل هذه المباريات إن شاء الله غدا حصريا على قنوات بي إن سبورتس. إذن مشاهدينا لحظات وتنطلق المباراة أمامنا في الصورة طبعا استعداد اللاعبين المنتخبين لنزول أرض الملعب سريعا. في كلمة البداية، كيف ستكون من معين الشعباني؟ ضغط عالي أم لابد من الحذر والتوازن؟
1: أعتقد أنه سيكون ضغط عالي مسلط على دفاع المنتخب البوتسواني. أعتقد أنه المنتخب البوتسواني ليس لديه الإمكانيات الكبيرة أنه يخرج بالكرة أو يلعب تحت الضغط، لكن لم يكن في ضغط مع الحذر يعني في الخلف، ثم الاعتماد على الأطراف وخاصة الجهة اليسرى معلول يعني ممكن يكون مفتاح لأهداف بداية المباراة.
2: تونس لازم تسجل، لأنه إذا المنتخبات هذه لما سجلت عليها مع مرور الوقت راح تأخذ ثقة كبيرة وراح تصعب عليك المباراة.
0: صعب المباراة منتخب بوتسوانا، هل سيلعب بطريقة دفاعية؟ سيعتمد على التكتل الدفاعي؟
1: ليس لديه إمكانية الهجومية بعد اللاعب رقم 11 اللي هو سريع، لكن إذا تلعب تحت يلعب تحت الضغط لن يلقى المساحة أو الإمكانيات أنه يلعب على مستوى المرتدات. طبعا لابد أن تضغط، لابد أن تجبره أن يرتكب الأخطاء، ثم التسجيل لتسهيل المباراة.
0: هو من أجل أن تفك طلاسم التكتل الدفاعي هو لابد من يعني اللعب في انتشار جيد على الأطراف وتحريك الكرة من اليمين إلى اليسار حتى تفتك. إذا لابد من انسجام في التلت الأمامي، هل ترى أنه ممكن يكون مثل هذه التشكيلة هناك انسجام بين العناصر في المنتخب التونسي؟
1: شوفي على المستوى الفني، على المستوى الفني في لاعبين عندهم إمكانيات يعني قادرين أنهم يسرعوا في اللعب ويكونوا دقيقين فنيا على المستوى الفني ممتازين. نتكلم على علوم، نتكلم على أساسي، نتكلم على غربي كذلك الطيف، لكن

0: لا للتسرع، لابد يكون تلعب بسرعة لكن بدقة وتكون يعني فعال خاصة في التسجيل.
1: بالفعل. شكرا كريم، شكرا جمال. إذا مشاهدينا هذه كانت نقاط فنية لهذه المباراة، لابد من السرعة ولكن ليس طبعا هناك تسرع من لاعب المنتخب التونسي طبعا في مباراة مهمة ومرتقبة من أجل تعويض ما قدمه المنتخب التونسي في المباراة السابقة أمام أوغندا. أترككم مع أجواء ملعب المباراة، محمد العقربي، لنستمع للسلام الوطني لتونس وبوتسوانا.

إذن مشاهدينا هكذا استمعنا للسلام الوطني لكل من تونس وبوتسوانا. طبعا مباراة مرتقبة لنسور كارتاج في هذا اللقاء بعد التعادل أمام أوغندا في المباراة الأولى. بالتوفيق إن شاء الله المنتخب التونسي في هذه المباراة. لدينا العديد من المباريات مشاهدينا في دوري الأمم الأوروبية، رومانيا البوسنة والهرسك والسويد بولندا، تركيا إيطاليا مباراة مرتقبة طبعا وكبيرة، إيرلندا الشمالية والمجر، وبلجيكا وفرنسا. أما الآن نتحول إلى تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وتونس وبوتسوانا على بي إن سبورتس 1 وزميل عصام الشوالي.

أصدقائي المشاهدين متتبعي البين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه أجواء رادس الأولمبي في مساء وسهرة الاثنين، كأس أمم أفريقيا الطريق إلى الثلاثي، أوغندا كينيا وتنزانيا يتواصل في أمل المنتخب التونسي بجمهوره في بلوغ النهائيات للمرة 19 تواليا ورقم 23 في تاريخ نصر قرطاج، اللي هو أكثر المنتخبات الأفريقية حضورا بعد تقريب 3-4 منتخبات في القارة السمراء، والرقم القياسي تتصدر مصر. أحمد علي أراجيجا هذا هو الحكم التنزاني، طاقم تحكيم من تنزانيا في هذه المواجهة، المواجهة الأفريقية الثانية في درب التصفيات. المنتخب التونسي المصنف 57 في ترتيب الفيفا يلتقي منتخب بوتسوانا المصنف الدولي رقم 147. تشكيلة المنتخب البوتسواني بقيادة المدرب نذاغا، لحراسة المرمى فوكو رقم 5، فيلافي رقم 21، مانغولو رقم 20، كوبيلانك رقم 4، اللاعب جاو لاولوي رقم 14، مودينغ رقم 6، موتسيوا رقم 8، راموتسي رقم 11 يلعب في الوداد المغربي، اللاعب أوري بوني رقم 10، سيد سيد ورقم 9 راس الحربة كاغامانيان. تشكيلة المنتخب التونسي، لحراسة المرمى أيمن دحمان، يلعب محمد النصراوي في أول مباراة دولية رسمية، رقم 6 عروس صاحب هدف ماتش أوغندا، رقم 3 منتصر الطالبي أكثر المخضرمين في الدفاع التونسي، رقم 12 أحد أساطير الكرة التونسية في العشرين سنة الأخيرة علي معلول، 23 صيف الله الطيب، رقم 13 القائد الفرجاني، رقم 11 اسماعيل الغربي، رقم 18 بن سليمان، رقم 9 دخول في القائمة كأساس اليوم حازم المستوري، ورقم 14 الجلادياتور عيسى العيدوني. هذه هي تشكيلة معين الشعباني في البحث عن الانتصار الأول للمنتخب الوطني التونسي في تصفية الكان. مباراة تأتي في ظروف استثنائية وظروف صعبة جدا باعتبار نكسة المونديال اللي خلت أثارها النفسية والبسيكولوجية على كل من يتبع كرة القدم في تونس، ثم نتيجة البدايات مع تدريب ومدرب جديد، ونقطة ثالثة أيضا الإشكال القانوني اللي طرح نفسه في آخر 72 ساعة منذ انقضاء مباراة الأوغندا يوم الخميس الماضي، والندوة الصحفية في عقابة معين الشعباني قال جربنا برشا عناصر واعتبروها بالماتش الودي اللي حضر ماتش بوتسوانا، وهذا ما كانش صحيح باعتبار أن الرولز كانت تشير إلى أن ترتيب أوغندا لا يعني التأهل، ولكن نتائج أوغندا في المجموعة هي معنية بها. المنتخبات الثلاثة في المنافسة منتخبات بوتسوانا ليبيا وتونس. إذن معطيات جديدة، نقطتين مشاو، المنتخب التونسي اليوم يلعب ظهره للحيط مطالب بالفوز ومش كلام، ولا كاس أفريقيا ستكون من ذكريات الماضي. يمشي بالكرة المنتخب التونسي سيف الله الطايف، منتخب التونسي يلعب في رادس مرة 5 أمام المنتخب البوتسواني في مواجهة رسمية. التاريخ يتكلم على 3 انتصارات لمنتخب الوطن وفوز تاريخي لبوتسوانا 2010 وقتها بقيادة بيرترو مارشان، منتخب بوتسوانا فاز في رادس 1-0. ترجع الكرة المنتخب التونسي العيدوني، اسماعيل غربي هدف المبكر مهم جدا، فرصة كبيرة، فرصة المنتخب التونسي، مازالت الإمكانية، يضغط عيسى، ترجع الكرة بريسينج وضغط عالي، أكيد ننتظر ردة فعل، أكيد ننتظر رياكشن. تبرياء القميص هذا حملوه برشا أسماء للتاريخ، القميص هذا تعبوا وعرقوا عليه برشا ملعبية وبرشا ناس، وبالتالي المنتخب التونسي في مهمة لإنقاذ ما الوجه وبداية جديدة في هذه التصفيات. مشكل كبير برشا نعاينه في منتخب التونسي في هذه الفترة، أهم مستوى التصنيف الدولي راهو 57 كارثة. أنا لا أتكلم على الترتيب، أنا أنظر إلى الأمام، الترتيب هذا يلزم يتحسن،
ولا في تصفية كأس العالم. القرعة تقريب بعد سنة ستكون بين مخالب الكبار، وقت المونديال يكون شبه مستحيل. ونعرف الإمكانيات الكبيرة اللي يوفرها كأس العالم على المستوى المادي، يتكلم الجانب الاقتصادي هنا للمنتخب وللجامعة ولكرة القدم التونسية. لذلك حتى على مستوى الاختيارات في المنافسين يزينا من بوتسوانا ومن تشاد ومن زيمبابوي، يزن نلعبوا مع منافسين قويين أقوى منا في الترتيب وتجيبهم لتونس، مش تمشي معاهم غادي وتخسر وتخسر وما تربحش نقاط. يلزم في رادس مع مصنفين خير منك في الترتيب الدولي من أجل تكسب برشا نقاط وتقدم، لأنه للمرة الثامنة فقط في تاريخ نصور قرطاج المنتخب التونسي يخرج ترتيبه القاري على التوب 10. احنا الآن 11 في الكاف على مستوى ترتيب الفيفا في آخر تصنيف. فرجاني ساسي يلعب، فرجاني النصراوي المحترف الجديد في كرواتيا، يلعب الكرة عن طريق قادم عروس. هذه مباراة مفتاح الهدف الأول أمام منتخب متواضع. آخر 15 ماتش عملوا كان 2 كلين شيت مع الصومال وملاوي، منتخب خسر 3 مع السنغال مع الار دي سي مع تنزانيا، وبالتالي فماش فوتو فماش صورة مطابقة بين تونس وبوتسوانا. منتخب التونسي يلعب في استادو أمام ثلة من جمهوره، يلعب تحت ضغط النتيجة. الأداء المتواضع والضعيف المتواصل من فترة، وإن شاء الله تغادرنا هذه السنة الكبيسة على خير في كرة القدم التونسية 2026. 7 مباريات متتالية بدون فوز، فوز وحيد طيلة موسم 26 كان 1-0 على هايتي، هدف تونكتي في تربص كندا في أول ماتش مع الصابر اللاموشي. منتخب التونسي لم ينتصر رسميا من ديسمبر 25 لما فاز في كان المغرب 3-1 على منتخب أوغندا. وبالتالي هذه الأرقام ما تكذبش، نجمش تزيف الحقيقة، حقيقة متعبة. جمعية صغيرة في منتخب كبير واسم كبير المنتخب التونسي لكرة القدم. ترجع كرة وتمشي طويلة للمنتخب البوتسواني، يتصدى منتصر التالبي، يمشي الكرة علي معلول. بوتسوانا لعبنا لها تحضيرا للكان من سنة تقريبا وعشرة شهور، فوزنا 2-1 ولكن حذاري كنا خاسرين لدقيقة 85 1-0 من بوتسوانا. في دقيقة 85 نعيم سليتي عدل السكور، و90+4 نفسه سليتي يسجل هدف الفوز من ركلة جزاء قاتلة. ترتيب المجموعة يتحدث عن صدارة رباعية، ولكن بفرق الأهداف بوتسوانا وليبيا ب2-2 يتقدموا على تونس وغندا في 1-1. منتخب التونسي بعد الاتفاق مع الجامعة البوتسوانية أنه ننقل مبارياتنا الذهاب في رادس والإياب في كابورون، فأنه منتخب التونسي سيلعب 3 ماتشات بتاع رادس ورا بعضهم، آخر 11 نوفمبر ماتش الحاسم ضد الشقيقة ليبيا، فهم نمشيو 3 اون ديبلاسمون والتسلل ضد المنتخب التونسي وسيف الله الطيف. دخول أنيس بن سليمان كأساسي، دخول المستور اليوم والعيدوني ومعلول والنصراوي، مع البداية بسيف الله الطيف اللي كانت خلف الشوط الثاني في ماتش أوغندا. تمشي كرة ملعبة طويلة ترجع بالرأس علي معلول، فرجاني يحاول اسماعيل غربي لعب ليغانيس في الدرجة الثانية في اسبانيا. طبعا هي حقيقة تقال، واحد كي يغزل المراية ويقول الحق ايضا مهم وباهي. ملعبية اللي جاي من البطولات الاوروبية نص نص بكل امانة وبكل احترام، لهم مهدي النفطي، لهم عادل الشادي، لهم حامد الناموشي، لهم شوقي بن سعادة، لهم ناجح ابراهيم، كل فترة وفترتها القماش متوسط برشا. لازم نحاولوا كيفاش نخرجوا من هذه الأزمة تاع اللاعبين بأقل وقت ممكن،
عنا منتخب شباب متألق ومنتخب أولمبي واعد. والمستوري للهدف الأول يمشي حازم المستوري جول. حازم المستوري والحارس يتصدى الحارس وكو أول كرة. فماش كلام المنتخب التونسي هذا إذا واصل في التصفيات خير وبركة. إذا باش تتواصل هذه النتائج السلبية اقتراح للفنيين والإعلاميين وجمهور الكرة في تونس بالتنسيق بين الجامعة وسلطة الإشراف أنك ممكن تضحي بكان 27 من أجل أن تبني فريق جديد بشبان ونستنى شوية، لأن هذه الحلول الترقيعية تعودنا بها تتأهل بمعاناة ثم تصل إلى النهايات ثم دموع النهايات ثم مدرب يمشي مدرب يجي واتحاد يلزم يمشي والحبل على الجرارة. دونك لابد من حلول نهائية وليس ترقيعية. خلينا نربح اليوم. ترجع الكرة وسط الميدان يمشي العيدوني عيسى في الوسط فرجاني في الانتقال. الكرة من اليسار يمشي علي معلول. علي معلول باقي الكرة يمشي اسماعيل يقلب الكرة اسماعيل ويخرج الحارس البوتسواني الحارس فوكو. تقريبا أول مرة يتم اعتماد نتائج المنتخبات المتأهلة الكان. نعرفوا مثلا قطر 22 لعبت حتى في التصفيات الأوروبية باش ما يقعدش المنتخب المنظم للبطولة يعني عاطل، يعطيه فرصة يشارك في التصفيات كان ماتشات ودية ولكن لا تعتد النتائج. هذه المرة حبيبي وفي إفريقيا والتحت الطاولة والاتفاقات وخاف، ولكن المنتخب التونسي لازم ياخذ الان مصيره ونظام باش يكون حاسم من خلال الذهاب والاياب ضد ليبيا. ليبيا اللي تلعب غدوه الخمسه بتاع العشيه بوقت تونس في كامبالا ضد اوغندا. منتخب التونسي بادي بتركيز، الهدف بدا يسخن، الكره بدات تقرب، يمشي عليه يمشي بالكره من الكره راجع في التسلل. نعم اوف سايد، تسلل على المنتخب التونسي. 80 ان شاء الله غدا بالتوفيق السبعه بتاع العشيه في اولمبي سوسا ينجم يمشي ويشجع ويتفرج المنتخب الأولمبي بقيادة بوجلبان بعد فينال في دورة طولون ثم نهائي متوسطي في دورة تارانتو. يبدأ غدا الحلم من أجل الأولمبياد اللي غايب علينا من أثينا 2004 بقيادة خميس العبيدي. كرة خطيرة تغطية يمشي آدم عروس والكورنير ركنية لبوتسوانا، الركنية الأولى في المباراة للمنتخب البوتسواني. هلا ونادي رن في تاريخ المنتخب الوطني، سبع ماتشوات وربعاتهم من غير انتصار. يمشي كرة من الركنية للمنتخب البوتسواني اللي يلعب معاه عنصر الوقت، كل ما يزيد الوقت في التعادل تزيد ثقته ويزيد تعبنا، لذلك الهدف المبكر هو المفتاح وهو السلاح. الكرة من القائم الثاني يخرج دحمان خطيرة الكرة والعارضة. الكرة الأولى خطيرة كانت لبوتسوانا، خطيرة للمنتخب البوتسواني، أخطر كرات المباراة، أكبر ألعاب المباراة، فرصة أولى ولا أخطر للمنتخب البوتسواني. حذاري من الفريق البوتسواني. 11 دقيقة لعب في الشوط الأول. دفاع التونسي مشكل كبير بعد ما كان عبر تاريخنا هو صمام الأمان وحقق أحلامنا. الدفاع التونسي صار هو المشكل. تصوروا أنه آخر 13 مباراة للمنتخب التونسي مرتين فقط لكلينشيت. درجة كرة طويلة من الحارس فوكو. إذن تنبيه شديد اللهجة من المنتخب البوتسواني. ناصراوي يمشي عيسى العيدوني يلعب الكرة منتصر الطالبي. طالبي سايب كرة يمشي عن طريق علي معلول. 13 دقيقة لعب في المباراة 0-0 في رادس. منتخب التونسي ضد نظير البوتسواني في تونس. البدايات من 20 سنة 2004 في ماي كانت 4-1 لتونس، ومحللنا كريم حقي وقت سجل في تلك المباراة الخاصة بتصفيات كأس العالم، ثم كانت مباراة تصفيات مونديال وكان 2010 وربحونا 1-0، ثم كانت تصفيات الكان والتسديد والحارس وفرصة من طيف وكرة برا، ثم كانت تصفيات الكان 2015 في بن جنات بالمناستير ربحناهم 2-1 بعد ما كنا خاسرين، واخيرا في 23
لهذا السبب في رادس تصفية أمم أفريقيا من جديد. هو ثنائي للمساكني، كرة ممتازة تسديدة فرجاني أو أنيس بن سليمان، والحارس فوكو يتصدى. فما ريتا في المباراة، فما ضغط تونسي، محاولات موجودة ولكن حذاري من المباغتة البوتسوانية. تقريبا اشتر مواجهاتنا مع بوتسوانا هما اللي غدرونا بالهدف الأول. حذاري، معدل أعمار المنتخب 26 سنة ونصف في هذه القائمة الأولى مع المدرب معين الشعباني. ترجع الكرة للمنتخب التونسي، منتصر الطالبي في وسط الميدان. طالبي يمشي بالكرة عن طريق عروس المحترف في تركيا في قاسم باشا، يرجع الكرة مع لاعب لوريان في وسط الميدان، يمشي آدم عروس. برشا مشاكل هجومية المنتخب التونسي، فريق التونسي 7-8 ماتشوات الأخرى سجل كان زوز 3 أهداف. وقت اللي عندك حصالة دفاعية هو مشكل هجومي، وفي صناعة اللعب صعيب ياسر باش تنجح. هنا ماهيش مشكلة مدرب أو اسم، ولا كان نخرجوا زقالو من قبره، فما مشكلة إمكانيات. هذا هو جاد الفقير الكروي بما عنده. ترجع الكرة للطايف في وسط الملعب. في هذه العتمة لابد من الإشارة الأداء الممتاز لمنتخب سليم الترابلسي في مصر، إن شاء الله يترشحوا. منتخب عجبني برشا ضد الجزائر، وخاصة البارح ضد المنتخب المغربي ضيعنا الانتصار، كنا الأفضل، لكن المنتخب في برشا عناصر واعدة. هنا كرة تمشي طويلة، يلا الطايف سيف الله جاب الكرة، برافو، يربح ركنية. ركنية المنتخب التونسي. 15 دقيقة في المباراة، ما زالت الأصفار هنا في رادس. في الصفرة الثانية البوتسوانا للمغرب العربي بعد ما كان أجبر المنتخب الليبي على التعادل مباغت 2-2، ولو أنه كانوا ربحوا بوتسوانا 2-0 في دقيقة تقريب 86، بالتالي النقطة في الأخير بعد الريمونتادا الليبية تعتبر ثمينة جدا. 16 دقيقة، هل يكون موعد الهدف الأول من ركنية؟ سجل المنتخب التونسي هدف الافتتاحي في هذه التصفيات، وبركنية هنسجل هدف في المباراة اليوم. ترجع بالرأس وممكن مستوري، والكرة ضاعت، ضاعت الكرة لحازم المستوري، كرة للحارس فوكو، كرة من الحارس البوتسواني. نقطة نظام أن المنتخب البوتسواني 99% اللاعبين ينشطوا في الدوريات، نقول الجنوب أفريقية، يعني بوتسوانا أساسا في بلادهم وفي جارتهم القريبة جغرافيا ساوث أفريكا. هذه هي تفاصيل المباراة. تسع مواجهة رسمية بين تونس وبوتسوانا، تونس ربحت 4، بوتسوانا فازوا في 2 وتعادلنا مرتين. في المقابل عندنا 5 انتصارات في 9 مواجهات باعتبار الماتش الودي، والأهداف 14 في رصيد منتخب تونس مقابل 6 في رصيد بوتسوانا. ترجع الكرة للفريق البوتسواني، كرة تتهيأ من القائد ويلا الكرة ملعوبة المنتخب البوتسواني، تحويل دي فيه ممتازة جدا، يهرب على النصراوي، ترجع الكرة في منطقة الجزاء وكرة خطيرة ويدخل الدفاع. ترجع الكرة من الدفاع التونسي، يضغط عالي منتخب بوتسوانا، فما مساحات، جري الكرة، تحلت الكرة، يمشي بالكرة، بلاسي روحك حازم المستوري، يمشي حازم ويدخل الدفاع، يدخل الدفاع البوتسواني. كرة توش ترجع الكرة عن طريق علي معلول، علي معلول كرة طويلة في منطقة الجزاء، ترجع بوتسوانية، يستقبل فرجاني، يبني الهجوم عيسى العيدوني، عيسى كرة سيئة من عيسى ومشيت سهلة، ضربة مرمى للحارس فوكو. منتخب الأولمبي غدا ينطلق في الرحلة الأولمبية ضد المنتخب البنيني 7 متاع العشية في استاد سوسة الأولمبي، إن شاء الله بالتوفيق
لكتيبة تنس بوجلبان، عنا ثقة فيهم. في المقابل الحدث يفرض نفسه، تحية كبيرة ألف قبلة على جبين عائلة الكرة الطائرة التونسية اللي شرفونا ورفعوا الرأس ونورونا وحصلوا على النجمة 12 في تاريخ أمم إفريقيا وترشحوا إلى أولمبياد لوس أنجلوس. برافو لصانع الإنجاز اللاعبين ليبقاو دائما في قلوبنا وتاريخ عملوه للكرة الطائرة التونسية. رابع تتويج في آخر 5 دورات مع إدارة فنية خدمة مليح ولقات النتائج وثمار العمل والمكتب الجامعي بقيادة عبد المجيد جراد اللي كانت نتيجة ممتازة انك تجيب البطولة في تونس وخاصة تخليها. وعيسى يخلينا في الكورس من اجل الكان، ولكن الدفاع يتدخل. فوليه من ايامه من جيناته من تاريخه من عام 57 في بيروت، من 70 سنة والدورة العربية من ايام زيزي. الكرة الطائرة التونسية كانت دائما عالية عن الجميع. ترجع الكرة اسماعيل، يلا اسماعيل يمشي الغربي واحدة بام اسماعيل، والدفاع البوتسواني يتصدى. 75% الاستحواذ التونسي. ان شاء الله لقب الكرة الطائرة يعيد الحياة ويعيد البسمة لألعاب القاعات وخاصة كرة القدم ايضا. ترجع الكرة للطايف، طايف ان شاء الله هدفنا القادم يكون بطولة افريقيا البنات في الهوند بين نابل والحمامات بداية من 2 ديسمبر 2026. عندنا ثقة فيهم كبيرة البنات انه يطيحوا العملاق المارد الانغولي، يربحوا الانغوليات في صالة الحمامات ان شاء الله 12 ديسمبر القادم، وتكون بطولة افريقية للتاريخ. لكرة يد قد تمرض ولكن ستعود، وقد تكون تاكل بين ذفرين في كفوف الان، لكن يا ما وكلت كفوف لسنين واجيال. ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني. 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة ما زالت التعادل السلبي. منتخب التونسي أفضل مع أخطر فرصة للمنتخب البوتسواني. كرة على العارضة من كرة ثابتة من ركنية. الوقت يتواصل، النتيجة ما زالت في حكم التعادل. طبعا بخلاف الانتصار اليوم ممكن نقوله باي باي 2027. هي مباراة على تواضع المستوى للخصم والمنافس والرهان. بداية التصفيات اللي ما كانش تعملنا حتى قلق صارت في ظرف وظروف الكرة التونسية الحالية مباراة أقول مفصلية، فمش كلام لنحكي الأمور بمسمياتها، مباراة مفصلية، لأنه هذه مباراة في طريق التأهل. هذه يا روح العيدوني اللي يطلب من الجمهور المساندة. حتما سنخرج من هذه الفترات الصعبة وفترات الفراغ. نحتاج الانتصار للديكليك البسيكولوجي خاصة، والكرة تمشي للمنتخب التونسي. فرجاني، فرجاني جري الكرة، فرجاني عيدوني. شوف المنتخب البوتسواني طريقة التوقف على اليسار، على اليسار خرج لك كرة ما يوصلها اسماعيل غربي لعلي معلول. ترجع كرة وسط الميدان، ترجع بالراس يخرج في الفارغ نصراوي يصلحها عروس. ترجع الكرة من سيف الله للطايف، الطايف الطايف يرجع بالكرة ادم عروس. ترجع الكرة لدحمان، 16 كلين شيت في مشواره مع نصور كرتاج، منهم 6 في طار المونديال. يتقدم معلول، يمشي علي صاحب 3 أهداف مع المنتخب التونسي. علي معلول هرب من نادي المئة مئوية من المباريات الدولية مع المنتخب التونسي. معلول عيدوني، اسماعيل غربي. 22 دقيقة لعب في الشوط الأول، الوقت يمر، النتيجة بيضاء. ترجع كرة نصراوي، فرجاني باقي الكرة، يمشي سيف الله لطايف، يتقدم سيف الله، سيف الله عرضية حط الكرة والركنية، ركنية للمنتخب التونسي. يدخل قائد الفريق لمنتخب بوتسوانا رقم 4 اسمه جاولاولوي. كرة في الركنية، كرة ثابتة جديدة. اسماعيل الغربي اللي كان وراء الهدف في الافتتاح امام اوغندا يحاول
أن يساهم في افتتاحية اليوم كرة للمنتخب التونسي. صفر لصفر الوقت يمر. يمشي إسماعيل كرة من إسماعيل الرأسية وشباب قطعت من منتصر الطالبي. منتصر الطالبي وحده ويحط الكرة برا في العاود. محاولة كانت قريبة لتونس لهز الشباك وافتتاح النتيجة في هذا اللقاء. كرة كانت من منتصر الطالبي. خاف في هكذا لقاءات الوقت ضغط النتيجة الوقوع في التسرع هذا اللي خوف. منتخب تونسي أداء أفضل من ماتش أوغندا وهذا طبيعي باعتبار الآن يعني ظهرنا على الحيط. لابد من ردة فعل بعد كل هذه الإخفاقات. معين الشعباني في البدايات مع المنتخب التونسي صاحب خبرة إفريقية بين الترجي وبركان، لكن ديما قلت أنه تدريب الأندية مختلف تماما عن الإشراف الفني على المنتخب. الآن في أول حصص تدريبية أكيد برشا نقاط باش يسجلها الشعباني من خلال هذا التربص الأول بالمباريات الثلاثة. مع البوتسوانا نلعب في آخر الويكاند ضد منتخب مالي ماتش ودي، الغاية منه تحسين ترتيبنا الدولي أمام منافس أحسن منا في الترتيب. برشا استنتاجات، برشا ملعبية متأكد باش يخسروا مكانهم. والمنتخب التونسي لابد من سياسة جديدة على مستوى الفرصة. نعطي فرصة، نعطي اثنين، قلب كبير نمشي ثالث فرصة. لكن يا حبيبي بعد فرصتين وثلاثة ما عادش يرجع، اللي يفشل ما يثبتش نفسه ما عادش يرجع. ترجع الكرة عن طريق منتصر الطالبي. حرك واطلب كرة. نفس الطريقة تقريب ماتش أوغندا وقت يضغطوا علينا. فماش كون يطلب كرة، فماش كون يبين روحه باش ياخذ الكرة. ترجع الكرة منتخب التونسي بالسالم إسماعيل. اكبس روحك يا غربي. درجة كرة والتماس للمنتخب التونسي. نعم كرة الفريق التونسي رغم أن المساعد قال للمنتخب البوتسواني. 25 دقيقة في حكاية الشوط الأول هنا في الماتش. النتيجة 0-0 تونس بوتسوانا. يمشي رقم 5 للتنفيذ اللاعب فيلافي الظهير الأيمن لبوتسوانا. درجة منتصر الطالبي بالرأس والتماس. تماس للفريق التونسي. كرة من علي معلول في الرواق الأيسر. ترجع كرة من علي. ضيع الكرة إسماعيل الغربي في وسط الميدان. ممتاز المنتخب التونسي. تسرح كرة عيدوني. عيدوني إسماعيل واحدة يا غربي. الغربي هز على اليمين الآن. ممتاز الباس يطرق الطيف واحدة يا سيف الله. يحط الكرة الطيف والدفاع. يتصدى دفاع البوتسواني. يتصدى دفاع البوتسواني. حذاري واحدة اثنين الجبدة بدوره والكرة تمشي الرقم 10 للمنتخب البوتسواني. يخرج دحمان إلى ضربة مرمى من دحمان. كرة لدحمان. ترجع كرة للمنتخب التونسي. عروس فرجاني. لا يا فرجاني. منتصر الطالبي يلعب الكرة آدم عروس. الوقت يمر. الأعصاب بدأت تشتد شوية رغم قاعدين نلقاه في حلول على المستوى الهجومي. قاعدين نمسه في الحارس فوكو ولكن مش فايدة في المسان، فايدة تسجل في الشبكة. ترجع الكرة المنتخب البوتسواني. كرة ترجع لفريق بوتسوانا. يضغط إسماعيل الغربي. ترجع كرة لدفاعات بوتسوانا. كرة لمن؟ كرة للمنتخب التونسي. يلا عليه خبرات السنين معلول مستوري. يعاود كرة إسماعيل الغربي. الغربي الغربي واحدة لعلي. هيا يا علي مش ممكن. ضغط الكرة يضرب العيدوني والحارس يتصدى. الحارس يتصدى. الحارس فوكو. فرصة أخرى للمنتخب التونسي. قاعدين نلقاو في حلول، قاعدين نعديو في الدفاع البوتسواني. فما فارق في الإمكانيات ولكن يلزم التركيز.
ممتاز ولاد، برافو عيسى. عيسى تمشي بالكورة على طريق اسماعيل، واحدة يا غربي حط الكورة، الواحدة اثنين مشات الكورة، كمل يا الطيف، كمل يا الطيف، هو الكورة للحارس فوكو. 27-28 دقيقة لعب في الشوط الأول، 0 تونس 0 بوتسوانا هنا من ستاد رادس. تعليقي في هذه الدقائق هو تعليق نهائيات متاع الكان، ماهيش تاع التصفيات، خاطر فما ريتم ايضا الغسره، مخسورين كاس افريقيا صارت بين الشك واليقين. العب يا فرجاني، تمشي الكره عن طريق معلول، علي يلعب الكره الغربي، اسماعيل نصف ساعه ممتازه ولكن العبره بالنتيجه. ترجع الكره فرجاني، جري كره يمشي عيسى، ممكن يعطي التوازن لكليبر العيدوني في وسط الميدان. هي من الغلاط الكبيرة اللي عملها اللموشي في المونديال، تخلي على عناصر التوازن في الوسط، أهمهم العيدوني. يمشي اسماعيل، تحط الكرة واحدة اثنين، يجري معلول، يلعب الكرة يا بن سليمان، والكرة للمنتخب البوتسواني. عيدوني به الكرة وحدك اسماعيل، غربي غربي يحط الكرة يا غربي، هو الكرة كانت بعيدة. كان عنده خيار اول الشوط اللي عملها هو، او كان عنده خيار التمرير، سيفل الطيف على يمينه، ما مشاتش معانا الهجمة، محاولة ضاعت، فرص تتوالى، النسور تضغط، بوتسوانا تصمد ونحن نصبر. ترجع كرة للمنتخب البوتسواني إلى الحارس فوكو رقم أربعة جاو لاولوي، كرة لجاو فوكو، كرة للمنتخب البوتسواني، كرة طويلة بالرأس، منتصر الطالبي، تمشي كرة مستوري، يضغط حازم والكرة إلى الحارس. سجل هدف مونديالي في مرمى هولندا بالرأس، عنده هدف في ماتش البرازيل في ستاد ليل في المتروبول، والكرة ترجع من اسماعيل، عيدوني في كل مكان، معلول لاعب الخبرة، منتصر الطالبي، تمشي كرة عيسى، عيسى لعلي معلول، كرة من معلول به الكرة اسماعيل، اسماعيل ومش ممكن، ضاعت المحاضرة راس، ضاعت الكرة من اسماعيل، يضغط الفرجاني، وصلت الهدف يسخنه بقوة، البوط قرب، يمشي الطيف، يمشي الطيف، وكرة توش تماس للمنتخب الوطني التونسي. شوف الباس الكواليتي بتاع علي معلول، علي معلول بشتر الساق يعطيك الحلول. عيدوني عيدوني عيسى، والتماس للمنتخب التونسي، تماس للفريق الوطني التونسي. إن شاء الله ننهي الشوط بالهدف الأول، مهم جدا على المستوى الذهني في تسيير وتدبير ومجاراة المباراة في الشوط الثاني أنه ندخل رابحين. مرهونة في هدف افتتاحي، ومتأكد أنه احنا سنزيد في الأهداف وهم بشي نهارو. المهم البونت الأول تتحل الشبكة، تتفك العقدة، يمشي الطيف، يمشي بالكرة صيف الله، صيف الله، والكرة في وسط الدفاع في السمات اللي رجعها منتخب بوتسوانا. حذاري من الكونتر اتاك، حذاري من المرتدات، غطي عليه، يرجع لي معلول، والكرة المنتخب التونسي، تنزاني قال العب، والكرة لإسماعيل الغربي، يمشي إسماعيل، عيسى العيدوني، عيسى، عيسى، ترجع الكرة للمنتخب التونسي، باين نلعبوا مليح، يمشي بالكرة الطيف، ولكن الدفاع البوتسواني موجود، يضغط الطيف، صنفوت، وكرة للمنتخب التونسي، خطأ للفريق الوطني في الدقيقة 32. هنا في رادس 0-0، خطأ من المدافع البوتسواني اليساري مانغولو، نخرجوا من غسرة اليوم وبعد عنا شهر كامل، شهر وشوية باش نحضروا الذهاب والإياب ضد المنتخب الليبي، مع الاستفادة انه ماتش الإياب في ليبيا بسبب إيقاف ملعب ليبيا، فانه المنتخب الليبي تقريبا يكلو الماتش من غير جمهور، في انتظار طبعا التأكيد.
فترة شك طبعا، فترة شك في الإداري والفني والكروي وكله. يمشي عليه واحدة يا علي معلول، يمشي علي معلول، ضربة الراس والكرة ترجع من فرجاني، يرجع علي معلول مرة أخرى، علي معلول يلعب كرة ممتازة والحارس يتصدى فوكو والغربي، وتمشي الكرة للمنتخب البوتسواني. حذاري من الكونتر أتاك، مباراة كلها إثارة في الشوط الأول، بوتسوانا تمشي للمرتدة والكرة بعيدة للحارس وعند أحمان. حارس بوتسوانا أقل شيء زيد 10-15 كيلو في الميزان. عيدوني تسريع اللعب هو الحل امام هذا التكتل الدفاعي. كره من اسماعيل، باس ممتازه بالخطوط، يعود الكره مستوري يدخل، مستوري يمشي الكره على اليسار والكره مرت من المنتخب التونسي. الحلول متوفره والتسييم ما ينقصنا الان. صوت ممتاز من المنتخب التونسي، طبعا امام منتخب اقوى منه نحن في كل شيء إلا في النتيجة الآن، وهي 0-0. تتمنى يمشي كورة إسماعيل، يعطي برشا حلول من أفضل أشواته في الفترة الأخيرة. الغربي في الكلوار في اليسار مع معلول، برشا حلول، بل هما وراك كل الحلول الهجومية للمنتخب الوطني التونسي. منتصر الطالبي، عيسى العيدوني اسماعيل جري كورة المعلول، حط الكورة واحدة اثنين حلوة، ما خرجتش الكورة وما كملتش اللقطة. حذاري الان من الكونتر، نرجعوا الان نضغط على الخصم البوتسواني. كورة لمنتخب بوتسوانا، يمشي كورة طويلة 2-2 والكورة ترجع بالدفاع فرجاني، باية برشا مساحات. اسماعيل علي معلول خرج كورة بعيدة على بن سليمان، ترجع الكرة المنتخب البوتسواني عن طريق رقم 11 يلعب في الوداد أوريبوني. 35 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة ما زالت بيضاء. كرة حمراء للمنتخب التونسي، يلا اسماعيل لوح الكرة، اسماعيل ترجع الكرة عيدوني، عيسى يمشي فرجاني ساسي، هو الكرة بدون عنوان. اشتعمل يا فرجاني. هذه أخطر الكرات، برشا كرات في ظهر الدفاع في العمق بين معلول واسماعيل الغربي، ولكن ما زالت الكرة ترفض وتتمنى. ترجع كرة المنتخب البوتسواني، كرة في وسط الميدان عن طريق رقم 6 اللاعب موت سيوا والكرة لتونس. اجري يا نصراوي، ترجع الكرة بن سليمان فرجاني، تركيزنا برشا في الرواق الايسر. 84% هذه الكرات هذه للمنتخب التونسي في الثلث الاخير، والكره تمشي عن طريق فرجاني سايب كره، يمشي عن طريق معلول وضايع من عليه، كره بعيده، ضربه مرمى لمنتخب بوتسوانا. الحارس فوكو تأخر، السيناريو المحبذ لنا وهو الهدف المبكر، ضاع الهدف الافتتاحي مع الدقائق الأولى، مما يجعل تعقيدات المباراة أكثر فأكثر تشتد على المنتخب التونسي. ترجع وسط الميدان، كرة لمنتخب بوتسوانا إلى التماس للفريق الضيف. بوتسوانا سبق لها وترشحت وشاركت في الكان، وعندها فريق جالاكسي لعب حتى الجروب ستيج في فيناليات الشامبيونز ليج، كان وقتها في مجموعة الترجي والنجم. هنا كرة ترجع بوتسوانية، حذاري من سيناريو المباغتة، ترجع كرة لمنتخب بوتسوانا، يلعبوا كرة في الرواق، مشيت على اليمين، حذاري من التوزيع، يضرب مليح بالراس، يمشي كرة خطيرة، مش ممكن، والهدف الأول لبوتسوانا، مش ممكن، عن طريق رقم 11 أوريبوني، لاعب الوداد يسجل في مرمى من دحمان، 1-0 لبوتسوانا. ضربوا كرة على عرضة، وصلت كرة ثانية، دفاع ضعيف جدا، مسؤولية مشتركة، حارس ما يخرج، والكرة في الشباك،
1-0 للمنتخب البوتسواني، 1-0 لبوتسوانا. سيناريو ماتش ليبيا بالنسبة لبوتسوانا يتكرر باعتبار يفتتحوا التسجيل، يسبق اللاعب نصراوي ويحط الكرة في الشبكة، 1-0. هذا سيناريو الماتش الودي اللي كان في ديسمبر اللي فات، هذا كان برشا مرات متكرر، بوتسوانا هي اللي تسجل الهدف الأول في الماتش. كنا نبانا، كنا حذرنا، ولكن المشاكل تتواصل. والمنتخب التونسي رغم أنه عمل الشوط ممتاز ولكن بدون التسجيل، وهذه هي الكرة اللي ضيع يقبل الفريق البوتسواني يعدل يسجل، 1-0 في دقيقة 38 عن طريق ويتناس. عيدوني ترجع الكرة لطايف، يمشي لطايف، كرة خطيرة والحارس يتصدى، الحارس فوكو. طبعا الآن في ظل هذه النتيجة المنتخب البوتسواني حاول ياخذ شوية وقت. إذا تمت مباراة رادس بدون انتصار فقرأوا الفاتحة على روح أمم إفريقيا 2027. 1-0 للفريق البوتسواني، فريق يلعب في حدود إمكانياته، ما غير ضغوط، مرتاح. كل الأنظار في هذه المجموعة مسلطة على الحوار المغاربي بين تونس وليبيا، ولكن خرجت في الفنجان، خرجت بوتسوانا 2-2 في ليبيا، والآن تتقدم في رادس بهدف. هذا الزلزال، هذه المجموعة الثامنة حاليا في التصفيات. طبعا ياخذ ثقة منتخب بوتسوانا، 4-1 من كرة والجول. فرجاني، عيسى العيدوني، شوف الخطا من الفرجاني، مش ممكن. الكرة ترجع من الدفاع، كرة للمنتخب البوتسواني. المنتخب البوتسواني واصل حضوره، وكرة بالرأس، منتصر الطالبي والدفاع. ترجع كرة اسماعيل علي معلول. طبعا معنويا بسيكولوجيا الفريق التونسي يزيد يغرق بعد هذا الهدف الافتتاحي، يدخل اكثر فاكثر في الدوت والشك. كرة لمنتخب بوتسوانا، الحلول الترقيعية قلت في بداية الماتش المتراكمة، عمرنا ما داوينا الجرح، ديما نحنوا على الجرح، فبالتالي الجرح وقت اللي يتعفن باش ينفجر. هذا اللي صاير الآن في الوضعية الحقيقية للكرة التونسية. ما كل مرة تسلم، ما كل مرة تزهرنا، ما كل مرة نمشيو، ما كل مرة نتأهل. شوف الهدف الأول، فماش ضغط هنا من علي في الستة أمتار، هو الهدف بسهولة لمنتخب بوتسوانا. منتخب التونسي عاجز على الكلين شيت منذ ماتش كندا في مارس 0-0. ترجع كورة لفريق بوتسوانا، يرجع فرجاني ساسي، فرجاني سليمان، حازم المستوري، ترجع الكورة وسط الميدان، ممتاز الطايف، يمشي الطايف يمشي الطايف، ربح تيران، قدم الكورة، طاو كواليتي هذا متاع لاعب طاو. ترجع كورة المنتخب البوتسواني، كورة الفريق التونسي، وفي خطة واضح صفر الحكم التنزاني، كانوا 2-2. كان المنتخب التونسي في حالة هجومية تسمح باستثمار الفرصة، ديزيكليبر في الدفاع البوتسواني، ولكن سيف الطايف لعب كرة يعني أقل من الاعتيادي. ترجع كرة طويلة، أعتقد في الشوط الثاني يلزم في الرواق الأيمن يلعب العياري، بروفوكي برشا هفوات، غادي ما يشدش كورة أوكي، ولكن عنده إمكانية أنه يتجاوز الظهير اللي صار ويعملنا برشا تفوق في الجهة اليمنى لهجومنا. المنتخب التونسي يهاجم كامل يسار، اليمين ميتة، بسم الله، اليمين ميتة دفاعا وهجوما من سنوات، وخطأ وإنذار، الكورة بالإنذار. هذا بن سليمان، ركز على الماتش الآن، ركز على الماتش وإنذار،
على رقم 6 في بوتسوانا. اللاعب مود سيوا. مود سيوا 43 دقيقة لعب في الشوط الأول. دون الصفر بوتسوانا 1. خطا يستفيد منه عيسى. دقيقتين فقط لنهاية الفترة الأولى. مود سيوا انذار. عيسى العيدوني وتنفيذ الخطا بينه وبين فرجاني. دخلنا باش نلعبوا الكرة الطويلة الكرة العالية على راس مستوري. ما وصلناش ولا للإمكانية وعرضية واضرب كرة إيلي حازم المستوري. أول مرة حازم المستوري وصلت كرة بالراس. برافو يا حازم برافو يا حازم. رانا بطل الحضيض يا مستوري. رانا نشوفه في العتمة يا حازم. 1-1 هدف في وقته المنتخب التونسي. هدف التعادل عن طريق حازم المستوري. أول أهدافه في التصفيات الإفريقية. هدف التعادل منتخب التونسي. هذه الكرة الأخيرة تمشي من منتصر الطالبي والمستوري بالرأس والكرة في الشبكة. أمامك الكرة متاع منتصر الطالبي ومستوري بالرأس. سبحان ربي في وقت الحديث على انه لعب للمستوري على الكرات الطويله بالراس وما لعبنا له حتى كوره. يا اخي جات كوره وجات في الشبكه. هدف التعادل. برشا برشا تصليح وبرشا برشا. الشانتي محلول يستنى فينا في الكوره. ترجع الكوره علي معلول. علي معلول كرة عن طريق اسماعيل. احسن سيناريو نرجعنا في الشوط الاول. كرة ممتازة تمشي لطايف. امشي يا سيف الله. طايف الطايف عديه عديه. يمشي لطايف. الطايف بايع. الطايف يحط كرة تمشي فرجاني. الواحدة اثنين والدفاع متصدع والكرة ترجع لبوتسوانا. ترجع الكرة لمنتخب بوتسوانا. هدف ضد مجرى اللعب. تونس ترجع ولكن ايضا نكون واقعيين لو هذا مصنف 147 يعني يعني الواحد واحد بتاع الشوط الاول مخيب الامال كاسكور. رغم انه الاداء هو الافضل للمنتخب التونسي في الثلاث اشواط اللي لعبناهم الان في المرحله الجديده مع الشعباني. كرة الثانيه خذها يا عيسى. برافو عيدوني. لا باس. ترجع الكره المنتخب التونسي. علي معلول. علي باهي الكرة. اسماعيل. اسماعيل خرج كرة يا غربي. ترجع الكرة منتخب التونسي. يضغط ومشيت لعلي. هو الثاني سلكها يا علي. حط الكرة مش ممكن. فوكو يتصدى. فوكو يتصدى لكرة المنتخب التونسي. ترجع الكرة خطا طبعا بن سليمان. خطا على انيس. وانذر كارت اصفر ممكن على بن سليمان. هذه اللقطة الأخيرة. سل متأخر مستوري. حارس فوكو جاي بروحه. ناس تلعب على الكيف على الجو. يعني حارس دولي في منتخب يلعب في تصفيات كاس عالم وكاس افريقيا زايد اقل شيء 20 كيلو ومخلينه ولعبوا الناس عامله جو. كوره هاويه يعني بوتسوانا. يلعبوا الكوره للكوره. 1-1 والشوط الاول ينتهي قريبا هنا في استاد رادس في ملعب العقربي. تعادل 1-1. تعادل ايجابي في الاهداف. اداء جيد من المنتخب التونسي. كان يستحق يربح في الشوط الاول امانه ولكن النتيجه ما تصلحش وما تساعدش. ما زالت دقيقه لتغيير الواقع والشوط الثاني لثلاث نقاط المنتظره. فماش كلام. عيدوني ممتاز يا عيسى. ترجع الكرة من علي. علي يرجع لعيسى العيدوني. عيسى العيدوني المحترف الدوري القطري. تلعب الكرة فرجاني ساسي. فرجاني عيسى. عيسى يمشي لعلي. علي يلعب مع اسماعيل. فما تفاهم بين الاثنين وحلوة ما تعدتش. يرجع الغربي. الغربي اسماعيل مضغوط عليه. يضغط المنتخب التونسي. ثواني للنهاية 30 ثانية. يجري يجري يا منتصر طالبي. كان وراء تمريرة الحسم بهدف التعادل.

0: امشي يا الطيف، امشي يا الطيف، حط الكورة الثاني، مش ممكن ضيعها بن سليمان، مش ممكن تتهاوى الفرص وتتوالى، الفرص ويتوالى التضييع. عليه شك الثاني، مش ممكن أمام المرمى أنيس بن سليمان يضيع الهدف الثاني، يضيع الهدف الثاني، ورسميا شوط رادس الأولاني ينتهي هدف في كل شبكة. تقدم لبوتسوانا أوريبوني في الدقيقة 38 ويتنس في الشوط الأول، وتعادل لتونس بعد 5 دقائق تقريب بالرأسية حازم الماستوري. هذه هي رسميا نتيجة الشوط الأول، شوط للعودة في المباراة لتحقيق المكسب الحتمي الضروري للمنتخب التونسي لإنقاذ سمعة وتاريخ. ويتنس في 38، ماستوري في 44. ملتقانا بإذن الله في الشوط الثاني من ماتش رادس.
1: شكرا للزميل عصام الشوالي. وكذا مشارينا، ينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل بهدف مقابل هدف بين كل من تونس وبوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 هنا في ملعب حمد العقربي في رادس. البداية كانت طبعا كالعادة المنتخب التونسي الذي كان أكثر سيطرة واستحواذا على المباراة، لكن المنتخب البوتسواني الذي قدم مردود طيب في المباراة السابقة أمام ليبيا أيضا لعب بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، وهي الاعتماد على الهجمات المرتدة والتكتل الدفاع القوي والاعتماد على الكرات الطويلة، إلى أن سجل هدف ثم استطاع المنتخب التونسي أن يتعادل في اللحظات الأخيرة. سنتحدث مشاهدينا عن أهم النقاط الفنية لشوط المباراة الأول، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: نذكركم مشاهدينا بأن غدا الثلاثاء نستكمل مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية. جنوب السودان مصر الساعة 4 عصرا، بوروندي الجزائر نفس التوقيت، الموزمبيق السودان الساعة أيضا 4 عصرا، وليسوتو مع المغرب في نفس التوقيت، وأوغندا مع ليبيا 7 مساء، وبنين موريتانيا 10 مساء. إذن مشاهدينا بالتوفيق لكل منتخباتنا العربية المشاركة في كأس التصفيات كأس الأمم الأفريقية. نعود إلى الحديث عن مباراة تونس وبوتسوانا والشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بهدف مقابل هدف. أبدأ مع كريم حجي، نرحب بك أيضا وجمال بالعمري. كريم، يعني تقييمك لما قدمه المنتخب التونسي في الشوط الأول من سيطرة ميدانية واستحواذ ولكن كانت بدون فعالية، إلى أن سجل بوتسوانا هدف التعادل من هجمة مرتدة ومن خطأ دفاعي، ثم استطاع تونس خطف التعادل. تقييمك لسيناريو الأداء لتونس في الشوط الأول؟
4: صحيح، سيناريو كان متضرر، يعني سيطرة تقريبا كاملة في الشوط الأول للمنتخب التونسي، استحواذ وصل تقريبا 70% في الشوط الأول، لكن يعني في كل لحظة كنا نحس بالخطر على مستوى التحولات. هدف أول المنتخب البوتسواني مباغت، ومرة أخرى المنتخب التونسي يقبل هدف، وهذه نقطة يعني سلبية في آخر تقريبا 10 مباريات منذ مباراة كندا في شهر مارس. لكن حقيقة كانت في روح مختلفة، كان في يعني ضغط هجومي في كل مرة، يعني اللمسة الأخيرة واللمسة الفنية خاصة من جهة الطيف على الجهة اليمنى، يعني عديد المحاولات اللي كانت ممكن تؤدي إلى أهداف لم نستغلها بشكل مميز، عكس معلول والغربي على الجهة اليسرى اللي كان أحسن على المستوى الفني، اللي كانت أكثر حلول، وهذا تكلمنا عليه قبل المباراة. لابد من الصبر، لابد من الضغط، لابد من محاولة يعني تسجيل الأهداف لإراحة الفريق ثم كسب أكثر يعني

0: الحقيقة هدف المستوري بعد يعني مخالفة ذكية من الغربي على طالبي ثم تمريرة وتواجد هجومي تمكننا من تسجيل الهدف هدف التعادل. أعتقد أنه يعني على مستوى الروح على مستوى التركيز يعني المنتخب التونسي في طريق يعني جيد، لكن ظاهر أنه على مستوى يعني التحكم والتمريرات والجودة الفنية يعني في يعني مشاكل نوعا ما على المستوى الهجومي، لكن ما عندناش حلول، لابد أن نسيطر، لابد أن نسجل. الانتصار مهم يعني لإعادة الثقة، نعرف أنه في الوقت الحالي نمر فترة صعبة وهذا شيء واضح، لابد أن نكون واقعيين مع أنفسنا، لكن في بعض الحالات لما تكون عندك صعوبات يعني انتصار يحسن لك الأمور. الأمور ليست على أحسن ما يرام، لكن في مباراة مثل هذه لابد أن تتصر لإعادة ثقة.
1: منتخب بوتسوانا منتخب يقدم نفس سيناريو مباراة ليبيا، منتخب منظم دفاعيا وصعب اختراقه وفي نفس التوقيت قوي في الهجمات المرتدة.
2: يعني منتخب بوتسواني مش منتخب عشوائي لدرجة بعيدة، يعني عارف الشيء اللي جاي على عشانه، يعني يلعب مثل يتكتل في الخلف وعنده تحولات سريعة، وهذا الشيء اللي كنا حذرنا منه، وهذا اللي كان يعني كان لهم هدف، سجلوا هدف على المنتخب التونسي. حسن الحظ لأنه المنتخب التونسي رجع خاصة في آخر 10 دقائق. المنتخب التونسي اتفق تماما مع الأخ كريم حقي أنه لو تشتغل جهة اليمين مثل ما تشتغل جهة اليسار صح راح يكون توازن أكثر وراح يكون فرص أكثر. نشوف أنه ثنائية معلول الغربي اشتغلت صح في الشوط الأول، دون ما ننسى اللي نعتبرنا رجل الشوط الأول العيدوني اللي كان قوي جدا في الثنائيات، اللي كان قوي جدا في تواجده في وسط الميدان. مرحلة صعبة يمر بها المنتخب التونسي، لكن إن شاء الله فوز واحد وراح يعطيه جرعة أكسجين يعني بقية المشوار اللي ما راحش يكون سهل.
1: طيب الأسماء أو توقعك لسيناريو الشوط الثاني كريم من معين الشعباني، وكيف يغير بعض العناصر ويبدل بعض العناصر التي لابد أن تكون أكثر إيجابية؟ من العناصر اللي ممكن تبديلها في الشوط الثاني، وكيف يتعامل مع الشوط الثاني هجوميا من أجل تسجيل هدف المقدمة ويؤمن الدفاع أمام فريق، نعيد ونكرر، فريق يجيد الهجمات المرتدة بشكل جيد؟
0: المدخل البوتسواني كان متكتل على مستوى المحور وخينا مشاكل حقيقة من المرور يعني من محور الدفاع عمق الدفاع. أعتقد أنه على جهة اليمنى الطيف في آخر الشوط الأول كان أحسن، لكن هناك إمكانيات كبيرة على مستوى الجهة اليمنى، لابد ممكن من تغيير عياري، ممكن
1: عياري مكان الطيف
0: ممكن يعني يعطي أكثر يعني جودة وأكثر خاصة في اللمسة الأخيرة. كذلك بن سليمان بين الخطوط حقا لم يقدم شوط أول ممتاز، احنا لازمنا لاعب بين الخطوط يكون على المستوى الفني يعني ممتاز وقادر أنه يخرج من الضغط.
1: بن سليمان لم يثبت نفسه في مباراة اليوم
0: في يعني في الضغط، في
1: إن هو المفروض اللاعب المحوري
0: صح، هو هو اللاعب اللي يعطيك الحلول خاصة بلمسة واحدة يعطيك يمكن يحرر لك الأطراف. ما شاهدناش في الشوط الأول نظرا لتكتل دفاعي البوتواني، لكن خاصة نوعية اللعب أنا أعتقد أنه ممكن حتى دخول الغربي وراء المستوري ممكن يكون حل، لأنه على مستوى
1: يعني الغربي يكون مكان بن سليمان.
0: بن سليمان حتى خاصة
1: من يكون مكان الغربي؟
0: يعني عندك الياس
1: عشوري.
0: العشوري ممكن يكون حل يعني، لكن خاصة جودة الغربي في التصرف الكرة في
1: يعني أنت تريد صغيرة تعديل طرفي الملعب
0: على مستوى الجهة اليسرى. أعتقد أنه معلول مهم جدا خاصة شاهدناه وتكلمنا عليه على الجودة على مستوى التوزيعات على مستوى التمريرات في العمق في ظهر المدافعين، وهذه شيء إيجابي جدا مشاهدناه في الشوط الأول. على المستوى الجهة اليمنى الطيف وخاصة النصراوي الذي لم يساند، وهذه هذا نعرفوه لأنه كان أكثر تأمين الدفاعين، لكن لو يكون زيادة عددية على مستوى الجهة اليمنى يصنع أكثر مشاكل للدفاع المنتخب البوتسواني. لكن هذه نقطتين وخاصة يعني وراء المهاجم الغربي ممكن بالفنيات بتاعه وبالجودة الفنية قادر أنه يصنع مشاكل أكثر للمنتخب البوتسواني وتحرير يعني المهاجم المصري في عمق الدفاع.
1: طيب هذه قراءة وتوقع من كريم حجي للشوط الثاني، وهي يعني تحرير طبعا الغربي في منتصف الملعب تحت المستوري ونزول العشوري أو تنكت في الجبهة اليمنى، الطيف ربما يكمل أو يخرج وينزل عياري، المفروض يكون هناك دور هجومي للنصراوي، أليس كذلك؟ صح. هذه النقاط اللي تحدثت فيها. طب كيف يتعامل دفاعيا منتخب تونس مع الهجمات المرتدة؟ أعيد وأكرر أن بوتسوانا منتخب يجيد الهجمات المرتدة، كيف يكون التعامل الدفاعي والحذر الدفاعي من أن يحافظ تونس على عدم استقبال أهداف أخرى.
2: الحضر الدفاعي هو لازم يكون عندك توازن بين الدفاع والهجوم، والحضر الدفاعي أنك تنهي الهجمة، يعني ما تعطيهمش مجال أنك تضيع الكرة في نص الملعب باش يروحوا لك في المرتدة. أنا أتوقع أنه معين الشعباني راح يكون فطنة من الشيء هذا، أتوقع راح يكونوا تغييرات، لكن من دقيقة 60 أتوقع راح يطالبهم بحيوية أكثر. لازم الصبر، لاعبين تحت الضغط ما لازمش نساو الشيء هذا، لازم يكونوا حذرين، لأنه إذا تلقوا هدف ثاني ممكن راح يقتلهم، لأنه ثقتهم مهزوزة شوي، لازم شوية صبر، لازم هدوء. نتوقع أن المنتخب التونسي لو يواصل بنفس الوتيرة هذه مع بعض يفطن شوية بن سليمان يعني وراء المستوري، راح يكون فرص أكثر، وراح المنتخب التونسي يقدر يسجل أهداف أكثر
1: بمشيئة الله. إذا مشاهدينا إن شاء الله الشوط الثاني يكون أفضل للمنتخب التونسي. نتواصل مشاهدينا حول هذا اللقاء، ولكن بعد هذا الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: نذكركم مشاهدينا بأن استكمال هذه الجولة الجولة الثانية من التصفيات سيكون غدا الثلاثاء بمشيئة الله بعدة مباريات مرتقبة للمنتخبات العربية. ستبدأ طبعا المباراة عند الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة بطبعا يعني اشتباكات ومباراة عربية كبيرة. جنوب السودان أمام مصر، بوروندي الجزائر، المزنبيق السودان، ليسوتو المغرب، أوغندا ليبيا، وبنين موريتانيا. يوم حافل للمنتخبات العربية بمشيئة الله غدا على قنوات بين سبورتس. والجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. إذا استطلعنا إحصائيات شوط المباراة الأول سنجد المنتخب التونسي كان الأكثر سيطرة واستحواذا كريم، لكن أين الهجمات المؤثرة للمنتخب التونسي؟ أمامنا الأرقام: نسبة الاستحواذ 67.4% مقابل 32، توتال التصويبات 14 تصويبة لتونس مقابل 3، منهم أون جول أو أون تارجت 5 لتونس مقابل 1 لبوتسوانا، وكل الأرقام 2 كورنر والأوفسايد 2 والفاول 5، يعني كل الأرقام في صالح المنتخب التونسي، لكن لم نشعر بالخطورة الحقيقية على مرمى بوتسوانا. لماذا؟
4: صحيح، لأنه على مستوى اللمسة الأخيرة وعلى مستوى خلق الفرص يعني تقريبا في الثلث الأخير لم نكن يعني بالدقة اللازمة، وخاصة بالتواجد المكثف على مستوى وسط الدفاع. يعني المستوري كان متواجد، لكن بسليمان أعتقد لابد أن يكون أكثر تواجد في أمام المرمى. كذلك لما تكون الكرة على جهة اليمنى عند طيف لابد أن الغربي يدخل إلى البوكس، وهذا وكذلك العيدوني أو الساسي. لابد أن نفهم أن المنتخب البوتسواني يعني يدافع بكثافة. أوكي نتكلم على التوازن، لكن ليس من الممكن أن ساسي والعيدون يكونوا على مستوى دفاعي لما الكرة تكون على المستوى الهجومي. لازم اللاعب يأخذ أكثر يعني أكثر ريسك ويدخل ليكون يعني مساند للهجوم. وأعتقد التواجد ثم التفعيل، يعني لابد يكون واقعين. الشوط الأول رغم أنه منذ تسجيل المنتخب البوتسواني هدف الأول يعني كانت الأمور يعني سلبية نوعا ما، لكن هذا هو الواقع. لابد أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الوضعيات. الانتصار هو اللي مش يعطينا يعني الحلول، يعطينا أكثر معنويات، فلابد أن نكون صبورين على اللاعبين، واللاعبين لابد يمنوا أكثر بأنفسهم خاصة لما تكون الفرصة على المستوى الهجومي.
3: حمزة رفيعة له دور في الشوط الثاني. حمزة رفيعة برمضان الاثنين
4: ممكن،
3: وأنت عندك مشكلة في نص الملعب.
4: أعتقد مشكلنا أكثر وراء المهاجم وليس على المستوى
3: الدفاعي.
4: الدفاعي أو المستوى وسط الميدان. يعني ساسي والعيدوني يقومون يعني بمباراة محترمة على مستوى اللاعب، على مستوى يعني تمريرات، لكن وراء المهاجمين ممكن يكون رفيعة حل، وممكن كذلك غربي يكون وراء المهاجم. بن سليمان حضوره بين الخطوط كان سيء، وكذلك لم يكن متواجد على مستوى التوزيعات وعلى مستوى يعني العرضيات.
3: تمام، هذه طبعا نقطة مهمة حول بن سليمان لاعب خط وسط مهاجم سريعا. بوتسوانا كيف يتعامل مع الشوط الثاني؟ هل يستمر بنفس النسق وبنفس السيناريو؟
5: ما عندوش حلول كثيرة بوتسوانا، أكيد راح يواصل بنفس النسق. المشكلة أنه كل ما مر الوقت مثل ما قلنا في الشوط الأول راح يربح ثقة في نفسه. أتمنى من المنتخب التونسي يدخل أكثر قوة إن شاء الله، ويحقق الأهم هو الفوز اللي يخرجه من القوقعة اللي راه موجود فيها إن شاء الله.
3: هل معلول وساسي قادرين على استكمال المباراة؟
4: أعتقد مباراة طبعا معلول رغم تقدمه في السن، لكن فنيا لاعب يعني يعرف كيف يتصرف، يعني ما يخسرش كثير الكور. على مستوى الدفاع متواجد نوعا ما عالي، ثم التغطية الدفاعية وهذا كان متفاهم عليه، يعني نعرفوا اللي معلول باش يجازف أكثر، فالتغطية على مستوى اليسار من ساسي كانت موجودة، وكذلك من الطالبي على مستوى محور الدفاع. أعتقد أنه قادرين طبعا، ومباراة هجومية، مباراة لابد أن يكون أكثر فيها على مستوى التركيز.
3: صحيح.
4: وليست على مستوى البدني. المنتخب البوتسواني يعني يكون خطر لما تكون أنت مش مركز، ولما تكون في مساحات. فلما تكون الكرة على مستوى الهجوم هنا يكون الدفاع مركز ومتمركز في المكان اللازم، خاصة أمام المهاجم رقم 11 اللي هو أخطر عنصر في المنتخب البوتسواني. والمنتخب البوتسواني ليس لديه حلول كبيرة، هو الكونتر اتاك، هو اللعب على اخطاء الدفاع التونسي، خطا وحيد على مستوى التمركز، ثلاثه مدافعين منتخب التونسي امام مهاجم بوتسواني
3: تمام.
4: نقبل هدف وهذا مش معقول ومش ممكن في مباراه مثل هذه.
3: شكرا كريم حجي، شكرا جمال بالعمري. اذا مشاهدينا نزول اللاعبي المنتخبين الى ارض الملعب من جديد، لدينا طبعا العديد من المباريات، تونس بوتسواني طبعا المباراه الرئيسيه 1-1 حتى الان، رومانيا والبوسنه والهرسك دوري الامم الاوروبيه 4-2 للبوسنه والهرسك، بلجيكا فرنسا 0-0، السويد وبولندا، ايرلندا الشماليه والمجر، تركيا وايطاليا مباراه كبيره لايطاليا والفوز والتقدم 4 مقابل هدف. نتحول الى تونس وبوتسوانا مع عصام الشوالي من جديد، تفضل عصام.

أصدقائي المشاهدين، الشوط الثاني على بعد لحظات وتونس على بعد 45 دقيقة لاستعادة انتصار يغيب من فترة، استعادة جزء من الثقة، استعادة جزء من الكبرياء، وخاصة استعادة إمكانية الوصول للكان مثل ما كان الشأن من عام 1994. تونس بهذه الاختيارات: دحمان، نصراوي، عروس، طالبي، معلول، طايف، فرجاني، غربي، بن سليمان، مستوري والعيتوني، بوتسوانا يمثلها فوكو، فيلافي، مانغولو، كوبيلانغ، جاولاولوي، مودينغ، موتسيوا، راموتسي، أوري بوني، ثم سيتسيل والمهاجم كاغامانيام. هذه خيارات المدرب بوتسوانا. والشوط الثاني سينطلق في لحظات، الشوط الأول انتهى هدف في كل مرمى، تقدم ويتنس لبوتسوانا وتعادل المستوري بالرأس في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول. أذكر تعليقي في ماي 2004 على هدف حقي بالرأس في مرمى بوتسوانا في ماتش تصفية المونديال 1. على ذكر كريم، سمعت طبعا مع جمال للتحليل ونحييهم بالمناسبة، يدخل العياري على اليمين قلته في الشوط الأول، في الشوط الثاني اختيار أنه نبدل الكلوار ويدخل عشوري ويولي إسماعيل الغربي وراء رأس الحربة. نخاف من حاجة كريم، نخاف أنه العشوري ما يتقلمش بنفس التأقلم، يظل ينثنيه على هذه الثنائية اللي تعملت في الشوط الأول والتفاهم والانسجام اللي كان بين إسماعيل وعلي. علي أمامك في الصورة مع إسماعيل غربي، تقريب كل كرة يخلقونا فرصة. ممكن نشوفوا النتيجة وين تمشي الأمور بعد، ممكن التغيير، لكن ربي سهل في هذا الشوط الثاني، شوط المباراة المهم والحاسم في هذه التصفيات. تقريب من 2012 وقت هيزيكيل متاع تشاد هدينا التأهل، المنتخب التونسي ما تعبش في تصفية الكان أول مرة تقريبا 12 سنة. يمشي بالكرة منتخب التونسي، يضغط فرجاني، فرجاني بايم الساسي يلعب الكرة، قدم انت يا فرجاني، قدم، حب يلعب لين دو والكرة ترجع على خط ضد منتصر الطالبي. نلعب ضد الوقت، نلعب ضد المنافس، نلعب بالضغط ونلعب بحتمية التقدم في سكور مرة أولى في هذه المواجهة. إذن كرة للمنتخب البوتسواني من الحارس فوكو، فوكو يلعب كرة طويلة. المباراة في أرقامها بالشوط الأول 14-3 في المحاولات ونسبة نجاعة كبيرة لبوتسوانا، شاطوا ثلاثة مرات، ضربوا كرة على العارضة، سجلوا هدف ومحاولة أخرى. منتخب التونسي هدف من 14 تسديدة، كرات على المرمى كانت 5 لتونس، 20% نسبة النجاح والنجاعة، الركنيات 2-1 تونس، والاستحواذ كان في مستوى 68% لمنتخبنا الوطني. ترجع كرة من التماس، كرة الأوت لمنتخب بوتسوانا. لابد من الضغط والدخول بقوة، ولكن لابد من اعتبارات أيضا الحذر في الخط والجانب الدفاعي. يدخل إسماعيل الوسط يلعب الكرة، عيدوني رجل الشوط الأول بالنسبة لي، عيدوني يمشي الكرة مرة ثانية عن طريق إسماعيل، لم للوسط إسماعيل سايب كرة، إسماعيل بقى برشا مع علي معلول، يمشي علي معلول، التوزيع في منطقة الجزاء، ترجع كرة من إسماعيل وتعثر إسماعيل، وإن شاء الله ما يتعثرش النصور. ترجع كرة نصراوي، نصراوي كرة عن طريق عروس، عاود له يا آدم، عاود له، عاود له وحده عرب احتراف. ترجع الكرة عيدوني، عيدوني علي معلول، علي معلول يمشي بالكرة في تاريخ الشامبيونز ليج الثاني ولا الثالث، علي معلول في عدد التمرات الحاسمة بالنسبة لريال. يمشي بالكرة بن سليمان، أنيس والتماس، كرة للفريق التونسي، هدف مبكر يريحنا، واحدة واحدة. لابد من التعامل بالخبرة مع هذه المباراة في هذه الوضعية. ترجع كرة من معلول، تماس تونسي مع بدايات الشوط الثاني، 1-1 تونس،
بوتسوانا هنا في رادس يمشي بسليمان بسليمان حط الكرة في رجاني حل على اليمين واحدة يلطيف يمشي صيفلة صيفلة لطيف صيفلة صيفلة لطيف يلزم أول واحد يغادر ترجع الكرة للمنتخب التونسي والهدف الثاني الهدف الثاني حازم المستوري حازم المستوري وسجل الهدف الثاني يا الله قلت لك تعليق في مات تصفيات بروح النهايات أمام الغسرة أمام العتمة أمام الصعوبات والهدف الثاني عن طريق دوبليه مستوري حازم الجولادور يسجل الهدف الثاني في مرمى فوكو تونس تتنفس السعداء عن طريق حازم المستوري شوف الكرة شوف حازم اضرب يا حازم الهدف الثاني الهدف الثاني شوف الكواليتي تاع الدفاع تاع الراموتسي يعطينا اسيست حازم ما يرحمش مستوري ما يسمحش ومستوري يربح نقاط كراس حربة الرئيسي في المنتخب الوطني التونسي زوز اهداف حازم محلاه الخدمة محلاه العمل محلاه الامل محلاه الحلم من الدقاش في عام 2019 الى المنتخب الى كاس عالم الى هدف المونديال الى هدف في مرمى السليسا وما ادراك قصة نجاح حازم المستوري 44 49 المستوري يعيد النصاب يعيد الامور يعيد المنتخب التونسي في صدارة المجموعة حاليا يلزم الثالث يلزم الثالث لنطمئن نبتعد عن المفاجآت عنوان المباراة سيكون بالبونت العريض هذا الانتصار إن شاء الله تستكمل الأمور إن شاء الله ترص الصفوف وإن شاء الله المنتخب التونسي يكمل بثلاث نقاط عنا شهر وشوية باش نحضروا مباراتي الجار المنتخب الليبي المحترم والقوي وعنا ما يمكن من الخبرات أن نسلك أمورنا ونمشي روسنا في هذه المجموعة مجموعة تصبح صعبة في ظل وضعية النصور 2-1 للمنتخب التونسي مرة أخرى الفريق التونسي يعمل ريمونتادا على منتخب بوتسوانا مثل ما كان السيناريو في ديسمبر اللي فات وقت اللي في ماتش ودي إعدادا للكان تقدمت بوتسوانا ورجعت تونس بثنائية عن طريق سليتي واليوم نفس السيناريو تتقدم بوتسوانا وترجع النصور بثنائية عن طريق حازم المستوري ترجع الكرة المنتخب البوتسواني الهدف الثالث مفروض ومطلوب باش نريحوا ونرتاحوا على المباراة إذا ممكن تضربهم بسكور أضرب على مستوى الترتيب وعلى مستوى المورال المعنويات ما ندخلوش الآن في حسابات المجارات وتسيير الماتش واثنين واحد ألعب أنت أقوى منه أنت خير منه فماش فوتو بين تونس وبوتسوانا ترجع الكرة للمنتخب التونسي البحث على أتريك والمستوري والتورنير سينهار المنتخب البوتسواني وإن شاء الله الأهداف قادمة هنا من رادس أول هدف تونسي في تصفيات كأس أفريقيا كان في نوفمبر 61 يوم 25 من شهر 11 في نيجيريا في لاغوس هدف توتو القليبي في مرمى منتخب نيجيريا ترجع الكرة للفريق التونسي في هذه اللحظات 2-1 علاش لا ما نستثمروش الركنية علاش ما نستغلوش الكرة الثابتة من جديد وننهي الأمور ونكون مرتاحين فيما هو قادم فيما هو قادم تغيير من المنتخب البوتسواني بالقميص رقم 18 بعد الكورنير يمشي عليه معلول وحده يعليه يمشي عليه يضرب الثالث والكرة ترجع للمنتخب البوتسواني ترجع من اسماعيل اسماعيل الغربي ماتش كبير من اسماعيل كرة في الدفاع عيدوني يرجع قلب الأسد عيسى تيح الكرة لا هذا معروس هربت عليه ابتعدت الكرة من عروس تمشي الكرة المنتخب البوتسواني ما يعديش متساقيك يا الضيف ترجع الكرة بن سليمان بن سليمان ناصراوي حط الكرة دحمان يرجع في مينو كرة عن طريق الطيف باية لا ناقصة مقطوعة حذاري من المنتخب البوتسواني ما عنده ما يخسر يلعب الكل في الكل والكرة تمشي واحدة واحدة توش تماس للفريق الوطني التونسي بداية قوية في التصفيات للمنتخبات
المرشح لللقب. تكلم على الجزائر، على المغرب، على كوت ديفوار في الكلاسيكو امام البلاك ستار غانا، نيجيريا بصعوبه ولكن ربحوا، مدغشقر، المنتخب المصري تعثر مفاجاه امام انغولا، تونس خيبه امل امام اوغندا، ليبيا ضيعت نقاط ثمينه امام بوتسوانا، جنوب افريقيا بدات بفوز، والار دي كونغو بدات بزوز ربح. غدا ان شاء الله ستكون خمسيه وعشويه الفرق العربيه، مصر، الجزائر، المغرب، ليبيا، في مباريات حصريا على بين سبورتس. الاربعه يلعبوا خارج الديار في الاثناء، خطا ضد الماستوري، فاول للمنتخب البوتسواني، اول تغييراته من المدرب البوتسواني غادر رقم 8 اللي هو اسمه راموتسي، ودخل رقم 18 اللي هو ديتسيل، هذا ثاني ديتسيل في المنتخب البوتسواني. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، 2-1، لابد من هدف ثالث يعاد عن كل المفاجآت الغير سارة أمام منتخب بوتسواني يتميز بالنجاعة الحقيقة، عندهم إفكاسيتي كبيرة برشا. ضد ليبيا وصلوا 3 مرات سجلوا مرتين، ضدنا وصلوا تقريب مرتين سجلوا، بالتالي لابد من هكذا منتخبات أنك تاخذ حذرك والحذر يكون إلا بالأهداف. الكرة ترجع للمنتخب البوتسواني، يلعب كرة لفريق بوتسوانا عن طريق اللاعب مانغولو، إذا ما نعطيهمش الكرة لا لمجارات النتيجة والتدبير النتيجة والتصرف في سكور، أنا أقوى منه، زيدوا الثالث، زيدوا الثالث ومن بعد جاري، نمشي كرة طويلة، سيناريو غندا يلزم لا يعاد ولا يتكرر. على فكرة ماتش جابورون ولو أنه قد يكون حاسم، ولكن صدقوني باش يكون أسهل تكتيكيا من ماتش اليوم، خاطر باش نفهم مساحات في الكونتر احنا ناكلوهم. احنا مشكلتنا كي نصنع اللعب أمام هذه المنتخبات. برجع كورة المنتخب البوتسواني، يمشي كورة طويلة، حذاري من الدفاع، يود يلعب القدام، باهي من إسماعيل، يمشي من علي، صرح كورة يا علي، وحدك يا معلول، يمشي فرجاني، فرجاني رد بالك، فرجاني سيبها، سيبها يا فرجاني، مش ممكن. العيدوني في كل مكان، ريت وقت يتم التداخل هو التدخل الإداري في الفني، نحيوي العيدوني ونهز وراني، يا الله. نرفض مستقبلا أنه معناها الناس تجي تعمل كارت فيزيت على حساب المنتخب التونسي والبلاد كما دافيد جمالي يلعب 3 ماتشات كوب دو موند ويقول لك بطلت. نرجع الكرة وسط الميدان، كرة للمنتخب التونسي عن طريق الطالبي، فرجاني حط الكرة عن طريق الستة، يلعب عروس، عروس عيدوني، عيدوني عروس، عروس منتصر. نرجع الكرة للمنتخب التونسي، علي معلول، علي الباس ممتازة، صاحب كرة بن سليمان، أنيس، علي، صنع أثناء علي معلول، فاهم شو يطلب بدنه، وقتش يعطي، وقتش يرخ، وقتش يريكوبيري، خبرة. المنتخب التونسي بعد الهدف الثاني تراجع، سيناريو مرفوض، خاصة أنه اكتوينا بنار أمام أوغندا. الآن ممكن حتى معين يحاول يعمل شوية تغييرات قدام، لان انا نقبل فكره كريم، نجيب الغربي وراء المهاجم ونطلع بن سليمان وندخل عاشوري على اليسار ونخرج الطيف في اليمين وندخل عياري، خاطر الان فما مساحات باش يقدموا هما، باش يخليو مساحات وسباس اللي نلعبوا على الكونتر. ترجع الكره المنتخب البوتسواني، ما يعديش فرجاني، باهي الفر، ترجع الكره وسط الميدان، كونتر، صايب كره بن سليمان، بن سليمان، بن سليمان، بن سليمان، وفي خطأ، خطأ للفريق التونسي.
نتصور 65 دقيقة قبل السبعين بش يكون التغيير الأول من المدرب معين الشعباني الباحث عن انتصاره الأول في قيادة المنتخب التونسي. ترجع كرة للفريق التونسي. أسبوع مهم جدا في مستقبل كرة القدم التونسية من خلال ماتش اليوم المنتخب الأول غدا الفريق الأولمبي. إن شاء الله مربوحة. منتخب الشباب 20 سنة في السويس ضد المنتخب المصري في ماتش التأهل الحاسم للنهائيات الأفريقية. وفي انتظار طبعا ملاقاة مالي في الويكاند. مباراة ودية. معين الشعباني مراد المالكي. التفكير في قادم الدقائق. قال أسامة أقصد ربي. تمشي الكرة للمنتخب البوتسواني. يرجع بالراس ويخرج تحمان. يلزمها بونتو ثالث يا الأولاد. يلزمها بونتو ثالث. نصف ساعة لتحقيق هذا التقدم لمرة ثالثة في مرمى بوتسوانا. ديش 3-1 حصلت مرة واحدة وكانت في جابورون في جوان 2005 3-1. كان ما نسيتش فما بوت وقتها من بعيد من وسام العابد. كان ما نسيتش قداش نتفكر وقداش ننسى. ترجع كورة للمنتخب البوتسواني. كورة في وسط الميدان. حذاري منتخب بوتسواني مشي عدل انتيجة. هدف التعادل. وهدف التعادل لبوتسوانا. هدف التعادل لبوتسوانا. سيناريو كان منتظر. سيناريو كان متوقع. 2-2 نلعبوا ما غير دفاع يلزم نهاجمهم. في دقيقة 60 ترجع المباراة إلى بدايتها والبوتسواني كله إصرار على تحقيق الإنجاز. وصلوا 3 مرات سجلوا مرتين. ملا دفاع وملا كرة هل فيها تسلل؟ فماش تسلل لأنه اللاعب رقم 4 النصراوي مغطي. فماش رجوع. إذن 2-2 بوتسوانا. 2-2 بوتسوانا. 2-2 وقت اللي تسجل هدف مبكر دقيقتين في الشوط الثاني. السيناريو العالمي المتوقع المنتظر أنك تضغط وتكمل تخلص الماتش أمام منتخب يقول مصري استوى خلاص. فماش تسلل. نصراوي مكسر من غادي. نصراوي أوكا وحده مكسر. 2-2 للمنتخب البوتسواني. هدف من البديل الجديد ديتسيل. مباراة بكل الإثارة. ويتنس ديتسيل لمنتخب بوتسوانا وتونس ثنائية الماستوري. عروس نصراوي يمشي بالكرة المنتخب التونسي. فرجاني. مباراة ستكون صعبة في قادم دقائقها باعتبار أن المنتخب البوتسواني يحس أنه بإمكانه أن يعمل إنجاز أنه يسهل طريقه للنهايات على حساب تونس وليبيا. ترجع كرة للمنتخب البوتسواني. ماتش معقد جدا. وقت اللي خذيت 2-1 ما عادش نرجع. رفضت المجارات ورفضت الحسابات ورفضت أنه نسير ونتصرف في الأسبقية. ما نعرفش نهاية المباراة كيف ستكون ولكن إذا ربحنا إن شاء الله نقول محظوظين أنه بسرعة بوتسوانا عدلت وخلت لنا وقت باش نرجعوا نحاولوا نربحوا مرة أخرى. تصور السيناريو هذا حصل لك في 80 ولا في 85. انتهت التصفيات. ترجع كرة للمنتخب البوتسواني. التغييرات القادمة بدخول ياسر العاشوري وبرمضان. برمضان في الوسط بديل بن سليمان والعاشوري بديل. ممكن الطيف. ترجع الكرة في الوسط يمشي بن سليمان. يلا صيف ولا يدخل الطيف. الطيف
الطايف يورب سيف الله سيف الله وفرصة كبيرة والدفاع البوتسواني يتصدى. دارس الكرة عيسى العيدوني، عيسى العيدوني منتصر الطالبي، معلول دارس الكرة، تماس للمنتخب التونسي من علي معلول. الوقت يمر 2-2 في 63 أو يغادر الفرجاني، شارة الكابتن تتحول لعلي ويدخل بين رمضان في وسط الميدان، بينما الآن العاشوري محترف السابق لعب شامبيونز ليج مع اف سي كوبنهاجن يلعب الآن في الامالاس في أمريكا. عاشوري بديل من؟ بديل بن سليمان. إذن عاشوري بيجي في اليسار واسماعيل يولي وراء المهاجم ويبقى الطايف كجناح ايمن، يمشي بالكوره اسماعيل نصراوي، ترجع الكوره المنتخب التونسي، سايب كوره سايب كوره الطايف، يمشي اسماعيل الغربي يحط الكوره والركنيه، ركنيه للمنتخب التونسي، ركنيه للمنتخب التونسي. هذه ذكرتنا في سيناريو ماتش مدغشقر اللي تلعبت وقتها بجنوب افريقيا في التصفيات الاخيره 3-2 في الوقت الضايع، هدف العابدي. ترجع كره ركنيه، كره ثابته المنتخب التونسي تمشي بالراس وركنيه جديده، ممكن ركنيه للحكم المساعد بشاره من الرئيسي يتفقان على انها ضربه مرمى للمنتخب البوتسواني. ترجع الكرة من الحارس فوكو، فوكو في وسط الميدان في قلب الدفاع كوبيلانك، كوبيلانك ترجع بالرأس، ترجع من منتصر الطالبي علي معلول، لازم نسرعوا اللعب الجري والكرة. بن رمضان، بن رمضان في خطة للمنتخب التونسي. المنتخب البوتسواني هو حديث التصفيات في بداياتها، 2-2 في ليبيا بعد 4 أيام 2-2 في تونس في دقيقة 65. منتخب مجتهد يلعب في حدود إمكانياته. ترجع الكرة من علي معلول، فوكو ينبه ويوقف جداره، كرة ثابتة الآن المنتخب التونسي بين بن رمضان وعلي معلول. يلا الوقت يداهم، يمشي كرة عن طريق علي معلول، علي معلول يلعب كرة والدفاع والارتباك، جات الكرة عاشوري كنترول ليسر عاشوري، حط الكرة بن رمضان واحد القدام عليه في الصندوق، تمشي كرة بالراس ترجع من الدفاع. استبسال بوتسواني الآن، استبسال بوتسواني وخطة بحكم تنزاني، فاول لمنتخب بوتسوانا. الآن السيناريو التكتيكي الأمثل للمنتخب البوتسواني اللي بش يلعبوا في الدفاع المكثف ثم على المساحات، خاصة مع الوقت المنتخب التونسي ما عندوش خيار، مفروض عليه ياخو ريسك، ريسك كبير الآن في مو قادم. مباراة 50-50 تحتاج إلى التوفيق الآن. ترجع بالرأس، تماس في اليسار في وسط الملعب من علي معلول، علي معلول ورا عن طريق منتصر الطالبي، منتصر الطالبي تحرك، عيدوني عيدوني منتصر الطالبي، كرة عن طريق دحمان، دحمان وصلت الكرة عروس نصراوي، واحد يطلب كرة قادم القدام، امشي امشي يا منتصر طالبي، علي معلول كثافة دفاعية من بوتسوانا، باه من عليه يمشي بالكرة عاشوري والكنترول خايب برشا من الياس، ضربة تماس، تماس للمنتخب التونسي، جات الكرة بن رمضان رجعت من علي معلول، علي معلول علي حط الكرة الياس، الياس والدفاع، رجعت الكرة وستعود في اتجاه بوتسوانا، ضربة الكرة في الحكم التنزاني مرة أخرى، التراجع
محير للمنتخب التونسي في الشوط الثاني. وقت اللي يتكرر السيناريو في ظرف 4-5 أيام واللي تشك في الجانب البدني، لماذا نتراجع بهذا الشكل في الشوط الثاني؟ ما عادش نفس الشراسة، ما عادش نفس الحيوية. منتخب البوتسواني نحسه يلعب مرتاح، كرة تمشي في الرواق عن طريق رقم 10، يلعب الكرة اللاعب ساتسيل. ساتسيل للمنتخب البوتسواني، خرجت كرة تماس لتونس، تماس للمنتخب التونسي. 20 دقيقة 25 دقيقة ماكس أمام علي معلول والرفقاء للانتصار. يمشي كرة طويلة لوسط الميدان، بيرمضان عاشوري ضيع الكرة من الياس لعاشوري، وكرة خطيرة والدفاع عروس الرولانس يا عروس، نرجع كرة ضربه، كرة سيئة حتى فيزيكمون في الشوط الثاني المردود متاع اسماعيل الغربي. فنيين يحكيوا في هذا الأمر، مجرد ملاحظات أنا هكا شفت على الأقل، لكن الفنيين هما الإخصائيين هما اللي يفهموا أكثر منا. ترجع الكرة وسط الميدان، يمشي إسماعيل، يمشي إسماعيل، تحرك إسماعيل، إجري إسماعيل، سايب له إسماعيل، تسايب له. ترجع الكرة عن طريق الطايف، الطايف، الطايف، رجعهم شعب بوتسوانا كله، يمشي بالكرة عن طريق الهجوم برمضان، برمضان شكون فما في الكلوار اليمين؟ ما طلع حد، يمشي عيدوني، علي معلول، علي معلول، طايف في اليسار، الطايف يدخل، الطايف وكرة عرضية وركنية، ركنية المنتخب التونسي بالسبعين، ركنية المنتخب التونسي بالسبعين. ركنية للفريق التونسي. ترجع كرة خطيرة اسماعيل الغربي، وكرة سيئة جدا من اسماعيل الغربي. أنا نشوف العيار يحل الآن، لأنه اللاعبين المفاتيح اللي كانوا في الشوط الأول طاحوا فيزيكمون بدنيا، علي إسماعيل الطيف فماش أداء خارق، العاشوري ما هوش عاشوري كوبنهاج في الشامبيونز ليج. إذا فما لاعب عنده الفيفاسيتي والطاقة الانفجارية الكروية ممكن العياري، ممكن. ترجع كورة باب رمضان، باب رمضان، باب رمضان، وحط الكورة يا اسماعيل، مش ممكن يا غربي، مش ممكن يا الغربي. ترجع الكورة عروس، عروس حط الكورة المنتخب التونسي، الطايف، الطايف، اسماعيل غربي، غربي شكون يطلب كورة؟ عيدوني، عيدوني، باي الكورة ولكن قوية من عيسى، هو المنتخب البوتسواني في دفاعه موجود. ترجع كرة متوش، تماس للمنتخب التونسي. 27 دقيقة لعب في الشوط الثاني، بوتسوانا 2 تونس 2. عيدوني على اليمين، يمشي الطايف، عيسى العيدوني، عيسى مستوري، ترجع عاشوري، مستوري، والكرة ناقصة والدفاع يقطعها. معلول تمشي كرة منتصر الطالبي بالرمضان، فماش تسديد رغم عنهم لعبية شوتو. طايف اسماعيل الغربي، ترجع كرة عيدوني، طالبي، طالبي في وسط الميدان، معلول مقطوعة ولكن تونسية، عروس، عروس يحط الكرة عن طريق الطايف، ان كونتران عديه برا على الاقل، يمشي الطايف ما يعديش، والكرة خطيرة والكرة صعبة، والهدف الثالث مش ممكن على القائم، مش ممكن على القائم. ترجع الكرة للمنتخب التونسي، علي معلول، علي معلول يرجع مستوري، مش ممكن، الحارس يتعملق، فوكو يطير عليها طيران. يعود المنتخب التونسي للفرص، شوف الكرة متاع العاشوري في البوتو في القائم، ثم التوزيع من معلول، راسية المستوري وفوكو طار عليها.
مكانتش بالقوة المطلوبة أو توجيهها ما كانش بنفس القوة متاع حازم. ركنية للمنتخب التونسي. الوقت يمر وقد قاتل في هذه المباراة. هدف ثالث يضيع. كرة تعاند في هذه اللحظات. تصدي ممتاز من الحارس البوتسواني فوكو. جمهور يعطيه الصحة. نقطة مذيئة في هذه المباراة بعد خيبة أوغندا، بعد نتائج السلبية، الفترة الحرجة الصعبة، يعطيهم الصحة. جاو يتفرجوا ويشجعوا، بعدين يساعدوا الآن في المنتخب. الامتلاك 3 نقاط من جديد في وضعية حرجة جدا. وكرة من الركنية، ركنية للمنتخب التونسي. هل نستثمر الكرة الثابتة لأخذ الأسبقية من جديد؟ الكرة تمشي المنتخب التونسي عن طريق الياس الغربي. اسماعيل الغربي، اسماعيل يمشي بالكرة للطايف، يمشي الطايف بصراحة إذا ما يخرجش طول الطايف مشكل كبير معناه. طايف صار مشكل مش حل. فرصة الهدف الثالث وفي خطة ضد الطايف. منتخب التونسي يلزم يقوم بالتغيير الآن، فماش كلام. حتى الهجمة الأخيرة ما عرفش يتعامل فيها، اللي خلق منها الفرستين تواليا. الحارس غلط، يعني كرة كانت مهاش في مستوى جيد، التوزيع رغم تخلط على مستوى منطقة الجزاء. وكرة خطيرة وترجع بالرأس بارتباك، والمنتخب التونسي بهجوم ويتقدم العشوري. سايب كرة الياس العشوري، عشوري هو في خطأ، في خطأ للعشوري. الياس العشوري لعب الامالاس في امريكا. كرة للمنتخب التونسي. عروس بن رمضان، علي معلول. ربع ساعة الوقت يدام، الضغط كبير. ترجع كرة عروس. عيدوني نصراوي في خطة لإسماعيل الغربي. الوقت هذا الكل ما جبتوش الكرة، وما عادش نحكي على مستوى فني، أنا نحكي على شعرة سيدنا علي. ما نجريش على الكرة. يمشي إسماعيل الغربي. ورا المنتخب التونسي 77 دقيقة في الماتش 2-2. يمشي كرة في منطقة الجزاء. يغلط الحارس بن رمضان، والحكم يقول العب. واحسن العب، ما انا ما نربحش بوتسوانا بهكذا الطريقه. ترجع الكره معلول يوصل الميدان. اسماعيل يرتبك الدفاع البوتسواني. ترجع الكره بضغط، يخسرها بن رمضان. برشا ملعبيه تحت عنوان كان صرحا فهواء. ترجع كرة الفريق التونسي. عيدوني، عيدوني طايف يلعب الكرة باهية عوضلو، ولكن طويلة على المستوري. يمشي حازم والحارس قبل فوكو، والحكم يرجع للفاول، يرجع لمخالفة على اسماعيل. هذه المحاولة الأخيرة ما فيها شيء، ما فيها شيء. كرة للمنتخب التونسي، كرة للفريق التونسي بالدقيقة 77. أي تغييرات قادمة من الإطار الفني بقيادة معين الشعباني. انذار على الدفاع البوتسواني. هجمة للمنتخب التونسي بقائد فريقه علي معلول.
ترجع كرة للمنتخب التونسي. هل يكون هدف قاتل للمنتخب الوطني في آخر المشوار؟ يمشي علي معلول يلعب الكرة عليه، تمشي بالرأس من الدفاع، كرة من بن رمضان، تتحط الكرة والتسديدة والركنية، ركنية للمنتخب التونسي. أقل شوية من ربع ساعة في الوقت الأصلي للمباراة. يمشي إسماعيل الغربي للتنفيذ. لابد من استثمار كرة ثابتة على الأقل في هذه الأوقات. مع كرة تمشي من الغربي، حكم ينبه. تلعب كرة من إسماعيل، تركيز على الكرة الثابتة، تمركز مطلوب الآن. يمشي إسماعيل، كرة ترجع بالرأس، امتياز في الدفاع البوتسواني. كرة ترجع لطايف، طايف طويلة حذاري، إمكانية للمنتخب التونسي. يمشي بالكرة بن رمضان، ضعيفة من بن رمضان، والركنية، ركنية لتونس. يمشي العاشوري، برشا ضغط في هذه الدقائق الأخيرة، 10 دقائق للنهاية. كرة عن طريق العاشوري، العاشوري للمنتخب التونسي بالرأس، ترجع من الدفاع، والكرة عن طريق المستوري، خطيرة، مش ممكن، محاولة إسماعيل، تعب الغربي، تعب الغربي، كونتر باهي عليه مرة الأولى، لكن رجعت مرة ثانية، والدفاع يتصدى، والعاشوري، العاشوري وفي فاول، خطأ للمنتخب التونسي، خلع. ترجع الكرة من عاشوري، عيدوني، عيسى العيدوني، واحد ياخذ كرة في اليمين. إسماعيل، تغييرات الأخيرة من معين، ترجع كرة غربي، حط الكرة. اللي كنت خايف منه وقت اللي تخلى إسماعيل أكثر ورا المهاجم، الجهة اليسار لونتونت اللي كانت مع علي ما شفناهاش في الشوط الثاني، ولو أنه الإطار الفني البوتسواني أكيد صلح، لأنه شاف الشوط الأول خطورتنا كلها من جهة الكلوار هذا. ترجع كرة عاشوري، عاشوري يحاول، خطأ للفريق التونسي. وقت يمر 81 دقيقة. مسك موجود. الخطأ من لاعب رقم 5، لاعب فيلافي. أمنا في كرة ثابتة. علي معلول. علي معلول. والتنفيذ. يمشي معلول للمنتخب التونسي، الوقت يداهم وبقوة، ويمشي علي معلول والحارس والدفاع، والكرة ترجع للمنتخب البوتسواني. يعطل الهجمة إسماعيل الغربي، ولكن الكونتر اتاك لبوتسوانا. كرة طويلة في الهجوم، رقم 10 يلعب الكرة، ساتسيل. 1-2 للمنتخب البوتسواني، ليقف على كورته الآن، يربح الثواني المهمة في هذا اللقاء. ترجع كورة مودينك، إصابة هل هو النصراوي. تغييرات للمنتخب التونسي، باش يدخل توناكتي الآن، شو يدخل التوناكتي، نعم هو النصراوي مصاب. الوقت يتوقف على مستوى الإيقاع، ولكن لا يتوقف على مستوى الساعة. المنتخب التونسي في أصعب الوضعيات من سنوات وسنوات في التصفيات الأفريقية. سيغادر سيف الله الطايف، عد أكثر من وقته الطيف حسب المردود اللي قدمه الحقيقة. يغادر الطيف، يدخل توناكتي، يدخل الشيرني في الرواق الأيسر. ممكن باش نرجع ونلعبوا 4-3-3 و4-4-2، نشوفوا. نصراوي باش يمشي في اليمين، باش يدخل شيرني على اليسار مبدئيا، حط قدامه علي،
عاشوري تمشي كورة للمنتخب البوتسواني هو عايد من التسلل كورة المنتخب التونسي كورة عن طريق منتصر الطالبي شال كورة الفريق التونسي برمضان برمضان حاول تونكتي بالسرعة تونكتي تمشيش معاه الكورة يرجع برمضان حط الكورة المنتخب التونسي علي معلول علي معلول برمضان يوصل ميدان شيرني شيرني الطالبي جري كورة يا منتصر عروس وإلى الحارس رولانس أكبر مشاكلنا من الخط الخلفي ترجع كورة برمضان هناكتي يحاول برمضان يضغط ترجع من معلول معلول سيب الكورة أمام الأقدام المكثفة من منتخب البوتسواني كورة ضايعة وترجع إسماعيل غربي غربي كورة من نصراوي في الرواق الأيمن ترجع كورة عروس علي معلول قل التركيز قلة المردودية قل الانتظام في المردود تراجع بدني ضغط عصبي نهاية ماتش منتخب منافس قدامك متسلح بكل عزيمة باش يقرب للتأهل بالتعادل وكرة سهلة من برمضان والكرة تمشي سهلة للحارس تغييرات لم تضف شيء للمنتخب التونسي اللي لاعبيه اللي دخلوا ولا واحد عاوننا لحد الآن إلى حدود دقيقة 85 ولا واحد ترجع كورة يمشي عليه يربح يا معلول علي معلول برمضان يرجع عليه يزينا من الكرات بالعرض يمشي القدام يمشي معلول حط الكرة تونكتي تونكتي للشيرني يربح شيرني شيرني يعمل توزيع ترجع كورة في منطقة الجزاء والمنتخب البوتسواني يعود المنتخب البوتسواني يمشي الكونتر اتاك والكرة ترجع للفريق البوتسواني ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني ترجع الكرة عن طريق عروس شيرني حرك يا شيرني ما زدت كتخلت شيرني برمضان برمضان دقيقة 86 في المباراة كورة عن طريق العيدوني عيدوني يوصل الميدان

87 دقيقة في الماتش في استاد رادس 2-2 بوتسوانا تونس. ترجع كرة المنتخب التونسي خطيرة والإمكانية ويني وين الكرة؟ مش ممكن كرة أي كلام، مش ممكن يا عاشوري، مش ممكن بنحكيه والحقيقة تتغشوا. الجاب الجاب جاب السقين هذه لسقين النفطي والشادلي وناجح إبراهيم والشوقي سعادة ومهدي النفطي ونبيل تايدر. كفاكم عبثا بتاريخ الكرة التونسية، كفاكم عبثا بتاريخ الكرة التونسية. يدخل اللومي ويغادر العيدوني. إذا ما تربحش أربعة خمسة تبعات نشوفوا في النتيجة والتصفيات، ولكن فما ترتيب فيفا وفما تصفيات كاس عالم وفما معناها نقاط باش تزيد تغرقك أكثر فأكثر في القريب والمدى المتوسط والبعيد. 88 دقيقة، ماذا يحدث في الشوط الثاني؟ نحب الفنيين أنا يفهمونا علاش هذا التراجع في الشوط الثاني من كل النواحي وخاصة بدنيا. تحكي ليش إذا كورة لبوتسوانا تمشي الكورة للمنتخب البوتسواني ياخذ وقته يلعبوا الكرة للكرة. تمشي المنتخب البوتسواني فرصة الهدف الثالث ترجع من لومي جات للعاشوري والمنتخب البوتسواني من أجل الهدف الثالث فرصة كبيرة لبوتسوانا يحط الكرة في المرمى والكرة ضربة مرمى لدحمان. ترجع الكرة للطالبي زلنا نلعبه بالعرض. أنا لست مختص ولا فني ولا كوارجي، ولكن أرى بعد كل هذه الأخفاقات ومهما يكون وحتى لو انتصرنا اليوم لابد من التسريح لمعظم الفريق وتجيب أسماء ونصبر ونضحيه. في الأخير واضح العنوان يقرأ الجواب من العنوان، لن تنصلح الأمور، ستكون جرعات أكسجين خفيفة ومن ثم أزمات وغياب للتنفس. الحلول الترقيعية لم تعد تكفينا ولا تغرينا ولا ترضينا، لابد من حل جذري ونهائي. فماش كلام طب الرعواني ما عادش يصلح، هات العلم شي يقول. 8 دقائق ترجع الكرة الشيرني، شيرني طويلة تمشي كرة منتخب التونسي، كرة طويلة من منتخب بوتسوانا. هل يصمد الفريق البوتسواني أم تسجل تونس هدف المباراة بسيناريو ليبيا في الوقت القاتل؟ ترجع الكرة عن طريق معلول، معلول جمهور يعطي الصحة مازال يساند ونكتي في السلتيك النار وهنا رمات. آه النار اللي تخلف الرمات. ترجع كرة وسط الميدان إلى التماس للمنتخب البوتسواني. كرة ترجع للمنتخب البوتسواني من تماس. طبعا عامل 2-2 في رادس من حقه أنه يفكر في نتيجة ساعده للكان. منتخب البوتسواني يعني حديث التصفيات في البدايات في انتظار ماتش غدوة بين أوغندا وليبيا. 2-2 1-1 أوغندا، 2-2 بوتسوانا حاليا في الوقت الضائع بعد 90 في رادس.

ترجع كرة للمنتخب التونسي. نعيدها من آدم عروس، كرة في التوش. كونكتي زاد ضيع كلامنا دقيقة في الماتش.

0: توقف المباراة. مستوى الحقيقة تراجع بشكل كبير. الآن اللاعبين اللي معظمهم نجيبوا فيهم فما برشا حسابات وبرشا اعتبارات وبرشا تداخلات ونطلعوا له شوية في الكوتا والسيفي متاع كوتا متاع ستاتيو انترناسيونال باش يدبر عقد باهي وناس الكل ماشي أمورنا. فبالتالي لا يستقيم الأمر والعود أعوج. ترجع كورة من التماس، الوقت يوشك على النهاية. انذار على اللاعب ديتسيل يسجل 2-2، تونس 2 المنتخب البوتسواني 2. ردة الفعل لم تأتي، تدارك الخيبات في 26 لم يأتي، وانذار أيضا على كيتسو كيتسو مانغولو. جمعية جات وقفتك بحارس 20 كيلو زايد في الميزان، مش مازلت تطمع وش مازلت تحكي وش تحكي على منتخب وكورة وافاق ومستقبل ونظرة استشرافية، مش مازلت تحكي. ترجع كورة إلى التماس إلى ضربة مرمى، 4 دقائق لنهاية المباراة، ممكن تجينا فرصة أخيرة. ترجع كورة المنتخب التونسي، إسماعيل إسماعيل غربي، حط كورة تونكتي تونكتي تونكتي في وسط الميدان. عروس يمشي بالكورة، هذا معروس قادمة من بن رمضان، أي تونسي في هذا المردود وفي هذه الروح اللي يلعبوا بها الملاعبية والأداء يحس روحه عنده مكان في المنتخب. فرصة وركنية، آخر فرصة وآخر كرة المباراة، معناه إذا أنا نلعب كرة بالعرض نعطي باس يمين ويسار نقدر نلعب حتى أنا ولي انترناسيونال. درجة كرة من الشيرني والدفاع أمام تونكتي، والكرة الأخيرة المنتخب التونسي. المسجل القاضية في مرمى بوتسوانا بالكرة وتمشي، والحارس الحارس يتصدى فوكو، حارس فوكو يتصدى. كرة طويلة من الحارس، حتى واحد ما يحكي لي 24-6 وكرة على القائم والعارضة، و راه مصنف 150 في العالم بوتسوانا. ترجع كرة وسط الميدان عن طريق بن رمضان، بن رمضان يمشي في اليمين، كرة عن طريق عروس، هذا مع عروس عاشوري في اليسار ما عمل شيء، في اليمين ما عمل شيء، مع اصحابه ما عمل شيء، في البنك ما عمل شيء، في الاوتيل ما عمل شيء. وكره تمشي للتماس، اخر كره عن طريق طالبي معلول برمضان، ولا تغيير انفع في هذه المواجهة، لا تونكتي لا عاشوري لا بن رمضان. كرة ترجع المنتخب التونسي، آخر كرة، دقيقة ونصف في الوقت البديل، دقيقة ونصف أخيرة في المباراة. الكرة ترجع عن طريق منتصر الطالبي، يلعب الكرة إسماعيل الغربي، إسماعيل هو في خطأ، إسماعيل بن رمضان بن رمضان بن رمضان شيرني لوح الكرة القدام، الآن انتهى كل شيء. يلعب الكرة علي معلول، كرة أخيرة للمنتخب التونسي بين اللومي والمستوري، والكرة للحارس فوكو، كرة للحارس فوكو. إذا ما زالت دقيقة بالضبط، ممكن شي يزيد دقيقة أخرى دقيقة نص على المشكل اللي صار بين التونكتي والإطار الفني للمنتخب البوتسواني. عروس يرجع بالكرة للحارس منتصر الطالبي، يتقدم الفريق التونسي، كرة طويلة آخر كرة فرصة الهدف ما زالت الإمكانية والحارس يتصدى الحارس وكل كرة التوناكتي كرة للتوناكتي في 98 برافو الحارس فوكو معناها الخفة اللي عنده أجيل برس البرس الحارس البوتسواني آخر كرة في المباراة يمشي علي معلول آخر كرة للمنتخب التونسي لتنفيذ علي معلول تلعب الكرة وترجع بالرأس إمكانية وين جات وين يا شيرني وين يا شيرني ورسميا مباراة رادس تنتهي على خيبة أمل كبرى وكبرى والله لو يزيدون ساعة من مركيوش انتهت المباراة 2 بوتسوانا 2 تونس هنا في قلب رادس نقطتين في جولتين في أرضك أمام جمهورك المنتخب التونسي يواصل السقوط الحر في كرة القدم الإفريقية والمنتخب التونسي يصبح وصوله للكان مهدد أكثر من أي وقت مضى وأخيرا أقول يعني خيبة أمل خيبة أمل كبرى كبرى كبرى ولكن هذه حدود الإمكانيات لكن يلزم الإصلاحات الآن يلزم الإصلاحات ما عادش هذه الحلول الترقيعية وبوس خوك ونكملها وماتش ليبيا جاي إلى اللقاء
1: شكرا يا زميل عصام الشوالي وكذا مشاهدينا تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين مقابل هدفين بين تونس وبوتسوانا في مباراة أو نتيجة مفاجأة كبيرة طبعا للمنتخب التونسي الذي طبعا قدم مردود لا بأس به ولكن ليس بالشكل الإيجابي الذي كانت تنتظره الجماهير التونسية منتخب بوتسوانا المنتخب الذي يلعب بنفس السيناريو للمباراة الثانية على التوالي تعادل مع ليبيا في المباراة الأولى منذ أيام قليلة بنفس السيناريو وبنفس الأسلوب ولكن لم يتعلم الدرس ولم يعد درس منتخب تونس ووقع في نفس الفخ مع هذا المنتخب المنظم دفاعيا والقوي دفاعيا والذي يعتمد بشكل كبير على تصيد الأخطاء لدفاع المنافس لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين مقابل هدفين طبعا الحزن يقيم على ملعب حماد العقربي في رادس لأن هذا هو التعادل الثاني على التوالي لتونس في ملعبه وبين جماهيره وهذا طبعا تعادل نقول بطعم الخسارة تعادل يعني لا يليق أبدا باسمه وتاريخ الكرة التونسية لكن إن شاء الله القادم يكون أفضل فترة التوقف الدولي القادمة في شهر طبعا نوفمبر القادم طبعا إن شاء الله يكون تحسن كبير للمنتخب التونسي مع معين الشعباني المدرب الكبير إذن تعادل مخيب للأمال تعادل بهدفين مقابل هدفين بين تونس وبوتسوانا فاصل مشاهدينا ثم نعود للحديث عن أهم النقاط الفنية لشوط المباراة الثانية فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: إذن مشاهدينا، ترتيب المجموعة الثامنة بعد انتهاء هذه المباراة: بوتسوانا في الصدارة تتساوى مع تونس بنقطتين، ليبيا بنقطة وأوغندا بنقطة، وسيلتقيان غدا بمشيئة الله ليبيا وأوغندا. إذن مشاهدينا، تعادل يعني لا يليق باسم الكرة التونسية. كريم، الجميع كان ينتظر اليوم أداء متميز، أداء مختلف عن المباراة الأولى، المباراة الماضية، لكن اليوم تقييمك لما قدمه المنتخب التونسي والخروج بنتيجة لا ترضي الجماهير التونسية؟
4: فقر كروي، اللاعبين ليس لديهم المستوى أنهم يكونوا موجودين في منتخب تونس، منتخب عريق لديه تاريخ كبير. تعرف المنتخب التونسي منذ 94 لم يغب على كأس إفريقيا الأمم،
3: 17 مشاركة متتالية،
4: 33 سنة،
3: وهذا رقم قياسي على فكرة،
4: رقم قياسي. واليوم بمردود هزيل، يعني تسجل هدف في الشوط الثاني وترجع في المباراة، ثم تراجع دفاعي، خوف، قلة ثقة. فين شخصية المنتخب التونسي؟ فين هوية المنتخب التونسي؟ يعني تلعب في رادس أمام جمهورك، مش قادر أنك تحافظ على الانتصار في مباراة يعني ضد منافس متواضع. احنا اعطيناه الفرصة أن يسجل المنتخب البوتسواني، ما يعملش جملة هجومية المنتخب البوتسواني، لكن للأسف المنتخب التونسي منتخب ما تشبح، الفانيلا الوحيدة تلعب فوق الميدان. يعني مع كامل احتراماتي كل اللاعبين تقريبا، يعني مستوى هزيل. المنتخب التونسي يستحق أكثر من حتى في أصعب الحالات، حتى في وضعية صعبة. وخليني يكون واضح، سبب خراب الكرة التونسية هي المسؤولين على الجامعة التونسية لكرة القدم، التخطيط في كرة القدم. أنك اليوم غير قادر أنك تصنع نجوم، تصنع لاعبين، مش من اليوم، من فترة، من سنوات. يعني اليوم على المستوى الهجومي ماكش قادر أنك تسجل، يعني ضد فريق، ضد حارس مرمى عنده 10 أو 15 كيلو فوق الوزن. وهذا سمحني كابتن أحمد، يعني على تفاعل، علاش تحب نتكلم على كرة قدم، على تكتيك؟ هنا تكتيك نتكلم عليه، نتكلم على لاعبين مش قادرين أنه يعمل جملة كروية، مش قادر أنه على الأقل يبل المريول، وعلى الأقل يجاهد على المريول. هذا تكلمنا عليه يعني في كأس العالم، قلنا نصلحه. يعني أنا حقا معين الشعباني ضحية. أي مدرب اليوم في العالم يجي المنتخب التونسي مش قادر أنه يكون فريق قادر أنه، لكن أضعف الإيمان هو على الاجتهاد، الروح، الشراسة، أخطاء دفاعية كارثية. معناتي آخر المباراة يعني ما مش قادرين أن حتى نضغط ونصنع الخطر ضد منتخب بوتسواني مغمور. يعني مش حابين نقول حقا، يعني للشعب التونسي والجماهير التونسية، يعني مسكينة، لازم نصبر. وإن شاء الله يا ربي تصير فيه قرارات لتحسين الوضع كرة القدم.
3: ما هي القرارات
4: على مستوى الأندية؟
3: ما هي القرارات اللي ممكن تحسن الوضع؟
4: لا يسمحني، أندية غارقة في الديون، مراكز تكوين شبان يرتع فيها يعني الغنم، كيف تحب تحسن اللاعبين؟ مدربين غير والأغلبية تقريبا مع احتراماتي للقليل غير قادرين أنهم يكونوا لاعبين، ليس لديهم شهائد علمية وتدريبية قادرين يقدموا بها كرة القدم التونسية. تخطيط، كيف تحب تنجح وتنافس منتخبات، مش نتكلم على المنتخبات الجيران اللي في مستوى عالي، المنتخب الجزائري، المغربي، المصري، كلهم معناتها أحسن منها على المستوى، بنية تحتية يعني كارثية، تحكيم كارثي، بطولة ضعيفة، كيف تحب نتحسن؟ هذه هي الواقع، يلزمنا نتكلموا الواقعية اليوم، خلينا من لغة الخشب ومن الكلام يعني نتحسن. احنا اليوم تفاعلنا مع المنتخب التونسي وتمنينا نكسب، لكن باش تعمل، ماذا ممكن ان تفعل في منتخب مثل هذا في كأس افريقيا 27؟ مع العلم هذا تقريبا عندك 90% من اللاعبين الموجودين، المدربين اللي تعدوا 8 مدربين تعدوا على المنتخب الوطني التونسي
5: بسنتين
4: من سنتين من بداية من القادري وصولاً لمعنى السعباني تعاملوا تقريباً مع 70% من المجموعة هذه. يعني فقر كروي هذا العنوان لكرة قدم التونسية.
3: طيب جمال رأيك فيما قدمه المنتخب التونسي اليوم أمام منتخب قدم نفس المردود أمام ليبيا في المباراة الماضية؟
6: والله ما يعني كريم قال كل شيء يعني أنا متفاهمه يعني في الكلام اللي قاله. يعني المنتخب التونسي ما قدم ولا شيء يشفعله اليوم باش يفوز. منتخب بوتسواني يعني يشكر على
3: لكن لو استعرضنا الإحصائيات ستجد المنتخب التونسي مسيطر على المباراة
6: مسيطر سلبيا مسيطر بالسلب أنت
3: سيطرة كاملة تقريبا.
6: نقطة القوة الوحيدة اللي كانت عندك هي المهاجم
3: أمامنا الإحصائيات يا جمال بالكامل
6: حتى ولو
3: 26 يعني. مقابل 6 الأنجول 8-3 أرقام كلها في صالحهم
6: أوكي لكن استحواذ كان سلبي يعني تلقى هدفين ضد بوتسوانا في ملعبك خلاص أنا وجب دق ناقوس الخطر مثل ما كان يقول كريم. أنا لعبت كورة ولعبت كثير ضد المنتخب التونسي ليلة المباراة كنت نبات نخمم كيف حنواجه المنتخب التونسي. للأسف ما وصل ليه المنتخب التونسي من أداء يعني وش رانا نشوفه يعني ما يخليكش تكلم كثير تكتيكين ولا فنيين لأنه ما فيش أشياء كثيرة حتى يعني المدرب تحس أنه طالع من يده يعني هذا اللي عنده هذه الأدوات موجودة. اللاعبين شفنا عندهم روح انهزاميه سجلوا هدف ثاني رجعوا في المباراه قلنا يلا باش يزيدوا الثالث ممكن المنتخب التونسي ياخذ جرعه اكسجين تحسهم تلقائيا رجعوا وراء غلطات بدائيه في الاهداف. شوف الهدف الاول نتوقع انه في امور كثيره تصلح في المنتخب التونسي بدون تنقيص من المنتخب البوتسواني اللي كان فعال خلينا نقول هجوميا وكان شجاع وعرف يستغل أخطاء ساذجة من منتخب اللاعبين منتخب التونسي.
4: فيني شخصية المنتخب التونسي فيني هيبة المنتخب
6: والله
4: التونسي
6: والله العظيم
4: يعني تتقدم 2-1 في مباراة في ميدانك فيني شخصية اللاعب الوحيد اللي يستحق الاحترام هذا هو المسطولي لأنه لاعب كي تشوف حتى يعني مسيرته من دقاش وصولا إلى المنتخب التونسي وصولا الى التسجيل على البرازيل في كاس العالم هذا لاعب مجتهد وهذا لاعب يشتغل ويلعب بالقلب مع كامل احتراماتي للبقيه اشباح.
3: طيب كريم اذا اراد المنتخب التونسي تعديل الاوراق في الجولتين الثالثه والرابعه اللي هتكون في شهر 11 القادم ان شاء الله كيف يتعامل معين الشعباني مع المرحلة القادمة خصوصا أنه لديه العناصر الآن يعني عناصر شابة نسبيا مثل العشوري مثل المستوري اللي تألق مثل الطيف اللي تألق في المباراة الماضية مثل الغربي أسماء إلى حد ما جيدة هل كيف يتعامل مع المرحلة القادمة لتعويض التعادلين الأول؟
4: شوف بدون انفعال وخلينا نرجع نتكلم بعقلانية أنا أعتقد أنه لابد أن كنا صرحاء مع أنفسنا لابد أن نعرف ما هو مشروع مع الشعباني وهذا مهم لأنه هذه لحظة تاريخية عن نوعين أنت المسؤول الأول على المستوى الفني أنت المسؤول الأول على المنتخب الوطني التونسي لابد أن لديك مشروع أعطينا الخطوط العريضة للمشروع بتاعك هل أنت قادر أنك تبني جيل جديد للمنتخب التونسي بمعرفتك بالمنتخبات الشبان منتخبات تحت 23 سنة فيلا نبدأ العمل والعمل ننسى كأس إفريقي 27 مؤلم بعد 33 سنة لكن هذه الحقيقة أنك تبدأ تو ترقع ما في ترقيع المنتخب التونسي واللاعبين المتواجدين في المنتخب التونسي اليوم إمكانياتهم محدودة على مستوى الهجوم مش قادرين نعدي واحد ضد واحد يعني علي معلول في 35-36 سنة شوط أول كان أحسن لاعب هو والعيدوني فماذا تتكلم على لاعب مثل تونكتي دخل يعني لم يقم حتى بتسديدة أو الغربي أو كذلك يعني بن سليمان أو كذلك الطيف كيف سمحني يعني هذه هي الحقيقة لابد أن نكون صرحاء لازم المدرب اللي جاء للمنتخب التونسي وعنده مشروع يكون واضح في الندوة الصحفية متاعه يتكلم على ما هو مشروعه لأنه أنا ما أشوف حتى بوادر للنجاح بالمجموعة الموجودة هذه.
3: طيب هل جمال هل تغيير المدربين المستمر المنتخب التونسي يمكن في خلال سنة 3-4 مدربين تقريبا هل سبب في ما وصل إلى المنتخب التونسي الآن عدم استقرار فني؟
6: أكيد عدم استقرار فني لكن راجع أيضا للنوعية اللاعبين الموجودة الآن في المنتخب التونسي ممكن نتكلم تكلم الأخ كريم عن المغرب والجزائر، ممكن المغرب والجزائر اللي أنقذهم أكثر، بصفة أتكلم عن الجزائر اللي أنقذنا أكثر أنه عندنا الخزان الأوروبي. تونس الآن ما عندهمش الخزان الأوروبي اللي يجيبوا منه اللعيبة. الدوري يعني صار عنده ضروب شوي، بس أنا نتوقع أنه المشكلة أنه مثل ما قال كريم، لازم معين الشعباني يحط أوراق اعتماده، لازم يبين أنه وش هو المشروع، مين هم اللاعبين، وش فيه جديد، وش فيه وش ما فيه جديد. لأنه زي ما قال، أحسن لاعبين لاعبين خبرة، أحسن لاعبين في مباراة العيدوني ومعلول في الشوط الأول، الباقي ما شفنا ولا شيء. أنا كل احترام للمستوري اللاعب مجتهد اللي قدم كل ما عليه في المباراة، أنا بالنسبة لي هو رجل المباراة، لكن صارت هزة قوية في المنتخب التونسي، عند اللاعبين، عند الجمهور، عند الشعب التونسي، عند كل التونسيين. يعني صارت هزة قوية خاصة من بعد كأس العالم، شيل صبري اللموشي، جيب هيرفي نونار، يعني كل هذه الأمور هذه تأثر. أنا نتمنى نطلب الهدوء، لأنه الآن عندهم وقت شوي يحطوا مصلحة المنتخب التونسي فوق كل اعتبار، وإن شاء الله الأمور تعدل أحسن إن شاء الله.
3: يعني لو كان في لك استقرار في الجهاز الفني المنتخب التونسي في السنوات الأخيرة، كان ممكن يكون الشكل أفضل من هذا، ولا هي العناصر الموجودة هي من تقدم هذا المستوى؟
4: هي المشكلة أنه المنظومة اللي تحكم في كرة القدم التونسية لازم في الآخر تلقى مين يخلص يعني الفاتورة في الآخر، ومين المدرب. لما تشوف التاريخ من جام في 2024 إلى حد يومنا هذا، 8 مدربين، يعني في الآخر نشيل الضغط، المدرب يروح يجي مدرب ثاني، لكن المشكلة ليست المدرب فقط. نتكلم اليوم على ما هي دور الجامعة التونسية لكرة القدم، هو تحضير أو إعطاء مسار واضح الإدارة الفنية اللي على رأسه تو السيد رضا الجدي اللي جديد وبركالة يعمل في عمل إن شاء الله يكون مثمر، لكن لمدة سنوات يعني في ناس ما خطت لليوم هذا. هذا اليوم يعني نتيجة وصلنا لها، لكن المشاكل في كرة قدم التونسية من سنوات يعني، وإحنا عدنا قلة اهتمام بالشبان، بطولتنا يعني أصبحت بطولة ضعيفة، عدم قدوم اللاعبين من مستوى عالي لبطولتنا، مغادرة يعني وحتى اللاعبين اللي متواجدين، ونتكلم على الخزان الأوروبي. تيني تعرف في فترة ما نلعب 22 لاعب محترف كله في الدرجة الأولى في أوروبا، في البطولات الخمسة، في أنجلترا، في إسبانيا، في فرنسا، في ألمانيا. هذه تونس اللي عندها لعب. لكن اليوم كنشوف أنا واحد كما لفتي متواجد منذ سنة في المنتخب التونسي، نقطة استفهام، لا شفناه على مستوى الفني. يعني يعطيني سؤال، من المسؤول؟ كيف اللعب هذا؟ صدقني يعني مع كامل احترامتي له، يمكن لاعب يعني تونسي طبعا وشرف أنه يلعب المنتخب التونسي، لكن على مستوى الإمكانيات، فاليري لمدة سنة ونصف نشوفه اللاعب فاليري لم يقدم للمنتخب التونسي، أساطير تعدت على المنتخب التونسي، أساطير تعدت على المنتخب التونسي وتكونت في البطولة التونسية. فلا بد أن نشتغل أو نعمل، ونعمل خاصة برنامج عمل تمام اللي يرتقي به، وخاصة بالله أخطونا من كلام من ترشح. لا أوكي تترشحون بعد تخسر ضد مالي وتخرج، لأنك ما عندكش إمكانيات، ماكش قادر اليوم على مستوى القارة الإفريقية، صرنا من الصف الثاني أو الثالث. وحاجة أخرى مهمة، أنه على مستوى الترشح وعلى مستوى التمركز على مستوى ترتيب الفيفا في خطر كبير. يعني ممكن أنت كأس العالم الجاية تلقى روحك خارج، لأنك ستكون في مجموعات فيها منتخبات أقوى منك. هذا الخطر على الكرة التونسية، ليس اليوم بل غدا وفي غدا القريب زاد.
3: إن شاء الله طبعا يعني تعود الكرة التونسية. نستمع الآن مشاهدينا ونتابع لقاء مع حازم المسطولي، نجم المباراة ونجم المنتخب التونسي وصاحب هدفي تونس في هذا اللقاء، نتابع ماذا قال بعد المباراة.
5: مرحبا مجددا. طبعا أكيد اللقاء ينتهي طبعا بالتعادل، وطبعا أهم عامل والمردود الكبير اليوم ونجم اللقاء هو حازم المسطولي. حازم مرحبا بك في المباشرة. طبعا هدفين، تعديل ثم تعطي الأسبقية لتونس، لقاء كان صعب خلينا نقول، وخاصة في ظل الظروف اللي عايشها المنتخب اليوم.
7: الحمد لله قبل كل شيء الساعة اليوم عملنا ماتش به على الأخر الحقيقة، الأولاد ما خسروش، دخلنا الماتش كما يلزم، قبلنا بونتو معناه من الأول هو اللي خلينا عكس اللعبة صحيح. الحمد لله رجعنا في الميتون، ديزاميتون كيف كيف دخلنا زيادة كيف كيف لونتام حبينا نزيد المركز الثاني وذاك اللي صار ما سهلش ربي زيادة كيف كيف بغلطة عدلونا وحبينا المركز الثالث الكرة ما حبش إن شاء الله ما شوية الجاية إن شاء الله.
8: هنا إيه ليك اليوم حاز من أنت رجعت الملول المنتخب ثم تتعطي الأسبقية لكن للأسف خلينا برشا فرص ضايعة اليوم في لقاء يعني خاصة بعد اللقاء الأول ذاك خاصة رينا برشا تساهل وبرشا يعني ناقصة كما نقولوا الفينيش اليوم في المنتخب.
7: الحمد لله قبل كل شيء ساعة ماركيت اليوم لي حبيت نرجع لسكة الانتصارات مع الكيب ناسيونال ما حبيتش اليوم الكرة إن شاء الله نصلح برشا غلطات عملناها من اليوم في الماتش اليوم وإن شاء الله نبني عليه من الماتش الجاي إن شاء الله.
8: انتظار حازم نختم معك من الجمهور، الجمهور يحب فرحة اليوم، جماهير التونسية تحب فرحة ونعرفوا أنه هذه مجموعة صعبة ومش ترشح منها منتخب وقت أكيد شاعرين بالمسؤولية هذه.
7: أكيد حاسين بالمسؤولية اليوم حبينا نفرحوا جمهورنا الحقيقة اللي جاي ساند فينا كل ماتش ما قصرش نطلب منه السماح مرة أخرى وإن شاء الله في الماتش الجاي إن شاء الله.
8: شكرا لك حازم المستوري، اليوم كان معنا حازم المستوري أكيد اللي سجل ثنائية خلال هذا اللقاء وأكيد مثل ما تبعته أكيد اللقاء ينتهي بالتعادل وطبعا يعني أمور صعبة للمنتخب وخاصة إعادة الثقة للجماهير التونسية اللي كانت حاضرة هنا ولا تتابع فينا مباشرة.
3: إذن هذا لقاء حازم المستوري نجم المباراة وصاحب هدفي تونس في هذه المباراة، طبعا لابد من الوقوف على الأخطاء من معين الشعباني فكيف يتعامل مع المرحلة القادمة للاستعداد للمباريات المقبلة التي ستكون مباريات حاسمة للمنتخب التونسي من أجل التأهل لكأس الأمم الأفريقية.
6: أكيد يعني المباريات الجاية راح تكون نهائيات يعني بمثابة نهائيات وأغلبيتها راح تكون خارج تونس، يعني هذا هو المشكل الحقيقي. أنا أتوقع أنه نهدو شوية البلاطو مع
3: لا كريم يعني استفاض في الكلام وده حقه يعني
6: نفهموه لأنه منتخب بلده أكيد شيء طبيعي. حتى أنا زعلت حتى أنا ما وش عجبني الوضع لكن نتمنى إن شاء الله يتقبلوا الوضع ويعملوا فدوء يشوفوا أخطائهم ونتوقع أن تونس راح تقاتل آخر دقيقة بإذن الله لكي تفك الشفرة باش تروح إن شاء الله لنهاية كأس أفريقيا إن شاء الله.
3: مشيئة الله. طبعا كلمة أخيرة كريم قبل طبعا أن نختم هذا الاستوديو للجماهير التونسية وطبعا يعني التعادلين إلى حد ما يعني نقطتين في بداية المشوار والقادم يكون أفضل إن شاء الله.
4: صبرا جميلا للجماهير التونسية طبعا هذه كرة قدم يعني كل المنتخبات تعدي فترات صعبة فترة صعبة لكن إن شاء الله بنعود يعني لكن لابد من يعني أن نكون صرحاء مع أنفسنا وأن يكون في تقييم واضح. أنت خرجت من كأس العالم ولا تقييم صار ولا تقييم ولا نعرف وش مين اللي صار الإشكال ومين جاب لموش ومين ذهب لموش ويجيب من جاب فيرونار. هذه هي معناتها في الحالة هذه ما تنجمش تحصل ما تنجمش قيم وكون واقعي. أكيد أنا الأمور ستتقدم لأن تونس يعني بلد كرة قدم
3: طبيعي.
4: بلد كرة قدم
3: طبيعي.
4: وتاريخها يشهد لها وأكيد أن مصيرها أن ترجع للمشاركة وللانتصارات لكن بالغموض هذا وبالعشوائية هذه وبطول سنين 8 مباريات كاملة بدون انتصار المنتخب التونسي
3: ونتائج كانت ثقيلة في كأس العالم
4: طبعا هذا هو لكن بالأكيد أنه لابد أن نشتغل. أعتقد آخر الكلام هو عن الأحداث الموجودين. أعتقد أن مشكلة المنتخب التونسي هو في إدارة كرة قدم تونسية في مشاكل البطولة في مشاكل مراكز التكوين في بطولة الشبان اللي صار فيها كوارث مباريات ما يتمش معناتها لعبها بتعلات لاعبين شبان يعني في حظير فهذه كل أعتقد أنه لابد أن الدولة التونسية والناس العقلاء يرجعوا للرشد ويرجعوا للكلام يعني المعقول اللي ممكن يحسننا ويرجعنا إلى مكان الرسم
3: إن شاء الله يكون القادم أفضل. في الختام مشاهدينا لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي العزيزين كريم حجي شكرا جزيلا لك
4: شكرا
3: والتوفيق للكرة التونسية في القادم جمال بالعمر نشكرك شكرا جزيلا
6: شكرا.
3: وكذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذا الأسلوب التحليل الخاص بهذه المباراة. شكرا موصول لكل فريق العمل دمتم بخير وتصبحون على ألف خير. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، اسعد الله مساءكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم هنا في هذه المواجهه المرتقبه من الجوله الثانيه لدوري الامم الاوروبيه، حيث يستضيف المنتخب الجورجي نظيره الاوكراني على ارضيه ملعب بوريس بايتشاتزا هنا في العاصمه تبليسي جورجيا، التي تدخل اللقاء بحثا عن التعويض بعد الخساره القاسيه امام ايرلندا الشماليه بهدف جاء في اللحظات الاخيره وفي الدقيقه 99 من المباراة الماضية، بينما تصل أوكرانيا بمعنويات عالية بعد انتصارها في الجولة الأولى على المجر بهدف دون مقابل. هكذا إذن حال الفريقين، وهكذا هو حال هذه المواجهة بهذا الحضور الجماهيري الكبير وبقيادة تحكيمية هنا عند الأذري عليار أغاييف ومساعديه، كل من الأول زينيال زينالوف والمساعد الثاني عاكف أمير علي. مواجهة تحضر هنا كما ذكرنا جماهير كبيرة تتابع تؤازر أوكرانيا التي تحل ضيفة هنا، تلعب بثلاثة أربعة واحد اثنين بقيادة المدرب الإيطالي أندريا مالديرا في حراسة المرمى، أناتولي ترابين في الدفاع، فاليري بوندار سرابي ميخا فوكو، بينما في الوسط زباكوف بيخالونيك نازارينيا وميخاليتشينكو، في الأمام ماكسيم خيلان، وفي الهجوم بونو مارانينكو و فاديسلاف فانات. هذه تشكيلة أوكرانيا والحضور هنا لهذا النجم ألكسندر زوبوكوف والنجم أيضا إكفارا إتسخيليا، بينما جورجيا 4-3-3 أصحاب الدار بقيادة تدريبية جديدة هنا عند المدرب راماز سبانتزا هنا الذي حل بديلا للمدرب ويلي سانيول، يقود هدف جورجيا في حراسة المرمى حارس مرمى ليفربول ماما رادشفيلي، في دفاع أوتور كاكاباتزا جوجوليتشيتزا ديفالي لوخوتشفيلي، في الوسط كوتشارجفيلي تشاكا فيداتزا كيتاجفيلي، في الأمام تسيتا اجفيلي الجناح الأيمن وميكوتاتزا، في الوسط بينما كفارا تسغيليا الجناح الأيسر وقائدي منتخب جورجيا والنجم الذي يحضر في هذه المباراة وهذه المواجهة التي تتحمل ولا تتحمل المعذرة الكثير من الحسابات، لأن لكل نقطة طبعا مهمة جدا في هذه المباراة وفي طبعا في صراع هذه المجموعة. صدارة لأيرلندا الشمالية في هذه المجموعة بثلاث نقاط، بينما أوكرانيا في المركز الثاني بثلاث نقاط، جورجيا من دون أي نقطة هنا في المركز الثالث، والمجر رابعا من دون أي نقطة. هذه طبعا أو نحن بانتظار الانطلاق بصافرة الأذري الحكم الأول لهذه المواجهة عليار أغاييف وطاقمه التحكيمي لهذه الموقع التي تحضر بإذن الله تكون حاضرة بإثارتها وتكون حاضرة بقوة وبنجوم طبعا لاعبيها على أرضية هذا الميدان. أوكرانيا من اليسار إلى اليمين بالأصفر الكلاسيكي، بينما لدينا جورجيا بالأسود من اليمين إلى يسار.

الشاشة مع الانطلاقة والبداية لهذه الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية. لدينا إصابتين ولدينا غيابين عن منتخب أوكرانيا. لدينا نازارينكو لديه بطاقة حمراء يغيب عن هذه المواجهة، ورسلان ميلافوسكي أيضا لديه إصابة بالركبة ويغيب عن هذه المواجهة. عدا ذلك الأسماء كلها حاضرة، مدرب جديد لجورجيا، والكل طبعا يمني النفس في أرضية هذا الميدان هنا في ملعب بوريس بايتشيتزا الوطني في تبليسي بأن يحققوا 3 نقاط. قاسية المباراة الماضية كانت على جورجيا، وهذا هذا المدرب الجورجي، هذا راماز طبعا الذي يريد أن يحضر ب3 نقاط ليشكل طبعا انعطافة مع المنتخب الجورجي في هذه المواجهة. هو الذي حل بديلا للمدرب ويلي سانيول بينما صافرة حكم المباراة. نعم يريدون انعطافة، والانعطافات ليست سهلة. هذا على سبيل المثال هذا المدرب أندريا مالديرا لعب مباراة كبيرة في اللقاء الماضي أمام المجر، وقرأ المشهد بطريقة مثالية جدا، قرأها بطريقة مثالية واستطاع في نهاية المطاف تحصيل 3 نقاط. هكذا هذا النوع من المباريات حساسة ويحتاج جدا لقراءة جيدة من المدربين. كل مباراة مهمة، الأداء ليس مهما هنا، 3 نقاط هي المهمة لكي تحقق المنال وتحاول التأهل. هنا كرة أوكرانية وجماهير، وخذ لك على جماهير حاضرة تملأ هذا الاستاد، جماهير متابعة مؤازرة، وجورجيا التي طبعا تغير واقع كرة القدم فيها بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، تغير وتقلب كثيرا. وإكفارا إتخيليا أينما حل وأينما ذهب مع باريس سان جيرمان، النجم الجورجي والجناح الأيسر تغير طبعا أداؤه وأصبح مثاليا جدا وواحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم. هذا كفارة، هذه الانطلاقة وهذه البداية، كفارة يحاول فيها، والتوزيعة والتصويبة الأولى، التصويبة الأولى تحضر هنا لجورجيا الأولى والبداية عند كياتا تشفيلي. هذه واحدة، وهذه الانطلاقة لمن كنت أتحدث عن كفارة، عن هذا الرجل صاحب اللمسات الذهبية والذي يغير معطيات المباراة بلمساته وبتحركاته وبتمريراته الخفية الذكية المباغتة. نعم حضر في اللقطة الماضية وقدم لك كرة جميلة إلى كيتيا تشفيلي، وتسديدة بعد ذلك وصلت عند أناتولي تروبين الحارس الأوكراني، لكن الأوكراني غدار. الله مرت هذه الفرصة لبونو مارينينكو، مرت بطريقة غريبة عجيبة. هذه شلون مرت الفرصة الماضية؟ هذه أوكرانية مباغتة، اعتمدوا على ذات الأسلوب هم في مباراتهم أمام المجر، لكن هذه خطيرة مرت هنا، وهم خطيرون جدا هؤلاء الأوكرانيون. نعم خطيرون جدا، لعبوا أمام المجر وقدموا مباراة كبيرة، مباراة تكتيكية بأفضل الطرق، استطاعوا الانتصار وها هم في الكرة الماضية. الخطورة كبيرة وتفاصيل المباراة الصغيرة يلعب عليها المدرب أندريا مالديرا الإيطالي، الذي قدم كما ذكرنا مباراة جميلة جدا، مباراة ذكية فنيا أمام المجر، واستطاع الانتصار وحظ 3 نقاط. هكذا هذا النوع من المباراة، هكذا تلعب طبعا، ليست بحاجة للمجادلة، تلعب بهكذا وبهذا الأسلوب، تحضر للمباراة، تقرأها بتنسيق جيد، وبعد ذلك تسجل وتخطف 3 نقاط من معقل الخصم، وتذهب بعدها فرحا خارج طبعا أسوار الملعب. هذا طبعا ما حدث في مباراة منتخب أوكرانيا أمام منتخب المجر، وما حدث في مباراة جورجيا مع أيرلندا الشمالية كان صعبا على جورجيا، الفوز لمنتخب أيرلندا الشمالية في اللحظات القاتلة في الدقيقة 99 بهدف مقابل لا شيء. هذه 5 دقائق جميلة جدا، بداية ممتازة جدا لمنتخب جورجيا مع التسديدة الأولى لكيتا تشفيلي، وبعد ذلك يحضر اللاعب هنا بونو مارينكو الذي صوب واحدة يسارية جاورت القائم الأيسر لمرمى هذا الرجل مارادا تشفيلي حارسي مرمى ليفربول. هذه كرة أمامية تلعب في منتصف الميدان بالرأس، حاضر

لأوكرانيا، تعود كرة مرة ثانية، كرات رأسية والقائد يعيدها زوبوكوف، فاليري بوندار بخالينوك مرة ثانية، وكرات سريعة، وكرات الأوكرانيون كانت أمام المجر سريعة جدا، يضربون الخطوط الدفاعية بسرعة لاعبيهم، بسرعة فاديسلاف فانات وبسرعة مارينكو، ولكن هذه الصفرة وهذا الخطأ الذي حضر في اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية وهذا الخطأ الذي حضر، كرة تلعب لأصحاب الدار لجورجيا، جورجيا التي خصوصا وتحديدا تريد أن تكون بدايتها مميزة مع هذا المدرب الجديد الرجل راماز سفانداتزا الذي طبعا حضر بديلا للمدرب ويلي سانيول، ويريد أن يغير الواقع في جورجيا. تملك نجوم جيدين جدا، تملك أسماء على مستوى القارة الأوروبية أصبحت جيدة، وبإمكانها تغيير واقع كرة القدم الجورجية، لذلك الرجل يريد أن يغير شيء، يريد أن يحدث ضجة هنا، يريد أن يفرح هذه الجماهير الكبيرة الحاضرة، وهذه واحدة عند واحد من ألمع النجوم على مستوى العالم. هذا كفارة، هذا كفارة الذي يتحرك، هذا كفارة خيلية بتوزيعة أرضية، أرضية جميلة لجورجيا مرة ثانية، لأصحاب الدار هؤلاء ينشطون من الدفة اليسرى، وعرضياتهم خطيرة، عرضياتهم فيها لمساتها إبداعية جميلة جدا، هم يحاولون قدر الإمكان، وهذه واحدة مرة ثانية بلمسة عند اتسيتا تشفيلي، واحدة أو واحدة يسيرون المباراة تمريرة بتمريرة، استلام وتسليم للأمام للخلف، وبعد ذلك التحرك على مستوى هذه الدفة، الدفة اليسرى حتى الآن. نعم، هذه واحدة لكفارة، هذا هذا هذا هذا مسلسل رعب، هذا هنا فيلم رعب لدفاع أوكرانيا، سيشكل فيلم رعب لأوكرانيا في هذه المواجهة. كفارة خيلية الرجل الذي لن يهدأ إلا إذا سجل، لن يهدأ إلا إذا مر الكرات الذهبية، لن يهدأ إلا إذا عانقت الكرات التي يرسلها الشباك. هذا لاعب فذ ولاعب ذو موهبة كبيرة جدا، ويقدم مباريات كبيرة مع باريس سان جيرمان، وهذه تسديدة، وهذه واحدة، والدفاع الأوكراني 10 على 10 حتى الآن، يصمد هذا الدفاع الأوكراني، هذا الحصن الأوكراني، هذا الذي حتى الآن يبعد كل الكرات وكل المحاولات الجورجية ويبعدها بعيدا جدا. مرة ثانية عندك فار الكرة يعيدها في وسط الميدان، لوخوتشفيلي على الكرة، يقف الرجل، يحاولون سحب لاعبي المنتخب الأوكراني، والأوكراني ذكي جدا، الأوكراني تكتيكي، يلعب بتكتيك رهيب جدا، فعلوها أمام المجر واستطاعوا أن يتحركوا بهدوء، هم ليسوا على طبعا معجلة كثيرة، لا يريد الاستعجال في اللعب، يتحركون بهدوء ويخطفون كرات سريعة اعتمادا على السرعة في الأمام، السرعة القصوى، السرعة الخاطفة، السرعة المباغتة لضرب رباعي دفاع منتخب جورجيا. خطأ وصافرة في اللقطة الماضية، خطأ حضر لصالح اللاعب بيخالينوك، بيخالينوك حضرت هذا الالتحام في اللقطة الماضية بين اللاعبين، سلامات لبيخالينوك، وهذه جماهير أوكرانية أيضا، أينما حلت أوكرانيا وأينما ذهبت تجد أوكرانيا وجماهيرها حاضرة. 10 دقائق، تعادل سلبي في هذه المواجهة التي تعد بالكثير، بينما هذا الرجل راماز سفانداتزا يريد طبعا تغيير الواقع، يريد أن تكون البداية ممتازة جدا مختلفة بعد توليه المسؤولية خلفا لويلي سانيول. مواجهات الفريقين على المستوى طبعا المواجهات المباشرة، 4 تعادلات حضرت بين المنتخبين، و7 انتصارات لأوكرانيا ولا انتصار لجورجيا، و7 أهداف لجورجيا بينما 18 هدف لأوكرانيا، هذه الأفضلية الكبيرة لأوكرانيا على مستوى طبعا

في الوسط لأوكرانيا، أوكرانيا التي تبحث عن انتصار ثاني لها في هذه المجموعة للصدارة، للتواجد في صدارة هذه المجموعة. أيرلندا الشمالية 3 نقاط ذهبية في الجولة الماضية، الجولة الأولى من جورجيا، بأواخر الدقائق بلحظات قاتلة، بينما هذا بيخالينوك يتحضر للدخول، يلعب ويتواجد مع النادي الأوكراني دينامو كييف. ألكساندر بيخالينوك، بينما كرة تحضر هذه المرة بهذا الشكل لأوكرانيا، تصل عند ماما رادتشفيلي حارس المرمى. كرة لعبت في اللقطة الماضية ومرت وعدت، وعد جورجيا كما كنا نتحدث، تغير الحال الكروي عند جورجيا.

لهم قوة مضاعفة، لهم قوة ضاربة، لديهم أسماء كبيرة يحسب لها الحساب، ولديهم جماهير بدأت تأتي وتتابع وتلاحق المنتخب أينما ذهب وأينما ارتحل وأينما حل لتشجيعه. هذا بالنسبة لجورجيا. ولو نظرنا وتابعنا المواجهات بين الفريقين، هذا يعطيك أكبر دليل على أن أوكرانيا كانت أيضا تتلاعب بجورجيا بشكل كبير جدا. 18 هدف طبعا حضرت بين المواجهات الفريقين لصالح أوكرانيا. صافرة وخطأ هذه المرة عند تشاكا، هذه المرة تشاكا فيتيتسا لديه خطأ على سرابي، خطأ يحضر على السرابي، وهذه الكرة الماضية وهذا الخطأ الماضي لصالح تشاكا فيتيتسا في هذا المكان، والجماهير التي طبعا تتحرك مع كل كرة مع كل فرصة لجورجيا. نظرات للدفة التدريبية، نظرات للرجل الذي يستعد لتنفيذ الكرة الثابتة، كفارة يستعد لهذه الكرة. فارا الله الله الله، خطيرة يا رجل، خطيرة خطيرة الكرة الماضية. هذا كفارة، حلوة الكرة الماضية لعبها كفارة تسخيليا بهذه الطريقة. فرصة خطيرة من كرة ثابتة لمنتخب جورجيا. ربع ساعة التعادل السلبي والكرة الخطيرة الماضية من كفارة تسخيليا الرجل الذهبي لمنتخب جورجيا من الضربة الثابتة، خطيرة كرة حاول فيها وحاول أن يستفيد منها. والربع ساعة الأولى من شوط المباراة الأول بين الفريقين هنا، والتعادل ما يزال حاضرا سلبيا بين الفريقين. كرة مرة ثانية لأوكرانيا ملعوبة بهذه الطريقة في هذا المكان على الدفة اليسرى. خطيرون هؤلاء الأوكرانيون، خطيرون، لديهم بعد تكتيكي كبير جدا على مستوى اللعب والتحرك في أرضية الميدان. يتحركون ويستطيعون التسجيل من خلال ضرب رباعي الدفاع كما فعلوها مع المجر. نعم، مع المجر، تلاعبوا بدفاع المجر بشكل ممتاز جدا رغم وجود أيضا نجوم ليفربول الحاضرين. سوبوسلاي كان في تلك المباراة وكيركيز أيضا كان في تلك المباراة، لكن أوكرانيا استطاعت أن تحصد 3 نقاط في الجولة الأولى أمام المجر. بينما هذا أندريا مالديرا، هذه الطابع الإيطالي، هذا التحرك، هذه طبعا الأسلوب والطريقة الإيطالية في التدريب، تعليمات مستمرة للاعبيه المنتخب الأوكراني. كرة مرة ثانية، ضغط من لاعبي منتخب أوكرانيا، يحضر ويحضر على الكرة بهذه الطريقة، تمريرة مرة ثانية على مشارف في منطقة الجزاء مبعدة من دفاع جورجيا، ومحاولات أوكرانيا مرة أخرى، هذه المحاولة وهذا التقدم بهذه الطريقة. ميخا فيكو يحاول فيها، ميخا فيكو في اللقطة الماضية، وصافرة وخطأ، صافرة تحضر وخطأ يحضر لصالح كوتشارا تشفيلي، كوتشارا تشفيلي في اللقطة الماضية. بطاقة صفراء على فلاديسلاف فانات، يا فانات يتلقى البطاقة الصفراء. فلاديسلاف فانات والبطاقة الصفراء التي تحضر بعد هذا الخطأ الذي ارتكبه في اللقطة الماضية. هذه خطيرة خطيرة، هذه إصابة قد تنهي مشوار لاعب في موسم كامل. كوتشوارا تشفيلي وفانات يتلقى البطاقة الصفراء، وأعداد الجماهير تزداد أكثر وأكثر في هذا الملعب وفي استادي بوريس بايتشيتزا في قلب العاصمة تبليسي في جورجيا. والتعادل السلبي حتى الآن في هذه المواجهة بين جورجيا وأوكرانيا في الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية. الكرة الماضية من هذا الرجل جوجل تشيتزا،

أوكرانية مرة ثانية. فاليري بودار إلى بيخالينوك، يعيدها بيخالينوك للخلف، تصل عند سرابي. بودار على الكرة لأوكرانيا، على الدفة اليمنى الاستلام بيخالينوك، واحد اثنين مرة ثانية مع ماكسيم خلان. تنظيم دفاعي جيد عند منتخب أوكرانيا، وهذا التنظيم هو الذي صعب الأمور على المنتخب المجري في الجولة الماضية، في المباراة الماضية. صعوبة التسجيل، صعوبة التحرك، كلها طبعا كانت حصيلة القوة الدفاعية، الانضباط الدفاعي، ومنع لاعبي المنتخب المجري من التحرك بحرية، خصوصا اللاعب والنجم سوبوسلاي. كرة مرة ثانية لجورجيا، صافرة وخطأ، حكم المباراة قريب من كل حالة، من كل فرصة.

ثانية تلعب عند تسيتا تشفيلي، تعاد بالخلف لجورجيا التي تتحرك بهدوء. كفارة مرة ثانية على الاستلام، فارا يحاول المرور، تمريرة جميلة بهذا المكان وبهذه الطريقة. حلوة الكرة الماضية من كفارة وصافرة عند حكم المباراة، خطأ لجورجيا، خطأ لصالح تشاكا فيتاتسا. وهذا كفارة الذي تحرك بهذا الشكل. حلوة الكرة الماضية وبعد ذلك محاولة المرور، والخطأ الذي ارتكب من سارابي. وكرة ثابتة لجورجيا لأصحاب الدار، وهذا قد يصنع الفارق بهذه الكرة بالعرضية الحاضرة داخل المنطقة. ولتزيد الله الله الله، خطيرة خطيرة لجورجيا اللعبة الماضية، خطيرة عند جوجليتشيتسا هذه التسديدة في هذا المكان. هو حلوة، والتصدي الرائع لأناتولي أتروبين. يا أتروبين أبعد كرة خطيرة جميلة لجورجيا في اللقطة الماضية. الله على الفرصة الماضية والكرة الماضية والتسديدة المدوية الماضية لجورجيا، مدوية في أرجاء هذا الملعب في ملعب بوريس باياتشادزا. جورجيا بضربة زاوية ويعود مرة ثانية، هذا جوجليتشيتزا، هذا عاد مرة ثانية، هذا الخطير، هذا الذي حاول في واحدة مدوية بعيدة المدى، حاول فيها مرة ثانية بالرأسية هنا من خلال ضربة الزاوية. وهذه هذه الكرة الجميلة، هذه الأكثر خطورة، هذه هو حلوة يا تشاكا فيتاتزا. الكرة الماضية يا تشاكا، حلوة الكرة الماضية جميلة. الله، تصدت لها وتصدى لها الحارس أناتولي تروبين الأوكراني، وأبعد الخطورة الكبيرة، هذه الخطورة الجورجية بنجوم لاعبي جورجيا التي بدأت تظهر بينما أوكرانيا بهذه الكرات.

جورجيا بعد هزيمتها في الجولة الأولى وفي المباراة الأولى بهدف مقابل لا شيء. لوخوتشفيلي مرة ثانية تلعب بهذه الطريقة، تصل عند أناتولي ترابين، أوكرانيا صفراء، تلعب في هذا المكان أوكرانيا كانت تسيطر على مواجهات الفريقين بكم الانتصارات وبعدد الأهداف التي سجلت في مرمى جورجيا، 18 هدف لأوكرانيا في مرمى جورجيا في 11 مباراة، 7 انتصارات لأوكرانيا من 11 مباراة و4 تعادلات حضرت بين الفريقين، 7 أهداف لجورجيا في 11 مباراة بينما 18 هدف حضروا لصالح منتخب أوكرانيا. هذه كرة مرة ثانية تشاكا فيدادزا، الكرة الحاضرة لكن لا يوجد متابعة فيها عرضية حضرت في اللقطة الماضية، لكن تعاد مرة ثانية بهذه الطريقة. إكفارة يبحث مرة ثانية، إكفارة تسيخليا يحاول فيها، إكفارة تسيخليا يحاول ويبحث مرة ثانية، 1-2 جميلة المحاولات بمثلث رائع يحضر في اللقطة الماضية، وهذه جورجيا هي التصويبة البعيدة اليمينية من خارج منطقة الجزاء مرة أخرى. تشاكا فيتادزا عاد للتصويب، والتصويبات القوية للاعب جورجي تشاكا فيتادزا في اللقطة الماضية المتواجد مع أودينيزي في إيطاليا، حاول بالتسديدة الماضية ولكن يعود تروبن ويتصدى حارس المرمى الأوكراني. كرات تلعب ومحاولات جورجية لم يهدأوا حتى الآن، 25 دقيقة على شوط المباراة الأول، أوكرانيا تعود وأوكرانيا تأتيك عاد بكرات، كرات سريعة من واحدة منها، هذه المباغتة، هذه كراتهم السريعة المخيفة، وهذا هذا فلاديسلاف فانات الذي حاول بالكرة الماضية، فانات الخطير في اللعبة الماضية، بينما هذا من المدربين الهادئين، مدرب منتخب جورجيا على عكس الإيطالي على الدفة الثانية أندريا مالديرا. كل مدرب سبحان الله لديه كاركتر معين وطريقة للتعامل، طبعا على خط الملعب طريقة للتحرك، طريقة للحديث. مدرب جورجيا هذا جدا راماز سفانتزا، بينما أندريا مالديرا الإيطالي عصبي قليلا، يتحرك ميمنا وميسرا لا يهدأ. وهذه كرة مرة ثانية لأوكرانيا، أوكرانيا تتحرك على الدفة اليمنى، هذه المرة كرة عند زوبوكوف النجم الذي حضر في المباراة الماضية بكرات رائعة. زوبوكوف الذي مرر كرات سحرية في المباراة الماضية أمام المجر، ومن خلالها استطاعت طبعا أوكرانيا الانتصار على المجر. اي نعم، قدموا مباراة كبيرة في تلك الفترة أوكرانيا في الجولة الأولى، واستطاعوا الانتصار على المجر

ضربة مرمى لجورجيا تحضر هذه المرة. كرة تلعب ونقلة ملعوبة عند لوخوتش فيلي. لمسة حاضرة مرة ثانية أمامية. جماهير تشجع وجماهير لا تهدأ. حناجرهم تصدح في مدرجات هذا الملعب. هنا ملعب بارس بايتشيتزا في العاصمة بلاسي حتى الآن في الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية. هذه كرة على الدفة اليمنى والعرضية الأرضية الخطيرة مبعدة من هذه المنظومة الدفاعية. منظومة دفاعية رائعة جدا لأوكرانيا. منظومة دفاعية تسيطر على الواقع. منظومة دفاعية تمنع أي خطورة. منظومة دفاعية تتركز بشكل ممتاز جدا.

أمام مهاجمي منتخب جورجيا. هكذا حضروا وهكذا يلعبون، لديهم مدرب إيطالي، والإيطالي عاد معروف، الإيطالي عندها طبعا نظرة في الأمور الدفاعية، لكن هنا نظم الواجب الدفاعي بشكل جيد المدرب أندريا مالديرا الإيطالي. نعم الطليان والكماشة الدفاعية عندما كانوا يلعبون بأفضل دفاع على مستوى العالم، إيطاليا التي لا طبعا لم يكن ولم يكن أبدا لأي منتخب أن يسجل عليها بسهولة أو يتحرك بسهولة. نعم إيطاليا في فترة من الفترات أبطال العالم، وهذه كرة لجورجيا أبطال العالم الذين حيروا الكل بنتائجهم الأخيرة، لكن هذه كرة مرة ثانية تلعب عرضية، ضغط لجورجيا، يضغطون يحاولون يصعدون الأمور ويضغطون، والصافرة والخطأ التي تحضر هنا على هذا الرجل غوغوليتشيتسا. والصافرة، نقترب من النصف ساعة الأولى من شوط المباراة الأول، وعلى طاري إيطاليا لديها عشاق كثر في منطقتنا، لديها محبين كثر الكرة الإيطالية، ومن لا يعشق إيطاليا لا يعشق كرة القدم. نعم من لا يعشق إيطاليا لا يعشق كرة القدم. إيطاليا هي سحر كرة القدم، وهي التي حضرتنا وشاهدنا طبعا من خلال نجومها الكبار كرة القدم. هذه لجورجيا، هذه سريعة، هذه مباغتة، محاولة لكفارة، كفارة كفارة كفارة، ضاعت يا كفارة، ضاعت يا كفارة سيخليا. الكرة الماضية الخطيرة المباغتة لمنتخب جورجيا، حضر بسرعة، ما شاء الله على السرعة الكبيرة لكفارة الذي حضر من الخلف كالبرق، الرجل انطلق هنا بهذه السرعة وبهذه القوة وكان متسللا بهذه الكرة البينية، وبعد ذلك الأوفسايد الذي حضر من حكم الراية، لكن تأخر على ما أعتقد فيها ميكوتاتزا تأخر فيها، وبعد ذلك هذا طبعا الذي حضر بسرعة كالبرق هي كفارة لكرة الماضية التي حضر من خلالها بالأوفسايد. كرة مرت وعدت، وعلى ما يبدو في إصابة لحارس مرمى منتخب أوكرانيا. جماهير كبيرة حاضرة، وهذه الجماهير التي تحضر وتتابع وتؤازر ولا تهدأ. واستمع لهذه، استمع لهذه التحية الكبيرة لمنتخب جورجيا. نصف ساعة إذن، تعادل سلبي، فرصة كانت حاضرة لكفارة سيخليا اللاعب الاستثنائي التاريخي والمرشح الذي حضر طبعا في القائمة التي غاب عن نهاية كأس العالم الأخيرة. كفارة نجم باريس سان جيرمان الذي يعد من أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026. استثنائي لماذا؟ لأنه رشح وتواجد في القائمة التي تحضر طبعا قائمة اللاعبين أو القائمة النهائية للثلاثين لاعبا المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، والأمر استثنائي بالنسبة لكفارة، هو المرشح الوحيد في القائمة الذي غاب عن نهائيات كأس العالم الأخيرة في سيناريو لم يتكرر منذ 20 عاما تحديدا
منذ تجربة الكاميروني سامويل إيتو. لذلك هنا استثناء حضور هذا الرجل كفارة ضمن القائمة التي تضم 30 لاعب لجائزة الكرة الذهبية. اللاعب الذي تحدث عن الكرة الذهبية وأكد أن تواجده بين نخبة اللاعبين يعد فخرا كبيرا له ولبلده الصغير جورجيا، مشيرا إلى أن حظوظه قد تبدو صعبة لكنه يؤمن دائما بأن كل شيء ممكن في كرة القدم. إيه والله كل شيء ممكن. هذه عرضية لأوكرانيا، هدأ رتم أوكرانيا وهدأ أداء أوكرانيا، بينما جورجيا تستمر في محاولات في أكثر من مرة للبحث عن إيجاد فرصة وفرصة لإحراز أولى الأهداف هنا في معقلهم في الباريس بايتشيتزا. كرة أوكرانية مرة ثانية على الدفة اليمنى عند زوبوكوف، ألكسندر زوبوكوف بتمريرة ذكية أوكرانية لواحدة عرضية لكن لا يوجد أحد فيها. هذه مرة تعدت فرصة منتخب أوكرانيا لكن يعود مرة ثانية، هذه مرة محاولة تحضر لمنتخب أوكرانيا بعيدة، هذه تصويبة من بعيد تحضر لأوكرانيا في محاولة لكسر طبعا هذه القوة الدفاعية الجورجية. سارابي صوب لك واحدة من بعيد وهذه الكرة الماضية، هذا إتسيتاتشفيلي بعد 20 عاما، هذه الأحاديث التي حضرت عند ترشيح كفارة إتسيخليا لجائزة الكرة الذهبية بعد 20 عاما. كفارة إتسيخليا يكرر سيناريو إيتو في سباق الكرة الذهبية. إي نعم الرجل الاستثنائي ونجم باريس سان جيرمان الذي لم يشارك في كأس العالم 2026 بعد فشل منتخب جورجيا في التأهل لكن حجز مكان له بين المرشحين للجائزة بفضل موسم لافت مع الفريق الفرنسي الباريسي. إيه نعم عاد موسم استثنائي وبطل دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا، وباريس والنادي الباريسي قدموا ولعبوا بشكل ممتاز جدا وقدموا نجوم، وهذا كفارة يحضر أحد أهم النجوم. تلعب الكرة الحاضرة 10 دقائق على نهاية الشوط المباراة الأول، وجورجيا مع كفارة مرة ثانية يبحثون عن البدايات والبدايات مهمة على أرضهم. هذه واحدة لكفارة، تمريرة عرضية مرت ومر عدة بالكرة الماضية لكن عاد سارابي، عاد لقطع الكرة في اللقطة الماضية، عاد سارابي قطع الكرة الماضية ومنع كفارة سيخليا من التحرك بشكل جيد في الكرة الماضية أو محاولة الاستفراد بحارس المرمى تروبين. في الوسط حاضرة لجورجيا، لا يقتربون كثيرا لاعبي منتخب أوكرانيا، كل واحد في مركزه وكل واحد في مكانه، وتعليمات من أندريا مالديرا الإيطالي، كل واحد يبقى في مكانه، لا تتحرك عن التعليمات المعطية، لا تذهب بعيدا، ابقى في مكانك في حال الهجمة الجورجية. وهذا ما نشاهده على أرضية الميدان وهذا ما نلاحظه حتى الآن. كرة حاضرة لجورجيا، لوخوتشفيلي إلى كفارة، تعود مرة ثانية، كفارة يحاول فيها يرسلها إلى الدفة اليمنى، يغير جهة اللعب في كرة وفي محاولة للاختراق، هذه الكرة على الدفة اليمنى ملعوبة بهذا الشكل تبعد، هنا تأتي الكرة للاعب بوندار، أبعدها بوندار، تبقى لصالح منتخب جورجيا عند تشاكا، تشاكا في داتزا تعاد للوخوتشفيلي، هذه بعيدة، هذه تسديدة حضرت لهذا الرجل كيتا أياتشفيلي، تصويبة في اللقطة الماضية مرة تعدت، وجماهير جورجيا لا تهدأ، تريد هدفا، تريد أن تفرح،
تسديده من بعيد كليهما مع هذا الواقع. شاهدنا سارابي صوب واحدة أيضا بعيدة لأوكرانيا. مع تواجد العدد الكبير يلجأ اللاعبون حاليا للتسديدات البعيدة، والإيطالي لا يهدأ، لا والله لا يهدأ منذ المباراة المجر بذات الطريقة وبذات الأسلوب. وهذه الكرة عند أوكرانيا، لم يهدأ المدرب الإيطالي أندريا مالديرا، يتحرك ميمنة ويعود إلى الميسرة مرة ثانية، يتحرك للأمام للخلف، يعطي التعليمات، يبقى واقفا بنظرات، يتابع، يعطي التعليمات للاعبيه مع كل هجمة مع كل فرصة مع كل تحرك. ما في خلاص، هذا الكره، هذا هذا هذا هو حال المدرب الإيطالي أندريا مالديرا، هذا طبع المدرب، وهذا وهذه هي الطريقة التي يتعامل فيها. طبعا مدرب قدم مباراة كبيرة أمام المجر، تقدمت واتصلت أوكرانيا على المجر وحصدت الثلاث نقاط، وهذه كرة في محاولة لفرصة أوكرانية مرة ثانية، الانطلاقة تحضر عند بيخالينوك لكن تضيع، مرت الفرصة الماضية وخطفت الكرة الماضية، تعود لهذا الدفاع المتماسك مرة ثانية عند ميخافيكو قطعها، اتزان كبير على المستوى الدفاعي لمنتخب أوكرانيا، اتزان ممتاز جدا. لوخوش فيلي أمامية من كفارة مرة ثانية الكرة، لكن دفاع أوكرانيا يبعدون الكرة الماضية، دفاع أوكرانيا الذي يسيطر، دفاع أوكرانيا الذي يغلق كل المحاور، وهذه واحدة أمامية سريعة لكن عند ماما رادتشفيلي يتصدى للكرة الماضية، كرة أمامية باتجاه زوبوكوف، وزوبوكوف خطير جدا بكراته، بلمساته، بتمريراته الذهبية. تعود لجورجيا، فارا يعود للخلف هذه المرة إلى وسط الميدان، التسليم عند تسيتا تشفيلي، تلعب بهذا الشكل. خمس دقائق على نهاية شوط المباراة الأصلي، والتعادل السلبي ما يزال مسيطرا على أجواء هذه المباراة. كرة لهذا الجورجي لكفارة مرة ثانية، أمامية بهذا الشكل لمنتخب جورجيا على الدفة اليمنى، لمسات، وهذه المحاولات مرة ثانية تصل عند كيتا تشفيلي، كوتوشار تشفيلي مرة ثانية يعيدها بالخلف، كرة تحضر آليت سيتا تشفيلي، لمسة لميكوتاتزا إلى تسيتا لتعريض الكرة لضربة زاوية، تسيتا تشفيلي حاول فيها لكن سارابي قلب دفاع أوكرانيا حاضر، الرجل بقوة دفاعية يقطع كل الكرات وكل المحاولات عن كفارة وزملاء كفارة في هذه المباراة. ضربة زاوية لجورجيا، وضربة الزاوية قد تأتي معها الحلول، ضربة الزاوية قد يأتي معها الفرح لجورجيا. حكم المباراة والحديث مع اللاعبين، وضربة الزاوية كفارة، وحارس المرمى يبعدها تروبين يبعدها بقبضة اليد في اللقطة الماضية، أبعدها تروبين حارس منتخب أوكرانيا، تصدى بشكل جيد حارس بنفيكا البرتغالي في الكرة الماضية. هذه هي ضربة الزاوية وهذه الكرة الماضية، وبالبوكس الرجل أبعدها بذكاء طبعا فائق، لأن الكرة كانت التفافية خطيرة، وأفضل الحلول
عدم محاولة الإمساك بالكرة لجورجيا مرة ثانية، محاولة المرور ويحاولون فك شفرة هذه القوة الدفاعية الأوكرانية. جورجيا التي تبحث حتى الآن عن فك الشفرة، شفرة دفاع أوكرانيا ومنتخب أوكرانيا هذا الذي يلعب بشكل ممتاز جدا. أوكرانيا حتى الآن على مستوى المنظومة الدفاعية يدركون أهمية منتخب جورجيا وطريقة لعبه في أرضه، ويدركون القيمة الكبيرة لنجوم جورجيا في مقدمتهم نجم باريس سان جيرمان كفارات سيخليا، لذلك يغلقون كل المنطقة الدفاعية ويحكمون السيطرة على المنظومة الدفاعية بشكل جيد. رمي التماس، أوتور كاكاباتزا حاول فيها ضربة زاوية لجورجيا، ضغط جورجي والتغطية التي حضرت من ماكسيم خولان، بينما هذا الرجل كوتشوراتشفيلي يطلب من الجماهير التشجيع، يطلب من الجماهير الجورجية أن تؤازر، يطلب من الجماهير الجورجية أن تضخ الكثير من المعنويات في قلوب لاعبيها. المنتخب الجورجي لضربة زاوية عند تسيتيا تشفيلي، ثلاث ضربات زاوية لجورجيا ولا ضربة لأوكرانيا. يريد منهم أن يشجعوا، أن يؤازروا، لربما يسجل الهدف، والهدف يقترب أكثر وأكثر، أكثر وأكثر. الهدف لجورجيا يقترب أكثر وأكثر لكفارة وزملاء كفارة، رأسية هذه المرة، مرة تعدت إلى ضربة مرمى. مرت الكرة الماضية، مطالبة من لاعبي منتخب جورجيا. هذه الرأسية الماضية والأخيرة، وتبقى لصالح منتخب أوكرانيا قبل نهاية شوط المباراة الأول. نقترب أكثر وأكثر من الوقت الأصلي، والمحاولة مرة ثانية لمنتخب جورجيا، الكرة عند الدفاعي إلى حارس المرمى مامراد تشفيلي، يرسلها بهذه الطريقة الأمامية مرة أخرى بالرأس. سرابي يحضر، دفاع أوكرانيا ممتاز. كفارة على الكرة، كفارة بهذا المكان، كفارة يحاول الانطلاق، كفارة مع المحاولات الإغلاق على كفارة، مسيطرة والقوة الدفاعية لمنتخب أوكرانيا غير معقول. الأوكراني ما شاء الله أيضا يقدم لك قوة دفاعية وانضباط دفاعي وضغط كبير على اللاعب الجورجي المستحوذ على الكرة. في اللقطة الماضية شاهدناها يمنعونهم من التحرك، وهذا ألكسندر زباكوف، وهذه الكرة الماضية والخطأ الذي حضر على تشاكا فيتاتزا، خطأ لأوكرانيا لصالح زباكوف. ألكسندر زباكوف تلعب مرة ثانية، أوكرانيا الكرة معادة من زباكوف، ألكسندر زابوكوف دقيقتين وقت بدل ضائع. اللاعب المتواجد مع آيك أثينا في اليونان، والكرة الحاضرة لأوكرانيا مرة ثانية، هذه أمامية مبعدة من دفاع منتخب جورجيا. سيناريو يتكرر في هذه المواجهة حتى الآن، هناك طبعا إثارة تحضر في أرضية ملعب بوريس بايتشاتزا، والكرة الحاضرة لأوكرانيا مرة ثانية. نازا أرينيا حاول فيها، تصل مرة ثانية بالخلف لميخاليتشينكو، ترسل لفالاري بوندار، ولمسة من زباكوف، أمامية حاضرة مرة ثانية لبونو مارينكو، مارينكو زباكوف لأوكرانيا في محاولة لاستغلال الدقيقتين في الوقت الذي منحه أو تم منحه من حكم المباراة الأذري عليار أجييف. تلعب مرة ثانية بهذا المكان، كرة مرسلة لأوكرانيا على الدفة اليسرى، الأوكراني خطير والأوكراني يستفيد من أنصافي الفرص. هذه كرة حاضرة، زاباكوف، زاباكوف
يشوف بيحاول وتسديدة خطيرة بعد التهيئة من فالري بوندار في الكرة الماضية. خطير هذا الأوكراني، خطير جدا هذا الأوكراني، وخطير قائد أوكرانيا أولكساندر زاباكوف، لعيب مميز ويعطيك كرات ويتحرك بمستوى جميل جدا، بينما هؤلاء يتحركون في المدرجات فرحا وطربا وسعيا لبث الزخم المعنوي الكبير في قلوب لاعبي منتخب جورجيا في محاولة طبعا اعطائهم القوة المعنوية لتصحيح مسار جورجيا بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب أيرلندا الشمالية بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة من المباراة في الدقيقة 99. أوكرانيا انتصرت 3 نقاط وتتصارع في الصدارة على هذه المجموعة. صافرة حكم المباراة إذن الأذري عليا راجييف على نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. استراحة قصيرة وبعدها بإذن الله نعود لمتابعة أجواء شوط المباراة الثانية.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن. bn.com/leagues27.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم هنا في هذه المواجهة الحاضرة من الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية. المنتخب الجورجي يستقبل نظيره الأوكراني هنا على أرضية ميدان ملعب بوريس بايتشيتزا في العاصمة تبليسي هنا في جورجيا. تحضير طبعا للتبديلات عند منتخب أوكرانيا، هذا يارا ميتشوك الذي يتحضر للدخول. هنا سيتم الزج باللاعبين الذين يملك الأوراق طبعا، فيهم المدرب أندريا مالديرا، أوراق تقلب هذه المواجهة لصالح منتخب أوكرانيا. سيكان الذي قد يحضر أيضا، صاحب الهدف في الجولة الماضية والرجل الذي قدم مباراة كبيرة طبعا أمام منتخب المجر. صدارة حتى الآن لأيرلندا الشمالية بثلاث نقاط تليها أوكرانيا في هذه المجموعة، وبينما في المركز الثالث لدينا منتخب جورجيا وأيضا منتخب المجر رابعا في هذه المجموعة. شوط أول ممتاز حضرة من المنتخبين، لكن إقفال دفاعي كبير أيضا عند كلا المنتخبين، قلقا طبعا من حضور أي هدف واغت من لاعبي الفريقين. تبديل أول يحضر هنا إذن هذا اللاعب رقم 9 لصالح منتخب أوكرانيا ياري ميتشوك، ويحضر أيضا اللاعب رقم 18 أوتشيرتيكو أوليغ أوتشيرتيكو. تبديلين، وسيحضر أيضا اللاعب رقم 14 أيضا سيكان. ثلاثة تبديلات مع بداية وقبل انطلاق شوط المباراة الثاني. ياري ميتشوك ثلاثة تبديلات لمنتخب أوكرانيا مع بداية واقتراب انطلاق صافرة هذه المواجهة في شوطها الثاني. أحب في كل مكان عبر بين سبورتس الرياضية، شوط أول حضرت فيه الإثارة وحضرت فيه الكثير من المحاولات عند كلا الفريقين هنا لانطلاقة شوط المباراة الثاني، والبداية التي يسعى من خلالها منتخب جورجيا لخطف ثلاث نقاط على أرضه. لاعب على أرضية الميدان اللاعب رقم 8 سلامات لكيتا ياتشفيلي. كيتا ياتشفيلي مع بداية انطلاق شوط المباراة الثاني. وحديث لحكم المباراة بانتظار لرؤية ما حدث بهذه اللقطة وبهذا الالتحام الذي حضر بالهواء مع ارتقاء اللاعبين. هذا هو الالتحام الذي حضر من دون أي قصد طبعا، بينما تستأنف ويستأنف اللاعب مرة ثانية لجورجيا التي تسعى كما ذكرنا لخطف هدف قد يغير مجرى المباراة. هدف قد يحضر وقد يغير ويبعثر أوراق هذه المجموعة. مرة ثانية تلعب بهذه الطريقة. في منتصف الميدان كرة تحضر، حاولوا في كل المباراة ومنذ بدايتها الأوكرانيون سحب لاعبي منتخب جورجيا، وكذلك الحال عند منتخب جورجيا أيضا في فترة من الفترات، لأن التراكم العددي والتواجد العددي للاعبين كان كبير جدا. هذا دانيلو سيكان الذي حضر طبعا في هذه المباراة، لديه بطاقة صفراء حضرت مع بداية شوط المباراة الثاني، حضر بديلا للاعب فاديسلاف فانات.

بينما غادر بوني مارينكو لأوكرانيا. ثلاث تبديلات مع البداية. تعود مرة ثانية وهذه كرة وانطلاقة لجورجيا. عمل جورجيا بأن تحقق الانتصار هنا لكي تحيي آمالها من جديد. هزيمة كانت قاسية أمام أيرلندا الشمالية في الجولة الماضية في الدقائق واللحظات الأخيرة. إذن مرة أخرى محاولات لمنتخب أوكرانيا هذه المرة، وأوكرانيا عند ميخاليتشينكو يعيدها بالخلف مرة أخرى للخلف. كرات سريعة وعلى جورجيا إذا أرادت الانتصار، استغلال وجود نجومها أيضا والمدرب راماز سفانادزا المدرب الذي يحضر لمنتخب جورجيا بديلا للمدرب طبعا ويلي الذي غادر، ويلي سانيول. لكن كرة مرة ثانية، هذا سيناريو شوط المباراة الأول. عاد مرة ثانية إلى أجواء هذا اللقاء هنا في هذه المواجهة على ملعب باريس بايتشاتز. هذه كرة من غير أي عنوان لعبت في اللقطة الماضية باتجاه حارس المرمى وحارس ليفربول ماماراتشفيلي. مرة ثانية لجورجيا، مواجهة تحمل الكثير من الحسابات كما ذكرنا. كل نقطة في هذه المرحلة مهمة في صراع هذه المجموعة، وجورجيا تحديدا تريد أن تكون في بداية جيدة طبعا بعد تبديل المدرب كما ذكرنا ووصول المدرب الجورجي راماز سفانادزا، الرجل الذي يريد أن يحضر طبعا ويقدم مباراة جيدة لهؤلاء العشاق لجماهير منتخب جورجيا ولجورجيا التي اختلفت كليا وبشكل كبير جدا على المستوى الكروي. نجوم حضروا وأسماء حضرت، وجماهير أوكرانيا أيضا على الدفة الثانية، كليهما هنا سعيا لابتسامة ولتحقيق الفرح من قبل لاعبيهم، وكليهما يمننان النفس أيضا بأن يحضر منتخب بلادهم وأن يقدم مباراة جيدة وأن يسجلون أيضا بعد مرور 6 دقائق على بداية شوط المباراة الثاني. كرة مرة ثانية لمنتخب جورجيا، أمامية مبعدة بالرأس إلى رمية التماس، تلعب بهذه الطريقة حاضرة مرة ثانية. كرات أوكرانيا فيها هدوء، والهدوء مطالب على ما أعتقد أو مطالبون باللعب به كل هدوء من المدرب أندريا مالديرا. المباراة الماضية أمام المجر لعبوا بذات الأسلوب لكن استغلوا سرعة المهاجمين، كان لديهم سيكان أيضا الذي سجل الهدف، والتمريرات من زباكوف كانت قاتلة جدا، كسرت من خلالها المنظومة الدفاعية للمنتخب المجري. كرة حاضرة لأوكرانيا تلعب بهذا المكان وبهذا الهدوء. جورجيا كما ذكرنا تغيرت كثيرا على مستوى كرة القدم. جورجيا التي قدمت أسماء وحضرت تحول حقيقي وملموس على مستوى المنتخب الجورجي كقوة كروية صاعدة في المشهد الأوروبي منذ عام 2020 بعد الانفجار الكروي التاريخي الذي حققوه في بطولة يورو 2024. مرة ثانية محاولة للمرور، هذه المرة زباكوف لمنتخب أوكرانيا، والكرة الماضية والمحاولة الماضية التي مرت، لكن عودة جورجيا. جورجيا كانت أيضا حاضرة على فكرة كرويا في فترة من الفترات في الحقبة السوفياتية عندما كان هناك
وكان يحضر نادي دينامو تبليسي أحد أقطاب الكرة هناك، وتوج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1981. لكن بعد الاستقلال عاد المنتخب لعقود كفريق متواضع في مستوى التصفيات. إيه نعم، هذه بالنسبة للفتة تاريخية على مستوى منتخب جورجيا، وتوج باللقب نادي دينامو تبليسي. لكن هناك طبعا ثلاث محطات أساسية في الطفرة الحديثة لمنتخب جورجيا. هناك جيل الشباب والمنشآت الرياضية التي تم بنائها. الاتحاد الجورجي خطط في تطوير المواهب، والمواهب ظهرت وتأهل بعد ذلك منتخب الشباب تحت 17 عاما و 19 عاما إلى الأدوار المتقدمة في أوروبا بموسم 2019-2020، وبطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما 2023 استضافت جورجيا البطولة وحققت مفاجأة مدوية. تصدرت المجموعة أمام عمالقة مثل البرتغال وهولندا وبلجيكا وسط حضور جماهيري قياسي كسر كل أرقام البطولة تاريخيا. وطبعا بدأ الظهور بعد ذلك للاعبين في عام 2022، حضر وظهر الموهبة الكبيرة اللاعب كفارة سيخليا، اللاعب الذي تواجد مع نابولي الإيطالي. فجر موهبته عالميا بقيادته بتحقيق اللقب الدوري لسكوتيتو، وتوهج الرجل هناك ومنح المنتخب هذه الثقة الكبيرة وجيل جديد. وبعد ذلك طبعا الرجل إلى النادي الباريسي، إلى باريس سان جيرمان، ليتوهج أكثر وأكثر ويحقق دوري أبطال أوروبا لموسمين تواليا. و2024 عندك عاد التاريخ الذي حضر تحت قيادة المدرب الفرنسي ويلي سانيول. جورجيا التي تأهلت لأول بطولة كبرى في تاريخها اليورو 2024 بعد الفوز على اليونان في الملحق، وقهرت البرتغال في المفاجأة الكبيرة في النهائيات. ولم يكتفي طبعا منتخب جورجيا بالمشاركة، بل هزم البرتغال بقيادة رونالدو 2-0 وتأهلوا إلى دور 16 في إنجاز تاريخي غير متوقع لطبعا منتخب جورجيا بوجود حارس مرمى من الصف الأول، حارس مرمى ليفربول جيورجي مامرادتشفيلي، حارس فالنسيا والمستهدف من كبار أوروبا في تلك الفترة. هذه طبعا لفتة تاريخية سريعة عن جورجيا وعن الطفرة التي حضرت على المستوى الكروي. وهذه كرة لجورجيا، وهذا كفارة الذي يسعى، وهذا الأيقونة، وهذا اللاعب المميز لمنتخب جورجيا، هذا الموهوب، هذا الجناح السريع، هذا الذي فجر موهبته عالميا بطبعا قيادة نابولي للقب الدوري الإيطالي لسكوديتو. وبعد ذلك مع باريس سان جيرمان عرضية لجورجيا الرأسية، ومرة ثانية أوكرانية الدفاع يبعدها بشكل سريع. هذا الضغط الذي بدأ يحضر لجورجيا عاد مرة ثانية لأجواء المباراة، عادوا للقوة، عادوا للضغط، عادوا ليظهروا بشكل جيد. وحق الجماهير الحاضرة في الملعب حقها تفرح، حق الجماهير اللي تحضر لك المباراة، الجماهير التي تحضر في الملعب والجماهير العاشقة والجماهير اللي تتابع خلف شاشات التلفزة حقها تفرح بمنتخب بلادها. هذا حق طبعا طبيعي لكل الجماهير التي تؤازر، وجورجيا منتخب بلادها وجماهيرها تؤازر. هذه كرة مرة ثانية سريعة لمنتخب أوكرانيا، مرت الكرة الماضية سريعة والمحاولة الماضية عند ماكسيم خالان، ماكسيم حاول فيها لكن تعود لجورجيا الانطلاقة هجمة بهجمة، وهذه سريعة على الدفة اليسرى مرة ثانية الانطلاقة لجورجيا. هذه المحاولة للسعي نحو افتتاح التسجيل يا كفارة، مرت الكرة الماضية تعود سريعة لمنتخب أوكرانيا عند سيكان يحاول فيها دانيلو، عاد مرة ثانية دانيلو سيكان، والكرة الماضية التي مرت والخطأ الذي حضر على تشاكا فيتاتزا
في الكرة الماضية تشاكا، وهذا الخطأ لصالح لاعب منتخب أوكرانيا ألكسندر زوبوكوف. وخطير هذا زوبوكوف على كل في المباراة الماضية أمام المجر، لاعب خطير، لاعب مميز، قدم مباراة كبيرة بصحبة بقية لاعبي منتخب أوكرانيا، واستطاعوا أن يكسروا دفاع المجر وأن يحققوا الانتصار في تلك المباراة بوجود عمالقة ليفربول كيكيرز وتواجد سوبوسلاي أيضا. التحامات حضرت بين اللاعبين في أواخر المباراة أيضا وفي أواخر اللحظات من المباراة. هذه المحاولة الماضية والفرصة الماضية من ماكسيم خيلان. تعود مرة ثانية لأوكرانيا تلعب بهذه الطريقة

رمية تماس منفذة. وشاهدنا أندريا مالديرا المدرب الذي الإيطالي الذي يدرب أوكرانيا يبقى يتحرك ميمنة وميسرة كما ذكرنا أحد المدربين الذين طبعا غيروا طريقة قراءة مشهد منتخب أوكرانيا أمام المنتخب المجري في المباراة الماضية. هذه هي الطريقة، يلعبون بهدوء، يتحركون بخطوط ثلاثة منتظمة جدا، وبعد ذلك يضربون دفاعات الخصم من خلال الكرات السريعة والتحولات السريعة واعتمادا على المهاجمين في الأمام بسرعتهم الكبيرة. هذا الذي حضر مع منتخب أوكرانيا في الجولة الماضية. هذه كرة مرة ثانية لجورجيا، مرت بهذا المكان خطيرة، والمطالبة هنا بلبسة يد الكرة الماضية عند اللاعب جوجل إتشيتزا. جوجل إتشيتزا حاول فيها لكن مرت الكرة الماضية وعبرت واحدة من الكرات، تبقى لصالح جورجيا مرة ثانية. وهذا الضغط الذي بدأ يحضر لأصحاب الدار، يتحركون وعادوا يحاولون مع هذا التشجيع الكبير من الجماهير في المدرجات. جماهير جورجيا عادت للتشجيع، الجماهير التي تحضر في المدرجات وحناجرها تصدح طربا تشجيعا لمنتخب بلادهم. مرة ثانية مبعدة لأوكرانيا انطلاقة من هذا المكان. أوكرانيا تتعامل مع المباراة بهدوء وتبقي الواقع الدفاعي جيد لمحاولة منع لاعبي منتخب جورجيا. كفارة تسديدة من بعيد لكفارة سيخليا لنجم باريس سان جيرمان للكرة الماضية، يحرك معها هذه الجوقة الحاضرة في المدرجات، جوقة الفرح الجورجية لهذه الجماهير الكبيرة المتابعة التي بدأت تشجع أكثر وأكثر، وكلما لاح في الأفق حضور جورجيا، وكلما لاح في الأفق حضور هدف واقتراب الهدف لمنتخب جورجيا تبدأ الجماهير بالفرح وتبدأ بالتشجيع أكثر وأكثر. إيه نعم، هؤلاء لا يهدؤون، يريدون هدف ويريدون لمنتخب بلادهم أن يسجلوا هدفا لكي يفرحوا كثيرا في هذه المباراة، لكي يفرحوا كثيرا في ملعب البوريس بايتشاتسا. حتى الآن في هذا الملعب الذي يقع في قلب العاصمة الجورجية تبليسي، مباراة ومحاولات وقراءة للمشهد عند المدربين أندريا مالديرا لأوكرانيا وللمدرب الحديث عند مدرب جورجيا راماز إسفاناتزا، مدربي الجورجي الذي خلف الفرنسي أويلي سانيول. لكن حتى الآن أوكرانيا كما فعلت مع المجر تسير المباراة بهدوء بركيزة، وطبعا بإيقان كبير بأنها قد تخطف هدفا في لحظات قاتلة. ثلاث نقاط مهمة للفريقين للمنتخبين. انطلاقة جورجيا مرة ثانية، هذه المحاولة والكرة المرسلة بهذه الطريقة سريعة لمنتخب جورجيا. هذه المحاولة على الدفة اليسرى خطيرة. الله الله الله، تصدى لها توربين، تصدى للكرة الماضية وأبعد كرة كفارة سيخليا، الكرة الخطيرة في اللقطة الماضية والهجمة المرتدة السريعة لجورجيا، أبعدها توربين، تصدى للكرة الخطيرة لمنتخب جورجيا وللمسات النجم كفارة سيخليا. كفارة يرسل واحدة بهذا المكان، مرت وعدت طويلة لكن التروبين تصدى بعد اللمسة الجميلة. وهذه الكرة من اللاعب تشاكا فيداتزا باتجاه كفارة، وكفارة الذي لعبها بهذا الشكل خرافي. هذا حارس منتخب أوكرانيا في التصدي الماضي تروبين، أنت تولي تروبين، تصدى بشكل ممتاز جدا وأبعد الكرة الماضية والعرضية التي لعبها كفارة في الكرة الماضية. تعود أوكرانيا بكل هدوء، يقفون على الكرات، ويحاولون هذه المرة
في وسط الميدان. شابارينكو يتحضر أيضا للدخول، لاعب رقم 10 لمنتخب أوكرانيا. وهذه كرة مرة ثانية انطلاقة عند ماكسيم، محاولة ميخاليتشينكو باتجاه رومان يارماتشوك، تسديدة من بعيد رومان بعد التوزيعة إلى أوليغ أورتشيرتيكو. هذا أوتشيرتيكو في اللقطة الماضية، والفرصة التي ضاعت لمنتخب أوكرانيا. تسديدة قوية من اللاعب أوليغ، وتبديل بخروج ماكسيم خيلان يخرج، ويحضر اللاعب رقم 10 هذه المرة لصالح منتخب أوكرانيا. شابرينكو هو الذي يحضر. تبديلات، وهي الرابع، هذا رابع تبديلات لأوكرانيا، بينما لم يجري حتى الآن مدرب منتخب جورجيا أي تبديل. وتحضر الكرة مرة ثانية في هذا المكان هنا عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية، التغطية الحاضرة للجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية. هنا مع هذه الاستضافة، جورجيا التي تستضيف منتخب أوكرانيا في هذه المواجهة على أرضية ملعب بوريس بايتشيتسا. مواجهة جميلة، وأوكرانيا بأربع تبديلات حتى الآن، بينما جورجيا التي أيضا تظهر بالتبديل الأول. ميكو تاتزا رقم 22 يغادر، بينما يحضر رقم 17 هذه المرة لمنتخب جورجيا اللاعب كفيرناتزا هو الذي يحضر رقم 17، ومع مغادرة ميكو تاتزا غادر. هذا ميكو تاتزا المهاجم، ورمية تماس لجورجيا بالرأس، تحضر في هذا المكان مبعدة مرة ثانية، تحضر لمنتخب جورجيا. تبقى أوكرانية دفاعية، وخطأ يحضر على كفيرناتزا في الكرة الماضية، دخل منذ قليل. هل نشاهد هدف قاتل في هذه المباراة لأحد الفريقين؟ هل نشاهد هدفا قاتلا بنظرات هذا الرجل وبتشجيع هؤلاء جماهير منتخب جورجيا الحاضرة في المدرجات، الجماهير الكبيرة المتابعة والمؤازرة؟ تعود مرة ثانية لأوكرانيا الانطلاقة، ميخا فيكو يحاول فيها، كرة أمامية تصل في هذا المكان لصالح منتخب جورجيا، أمامية ملعوبة، الكرة بدون تركيز تخرج إلى رمية تماس. هذا حارس ليفربول، وهذه جماهير أوكرانيا المتابعة، جماهير كما ذكرنا غفيرة تحضر في هذا الاستاد ملعب بوريس بايتشيتزا. تعود مرة ثانية حاضرة، انطلاقة لأوكرانيا، عند البديل بهذه التسديدة في هذا المكان لرومان، يارماتشوك حاول فيها، يارماتشوك بهذه التسديدة التي مرت وضاعت من بعيد. الاعتماد على التسديدات البعيدة عند كلا الفريقين. أوكرانيا بمعنويات أفضل، انتصار في الجولة الأولى على المجر بهدف مقابل شيء سجله اللاعب دانيلو سيكان، بينما كما ذكرنا جورجيا
هزيمة قاسية في اللحظات الأخيرة القاتلة أمام أيرلندا الشمالية في الدقيقة 99. وهذه الكرة التي تلعب بهذا الشكل في هذا المكان تصل مرة ثانية، كاد حارس المرمى واللاعب ميخافيكو عن ارتكبها خطأ فادحا كبيرا أمام مهاجم منتخب جورجيا في اللقطة الماضية. الرجل البديل كفيرا ناتزا تعود مرة ثانية انطلاقا لجورجيا، وهذه المرة الاستلام بالخلف عند ديفالي. ديفالي يعيدها إلى ماما رادتشفيلي. تصل في هذا المكان لكفارا الذي يعود بالخلف لكي يستلم الكرات. 70 دقيقة مرت والتعادل السلبي يبقى حاضرا في أجواء هذه المباراة. 70 دقيقة والكرات مرة أخرى لجورجيا للبحث عن التسجيل. هذا الاستلام وهذه الكرة، هذه المنظومة الدفاعية الكبيرة لمنتخب أوكرانيا أيضا. تعود مرة ثانية، هدوء يعم المباراة، كليهما يلعب بمنظومة دفاعية يحاولون، وهي المحاولة الوحيدة التي ظهرت لمنتخب جورجيا مع بداية شوط المباراة الثاني. عدا ذلك الأمور هادئة

يستعد المدرب كما ذكرنا الجورجي للزج بلاعبين أيضا لتبديلين لإنعاش الدفة الجورجية في هذه المباراة، والمباراة التي حتى الآن التعادل فيها يحضر سلبيا، بينما مكرانيا تسيطر دفاعيا على المباراة. كفارة يتحرك هذه المرة، النجم الاستثنائي والأيقوني لمنتخب جورجيا عاد مرة ثانية ليحرك أجواء اللعب لكي يمرر الكرات، والكرات التي تحضر من كفارة دائما تكون فيها خطورة، دائما تحضر بقيمتها بقوتها بإثارتها بسرعة اللاعب وبطبعا ذكاء ودهاء اللاعب كفارة سيخليا الذي دائما يمرر كرات ذكية جدا. تبديلين، دافيتا تشفيلي يتحضر للدخول بينما سيغادر كما نشاهد اللاعب رقم 8 كيتا تشفيلي. كيتا تشفيلي يغادر، ويغادر أيضا تشاكا. كيتا تشفيلي وتشاكا في تاتزا، تشاكا في تاتزا، كلا اللاعبين غادر وحضر كل من دافيتا تشفيلي وميكافا بتشفيلي ودافيتا تشفيلي. تبديلات أيضا، ثلاثة تبديلات حضرت لجورجيا مع اقترابنا من الدقيقة 75 من أجواء هذه المباراة عبر

لمنتخب جورجيا. نقلة والمحاولة وانطلاقة لأوكرانيا. أوكرانيا تتحرك بشكل أفضل من جورجيا حاليا. أوكرانيا بعرضية والرأسية والأبعاد الماضي عادوا لمحاولاتهم. الأوكرانيون خطيرون جدا. الأوكرانيون يريدون الاستفادة بينما هذه النقلة وهذه المحاولة وهذه الانطلاقة لجورجيا والخطأ لصالح تسيتشفيلي. بطاقة صفراء على فاليري بوندار. هذا فاليري بوندار. هذه المنظومة الدفاعية التي أنشأها المدرب أندريا مالديرا ممتازة جدا. يلعبون خارج الديار الأوكرانيون يحققون انتصار على المجر في الجولة الأولى. وحتى الآن التعادل السلبي أمام جورجيا في غياب نازارينكو بعد تلقيه بطاقة حمراء وفي غياب راسلان ميلانفوسكي بالإصابة بالركبة. بينما هذه الجماهير الجورجية تريد الفرح والفرح الذي قد يحضر من كفارة لجماهير جورجيا لكرة تلعب بهذا الشكل داخل منطقة الجزاء بالرأس حاضرة. والتسديدة السريعة هذه بعيدة جدا تخرج إلى ضربة مرمى. تسديدة من البديل ميكيفا بيتشفيلي. هذا ميكيفا بيتشفيلي. بينما هذا مدرب الإيطالي أندريا مالديرا صاحب 55 عاما مدرب منتخب أوكرانيا والذي أحدث قفزة نوعية على المستوى الدفاعي لأوكرانيا حتى الآن. كفارة مرة ثانية يحاول لجورجيا من الدفة اليسرى من الجهة اليسرى يحاولون ويحاول منتخب جورجيا البحث عن أولى الأهداف وعن معانقة الشباك الأوكرانية. كرة أيضا أي كلام سريعة مرة تعدد. محاولة انطلاقة أوكرانية. أوكرانيا أفضل. أوكرانيا أفضل. أوكرانيا عند رومان حاول فيها رومان يارموتشوك لكن ضاعت على رومان يارموتشوك. الكرة الماضية على البديل الذي حضر في شوطي وقبل بداية شوط المباراة الثاني. لكن أوكرانيا أفضل. أوكرانيا بدأت تتحرك وهذا هذا زاباكوف هذا الذي يرسل الكرة الماضية أولكساندر زاباكوف. والكرات الخطيرة للرجل الذي قدم نفسه بشكل ممتاز جدا في مباراة المجر المتواجد ومحترف في اليونان مع آيك أثينا. بينما لدينا سيغنكوف يتحضر للدخول. تلعب مرة ثانية الرتم هذا مباراة في شوطها الثاني رتمها قاتل جدا الرتم البطيء. أوكرانيا تلعب بهدوء هي خارج الديار خارج القواعد والتعادل السلبي قد يكون مرضي. لاحظ كرة ملعوبة حاضرة. ميخا فيكو ميخا يلعبها في هذا المكان والاستلام مرة ثانية. ميخا فيكو على الكرة إلى ميخا تشينكو. عمامية ملعوبة مبعدة من دفاع جورجيا. مرة ثانية يحاول رومان بالكرة وخطأ وصافرة. التحام في الكرة الماضية هذا بين رومان بين اللاعب رقم 9 رومان يارماتشوك واللاعب الجورجي في اللقطة الماضية. صافرة حكم المباراة الذي يطلب بأن يحضر التبديل. سيغنكوف من الذي سيخرج؟ اللاعب زاباكوف. ألكسندر زاباكوف هو الذي سوف يغادر. إذن زاباكوف يغادر ويحضر سيغنكوف.

سينكوف يحضر وزاباكوف يغادر. أربع تبديلات حضرت لمنتخب أوكرانيا بينما أو خمس تبديلات حضرت لأوكرانيا بينما أربع أو ثلاث تبديلات حضرت لجورجيا. ثلاثة لجورجيا وخمس تبديلات حضرت لمنتخب أوكرانيا. ثمانين دقيقة من أجواء هذه المباراة والتعادل السلبي يبقى حاضرا بين أوكرانيا وبين المنتخب الجورجي هنا في أرضية ملعب بوريس بايتشاتسا في جورجيا في العاصمة تبليسي. وأوكرانيا بدأت تظهر بشكل أفضل مع اللحظات الماضية والأوقات الماضية بينما انطلاقة لمنتخب جورجيا مرة ثانية. يأتي الاستلام فيها في هذا المكان الضغط عند كفارة هذه المرة يحاول المرور ويحاول البحث عن الدعم عن التقدم للأمام من لاعبي منتخب جورجيا. عرضية والدفاع يتكفل فيها لاعبي منتخب أوكرانيا. تصل مرة ثانية عند كوتشار إتشفيلي تعاد كوتشار يحاول فيها يحاول المرور لكن تقطع من الدفاع مرة ثانية تقطع من الدفاع مرة ثانية والبطاقة صفراء هذه المرة بطاقة صفراء على هذا الرجل بطاقة صفراء

للاعب كيتشفيلي. تحضر الكرة هنا فيما تبقى من وقت من هذه المباراة. البقت الذي بدأ يمضي مسرعا يمضي بشكل سريع على منتخب جورجيا بينما أوكرانيا تسير المباراة كما تريد بالسيناريو الذي تريده، أما أن تسير وأما أن تبقي النتيجة سلبية كما فعلتها مع المجر، وأما أن تبقي النتيجة سلبية بهذه المنظومة الدفاعية وبهذا الشكل الدفاعي الممتاز جدا لأوكرانيا لإغلاق كل الثغرات وكل المحاور أمام مهاجمي منتخب جورجيا. انطلاقة مرة ثانية لأوكرانيا، تحضر هذه المرة دافيد أتشفيلي، نقلة يحاول قطع الكرة لكن تعود أوكرانية، الاستلام الأوكراني في كل مكان والبحث دائما عن الكرات. شابارينكو تعود لميخالتشينكو، ميخالتشينكو والاستلام هذه المرة عند أوليك أوتشيركو، يحاول فيها أوليك وهذه المحاولات التي من خلالها يسعى الأوكراني للتواجد في الأمام أمام مرمى منتخب جورجيا، لكن الأمور هادئة جدا وكأن أوكرانيا راضية جدا وكأن أيضا جورجيا راضية بهذا التعادل السلبي حتى الآن. الشوط الثاني هادئ على عكس مجريات شوط المباراة الأول. تبعد الكرة، تتحضر لأوكرانيا مرة ثانية في وسط الميدان، عودة وانكفاء دفاعي لمنتخب جورجيا. أوتشيركو والتمريرة البينية الأمامية الحاضرة لكن دفاعي منتخب جورجيا يبعدون الكرة ورمي التماس، الكرة خرجت، رمي التماس لأوكرانيا، رمي التماس أوكرانية. وكرة تحضر لأصفر أوكرانيا والضغط الأوكراني الذي لا يهدأ حتى الآن في هذه الأجواء وفي هذه المباراة. هدوء ما قبل العاصفة ربما، هدوء ما قبل العاصفة ربما. أوكرانيا تضغط وهذا الرجل يطلب من لاعبيه الانتباه أكثر، غوغوليتشيتسا يحاول ويطلب من لاعبيه الانتباه أكثر لأن أوكرانيا تسير المباراة بهدوء ويتحركون بهدوء. الأوكرانيون هؤلاء يلعبون بتكتيك كبير جدا على مستوى المباراة، الأوكراني يتحرك بتكتيك بأن أنهي المباراة متعادلا سلبيا أو أحقق الانتصار هنا. ومجموعة تمريرات كبير جدا عند أوكرانيا يحاولون قتل أوقات المباراة ومنع لاعبي منتخب جورجيا من الاستحواذ على الكرة. غير معالم المنتخب الأوكراني بشكل جيد هذا المدرب الإيطالي أندريا مالديرا حكم المباراة. خمس دقائق أخيرة على نهاية أجواء هذه المباراة والتعادل السلبي يبقى حاضرا. كرة تحضر عند ميخالتشينكو مرة ثانية، أوتشيركو، أوتشيركو يحاول فيها، أوتشيركو تسديدة من زمان يا رجل يا رجل، لم نرى تسديدات ولم نرى أي لعب في هذا الشوط المباراة الثاني منذ فترة طويلة. يأتي أخيرا أوليك أوتشيركو، أوليك أوتشيركو يصوب واحدة تسديدة منذ فترة طويلة، منذ فترة طويلة لم نرى تسديدة، لم نرى تحركا، كل ما نراه هو عبارة عن تمريرات على أرضية الميدان.
وكان كلا المنتخبين راضيان بتعادل سلبي هنا في هذه المواجهة، وخصوصا في الشوط الثاني. الشوط الأول كانت هناك تحركات بينما لم يظهر كفارة كثيرا، كفارة سيخليا نجم باريس سان جيرمان والرجل الذي تواجد بالقائمة لطبعا الكرة الذهبية، تواجد ضمن القائمة والتواجد رغم عدم تواجد منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة 2026. هذا الأمر الذي لم يحدث إلا منذ 20 عاما مع سامويل إيتو، ها هو يحدث مع الجورجي عطفا على أدائه المذهل والمباريات الكبيرة التي يقدمها اللاعب الأيقوني الاستثنائي كفارة سيخليا حامل لقب بطولة الشامبيونز ليج مرتين على التوالي مع باريس سان جيرمان. وهذه كرة مرة ثانية في منتصف الميدان، بعيدة غير مركزة، هذا اتسيتا تشفيلي، بينما أيضا هذا كوتشورا تشفيلي، وهذه التسديدة، هذه يمكن التسديدة الثانية في شوط المباراة الثاني. ظهرت واحدة لجورجيا مع البداية وخطورة كانت من كفارة سيخليا، وبعد ذلك واحدة لأوكرانيا على المرمى. عدا ذلك لم نشاهد شيء في شوط المباراة الثاني. بينما محاولة لجورجيا هذه الكرة، وهذه المحاولة لكفارة لكفارة لكفارة، كاد أن يفعلها، كاد أن يفعلها في اللحظات الأخيرة. كفارة سيخليا في اللحظات الأخيرة كاد أن يفرح هذه الجماهير في اللحظات الأخيرة المتبقية من الوقت الأصلي من المباراة، كاد أن يفعلها نجم باريس سان جيرمان كفارة سيخليا بتسديدة تصدى لها تروبين حارس مرمى أوكرانيا. تروبين تصدى للكرة الماضية وأبعد خطورة تسديدة المدوية من كفارة سيخليا، دوت في أرضية ميدان ملعب البوريس بايتشاتزا هنا في تبليسي، مدوية كانت، وأصوات الآهات تعالت من قبل جماهير جورجيا، أصوات الآهات لهذه الجماهير صفراء صفراء صفراء على اللاعب أوتشارتيكو أوليك أوتشارتيكو، يتلقى البطاقة صفراء، والفرصة المواتية والخطأ الماضي الذي حضر على لاعب منتخب جورجيا ميكيفا بيتشفيلي ميكيفا بيتشفيلي. وهذه الجماهير التي ترقص فرحا وطربا بهذا الأداء لمنتخب بلادها ولهذا النجم، نجمهم الأول كفارة سيخليا. بينما ضربة وكرة ثابتة تحضر لمنتخب جورجيا في اللحظات الأخيرة من أجواء هذه المباراة، كرة حاضرة تلعب في هذا المكان داخل منطقة الجزاء، والتسديدة وخطأ ولمسة يد، تسديدة لعبت من هذا الرجل ديفالي لاعب الكرة الماضية، ديفالي لاسا ديفالي، هذه التسديدة ثلاث دقائق وقت بدل ضائع. كرة مرة ثانية ميخافيكو مرسلة إلى ميخالتشينكو، ميخالتشينكو أمامية مرة أخرى بهذا المكان. ثلاث دقائق، هل تحدث فارقا في أجواء هذه المباراة لصالح منتخب جورجيا الذي بدأ يضغط وبدأ يتحرك في الأوقات المتبقية من هذه المباراة؟ أوكرانيا بهذا التعادل تبقى متصدرة بأربع نقاط، أيرلندا الشمالية ثانية بثلاث نقاط، وجورجيا بنقطة واحدة، والمجر رابعا بدون أي نقطة. محاولة مرة ثانية انطلاقة لمنتخب جورجيا، بالرأس تلعب أوكرانية وتعاد
وتصل لحارس المرمى. تروبن فرصة ضاعت، لكن هذا النجم سرابي هذا الذي يلعب ويقدم واجب دفاعي ممتاز جدا، أفضل لاعب على ما أعتقد حتى الآن في المباراة إدوارد سرابي. سبعة وعشرين عاما. تبديل آخر، يحضر اللاعب رقم 18 لمنتخب جورجيا هذه المرة إيغويان هو الذي يحضر، ويخرج اللاعب كوتشورتشفيلي. إيغويان والزج باللاعب من قبل المدرب منتخب جورجيا راماز سفانداتزا. بالرأس سامو بعد الكرة مرة ثانية لأوكرانيا في الدقيقة الأخيرة من أجواء هذه المباراة، وتبقى الأمور على حالها، تعادل سلبي يحضر بين الفريقين وبين المنتخبين هنا في ملعب البوريس بايتشاتزا. لم يستفد منتخب جورجيا من عامل الأرض والجمهور حتى الآن، لحظات أخيرة، نصف دقيقة على نهاية هذه المباراة، بالوقت المضاف بدل الضائع من الحكم الأذري عليار أغايف. تلعب مرة ثانية لجورجيا، واللحظات الأخيرة الجورجية واللحظات القاتلة كما تسمى، هل تفعلها جورجيا؟ الوقت البدل الضائع انتهى، الوقت بدل الضائع انتهى، وحكم المباراة أيها الأحبة في كل مكان الأذري عليار أغايف يطلق صافرته معلن عن نهاية أجواء هذه المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، تشاركان كليهما نقطة واحدة في هذه المباراة وفي هذه المجموعة. إلى هنا تنتهي التغطية لهذه المواجهة، آمل أن تكونوا قد استمتعتم فيها، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي إن سبورتس 1.

0: Palinha. كونسيساو. كونسيساو. هاي للكرة. جزاء من كونسيساو. الرأسية من هنالك من جواو نيفيس. الكرة مرة سلمت. لم يكن في وضع التسلل في الكرة هذه. صفر الحكم. لا صفر باش يلعب فقط. مش هو. لا مش هو اللي صفر. تكون من المدرجات هذه. فيجا في التغطية. فيجا ماذا تفعل؟ يلعب من هنا لجواو كانسيلو. كانسيلو في الوسط لجواو فيليكس. جواو فيليكس كونسيساو. كونسيساو كانسيلو. كانسيلو راح من هنا لك بيدرو نيتو. اول جول اول جول اول جول اول جول اول جول اول جول اول جول. يا يا يا بيدرو. كرة جول ضيعها بيدرو نيتو من هنالك. وانطلق أوديغار في وسط الميدان مع سندربيرغ. ترجع لأوديغار مرة ثانية. من هنالك موجود أندرياس شيلديري. وصلته شيلديري. يمر من الأول يدخل شيلديري. واصل هيلة منه شيلديري. شيلديري أوديغار أوديغار. هلانو جول. لا لا لا لا لا لا ضعت. شيلديري أوديغار هلان. الصد في منتهى الروعة من ديوغو كوستا. ينقذ البرتغال من أول فرصة نرويجية. هاي اللعبة وهاي الكرة. وديغار استلم. وديغار مرر. لم يكن هالاند في وضع التسلل. هاي عندك متسع من الوقت والمكان لترويض الكرة ومراقبتها واختيار الزاوية اللي تضربها وتضربها باليسرى أو باليمنى وتسجلها. نونو مانديس ينطلق. نونو مانديس مازال ضيع الكرة. مازال هيلة منه. نونو مانديس راح. وبيدرو نيتو على الجهة اليسرى. وصلته بيدرو في القائمة التالي. موجود كونسيساو. كونسيساو كونسيساو. هيلة الكرة. لا جول. جواو جواو جواو فينيكس. جول للبرتغال في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول. لعبة ولا أروع من هنالك يفعلها جواو فينيكس ويسجل هدف الأول في هذه المباراة. ثاني أهدافه في مباراتين متتاليتين في مسابقة دوري الأمم الأوروبية. اللعبة انطلقت من هنا من نونو مانديس أمام ثلاث لاعبين يتفرجوا عليه. وصلها للخطير من هنالك بيدرو نيتو. دخل بيدرو. بيدرو مرر على جواو. باليمنى استلمها وباليمنى ضربها على يمين الحارس مفتتحا مجال التسجيل للبرتغال في أوسلو أمام النرويج. 1-0 يا هالان. السؤال لهالان لأنه كل الجماهير اللي جات اليوم وكل ممكن الجماهير اللي تتابع فينا تنتظر تشوف هالان إذا يسجل على البرتغال أم لا. جواو فيليكس يفعلها. مهاجم نادي النصر السعودي يسجل هدف 14 مع منتخب البرتغال. بالينيا فيغا. فيغا روبين دياس. كرة في منطقة البرتغال تلعب من هنا مع كونسيساو. كونسيساو ضيعتها. استرجعت فروة سطح عن طريق ساندربيرغ. أرجع مباشرة لحارس نايلاند. أوديغار. شيلديري. أورسنيس. محاصر. خرجها بعيدة. فيغا وحده. هالاند بعيد. روبن دياس. كانسيلو. كانسيساو. كانسيساو. روبن كونسيساو. جواو فيليكس. جواو فيليكس. كونسيساو. كونسيساو. روبن دياس. روبن دياس. بيدرو نيتو. بيدرو نيتو استلم. بيدرو نيتو دخل. بيدرو نيتو ينتظر مساندة. يلعب من ذلك مع راموس. يلعب راموس بشكل رائع ولكنه لم يمر. ثم خرج من هنالك عن طريق عير. زاد في السرعة. انطلق راح عير. عير يبحث عن هالاند. وينو هالاند. وينو هالاند. وينو هالاند. فيغا. وروبن دياس. ما زالت لأوديغار. أوديغار. والكرة في الركنية. نعم ضربة مرمى. كرة أوديغار خرجت. برتغالية. الكرة في الوسط. جواو نيفيس يلعب مع جواو فيليكس. جواو فيليكس. روبن دياس. روبن دياس. كانسيلو. كانسيلو. وينو كانسيساو. كانسيلو. كانسيلو. كانسيساو. دخل كانسيلو. كانسيساو. كانسيساو. كانسيساو. يراوغ. يدخل كانسيساو. يرجع للخلف. يلعب مع بالينيا. جواو فيليكس. كانسيلو. بالينيا. روبن دياس. Thank you. كونسيساو اختفى الكرة وانطلق كونسيساو رائع الكرة هذه الانطلاقة من فرانشيسكو كونسيساو تسديدته مرت على يسار الحارس هيجن اوديغار نوسا يمر نوسا من أمام كانسيلو يعاني كانسيلو نوسا عرضية هيلو راسية من هالاند ديوغو كوستا ينقذ البرتغال من هدف التعديل ثالث فرصة ضائعة لإيرلينغ هالاند واحدة بيمناه والثانية بيسراه والثالثة بالراس الرابعة بصدره تدخل أو بظهره تدخل يلا لا لا لا لا لا لا رائع الكرة دي من ديوغو كوستا وين رحت يا فيجا وين شيلدري يدخل شيلدري مازال بينية مع هالاند نلعب يقول لك الحكم نلعب واسترجعت مرة ثانية ورحت لجواو لكونسيساو استرجعت الكرة نوسا عنده الكرة الآن نوسا اولا كرة ركنية جاز الكرة هذه من نوسا ركنية أخرى روديغار يلعب من هنا لنوسا حاول يمر نوسا زوج لابن أمام وتوزيعه راسية بين أحضان الحارس البرتغالي ديوغو كوستا خامس كرة يضربها في اتجاه المرمى هالاند اثنتان بالرأس وثلاثة برجله دون أن يتمكن من التسجيل ولا التعديل بدون الشوط سينتهي عند هذا الأمر 1-0 للبرتغال على النرويج في أوسلو أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى سلام دخول كريستيانو رونالدو في وقت من أوقات المباراة رونالدو الذي خاض 233 مباراة مع المنتخب البرتغالي خاض 218 مباراة أساسي 15 منها دخل فيها بديلا بينما بقي على مقاعد البدلاء دون مشاركة في 3 مباريات أمام المكسيك في مونديال 2006 أمام سويسرا في يورو 2008 وأمام كرواتيا وديا في 2024 هل ستكون الرابعة أم أن رونالدو سيدخل؟ سؤال يطرح جواب سنعرفه خلال هذا الشوط الثاني الذي أعطى إشارة انطلاقية فرانسوا لوتيسي الحكم الفرنسي الذي يدير هذه المباراة كل السيناريوهات مفتوحة ومحتملة في هذا الشوط الثاني من المباراة محتملة على هدف ثاني للبرتغال محتملة على هدف التعديل لمنتخب النرويج أورسنيس في تنفيذ التماس ترجع له يضربها بيسرى يرميها بعيدة البحث عن هالاند التفوق من هنا عن طريق نونو مينديس هالاند مرة ثانية يلعبها من هناك لأوديغار أوديغار يطلبها نوسا على الجهة اليسرى تلعب فيها الوسط ما زالت البرتغالية بواسطة اللاعب باتريك بيرغ رجعت الخلف للمدافع هيجن ساندربيرغ أوديغار والكرة البعيدة لهالاند فيجا بروعة ثم نونو مينديس يتفوق يلعب مع وسط ميدان وجواو نيفيس ضاعت الكرة استرجعت من هنا تلعب بينية أوديغار على الجهة اليسرى لنوسا أخطرهم نوسا يحاول يمر من أمام كانسيلو ثلاث لاعبين أربعة نوسا مر نوسا دخل نوسا مازال كما يقول لعب الكرة وهنا يقول خطأ وبطاقة صفراء يخرجها في وجهه فريدريك أورسنيس مدافع نادي بنفيكا بعد هذا التدخل لا لعبت الدنيا إلا الكرة يا أورسنيس في الكرة هذه أوديغار يشرح مع الحكم يقول له نوسا طيحوا هناك لم تصفر خطأ وبعدين جاي أورسنيس جاه من واحدة من قرى النرويج إلى أوسلو ضربة هاي هنا نوسا من الأول مر من الثاني مر من الثالث مر والرابع بعيد والخامس أمامه ثم التدخل كان هنا من فيجا حكم قال له لعبت الكرة لا وبعدين هنا بطاقة صفراء في وجه أورسنس على تدخله. جون فينيكس بعيد الكرة كانسيساو لم يصل، استرجعت النرويجية، لعبت بعيد الأمام، راحت لهالان، ضيعها هالان، استرجعها هالان، لعبها هالان من هنا على الجريمة ناحية أورسنس. أورسنس قريب منه زميله شيل ديروب في الوسط، أوديغار ساندربيرك ضيعتها جواو نيفيس، نونو مينديز قوي، نونو مينديز ينطلق، نونو مينديز بيدرو نيتو معاه، نونو مينديز والدفاع عن طريق المدافع عاير. ثم نرويجية مرة ثانية، إذا دخلت معاهم في الصراعات وفي التنايات يغلبوكم. نتكلم على البرتغاليين، هاي كرة صعبة في بطاقة لبالينيا، خطأ بطاقة لجواو بالينيا وخطأ يصفر حكم المباراة. ولعت وشعلت المباراة في بدايتها مع الشوط الثاني، هنا الخطأ واضح من بالينيا، حتى حاول يمسكه ما قدر قدرش يمسك ريالسون. صفر وين بطاقة يستحق، مخالفة صعبة للمنتخب النرويجي، زلت لسان قادة 2-0. هل سيقول لأوديغار بأنها ستصبح 1-1 عند الدقيقة 5 من انطلاقة الشوط الأول؟ بالله عليك اسمك أوديغار ولا أوديغور؟ النرويجي هذا قال لي أوديغور. سلامتك يوليان ريالسون. المخالفة عن بعد حوالي 20 متر لصالح المنتخب النرويجي، مارتين أوديغار الاختصاصي في تنفيذ كرات من هذه الأماكن، 75 مباراة دولية مع منتخب بلاده. أوديغار لحد الآن مسجل 5 أهداف فقط، وسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي. ياخذ كامل وقته، يركز كثير أوديغار، شويه يمين، يطلب من الثلاثي اللي موجود قبل الخط، يستعيد أوديغار. هل يفعلها امام براعه الحارس ديوغو كوستا؟ أوديغار ديوغو كوستا وأوديغار. أوديغار لا لا أوديغار، كرة صدها ديوغو كوستا، لحق اللاعب شيلدروف وجاء من هنالك إيرلينغ هالاند مسجلا هدفه 65، مسجل هدفه 3 في ظرف 3 أيام. نعم سجل ثنائية أمام الدنمارك وهو يفعل هنا، كرة بالرأس ثم هالاند برجله اليسرى يسجل هدف التعديل للمنتخب النرويجي بعد هذه التسديدة من أوديغار. لا سادس كرة ضربها إيرلينغ هالاند، كانت في الشباك بعد أن ضرب الكرة 5 مرات، 2 بالرأس و3 برجليه اليمنى واليسرى، ثم جاء مع بداية الشوط الثاني وعدل النتيجة بهكذا الشكل، وأسعد جماهير منتخب النرويج في أوسلو. في الخلف عن طريق هيغن لحارس مايلان، المنتخب البرتغالي با با با با با با با با با با با با با با با با با جول جول سارة راموس، يستثمر في خطأ فادح غير متوقع تماما. غونسالو يمنح التفوق للمنتخب البرتغالي، هدية لا ترفض ايضا لا تمنح لمهاجم برتغالي من حجم غونسالو راموس في هذا الظرف وفي هذا التوقيت. يا ماذا فعلت يا نايلان؟ السماء تسقط فوق رأس نايلون الحارس النرويجي الذي منح هدية لراموس وسمح له بتسجيل الهدف الثاني في أي توقيت وما وبعد ماذا. نعم كل الذي بذله النرويجيون وحققوه حطمه الحارس نايلون في هذه اللحظات بهذه الهدية التي منحها لغونسالو راموس حتى جاء الهدف الثاني بهكذا الشكل. 2-1 صارت النتيجة. حجم الغضب والزعل عند شتول سولبريك كبير وكبير جدا. طبعا تضحك يا فرانسيسكو يا راموس طبعا تضحك. 10 دقائق لعب. 2-1 صارت النتيجة للبرتغال. دخول فيتينيا في هذه اللحظات في وسط ميدان المنتخب البرتغالي. جون نيفيس خدمة كان كونسيساو وفيتينيا خرجوا بالينيا ولا جون نيفيس. هذه التغييرات كانت مقررة بعد هدف التعديل ولا المهم بالينيا موجود. فيتينيا دخل أعتقد خرج جواو نيفيس. كرة من هنالك لبيدرو نيتو على الجهة اليمنى يلعبها في الوسط ناحية راموس غونزاليس. بيدرو نيتو مرة ثانية في التماس للبرتغال. بيتيني يخدم مكان نيفيس. اير هيجن كرة ضاعت مرة ثانية وانطلقت جو فيليكس جو فيليكس جو فيليكس جو فيليكس جو فيليكس لي لا ضاعت. راموس لم يستثمر في هدية أخرى ضربت في العارضة الأفقية ورجعت ولكنها خرجت برا وراحت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لياو ضربت في أورس ناس وفي العارضة الأفقية ورجعت ولكن راموس لم يسجلها. فيجا كرة نرويجية استرجعت عن طريق أوسكار بوب. أوسكار بوب قريب منه ساندربيرغ. أوديغار يرجع للخلف. آير اشتغار هيجن تحول إلى مدافع أيسر. هيجن اشتغار اشتغار في الخلف لساندربيرغ. ماذا تفعل يا ساندر؟ ساندربيرغ من أمام فيتينيا ساندربيرغ ومن أمام جو فيليكس. ساندربيرغ مازال ترجع له لحارسه هداري. من هناك اشتغار هذا في الوسط حاولوا يخرجوا اللاعبين النرويجيين. هرب من هنا أورسنيس ضيعتها ضيعتها ضيعتها استرجعت من اشتغار لعب من هنا مع آير أوديغار يخرج بالكرة. أوديغار وصلت للنوسا. نوسا كرة بينية مع شيل دروب ونوسا. نوسا دخل منطقة عمليات. نوسا مازال نوسا وكانسلو غطى كورتو. نوسا مازال هيدا ممتازة خطيرة. بو بو بو بو بو بو ديجو كوستا هنا من أمام أندرياس. شيل دروب رجعت لأوسكار بوب لعبت في الخلف اشتغار شيل دروب. نوسا على الجهة اليسرى. نوسا حاول يمر. نوسا مازال عرضية وسهل بين أحضان الحارس جيبو كوستا. هالاند منذ سجل اختفى. هالاند منذ سجل لا حس ولا خبر. هالاند منذ سجل لا رأسية ولا رجلية. أوديغار من هنا لأورسنس. خلاص طاروا يمشيوا الآن. كرة بعيدة فيجا في التغطية بالرأس. نونو مينديس أوسكار بوب معاه تلعب الكرة في الوسط لروبن نيفيس. من هناك روبن دياس وصلت لترينكاو على الجهة اليمنى رجع للخلف لروبن حذري حذري كرة برتغالية مازالت روبن دياس يلعب على الجهة اليمنى. من هناك مع ترينكاو ترينكا ويفضل الكرة البعيدة لبرناردو أو لجواو فيليكس وراح تسهل للحارس نايلاند. مرت دقيقتان على من 6 دقائق التي احتسبها حكم المباراة الفرنسي فرانسوا لوتيسي. الحدث اليوم هو أول خسارة للنرويج على ميدانه بعد 15 مباراة خاضها في الأشهر القليلة الماضية. النرويج سيتنقل لمواجهة ويلز في الفاتح أكتوبر، والبرتغال بدوره سيتنقل إلى كوبنهاغن لمواجهة الدنمارك في الفاتح أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لهذا الموسم في نسختها 5. أوديغار في الخلف، ضاعت الكرة ولكن الحكم صفر خطأ وخرج البطاقة الصفراء لبرناردو سيلفا. أرسناس من هنا تلقى هنا البطاقة مثل برناردو آير أوديغار على الجهة اليسرى من هنالك اللي هيجن وصلها لشيلدروب، تحول الجهة اليسرى هيجن وشيلدروب، تماس آخر للنرويج، رتم انخفض، الناس صارت تمشي الآن فوق أرضية الميدان. تلعب تلعب مبارتين في 3 أيام وبعدين مع التنقلات من بلد لآخر. آه يا ترينكا، آه يا برناردو سيلفا، هذا برناردو سيلفا مش ترينكا. خلاص مش قادرين لاعبين النرويجيين. أوسكار بوب، نعم برناردو سيلفا ولا لا. آير مرة ثانية مش قادر يخرج الكرة. آير على الجهة اليسرى من هنالك شيلدروب، تأزم الكرة هذه صعبة لصالح منتخب النرويجي عن طريق هيجن، والكرة تروح ركنية. سيأتي الرابع، سيأتي الرابع، قد كيك أمس، سيأتي الرابع. أطلع أنت أثر بتدخل برناردو سيلفا. أوديغار مش قادر ينفذ الركنية. سعد الحارس هل يعود ما فاته نايلاند؟ آخر فرصة وآخر كرة للنرويجيين، مرفوعة هيلة هيلة هيلة راسية، كاد يأتي هدف التعديل، كاد يأتي هدف التعديل للنرويج. هنا خروج غير موفق لديوغو كوستا، شوف اللعبة وشوف الكرة، الكل يتابع في هالان. واو، ضربها هالان، ضربها هالان بالرأس ومرت سلامات، راحت ضربة مرمى من هنالك فات لاعب ساندربيرغ وخرجت الكرة. هذه مواجهة رقم 12 بين البرتغال والنرويج، 9 انتصار للبرتغال، تعادلان وخسارة واحدة بالنسبة للبرتغال أمام النرويج. النرويج هي الكرة، هي الأخيرة، مش قادرين يطلعوا، مش قادرين يخرجوا. هالان مش قادر يوصل عليه. أوسكار بوب وانطلاقة من هنا، التغطية الدفاعية من أورسناس يرسلها بعيدة بعيدة، والتغطية من فيتينيا، الكرة تروح في التماس للنرويجيين. بقات 20 ثانية على نهاية المباراة يا أوسكار بوب. أورسناس في تنفيذ التماس، رجع للخلف لآير، أرمي عليك يا آير، أرمي عليك يا آير. أورسناس آي آي آي آي آي آي آي. رجعت للحارس نايلان، نايلاند، والكرة الأخيرة للمنتخب النرويجي بعيدة بعيدة من هنالك على الجهة اليسرى لصالح شيلدروب. التدخل من هنالك رجعت له شيلدروب، والحكم لوتيسي يصفر نهاية المباراة بفوز البرتغال في أوسلو على النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، انتصار ثاني ومركز أول للبرتغال من دون رونالدو. شكرا لكم، أكاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Yeah, we're going to go over to the top of the show.

اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة. هذا تسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية. تضيع الهجمة للمنتخب الصيني. دفاع رائع لمنتخب كازاخستان. تخيل المركز في الجهة اليمنى وحاولت المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة. حاولت المرور دخول بقوة. الحكم تقول لا. تترك مواصلة اللعب. التسلسل ورمية سبعة أمتار. الحكم تترك الأفضلية. تواخل وسرعة في الاختراق. حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا. بالمرة الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية. دائما نفس الخطة. الجناح تخرج من تسعة أمتار. تحاول التقاطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا. واحد ضد واحد. رضيفة في الجهة اليمنى رقم عشرة. محاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة. تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية. والفارق ينزل إلى هدفين. رائع المحاولة. رمية سبعة أمتار. حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجيب البحث اللاعبة الدائرة. نعم تصل الكرة أخيرا كرة تصل اللاعب لاعبة الدائرة. لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة. المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع. انتظر الأهداف مباشرة. الكاش. لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة. على الثبات. الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا. هدف السادس للظهير الأيسر. على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللعبة ليو تشان قائدة الفريق. الهدف الثامن لها في المباراة. ايتينوفا زاناتا. هنا المروحة. حاولت المرور ورغم الدفع رغم المضايقة رغم الوضعية الصعبة. المنتخب الصيني صائم عن التهديف إلى حد الآن. يترك المنتخب الكازاخستاني يقلص الفارق ويعود في المباراة. أربع خطوات للاعبة الصينية والكرة تعود للمنتخب الكازاخستاني. كرة تقلص الفارق إلى أربع أهداف. النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب كازاخستان. شاهدوا الدفاع الرائع للمنتخب الصيني وأيضا الحراسة. عندما تمر الكرة هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل. تشونغ سيتونغ لعب بدائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة. التسلسل والفارق العشر أهداف للمنتخب الصيني. وتنتهي المباراة بفارق عشر أهداف كاملة. 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة. تألق الحارسة سيونغ سيتونغ وكل اللاعبات الصينيات

دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. الثلاثاء حصريا على قنوات بين سبورتس. برنامج يسلط الضوء على الرؤية، التخطيط، الطموحات المتعلقة بالإرث، جاهزية البنية التحتية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة الألعاب الآسيوية، وكيف تسعى قطر لتقديم نسخة عصرية ومستدامة وذات تأثير عالمي لهذا الحدث الرياضي الآسيوي الأبرز. الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 الأربعاء على بي إن سبورتس 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي متابعي قنوات بين سبورتس الرياضية، حيث دورة الألعاب الآسيوية الناتشي ناغويا التي تقام خلال هذه الأيام في اليابان، وأيضا ومن خلال تواجدنا في بيتش

هيك يعني ريكورد شيء في هذه الأجواء ومذخات المطر ولقاء دور 16 الذي يجمع منتخبي قطر وفيتنام. هذا هو الحكم السعودي صالح البنية يقود هذه المباراة كحكم أول نحو تأهل أحد الفريقين إلى دور الثمانية. بكل تأكيد نتمنى للثنائي القطري الأميز هذا الذي يظهر أمامنا شريف يونس وأحمد تيجان أصحاب وألقاب نسختين ماضيتين في مهمة جديدة، وبإذن الله هم يتصدرون هذه القائمة وهذه البطولة لتحقيق المركز الأول وثالث بطولة على التوالي في دورات ألعاب الآسيوية. هم قادرون بكل تأكيد من خلال الإمكانيات الكبيرة وأيضا التاريخ والخبرة الكبيرة لهذا الثنائي الرائع جدا شريف وأحمد. الفريق الآخر هو فريق فيتنام، نيكوين لام توي 26 عام، وأيضا اللاعب رقم 2 تران فان فايت 28 عام. أجواء جميلة رائعة، درجة الحرارة 22 درجة مئوية هنا في هذه هذه المنطقة هيكيان ريكوتشي بيتش. إذن البداية بكل تأكيد ستكون بإرسال لفريق فيتنام. الاستقبال والإعداد أيضا من الشريف، ومرة أخرى الضربة الصاعقة، المحاولات قائمة ونقطة أولى بكل تأكيد للاعب نيجوين، هو من لعب الإرسال وهو أيضا من حقق هذه النقطة كبداية لمنتخب فيتنام الذي خسر من أندونيسيا وحقق في التمهيد فوز على الفلبين ومنغوليا. دفاع وإعداد، ومرة أخرى كرة ساقطة ولكن يأتي بها شريف تعود سهلة، نقطة لمصلحة قطر من خلال اللاعب شريف يونس اللاعب الأشول الذي يلعب في المنطقة الأمامية، والتخصص دائما لشريف في إنهاء مثل هذه الكرات، وكذلك لحظة النظرة واستغلال الفراغ التام خلف حوايط الصد. إرسال أحمد تيجان، محاولات فيتنامية أولى لقاء دور 16. لاحظ هنا أحمد تيجان أيضا من خلال هذه الضربة تجانس كبير وخبرة عالية لهذا الثنائي، صولات وجولات لكل متابعي ومحبي كرة الطائرة الشاطئية العربية هذا الثنائي شريف يونس. اثنين مقابل اثنين، الكرة لمصلحة الثنائي الفيتنامي الآن، جاهزية من شريف وأحمد استقبال هذه الكرة، نتابع اللقطة، استقبال إعداد من شريف والضربة أيضا ولكن إلى هنا خارج أرض الملعب. الكرة لامست حوائط الصد الفيتنامية، ذهبت بنقطة قطرية وإرسال شريف يونس، استقبال إعداد ومرة أخرى الضربة خارج أرض الملعب، نقطة رابعة للثنائي القطري. كما أسلفنا مهمة ليست بالسهلة ولكنها أيضا ليست بالصعبة لتحقيق اللقب الثالث على التوالي في دورة الألعاب الآسيوية لهذا الثنائي الرائع شريف وأحمد تيجان. أربعة مقابل اثنين، الشاطئية دخلت من المطر والجميع هنا يرتدون الملابس الخاصة بموانع المطر. إرسال إلى خارج أرض الملعب، نقطة ثالثة تضاف للثنائي الفيتنامي نيجوين وتران. هذا هو اللاعب تران صاحب 28 عام في المنطقة الأمامية، وهذا هو نيجوين صاحب الإرسال. الاستقبال والإعداد أحمد تيجان، وضربة قوية ساحقة تصطدم بحوائط الصد الفيتنامية.